صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

ما فوق السقوف المرفوعة، هذا يسمى إيه؟ سماء. والغمام عليك يسمى سماء، ولكن سماء السماء هي المرادة في قول الله وجعلنا السماء سقفا محفوظا. السماء أخذت دور تكويني خصها الله بأشياء، زي ما خص آدم قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. في بقى شيء مخلوق بالكون، وبعدين ايه يجي فئة تانية والسماء ذات الحبك، حبك يعني محبوكة. طب ما ايه الحبكة؟ معنى الحبكة يعني ايه؟ ان ذراتها التي لا تدرك ملتحمة مع بعضها التحام، مش التحام كلي، في مثلا طوبة تيجي في ريح طوبة، انما هي الذرة من الطوبة في ريح ذرة من الطوبة. ولذلك ملساء لا ترى فيها ايه، وبقولك رفع سمكها فسواها. شوف انت بقى لما تجيب واحد بنا يبني، تقوم تلاقي الطوب طالع شوية ونازل شوية ويقعد يدار الحكاية دي بانه يلطش شوية مونة ويسواها بالبتاعة كده، مش كده، ويعمل. وبعدين يجي اللي بيغفى او المحارة يدار العيب ده ويعمل، وبعدين يجي اللي بيعمل الزيت يعدل على بتاع المحارة ويقعد يمعجن ويقعد يصنفر ويقعد مش عارف ايه، وبعدين ويجي المهندس الكويس يعدل على الكل، يجي ربنا بشوية غبار كده يروح معدل على الكل كده بالبتاع دي. فربنا سواه. شوف تسوية الحق بقى سبحانه وتعالى. إذا كانت التسوية في الآدمي تختلف باختلاف حزق، اللي بيبني بدبش كده زي مش زي اللي بيبني بطوب أصول أو حاجة من الطوب الناعم، واللي بيغفق، وبعدين قلنا اللي بيضرب بويا، واللي كل واللي يعمل ديكور، كل واحد عن حاجة. يبقى إذا كان الله هو الذي صنع، تبقى إيه شكلها بقى؟ تبقى سماء ذات الحبك دي ولا لا؟ محبوكة. وجعلنا السماء سقفا، وسقف محفوظ، محفوظ في بنية تكوينه لأنه محبوك حبكة لا ترى من فطور. ثم ارجع البصر هناك ايه؟ الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. خلي واحد يبني 10 اوض ويغفقهم بمادة واحدة في السقف ويضربهم بلون واحد في البوية، ما يبقوا زي بعض ابدا. وجعلنا السماء سقفا، والمحفوظ ده معناه انه حاجة يعني يحافظ عليها. كلمة محفوظ دي لما تاخدها انت الشيء يحافظ عليه لإيه؟ لنفسته وأصلته. وجعلنا السماء سقفا محفوظ من ايه؟ من انها تمور. ولذلك ايه؟ ويمسك السماوات ان تقع على الارض الا باذنه. اوعى تقول ده بغير عمد عرضة انها تنهار كده زي المباني اياها بتاعت الله. ويمسكوا السماء أن تقع على الأرض إلا بإيه؟ لا. ليه؟ لأن إحنا اللي عاملينها. الحق سبحانه وتعالى يبين لنا بيانات كده يقول إيه؟ كان زمان الشياطين تسترق الإيه؟ السمع. لكن بعد أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاء الحق سبحانه وتعالى أن لا يدلس على دعوته بسماع شيطان يوحي إلى أعدائه. قال له دي انتهينا. بعد ما جه النبي ما عادش الايه، ولذلك شهب شهاب ساكت. لما يجي اي واحد ناحيته ايه يتبعه ايه؟ شهاب ايه؟ ساكت. نعم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها. اكيد السماء دي لها ايات لوحدها في الكون، ايات وهي لوحدها ايه؟ فيها ايات، شمس وقمر ونجوم وافلاك، وبعد ذلك المراصد فيه بيقول لك كواكب لسه ضوءها ما وصلش الينا من لدن خلق الله الارض، لسه ضوءها ما وصلش الينا، مع ان سرعه الضوء كام؟ 300 كيلو متر في الثانيه، لسه ضوءها ايه؟ ما وصلناش. يبقى ده ايه؟ وانا لايه؟ لموسعون. عمليه كبيره قوي. ولذلك يدينا صوره يقول ما تقعدش تفكر في الحكايه دي، انا هديك بس موجز. ما السماوات والأرض وما بينهما بالنسبة لملك الله إلا كحلقة ألقاها ملق في فلاة. كل الحكاية دي كلها، ومع ذلك يقول لك يما طلعوا للأمر يقول لك ده طلعوا للسماء. وبعد ذلك قال لك يا سلام، القرآن جابه، القرآن إيه جابه. برضو مخلصين عايزين يثبتوا للقرآن كل حاجة، مش كده؟

بقول لك ايه، يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. يقول لك اهو نفذوا هم بسلطان العلم. طب ما دام نفذوا بسلطان العلم كان يقول لهم يرسلوا عليكم شواظ ونحاس فلا تنتصران. ده بسلطان يعني منه، لان لو ما جاتش الايه اهي كان لما يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا عرج بي الى السماء نقول له ده ربك انت اللي قايل يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اكثر السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون. وتيجي تقول انا نفذت ام قال الا بسلطان، اي انا من اقول له افتح له يفتتح له. هذا السلطان، هذا السلطان من سلطان العلم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها. بعد ما يكون يقول آياتنا في الكون كله يجيب لها آيات لوحدها كده، نعم آياتها معرضون، واحنا الإعراض يعني يدي لها عرض ايه كتابه ما ينظرش فيها كده بالله. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الليل والنهار قلنا دي امتنان الحق سبحانه وتعالى لا يمتن إلا بنعمة، ولذلك يقولك والليل إذا يغشى بيقسم به والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى والضحى والليل إذا سجى ما ود الله. يبقى الليل والنهار دي عملية إيه؟ عملية كبيرة. ليه؟ لأن الخليفة في الأرض مخلوق علشان إيه؟ يعمرها. أنشأكم من الأرض إيه؟ واستعمركم فيها، يعني طلب منكم ان ايه؟ ان تعمروها، مش تعمروها من عندكم، تعمروها بعقل الله العقل اللي خلقه ربنا مش كده، والجوارح اللي هتفعل من صنع ربنا، والماده اللي هتاخده منها من شرها ربنا، كلها بتاعت ربنا. اذا انت بس هتالف ديتي وهادي وهادي وهادي تستعمل النعم اللي ربنا اداها لك علشان تعمل اي حاجه. يبقى الحركه اللي موجوده والحركه تتطلب طاقه، الطاقه تتطلب غذاء، الجسم بقى بعد ما يبذل طاقه بده يرتاح، ولذلك يسموا النوم ده الايه العظمى من ايات الله للانسان. يعني الانسان امين على النفس اكثر من صاحب النفس. الله والعزه الله امين على النفس اكثر من صاحب النفس. يوم يجي ازاي؟ تقعد تشتغل والشغل حالي ليك او حلو، وبعدين ايه تزهل عن التعب، وبعدين تلتفت تلاقيك ايه ما انتش غادر، يجي لك النوم كأن النوم ردع ذاتي مش بكيفك، ردع ذاتي يقول لك انت لم تعد صالحا للحركة، اتخمد ونام ما انت صالح للحركة، اتخمد ونام ما انت صالح لايه للحركة. ولذلك لما انت تحاول تجيب النوم ما تجيش، انما هو يجيبك من اعتى شغل. ومن اياته منامكم بالليل، صحيح هو النوم بالليل لانه ده السكن والراحه، انما طيب اللي عايزين يحرسوك ويقوموا باعمال للي هيبقى في النهار بيشتغل، يشتغلوا امتى؟ يشتغلوا بالليل، يبقى لازم يناموا بالنهار بقى. نشوف الاحتياط، ومن اياته منامكم بالليل والنهار عشان الغفر وعلشان اللي بيعمل لك العيش بالليل وعلشان اللي بيحيي كل دول عايزينك يوم شوف الاحتياط. فالنوم ده ردع ذاتي، يعني انت لم تعد صالحا للايه للحركه. ومن اياته منامكم هو الذي خلق الليل. وبعدين ربنا ادانا العلم، جعل الليل ليه؟ عشان ايه؟ تبتغوا من فضله، والليل النهار والليل عشان ايه؟ سكن. يبقى موزع الايه المساله، يبقى دي من الرحمه ولا لا؟ طيب والشمس والقمر، الشمس اللي هي الكوكب اياه ده اللي هو اوضح شيء بنشوفه، وان كانت في حاجات تانية كتير زي ما قلنا انما هو ده الواضح لنا. كل في فلك يسبحون، كل. طب وبرضه الليل والنهار، قال لك ما وجعلنا الليل والنهار خلفه، ما هم دايلين ورا بعض برضه ورا بعض كده مش كده ولا لا؟ خلفة يعني وراء بعض. والشمس والقمر برضو ايه كلمة يسبحون بقى دي من ادك التعابير في الاداء الحركي، مأخوذة من سبحة السمك في المية.
شوف المية واليونثة والسمك يسبح فيها ليه؟ قال لأن قطع المسافات له وسيلتين، الوسيلة الانسيابية والوسيلة القفزية. قفزية يعني ينط كده، الانسيابية يمشي كده. انت قلنا زمان لما الواحد يجي يبص لساعة عنده، ساعة الحائط، يبص لها كده يقوم يشوف العقرب بتاع الثواني عمال بايه بيجري، وعقرب الدقائق اقل منه، مش كده ولا لا؟ طيب لما تشوف يبص العقرب الدقائق تجده مش مستمر للحركة الزمنية، يطلع ويقف على ما الترس يضرب العقرب ويتحرك، مش ماشي كده. لا ما بتاخدوش بالكم منها ولا ايه؟ بص بص العقرب الدقايق كده تعمل ايه، تلتفت تلاقي العقرب ماشي وبعدين وقف. يبقى اسمها حركه قفزيه، يعني مرت على الحركه فتره سكون. الحركه الانسيابيه ما يمرش على الحركه فتره ايه؟ سكون. يبقى كل جزئيه في الزمن فيه جزئيه من الايه، من الحركه. اهي دي سبحه السمك، سبحه الايه، يعني السمك لما يمشي مش مشي شويه وبعدين. ولذلك ايه يشبهها ايه؟ فالسابحات سبحه، اللي بتسمح كده. الافلاك بقى مش ماشيه كده وتقف شويه وتمشي وتقف شويه وتمشي، لا ماشيه كده. كل جزئيه لا تتجزا من الزمن فيها جزئيه لا تتجزا من الحركه. ولذلك مد الظل، الم ترى الى ربك كيف مد الظل. هل الظل لما تشوفه كده يقف شويه وينطق شويه، ولا ما انتش عارف ازاي مشي؟ طب نمو ابنك، النمو بتاع الولد، لو ان واحد جه بص لابنه الرضيع كده وهو بص له، قاعد يبص له كده، لا يكبر في عينيه ابدا، انما نغاب عنه شهر يقول الله. يبقى الكبر بتاع المدد دي تجمع، وانت ما عندكش مقياس عشان تدرك ثانيه، انما هو في الثانيه بيكبر. مش بيجي اخر نهار ويقول له نطولك النهارده سنتي ولا ملي، لا كله ماشي. هيدي اسمها الايه؟ اهي كلهم في فلك يسبحون، معناها كده، معناها ان كل جزئيه في الزمن فيها جزئيه من الايه؟ ما فيهاش وقفه ابدا، مش كده؟ وبعد ذلك يرجع الى ما كانوا يتمنونه لرسول الله، يجيبوا حجر عشان يوقعوا يموتوه، يتمنوا انه يموت، بقولوا ما دام حيموت يبقى خلاص. فقال سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. يعني لست بدعا من الرسل، لما اقول انك ميت وانهم ميتون دي سنه الله، بل الموت علشان بقى نسرع لك بجزاء تعبك اللي انت شفته في الدنيا. ولذلك لما خير رسول الله قال ايه؟ قال الرفيق الاعلى، بعد ما تمت المسألة ولا لا؟ هل الرفيق الايه؟ الرفيق الاعلى. واحنا هنا نعرقص اللي ربنا عايزنا، واحنا نعرقصه نقول له لا خليك شوية ونمسك فيه. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت يفرحوا هم. طب واللي يفرح باللي يموت ده يبقى هو ما يموتش، هم اللي هيبقوا خالدين. طب هم روحنا ايه؟ افإن مت هم اللي هيخلدهم. نعم. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. مثلا كل نفس ذائقة الموت، تبقى دي قضية ايه؟ قضية عامة، قضية كونية. وإن كانوا أخيار يبقى بنعجل بهم إلى لقاء الله، وإن كانوا أشرار يبقى بنريح الدنيا منهم. يبقى الموت خير في كله ولا لا؟ إن كانوا أخيار نعجل لهم بجزائهم عند الله، وإن كانوا أشرار يبقى ارتحنا من شكلهم، مع السلامة. كل نفس ذائقة الموت. طب ذائقة الموت، هو الموت يذاق ازاي كده؟ الموت يذاق ازاي؟ ده معنى الذوق إحساس الإنسان بالألم من الموت. طب ده هو لما يموت يبقى يستحيل أن يذوق، وقبل ما يموت لسه ما هيذوق ايه؟ يبقى للذوق نافع قبل الموت ولا بعد ايه؟ يقول لك ايه؟ والاسى، يعني الواحد هيحزن لما يموت، الاسى بعد فرقه الروح عجز. طب ما دام الروح فرقت هتبقى تزعل على ايه؟ انت تزعل ازاي يعني؟ بقى ما دام روحك طلعت يبقى ما فيهاش زعل، دي خلاص.
والأسى لا يكون قبل الفراق. يبقى إذن الأسى مش مطرح، الأسى ما يجيش إلا بعد مين؟ الفراق. ولما تفارق مش هتقدر تزعل، هتزعل بإيه؟ انت انتهت حياتك. ما كويس، أمال كل نفس ذائقة الموت، ذائقة مقدمات الموت. ولذلك يجي على الإنسان وقت مهما كان صحيحا يدرك أنه لا محالة ميت، بلغت الروح الايه الحلقوم، حتى اذا بلغت الروح الايه التراقية وقيل من راق وظن انه الفراق، خلاص تيجي مسألة. يبقى ذوق الموت معناه ايه بقى؟ ان الموت يجي ام مقطوع به. ولذلك تلتفت ليه، يبقى كويس ولا خلاص يا ابني المسألة مش عارف ايه. الله، يبقى اذا كل نفس ذائقة الموت، اي ذائقة مقدمات الموت اللي يعرف بها انه ايه سيموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نبلو أي نختبر، فالابتلاء هو الاختبار، مش الابتلاء مذموم، إنما تذم غاية الابتلاء. إذا ابتلي هينجح ولا يسقط؟ بس يبقى الابتلاء نفسه مش إيه؟ مش مذموم، إنما المذموم إيه؟ إن الواحد يسقط فيه. لما نيجي نمتحن الطالب، هل الامتحان نفسه يبقى فيه شر؟ لا، اللي يسقط، انما اللي مذاكر وبده يمتحن دلوقتي وبده النتيجه تظهر وبده مش عارف ايه وبتاع. يبقى نبلوكم يعني ايه؟ نختبركم. طب وهل الله في حاجه الى ان يعلم ليختبر؟ قال لك لا، ده احنا بنختبركم عشان تبقى حجه عليكم. احنا عارفين اللي هيحصل بس عشان تبقى حجه عليكم. ولذلك ايه؟ احنا بنبلوكم، نبلو من المخاطب؟ المخاطب الكل، الغني والفقير ادي واحد، المقابلات اهي، والصحيح والمريض ادي اثنين، والحاكم والمحكوم. الله، اذا كلنا فتنة البعض. امسك متقابلات كده وشوفهم ازاي يبقوا فتنة البعض. واحد غني، الفقير ابتلاء له، والغني ابتلاء للفقير. يعني ده ابتلاء لده وده ابتلاء لده. ازاي بقى؟ قال لك واحد غني، الفقير يبقى بلاء له. ليه نشوف بقى، هيعطف عليه يساعده يديله مش عارف ايه، ان ما عملش كده يبقى الفقير سقطه في الامتحان. طب والغني يبقى بقى العكس ازاي بقى، والفقير ابتلاء للغني؟ قال لك الفقير لما يبص لواحد عنده نعمه كده وغني، يحقد عليه يحسده ولا يقول ما شاء الله كان؟ يبقى الغني ابتلاء للفقير، والفقير ابتلاء للغني. طيب، طب والصحيح والمريض، هات المتقابلات دايما. الصحيح ابتلاء للايه؟ للمريض. يا ترى المريض كده اللي تعبان وعمال مش عارف ياكل ولا يشرب ولا يقعد، وبعدين يشوف واحد صحيح ماشي وحفيده كده، يعني نفسه تتغير كده على ربنا اللي عمل فيه كده؟ طيب يحقد على اللي عنده صحه ده ولا ما يحقدش؟ ولا يقول يا ربنا يديني عافيتك وربنا يا ابني ما يوريك اللي انا شايفه مثلا؟ وبالتاني انت جعلت صحتك في خدمه المريض ده ولا ما جعلتهاش؟ يبقى كل واحد منا فتنه لمين؟ للاخر. نعم، ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. لان نتيجه الفتنه دي يا نجاح يا سقوط، فان كان نجاح يبقى عايز ايه؟ مكافاه، وان كان سقوط يبقى عايز عقوبه. من اللي يعملها بقى؟ المرجع إلى الله. وإذا رآك الذين كفروا، كلام لرسول الله عن واقع حصل له مع الكفار. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. ساعة ما بنشوف إن دي في مرة، إن تجي شرطية بعد فعل، إن حصل كذا حصل كذا، إن جئت أكرمتك، يبقى دي إن شرطية. ومرة تجي إن للنفي، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن ايه؟ امهات. ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، يعني ما امهاتهم الا اللائي، وتبقى ايه بمعنى ايه؟ بمعنى النفي. هنا بقى، واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هدوء، يعني ايه؟ ما يتخذونك الا، ساعه ما يشوفوك يهزؤوا ايه؟ يهزؤوا منك ايه وجه الهزوء، يعملوا ايه؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ هو ده اللي بيجيب سيرة آلهتكم ويسب فيها ويقول ده بطلة ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، هو ده
قال يعني مستقلين ان ده يعمل ايه؟ يقولها. هذا الذي يذكر آلهتكم بيذكرهم بايه؟ قال لك ده هو الذكر ده يبقى بايه؟ قال لك الذكر كما يكون بالخير. يقول فلان كنا في حفل بالامس وصديقك فلان ذكرك، يبقى ذكرك بخير. وكنا فلان عند فلان بالامس والعدو والواد اللي بيحقد عليك ذكرك بالامس، يبقى بشر ولا لا؟ يبقى الذكر كما يكون بخير كما يكون بايه؟ يكون بالشر. هنا بقى من الكفار يبقى ذكر ايه شكله؟ هذا الذي يذكر آلهتكم، يعني يذكرهم بخير ولا بشر بقى؟ يبقى لازم يذكرهم بشر. طب هو كان بيقول عليهم ايه بقى؟ بقى انتم، هو بيقول انتم تعبدوا الصنم الحجر اللي لا ينفع ولا يضر، اللي انمل الهوى ميله على الارض كده تيجوا تعدلوه، قال بيعدل الله الاله بتاعه، ولا وقع كده على بتاعته انكسرت قال يجيب مسمار ويقعد ايه يمسمر في في في, في الاله علشان ايه المساله دي؟ يقعد بقى يقول لهم ادي لا يضر ولا ينفع. طيب ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم عيبوا ضدكم. طيب انتوا بتستعجبوا يعني زعلانين من الرسول اللي بيسب الآلهة الباطلة؟ طب ده انتوا بتسبوا الإله الحق. ايه الحكاية بتاعتكم دي؟ ايه الكلام اللي ملوش لازمة دي؟ ايه شوف هذا الذي هو ده اللي انت تقولها برضو بقى هو ده اللي عمل الشيء الفلاني، تبقى ما تقولهاش الا استهزاء. يعني يعني بيستكبر ده يعمل دي ازاي دي؟ هذا الذي يذكر آلهتكم اي بشر وهم بذكر الرحمن هم كافرون. بقى لما نسب الباطل تزعلوا منا وانتم بتسبوا الحق؟ هذه برضو مقياس من المقاييس. هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. كررها، ما قالش وهم بذكر الرحمن كافرون، قال هم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل، يعني خلق الإنسان متعجلا، فكأن هو متنته عجلة عايز كل. والمعنى العجلة إيه؟ أن تريد الشيء قبل أوانه، وصحيح هو كده. ولذلك بقول لك لا، خلي الشيء ياخذ نضجه، خلي الشيء ياخذ اوانه. ساريكم اياتي فلا تستعجلون، يعني خليك كده خد الحاجات ايه. خلق الانسان من عجل، ساريكم اياتي فلا تستعجلون. ومن حمق الانسان قد يتعجل الخير. طيب ما فيش مانع يا سيدي تعجل الخير، ام قال ده من حمقه انه مخلوق من عجل ونسي الحكاية حتى بيتعجل الشر. حتى بيتعجل ايه؟ الشر. ما قالوش له متى هذا الوعد وان كنتم صادقين؟ فأتنا بما تعدنا. الله يستعجلوا العذاب يعني، تبقى ده غباء ولا مش غباء؟ رب انت تتعجل صحيح الخير اللي فيه مظنة خير، انما اصلهم مش مؤمنين بان حاجة زي دي هتحصل. نعم. فبيقول لهم سأريكم آياتي ايه؟ فلا تستعجلون. وإما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك، يعني انت وانت حي هتشوف فيهم حاجه، وان توفيناك وقبضناك الينا قبل ما نشوف هتبقى تشوف في الاخره فالينا يرجعون. نعم. خلق الانسان من عجل، ساريكم اياتي فلا تستعجلون. ويقولون ادرس متى هذا الوعد إن كنتم صادقين في إننا حنعرض على الله وبعدين يعذبني ويدخلنا النار وتنضج جلودنا ويبدلها جلود غير. الكلام اللي أنتم بتقولوا ده إيه أنت الكلام ده؟ يبقى برضو مستعجلين. ويقولون متى هذا الوقت استبطاء له إن كنتم صادقين. مش قالوا أسقط السماء كما زعمت علينا كسفا؟ لو يعلم الذين كفروا، يا سلام، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. طب يعلم ايه؟ اي لو يعلم ما يحصل له وقت هذا ما طلب العجلة في العذاب. يبقى من غباء انه مش عارف ايه اللي هيحصل له ولذلك بيتعجله. لكن لو كان يعلم ايه، شوف الآية ايه، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، لأن الوجه ده أشرف حتة في الإنسان. وإحنا قلنا لما الإنسان يصيبه عطب من أي حاجة بيدفع عن إيه؟ عن وجهه.
افرض ان حاجه ترتشيته عربيه ماشيه كده وترتشيته بيمسح بايده دي ايه؟ وجهه. طب ما انت بتنقل الطين هنا في ايدك. اما قال لك لا لان ده هو ال تبقى اذا الوجه هو الشيء الايه؟ اللي الواحد حريص على انه يدفع عنه اي سوء. قال لك اهو انت مش هتقدر تحوش عن وجهك. مش هتقدر تحوش عن وجهك النار، اللي انت بتحافظ عليه من اي حاجه ده مش هتقدر عليه. لو يعلم الذين كفروا حين اي وقت لا يقدرون على ان يكفوا عن وجوههم العذاب وهي اشرف شيء فيهم من النار، ولا عن ظهورهم، مش بس الوجوه وبرضو ايه، ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. يعني ما فيش حد يقول لهم ايه، ما يقدرش يقول له حيلك يا سيدي ولا يجي كده ياخد بايده ولا الحاجة ابدا. ولذلك ايه الشيطان هيجي يقول لهم في يوم القيامه ردوا بالكم بان انا بغويكم وبقول لكم كذا، انما في يوم القيامه ما انا بمصرخكم ولا انتم بمصرخي، هو يقول لهم كده. مش إن هو يخليهم يكفروا كمثل الشيطان ايه اذ قال الانسان يكفر فلما كفر قال اني بريء، لانه هو كان حظه انه يعمل ايه، انه خلي ابن ادم يعصي، انما هو بده يتبرأ ايه، يتبرأ منه هو كفر. وما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. مصرخ يعني ايه؟ مصرخ اصرخه، الهمزه همزه ازاله، فلان صرخ يعني لما يجي له حاجه فوق طاقه احتماله يصرخ، يوم واحد يسمعه يقول له جالك ويروح منع عنه الايه ما يجعله يصرخ. يبقى صرخ فلان صرخه يستدعي بها منجدا ومغيثا ومعينا، اللي يجي له بقى علشان كده يبقى اصرخه اي ازال صراخه. خلاص، بقول ما انا بمصرخكم يعني انا مش حاجه عشان ازيل، ولا وما انتم بمصرخي. لو يعلم الذين كفروا حين لا يعني وقت، حين يعني وقت، الوقت الذي لا يكفون عن وجوههم النار، ما يقدروش يكفوا عن وجوههم ولا عن ظهورهم، هم ما يقدروش يكفوا، ما يمكن واحد تاني يجي يشدهم كده من عند العذاب ويبعدهم. قال لك ولا هم ايه ينصروا، ما هم لا، ما انا بمصرخ ولا انتم بمصرخين. طب فين الجواب بقى؟ لو يعلم، عايز جواب. لو يعلم الذين كفروا حين الوقت الذي لا يكفون فيه عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا يجدون نصيرا يكف هذا عنه، لو يعلموا دي كان ايه اللي لكفوا عما يؤديهم الى ذلك. لو يعلمون هذا يعملوا ايه؟ الجواب هو لو يعلمون هذا لكفوا عما يوجب ذلك لهم. وما دام ما يعلموش بقى، بل تأتيهم بغتة. البغتة هي نزول الحدث قبل توقعه، في أحداث الواحد يتوقعها، إنما يبغته يعني إيه؟ يجعله قبل وقته. بل تأتيهم بغتة، تأتيهم بغتة فتبهتهم. البهت الدهشة والحيرة، تبهتهم يندهش كده ويحتار يعمل إيه؟ ليه؟ لأن ما دام بغته، لما كانوا يعملوا صفرة إنذار مثلا تقوم الناس تستعد وتروح المخابئ وتعمل مش عارف ايه كده كده، انما افرض ما كانش الصفاره دي والمخابئ اتعملت ومش عارف ايه، وبعدين يلتفت يلاقي القنابل نزلت كده من غير ما استعد، يبقى البغته بتمنع العده والاستعداد وتمنع التاهب للمحافظه على الايه؟ على النفس. بل تاتيهم بغته، وما دام جت بغته يحصل دهشه، الدهشه دي تحير. ولذلك هناك يقول ايه؟ الم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، مش كده؟ أن آتاه الله الملك، مش كده؟ أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم يحيي وأميت، النمرود قال إيه؟ أنا أحيي وأميت، لقاك جذب، قال له طب هنسيب الحتة اللي هنلك فيها دي، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لأنه هو لما يقول يحيي ويميت يقول له أنا أحيي وأميت، برضه هو قال كده. ازاي؟ انا لا اقدر اقول على لو اعدموه، كلام سفسطه، وبعدين اقول ما تعدموش، يبقى هو كان هيموت، كان هيموت ما موتش، لا موته واحييه. ايه اللي احكم عليه بانه يموت ما موتوش؟ يبقى انما هندخل في جدل عقيم يعني، قال له طب سيب دي
إن الله يأتي بالشمس من الإيه؟ فأتي بها من المغرب. حاجة سهلة إيه؟ فبهت الذي كفر. بهت يعني إيه؟ اندهش وإيه؟ وتحير. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون أي يمهلون ويؤخرون. مش عملناها هبت عليهم كده وبعدين نقول لهم هنبقى نجيلكم تعالي. ولقد استهزئ برسل من قبلك. ما هو هو الأول إيه؟ وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. قال له مسألة خدها برضو كده رياضي، خليك رياضي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اللي كانوا بيستهزئوا وقع لمين؟ مش ويصنعوا الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه ايه؟ سخروا منه. هو يقول ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما ايه؟ تسخروا. خلوها بس قدام شوي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق اي فحل بالذين سخروا منهم ما كانوا به ايه؟ يستهزئون. الحق سبحانه في سورة ايه؟ اللهم صل على سيدنا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايوه. ان الذين اجرموا ايه؟ كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين. شوف المبالغة في الهزالة. مش مثلا يهزأ ويسيبوا في حاله وخلاص ويسكت، لا، يروح بيته بقى مبسوط يقول لهم أماني قابلت الواد اللي عمل صولة لده هو هزأته تهزيق المبسوط اللي بيحكيه. وإذا إيه؟ انقلبوا فكين، مبسوطين اللي عمل الحكاية ويبشروهم يعني. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. يوم ربنا يطمني. فاليوم أي الحاق أي حاق أي. فاليوم الذين آمنوا هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون. عرفنا نجزيهم نقول له إيوه يا رب أوي عرفت أوي. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق أي حل ونزل بقسوة بالذين سخروا أي استهزأوا منهم ما كانوا به يستهزئون. واستهزاء هؤلاء مش استهزاء أبدي بقى، ده انتهى، إنما دي استهزاء إيه؟ أبد. قل تستهزأوا بهم دولي، ده لهم اللي من أجلهم ربنا صين لكم الحياة. الطائعين دول اللي انتم بتسخروا منهم وتهزأوا منهم هم دولي، لولا أطفال رضع مش كده؟ ومشايخ ركع وبهائم ترتع لصب عليكم العذاب صبا. يعني أنت لما تشوف واحد تقي إن ما كنتش تشكره على تقواه ما تهزقوش، لأن هو ده الاستبقاء حياتك أنت فيه. والتقي على أقل تقدير فيه أنك أمنت شره، يعني بس بالزيادة دي أنك أنت أمنت أنه يؤذيه يسرق منك يختلس يتفصص على عرضك ما يعملش حاجة منك، يكفي هذا منه. وبعدين قال ايه؟ اهو انتوا بتعملوا كده في رسلي بتستهزئوا بيهم وبالصالحين تستهزئوا بيهم وإلى آخره، وانا رب الكل وانا هم مطيعيني وانا بكلاكم بالليل والنهار. شوفوا انتوا بتعملوا ايه واحنا بنعمل ايه. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. قل من يكلأكم بالليل والنهار كلاءة صادرة من مين؟ من الله الرحمن. من الرحمن اللي هو المبالغ في الايه؟ في الرحمن. ولذلك هناك يحفظونه من امر الله. كانت الناس بيقول لك بقى امر الله ينزل وهم يحفظون من الامر، لا، الحفظ صادر بامر الله. الحفظ صادر بايه؟ ودي من معاني مين بقى اللي بتلخبط شويه. يقول لك ايه؟ الحفظ مش بتحفظه من الذي اراده الله به، يا الله يريد شأن وانت تحفظه من اللي أراده، لا، الحفظ الحفظ دول جايين من مين؟ من أمر الله. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. ما بيكلأكوش تطور، إنما أنا اللي قايل لهم كونوا حفظة لهم، كونوا حفظة لهم. بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ومع ذلك هم إيه؟ معرضون. وليه؟ وهي الكلاءة بس وليل بالليل والنهار. طب خلينا أنا هو نايم عليه حفظة. إلا أنت كم واحد
لما نام كده قام لقى تعبان قرصه كده وموته. كم واحد في الوجود؟ ما شفناش حاجه. ما شفناش. يبقى الكلاء بالليل وانت نايم دي ازاي تيجي؟ طب ما احنا بنشوف حتت فيها تعابين ومش عارف ايه واو الى اخره. ومن العجيب ان الحاجه اللي تقرص تقرصك وانت صاحي، ولا تقرصك الا ان هممت لها بسوء. انما ان ما هممتش لها بسوء ولا تيجي ناحيتك ولا ليك دعوه. يقوم من نوم ناس يلاقوا التعبان طالع من طوق يوم، بس من خضته يمكن يجرى له حاجه يعني، بس يخضط. انما ولا عمل فيه حاجه ولا دعوه. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وبس مش الكلاء حفظ من المعاطب، اللي منزل لكم المطر عشان يطلع لكم نبات من الارض ومدي لكم ضوء الشمس ومدي لكم الهواء تتنفسوا. طب ما هو دي كلاء من الله بقى اللي عامل فيكم كده، تقوموا انت تستهزئوا من اللي مطيعين لامره؟ طب ده انتوا ايدكم تحافظوا على الشويه دول علشان يفضل خير ربنا نازل ايه نازل عليكم. قل من يكلأكم يرعاكم بالليل والنهار كلاءة صادرة من أمر الله بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ في حد لهم آلهة كده يقولوا لهم لا ما تروحوش يعني يحشوهم عنا كده يصدوهم كده عنا؟ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون؟ ده الآلهة ما تستطيعش نصر نفسها، هتنصركم انتم؟ طب خلي كده الاله الاصنام باللي انت بتعمله كده، وبعد ذلك يجي واحد يروح ما جايب عدوم كده وروح شارخه، ده هو ما يقدرش يصون نفسه. ده انتم اللي بتروحوا تصلحوا الآلهة، بتروحوا وانتم اللي نحتين الآلهة. قال هم العابد بيصنع المعبود، ويقعد يضحك يقول لك لا ده مناخيره طلعت كبيره شويه، لا اعدلها شويه، هات مش عارف عين حط بتقلل. ايه الحكايه دي؟ ايه اللعبه دي؟ ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ تقول لهم ما تروحوش ربنا دي. لا يستطيعون الآلهة اللي ان كان فيه لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون. فيه حاجه بيقول احنا مش هننصرهم ولا هيجدوا ناصر اخر، انما ايه يصحبون دي؟ لا ما ينصروش نفسهم ولا هم منا يصحبون. كان زمان في البادية لما واحد يكون عامل ذنب في قبيلة ولا في حي ولا في فخذ ولا في بطن وله مشوار يمر عليها يقوم يخاف، يقوم يجي الواحد قوي يقول له أنا خايف الناس دول لهم علي ذنب وأخاف أن زي ما قال ولهم علي ذنب وأخاف أن إيه أن يقتلون. يقول له ولا يهمك أنا هحرسك وحاجة واخدك في ايدي لحد ما فوتك.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: خلف كل نافذة في عمان حكاية فرح تنتظر العيد، وفي كل بيت قلوب تجتمع لترسم أجمل ذكريات العمر والسكينة التي تغمر منازلنا. إن فرحة العيد تسمو بوعيكم، فلا تجعلوا من المفرقعات وسيلة للتعبير عن البهجة، فهي خطر يتخفى في ألوان زاهية قد تسرق ضحكة طفل في لحظة غفلة وتترك خلفها حزنا لا يمحوه الندم. أما التعبير عن الفرح بإطلاق الأعيرة النارية فهو سلوك خطر يزرع القلق والذعر ويفسد هدوء أحيائنا الآمنة، ولا يليق بوعينا والتزامنا بالقوانين العامة. كما نذكر الأخوة السائقين بتوخي أقصى درجات الحذر والالتزام بالسرعة المحددة داخل الأحياء السكنية، حفاظاً على سلامة أطفالنا الذين يملؤون الأحياء ببهجتهم، فسلامتهم هي الأمانة الغالية التي نحرص جميعاً على حفظها. شرطة عمان السلطانية تتمنى لكم إجازة عيد سعيد وتنقلاً آمناً وعيداً مليئاً بالطمأنينة والبهجة، وكل عام وأنتم بخير. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
0: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان. نبقى الآن مع حديث ديني بمناسبة عيد الأضحى المبارك بعنوان فرحة العيد للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم إخواني وأخواتي في هذا البرنامج في فرحة العيد التي نتجاذب فيها بإذن الله تعالى في هذه الدقائق الفرحة والسرور والبهجة التي أكرمنا الله تعالى بها. لكن قبل ذلك، قد نسمع الآن سائل يسأل أو نسمع قائل يقول: كيف لنا أن نفرح ونحن نسمع كتاب الله تعالى يقول لنا بآية صريحة صحيحة واضحة لا تفرح؟ في سورة القصص القرآن يقول لنا لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. الآية إذا قطعناها عن سياقها وفصلناها عن منطوقها وأبعدناها عن باقي آياتها، حقيقة تفيد معنى في البداية وفي أول ما نسمعه قد الإنسان يصيب شيء من الرعب ومن القلق. يعني أنا كمسلم ما يجوز لي أن أفرح؟ طيب إذا ما يجوز لي أن أفرح، لماذا نجد أن القرآن يكافئ المسلم دائما عندما ينجز؟ يعني في السنة العبادة التي فيها ثقل فيها جهد، نحن عندنا عبادتان فيها كلفة مالية وجسدية ووقتية، وهما الصيام والحج. نجد أن دائما الشرع يكافئ المسلم ويثيب المسلم، طبعا غير الثواب الأخروي في الدنيا، بأنه يعطيه هدية اسمها العيد، والعيد كلها فرح. فكيف أفهم هذا مع قول الله تعالى لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين؟ وهنا مع فرحة العيد لا بد قبل أن نسرج سرج فرح العيد أن نقول أولا لا بد أن نفهم إسلامنا. للأسف نحن ما أوتينا وما نعيش اليوم كثير من الإشكاليات إلا من خلال الفهم غير السليم أحيانا لبعض النصوص. اليوم أصبح بعضنا يعتقد أن مفهوم التدين الحقيقي هو ماذا؟ أن يكون غير فرح غير مسرور وغير مبتهج. بل حتى أصبحنا، وللأسف للأسف بكل أسف أقولها متألما متأسفا، أن قد نرى انعكاس هذا حتى في إعلامنا العربي. عندما يؤتى بالشخص المتدين أو بالعالم نجد فيه قدر كبير جدا من الرسمية ومن الرتابة ومن عدم التبسم. سبحانك ربي، كيف يتوافق هذا مع الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان دائما التبسم. أي نعم نعم، مثل ما سمعت، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما التبسم، كان دائما الفرح لا يغادره والتفاؤل لا يفارقه، كان الحزن واليأس لا يجد إلى قلبه مكانة، صلى الله عليه وسلم. طبعا الحزن أمر فطري، أمر طبيعي يحصل لما يصيب الإنسان شيء من الأحزان. أنا أتكلم عن السمت الطبيعي، أتكلم عن ماذا؟ عن الشكل الطبيعي الذي عليه الإنسان بشكل يومي بصورة يومية. فبالتالي للأسف أصبح كثير منا، أو إن شاء الله ليس كثير، سأقول البعض، أصبح البعض منا يعتقد أنه من تلازمات التدين أن تكون ماذا؟ غير فرح، غير سعيد، أن تكون عبوسا، أن تكون واقما، ونظن أن هذا من الحزم ومن الربط ومن ماذا؟ ومن التدين. هذا خطأ. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. لكن يا شيخ أنت إلى الآن الآية هذه حيرتنا، يعني ما فهمنا هذه الآية. إن الله لا يحب الفرحين. الفرح الذي نشأ فرحه عن غرور، عن كبر، عن استصغار الآخرين، هذا هو الفرح الغير مطلوب والغير مرغوب، وهذا هو الفرح الذي سبحانك ربي أثبتت الدراسات المعاصرة أنه غير مفيد للبدن وغير مفيد للصحة النفسية. عجيب، ليش هو الفرح؟ طبعا الفرح والضحك والسرور ثبت علميا أن هذا الأمر يعود بالنفع على الإنسان ويعود بالنفع على صحته الجسدية وعلى صحته النفسية. لكن المدهش أن الدراسات اليوم تثبت أن الفرح الناشئ عن الكبر وعن الصغار الآخرين وعن تقليل من شأن البشر وعن ما يسمى بالتنكيت على الناس، صدق أن هذا الفرح أبدا لا يعود بأي نفع على الإنسان. سبحانك ربي. إذن ما إيش هو الفرح الذي يريده منا القرآن؟ تعال تعال معي إلى قول الله تعالى في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك. كيف نعبر عن امتناننا عن فضل الله تعالى لنا وعن رحمة الله تعالى بنا؟ كيف نعبر؟ القرآن سيخبرنا الآن عن الطريقة التي نعبر بها عن شكرنا ونعبر بها عن تلقينا هذه الرحمة وهذا الفضل. الآن ارجع معي إلى الآية لكي نضعها في سياقها. يقول رب العزة: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن في تألق مدهش يتناسب مع إعجازه ويتناسب حقيقة مع أنه معجز ومع أنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو وحي معجز موحى به إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن معجز. ماذا يقول رب العزة؟ قال: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني التأثيرات النفسية والتأثيرات الصحية والتأثيرات الحياتية والتأثيرات الأسرية من هذا الفرح ومن هذا السرور ومن هذا الضحك انعكاساته على حياة الإنسان أفضل من الأمور المادية. يا شيخ يعني الأمور المادية مش مهمة؟ لم أقل هذا، ولكن لا ينبغي أن تشغلنا عن أسرنا، عن فرحنا، عن سرورنا. شوف القرآن كيف معجز. القرآن يقول لنا بعد مناسبة دينية عظيمة كيف نعيش؟ قال: عيشوا في فرح وفي سرور، عيشوا في فرح وفي سرور. فيدخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم مستلقي وبجانبه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وعندهم ماذا؟ عندهم فتاتان تغنيان. تخيل المشهد، بنتين جالسات يغنين يوم العيد يعبران عن فرحهما بهذه المناسبة. يعني نعبر عن فرحنا من خلال تقاليدنا ومن خلال أفراحنا العادية، طبعا بشرط أن لا يكون فيها مخالفة شرعية لأمر الله ولسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر ما تحمل المشهد، بنات تغني في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا؟ مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم، أشار بيده: يا أبا بكر دعهما. هذا الفهم الجميل الذي نحن اليوم بحاجة إليه. قال: يا أبا بكر دعهما، فإن اليوم عيد وإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا حتى يعلم يهود أن في ديننا فسحة فقد بعثت بالحنيفية السمحة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فقد بعثت بالحنيفية السمحة. فرحة وسرور، ينبغي أن نعيش العيد في إطار المنهج النبوي الرائع الذي علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف نعيشه، فنحن نمشي من خلال جناحين، من خلال جناح المادة والروح، من خلال جناح الآخرة والدنيا، كما أننا نعمل لأخرانا كذلك نحن نعيش دينا، نعيش دنيانا ونعيش واقعنا ونعيش فرحنا ونعيش سرورنا. الذي علمنا أن نفرح وأن نبتهج بالعيد هو الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فعلي أنا كمسلم أن أعيش عيدي فرحا وأن أكون بين أسرتي وأن أحرص على أن أصل أرحامي وعلى أن أوسع على أهل بيتي في هذا اليوم المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعل كل أيامنا أعيادا وأن يديم الفرح والسرور علينا جميعا، ودمتم في أمان الله.
2: كنا مع حديث ديني بمناسبة عيد الأضحى المبارك للشيخ عبد الله بن علي الشحري.

0: سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: العيد لغة أخرى، تنثال الذكريات كالموج المتراقص أمام شواطئه. وحدها اللغات من تصبح محيطاً أمام جميع الأحداث. العيد لغة

0: القرى الرابضة في الجبال تلبس جواهرها وتتزين، تغمس يديها في عسل المحبة والسرور، تمدها لأهلها الطيبين متوحد الحب والألم، تفتح حقولها باب هداياها لهم، تمنحهم رطبها وتمرها وموزها وسفرجلها وتوتها وأنباها الزعفراني، تضع قطيعها بين أيديهم ليسيل لحما مشويا على صواني محبتهم. يصعدون إلى مجالسهم المفتوحة المعلقة في الجبال، تؤنسهم نسائم الرياح المنحدرة من الجبال، ويصعد ثغاء قطعانهم كسمفونية خالدة، يأتلقون بملابسهم الجديدة كأعراس الزهور والربيع. الجد حمد يتذكر حين كانت أمه تلبسه ملابس العيد، وأبوه يتمنطق خنجره العماني المطرز بالفضة والعاج، ويمسح عصاه التي يتوكأ عليها مكملة لوحة مهابته، يمسك بيده الصغيرة وهم يخرجون معطرين بالدعوات، يصلون إلى مجلس القرية الجبلية الكبير ليلقاهم الجمع بابتسامات المحبين وبعناق المهنئين. وكان حنانهم ينسكب على الطفل الصغير حمد كعصير منعش. كان يعود وقد امتلأت جيوبه من العيديات المتدفقة عليه كغيم منهمر، يقص على أمه كيف أنه ومع حلول المساء اجتمع الناس تحت سدرة كبيرة قديمة ذات ظلال، ودقت الطبول وبدأت رقصات حامل البنادق في دائرة واسعة، الخفة والرشاقة والاستجابة للشلة التقليدية سمات سمع أباه يتحدث عنها وهم عائدون، وكيف يقفون في صفين متقابلين ويخرج الشعراء بقصائد مرتجلة معبرة عن لحظات الفرح. كان يشعر بالنخيل تتراقص على أطراف الوادي، وأغصان الليمون تنثر خضرارها في تمايل مع الريح. كان ينظر للحقول السعيدة يجري على سواقيها الأطفال وهم يحملون ما يشبه الطائرات المصنوعة من السعف، وينظر لشلال المياه الهابط من أعالي الجبل وكأنه يحتفل معهم كواحد منهم. كان يقول لأمه: العيد في القرية سعادة أخرى.
1: العيد لغة أخرى. تنثال الذكريات كالموج المتراقص أمام شواطئه، وحدها اللغات من تصبح محيطاً أمام جميع الأحداث. العيد لغة أخرى، مع تحيات بدر بن علي الشيباني إعداداً وتقديماً، وفي الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك. قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
1: المرء على دين خليله، قال صلى الله عليه وآله وسلم من 1400 سنة. وطبعا كلمة الدين هي أعظم المعاني على الإطلاق عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعظم معنى على الإطلاق عنده، مقدم عنده صلى الله عليه وآله وسلم على أي معنى آخر. لاحظوا مدى قوة تأثير كلمة الصديق أو الصداقة أو الخلة، ربطها بالدين، أي أن الإنسان الذي له معتقد بدين معين، هذه الاعتقادات التي يمتلكها هذا الإنسان قابلة أن تتفكك وأن تتغير من خلال ارتباط الإنسان بإنسان آخر في إطار ما يسمى بالصداقة. هذه قوة كلمة الصداقة. يعني الوهلة الأولى قد يظن الإنسان أن المسألة فيها قدر من المبالغة، ولكن الواقع والدراسات والتجربة تؤكد أن الأمر ليس فيه أي مبالغة على الإطلاق. وهنا نلحظ الأمر الذي نبهنا القرآن عليه ونبهنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال المرء على دين خليله، وكأنها إشارة مبطنة أن قضية الصداقة ينبغي أن تكون عندك مرصودة، ينبغي أن تكون عندك مرتبطة بأمور أخرى. للأسف اليوم كثير من أبنائنا وشبابنا يجد أن مفهوم الصداقة له مستند واحد وأساس واحد، وهو ماذا؟ أن أرتاح، أن يكون صديقي شخص مسلي وشخص يعني بين قوسين مضحك ولا أشعر بملالة الوقت معه، بس هذا أهم شيء، يكون شخص بتعبيراتنا يعني العامية غفل، أنا أريد شخص يسليني. للأسف البعض ينظر إلى كلمة الصداقة من هذا الباب، وهذا أمر غير دقيق أبدا. الصداقة مؤثرة إلى مستوى غير طبيعي، لذلك نحن بحاجة حقيقة وبالذات أن نعمق هذا المعنى في أبنائنا. وما الذي نحن بحاجة أن نعمقه؟ أن نعمق لديهم مفهوم الصداقة، إيش معناته؟ ما معنى الصداقة؟ ما هي مرتكزات الصداقة؟ بناء على ماذا؟ إيش المعايير التي ينبغي أن تكون موجودة لدي في اختيار ما يسمى بالصديق؟ يعني يا شيخ بالغت؟ لا والله ما بالغت، لم أبالغ أبدا ولم تبالغ النصوص الدينية أبدا أبدا بحال مع الأحوال. لا توجد أي مبالغة عندما نرى أن القرآن يوجهنا توجيها واضحا أن لا ننشغل في الدنيا إلا بأن نكون مع الصادقين. فيقول لنا كتاب الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني مباشرة بعد أن نتقي الله تعالى، الأمر الأول والأمر الوحيد الذي نمارسه هو أن نكون مع الصادقين. لما يا ربي؟ لما يعني كل هذا الحرص أن نكون مع الصادقين؟ لكي نستطيع أن نعمل الأعمال الصالحة ونتوقف عن الأعمال السيئة، لكي لا نكون في خسر. فالقرآن يقول إن الإنسان لفي خسر إلا من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب كيف نستطيع أن نؤمن وأن نعمل الصالحات؟ من خلال أصدقاء صالحين يوصون، قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من الذي سوف يوصيني بالحق ويوصيني بالصبر؟ إنه الصديق الصالح، إنه الصديق الصالح. لذلك نحن بحاجة إلى أصدقاء صالحين. في دراسة قامت بها الأمم المتحدة، يعني دراسة على مستوى العالم، يبحث فيها عن أسباب الإدمان. لدينا الآن بكل أسف عشرات الملايين، عشرات عشرات عشرات الملايين على مستوى العالم ممن دمروا حياتهم بسبب الإدمان. فكان البحث يدور: ما هو السبب الرئيسي لانتشار الإدمان في العالم؟ ما هو السبب الرئيسي؟ وكانت الإجابة المفاجئة والصادمة في كلمة واحدة: السبب الرئيسي الصداقة. السبب الرئيسي والصداقة هو السبب الرئيسي للإدمان، كلمة الصداقة. تخيل معي، أي بمعنى أننا لو كان الإنسان لديه انضباط ومعايير، لا نقول نحن نتكلم عن معايير دقيقة وكأنها آلية، لا، معايير واضحة عامة، أن يكون هذا الصديق صاحب إيمان، صاحب قيم، صاحب أخلاق، يعني أنني أعرف أنا لماذا أصحبه، وجدوا أن 80% على مستوى العالم ممن ابتلوا بالإدمان وصاروا مدمنين كان إدمانهم بالدرجة الأولى بسبب صديق. يعني وجدوا أن المرة الأولى التي تناولوا فيها هذه البلاءات كانت هدية مجانية من صديق، مع إصرار من ذلك الصديق على أن يتناول الإنسان ذلك المخدر، ومن بعده صار مدمنا. إذن القضية كلها بدأت ماذا؟ بدأت مع صديق. بمعنى لو أن الإنسان كان من البداية يختار صديقا صالحا سوف نرى انخفاض على مستوى العالم في الإدمان 80%. 80% من الإدمان على مستوى العالم سوف ينخفض تماما لو أن الإنسان يختار أصدقاء صالحين. بل في دراسات تتكلم عن أن الإنسان إذا امتنع عن عادة سلبية، إذا صديقك امتنع عن عادة سلبية أنت تمارسها، احتمالية تركك لهذه العادة سترتفع ارتفاعا ملحوظا يتجاوز فيما أذكر يتجاوز 60%. 60% يتجاوزه. يعني لو أن صديقا مثلا يدخن، أو أن صديقا يعني يشاهد الأشياء مثلا محرمة، وهذا الإنسان الآخر مبتلى بنفس المرض، لو أن الصديق أعلن أنه سيتوقف وتوقف فعلا وأنت ترافقه، الآن ترتفع احتمالية بشكل كبير جدا أنك سوف تترك ذلك الأمر السيء. والعكس أيضا بالعكس، لو أن صديقا ابتلي بعادة سلبية، احتمالية أن الصديق غير الممارس لتلك العادة أن يفعلها سترتفع بشكل كبير بما يتجاوز 40% إلى أكثر من ذلك بكثير. إذن المسألة كلها مرتبطة بماذا؟ بالصديق. وهنا نفهم ذلك الإصرار القرآني، ونفهم التوجيه النبوي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأصدقاء، وإلى ضبط اختيار الأصدقاء، عندما يخبرنا صلى الله عليه وسلم: إنما مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الحديث الذي كلنا حفظناه صغارا ونحفظه ونتحفظه ونعرفه، المعنى الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنك سوف تتأثر، سوف يحدث فيك تأثرا شئت أما بيت. الصديق حتى لو كنت كبيرا في السن، حتى لو كنت صغيرا أو كبيرا، ذكرا أم أنثى، التغيير حاصل. قال: إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير يعني الذي هو صديق السوء، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا شعار، هذا ماذا؟ هذا حديث. ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني أمنع الخير عن غير، لا ليس هذا معنى الحديث. أحسن إلى كل الناس وقل حسنا لكل الناس، المعنى من الحديث لا يكن الإنسان الذي تصحبه باستمرار فتأكل دائما من طعامه ويأكل دائما من طعامك، لا يكون هذا إنسان عادي، ينبغي أن يكون إنسان تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. أنت بتسمع هذا الحديث تأمل في واقعك، أنا كيف مع أصحابي؟ هل أنا ممن ينصحهم؟ لكن المعنى ينصحهم ليس أني تحول إلى واعظا أو خطيبا، لا، المعنى أنه نقطة إيجابية، عامل إيجابي في حياة أصدقائي، هذا معنى أنه ينصحهم. فقال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. هل أنت خير الأصحاب لصاحبك؟ قال: وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. حديث ينبغي أن تقف أمامه متأملا، أن تقف أمامه متعلما، أن نقف جميعا أمامه متعلمين. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. أسأل الله دائما أن يجعلنا من الرفاق الذين يؤثرون في حياة الناس إيجابا، وأن يرزقنا رفاقا وأصدقاء صالحين خيرين ينفعون الإنسان في الدنيا والآخرة. ودمتم في أمان الله.
0: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تتقدم إليكم شرطة عمان السلطانية بأصدق التهاني والتبريكات، سائلين الله أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات،
1: وحرصاً منا على سلامتكم خلال هذه المناسبة السعيدة. نضع بين أيديكم جملة من الإرشادات لضمان عيد آمن ومطمئن.
0: تشهد الطرق حركة مرورية نشطة خلال العيد، لذلك نؤكد على أهمية التقيد بالسياقة المتزنة والالتزام بالسرعات المحددة وربط حزام الأمان والانتباه أثناء السياقة، لا سيما قرب المناطق السكنية، كما ينصح بتجنب الانشغال بالهاتف النقال أثناء السياقة حفاظاً على أرواحكم وأرواح الآخرين.
1: وفي ظل تزايد المعاملات الرقمية، يوصى بالتحقق من مصدر أي رسالة أو عرض قبل التفاعل معه، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع جهات غير موثقة لتفادي الوقوع ضحية للاحتيال.
0: فرحة الأطفال بالعيد مسؤولية مشتركة، فلنجعل العيد آمناً لهم بمراقبتهم ومتابعتهم أثناء تنقلهم في الأحياء السكنية وتوعيتهم بأساليب التنقل الآمن،
1: وتأكيداً على أن بهجة العيد تكتمل بالأمان، فإن استخدام الأعيرة النارية والمفرقعات والألعاب النارية في الاحتفالات يشكل خطراً جسيماً على الأرواح والممتلكات، فلنحرص جميعاً على الاحتفال بأسلوب آمن ومسؤول ليكون عيداً سعيداً مكللاً بالأمن والأمان.
0: مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام السابعة صباحا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى، نبدأها بقراءة العناوين. حجاج بيت الله الحرام يواصلون اليوم أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق. اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لتمديد الهدنة 60 يوما بعد ضربات متبادلة بين الجانبين. الجيش الإسرائيلي يعلن تجاوزه نهر الليطان جنوب لبنان، ونتنياهو يأمر الجيش بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان ضمن فترتنا الإخبارية الأولى. يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم رمي الجمرات في مشعر منى في ثاني أيام التشريق، ويستمر الحجاج في إكمال مناسكهم بعدما فرغوا من رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي والطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة بالبقاء في مشعر منى أيام التشريق، ويكملون رمي الجمرات الثلاث بدءا بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى، كل منها بالسبع حصيات. ويجوز للحاج الانصراف من مشعر منى إذا كان متعجلا بعد رميه الجمرات الثلاث اليوم الجمعة. أعلنت دولة الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. ودعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أفاد مسؤولون أمريكيون أن أمريكا وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، على أن يخضع لموافقة نهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يأتي الاتفاق عقب تبادل ضربات بينها استهداف إيران قاعدة أمريكية في الكويت، ورد واشنطن على مواقع مرتبطة بطائرات مسيرة قرب مضيق هرمز. وبحسب التقرير يشمل التفاهم مذكرة لبدء مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني خلال فترة التمديد المقترحة. هذا ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بما وصفته بالانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار من الجانب الأمريكي عقب ضربات أمريكية على جنوب إيران. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن إيران ستتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها. واتهمت طهران واشنطن باستهداف الملاحة التجارية في الخليج والقيام بضربات جوية في بندر عباس ومناطق أخرى جنوب إيران. في المقابل قالت واشنطن إن ضرباتها دفاعية وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار وسط تصاعد التوتر في مضيق هرمز. من جانب آخر قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن أمريكا وإسرائيل تسعيان إلى زعزعة استقرار إيران عبر الضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية. وأضاف في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن أمريكا وإسرائيل تهدفان إلى إثارة الانقسامات الداخلية لتعويض الإخفاقات العسكرية وإخضاع الشعب الإيراني. أعلن الجيش الإسرائيلي تجاوز قواته نهر الليطان جنوب لبنان بالتزامن مع تنفيذ غارة جوية دقيقة استهدفت العاصمة بيروت. وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية قصفت بيروت ومدينة صور، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية رغم تعرض الجيش لهجمات بالطائرات المسيرة. وأشار الجيش الإسرائيلي لأن الغارة الجوية استهدفت شقة في منطقة الشويفات جنوب بيروت. وجاء التصعيد بعد سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا. هذا وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 أبريل الماضي. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر أوامر للجيش بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. ويأتي التصريح في تحد لشروط وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر الماضي. وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع وسط تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط الدولية لوقف الحرب.
1: يواجه قطاع غزة احتمال العودة سريعا إلى نسق حرب الإبادة، فمنذ فترة يصعد الجيش الإسرائيلي هجماته وترتفع أعداد الضحايا، وآخرهم 10 شهداء بينهم أطفال ونساء سقطوا في غارة جوية على منزل وسط مدينة غزة. إسرائيل اعترفت بالغارة مؤكدة اغتيالها قائد لواء كتائب القسام لشمال غزة ونائبه، كما أعلن عن استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه في قصف سابق بالمنطقة الوسطى. ولا تغيب عمليات القصف المدفعي ونسف المنازل عن الأجزاء الشرقية للقطاع الذي يعاني سكانه من القيود الإسرائيلية الصارمة على المساعدات، ما يعمق الأزمات الإنسانية وفي مقدمتها الصحية والإيواء. حركة حماس نددت بالتصعيد الإسرائيلي واعتبرته سعيا للعودة إلى وتيرة حرب الإبادة، مطالبة الدول الضامنة لوقف إطلاق النار وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بالاضطلاع بمسؤولياتها وإلا تحمل التبعات التي سوف تطال مستقبل التهدئة الهشة. غزة تودع شهدائها وسط شعور متصاعد بالقلق من نهج القيادة الإسرائيلية التي تريد تأمين نجاحها في انتخابات الكنيسة المقبلة على حساب الدم الفلسطيني. في الضفة الغربية نفذ جيش الاحتلال حملات دهم واقتحام اعتقل خلالها فلسطينيين، ونفذ مستوطنون إسرائيليون اعتداءات بعضها على مركبات وأخرى على أراضي زراعية، ليتقاطع النهج المتصاعد للمستوطنين والجيش في نقطة فرض مخطط الضم الإسرائيلي على الضفة. والقدس المحتلة في مرمى التهويد جغرافيا وحتى دينيا عبر مواصلة اقتحام المسجد الأقصى وتثبيت التقسيم الزمني والمكاني لصالح المستوطنين، إضافة لمصادرة الأراضي وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية لصالح توسيع المستوطنات بهدف تطويق مدينة القدس وعزلها. انتهاكات إسرائيل تتعدد ومنها العنف الجنسي، وعليه أدرجت الأمم المتحدة إسرائيل ضمن قائمتها السوداء للجهات المرتكبة للعنف الجنسي في مناطق النزاع. تصعيد إسرائيل يطال الجنوب اللبناني أيضا، حيث سقط 10 شهداء والجرحى في سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على مناطق صور وصيدا وبعض القرى الجنوبية، في وقت أعلن حزب الله استهداف قوات إسرائيلية في بلدات زوطر الشرقية والقصير، مع توجيه طائرات مسيرة إلى شمال إسرائيل حيث دوت صفارات الإنذار في الجليل الأعلى. جيش الاحتلال أعلن مقتل مجندة وإصابة آخرين في عملية شمال إسرائيل. الحصول على تأييد السواد الأعظم من الناخبين الإسرائيليين يحتاج جرعة عالية من العنف الذي يطال الفلسطينيين واللبنانيين. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 4 كيانات و3 أفراد بسبب انتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وشملت العقوبات مستوطنين إسرائيليين متطرفين ومنظمات داعمة لهم بحسب بيان المجلس. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تصعيد خطير في أوكرانيا، داعيا روسيا وأوكرانيا إلى ضبط النفس واستئناف المفاوضات لإنهاء الحرب. وأشار إلى ارتفاع عدد القتلى المدنيين في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بعد مقتل 815 مدنيا. وجاءت تصريحاته عقب هجمات روسية وأوكرانية أوقعت عشرات القتلى والجرحى، فيما شددت الأمم المتحدة على ضرورة التزام أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. من جانبها اعتبرت موسكو أن الدول الغربية باتت قريبة جدا من المشاركة الفعلية في العمليات القتالية وسط أنباء وتقديرات متناقضة حول احتمال دخول واشنطن في الصراع. والرئيس الروسي يحذر من خطورة الوضع العالمي فيما تستمر الهجمات المتبادلة بين القوات الروسية والأوكرانية.
2: أعلن بوليانسكي ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أن الدول الغربية اقتربت جدا من المشاركة الفعلية المباشرة ضد روسيا. كما اعتبر نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن العالم اقترب أكثر من أي وقت مضى من كارثة شاملة، وأن النخبة الغربية تستخدم أساليب القوة الفظة حسب تعبيره لتكريس مصالحها السياسية والاقتصادية. أما ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية فاعتبر أن وقوع اشتباك عسكري مباشر بين القوى النووية قد يلوح في الأفق، معتبرا أن الأسلحة النووية موجودة لدى حلف الناتو لاستخدامها ضد روسيا. كما حذر الرئيس بوتين من مدى خطورة الوضع السياسي والعسكري في العالم بما في ذلك قرب حدود رابطة الدول المستقلة، ناهيك عن التناقض في بعض التصريحات بشأن الأزمة الأوكرانية، حيث اعتبر روبيو وزير الخارجية الأمريكية أن واشنطن مستعدة للوساطة بين موسكو وكييف، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية، فيما أوضح عضو الكونغرس الأمريكي بلومنتال إبان لقائه بالرئيس زيلينسكي أن ما يقوم به الرئيس الروسي يتسم بالوحشية وأن روسيا لن تنتصر، في حين يؤكد ريابكوف أن تحسنا طفيفا بات يلاحظ في العلاقات الروسية الأمريكية. في غضون ذلك لم يستثني فالودين رئيس مجلس الدوما أن تضطر روسيا لاستخدام سلاح لا يبقي أثرا لأحد، ومع ذلك استدعت دول أوروبية عديدة سفراء روسيا لديها لتبلغهم رفضها سحب رعاياها ودبلوماسييها من العاصمة الأوكرانية حسب ما طلبت موسكو التي تتابع قصفها الموسع لكييف. وقد عبر غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المتزايد بين الجانبين والذي يطال المدنيين، محذرا من أن ذلك سيجعل تحقيق السلام أكثر صعوبة، فيما استهدفت المسيرات الأوكرانية محطة نفط روسية في منطقة فلاديمير تقوم بتوزيع وضخ النفط إلى موسكو وريفها، وتمت الإشارة إلى أن حريقا كبيرا قد نشب في هذا الموقع حسب جهاز الأمن الأوكراني. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: أكدت جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 1077 حالة مشتبها بها بفيروس إيبولا منذ منتصف مايو الجاري، وذكرت وزارة الصحة في الكونغو أن عدد الوفيات منذ تفشي الفيروس بلغ 246 وفاة. من جانبها رجحت منظمة الصحة العالمية أن يكون العدد الفعلي للمصابين أكثر من المعلن، مشيرة إلى أن التفشي في مقاطعة إيتوري الحدودية مر دون تسجيل لمدة أسابيع، إضافة إلى عدم الإبلاغ عن جميع الحالات. بدورها قررت أوغندا إغلاق حدودها مع الكونغو الديمقراطية في ظل تزايد الإصابات بسلالة نادرة من الفيروس وظهور حالات إصابة جديدة داخل أوغندا للعاملين في القطاع الصحي الذين تعرضوا للفيروس إثر تعاملهم مع مرضى قدموا من الكونغو قبل الإعلان الرسمي عن تفشي المرض في 15 من مايو الجاري. توقعت الأمم المتحدة أن تبقى درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مع احتمال كبير لتجاوزها عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وأشارت منظمة الأرصاد الجوية إلى أن الفترة الأخيرة تعد من الأشد حرا في التاريخ، مع توقع استمرار الاتجاه التصاعدي وارتفاع احتمال تسجيل عام هو الأشد حرارة على الإطلاق. كما رجح التقرير استمرار ظاهرة النينيو وتأثيرها على المناخ العالمي، مع توقعات بارتفاع إضافي في درجات الحرارة خصوصا في مناطق مثل القطب الشمالي. هذا وفعلت وزارة الصحة الإيطالية أعلى مستوى إنذار الأحمر في روما وفلورنسا وبولونيا وتورينو بسبب موجة حر شديدة تجتاح أوروبا. وتوقعت السلطات ارتفاع درجات الحرارة إلى ما بين 31 و33 درجة مئوية، مع شعور حراري أعلى يصل إلى 35 درجة في بعض المدن. ويحذر المستوى الأحمر من تأثيرات صحية خطيرة على جميع الفئات نتيجة استمرار موجة الحر غير المعتادة لعدة أيام. إلى بعض الأخبار الرياضية، حيث أوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما منتخبنا الوطني في المجموعة الخامسة إلى جوار منتخبات السعودية وقطر وهونغ كونغ. ويدخل منتخبنا الوطني للشباب التصفيات بقيادة المدرب الوطني حمد العزاني في مهمة يسعى خلالها إلى المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى النهائيات القارية ضمن مجموعة تبدو متوازنة فنيا وتضم منتخبات تمتلك حضورا لافتا على مستوى الفئات العمرية في القارة الآسيوية. فاز كريستال بالاس بأول لقب أوروبي له بعد فوزه على رايو فيكانو في نهائي دوري المؤتمر لكرة القدم في وداع مثالي للمدرب أوليفر، حيث جاء الهدف الوحيد في اللقاء عبر هداف الفريق جان فيليب ماتيتا في الدقيقة 51 في الشوط الثاني ليضمن الفوز، وأصبح بالاس ثالث فريق إنجليزي في 4 سنوات يرفع الكأس بعد ويست هام يونايتد وتشيلسي. اقترب برشلونة من ضم الدولي الإنجليزي أنتوني غوردن جناح نيوكاسل يونايتد بصفقة تتجاوز 70 مليون يورو، وتشير التقارير الإخبارية إلى وصول اللاعب غوردن إلى برشلونة من أجل الخضوع للفحص الطبي والتوقيع على عقد لمدة 5 سنوات، وذلك بعدما كثف النادي الكتالوني مفاوضاته مع نظيره الإنجليزي في الساعات الأخيرة. أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استبعاد نيمار من اللقاءات الودية المقبلة للمنتخب مع صعوبة وجوده في المباراة الافتتاحية في كأس العالم المقبلة، وذلك بعدما كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في ساقه. وجاء هذا الخبر على لسان رودريغو لاسمار طبيب الاتحاد البرازيلي قبيل مؤتمر صحفي للاعبين، حيث أكد أنه سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 2 و3 أسابيع إضافية. ودع الإيطالي يانيك سينارا المصنف أول عالميا بطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس بعد خسارته أمام منافسه الأرجنتيني مانويل سيروندولو ب3 مجموعات مقابل مجموعتين. وختاما لفترتنا الإخبارية الأولى، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. حجاج بيت الله الحرام يواصلون اليوم أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق. اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لتمديد الهدنة 60 يوما بعد ضربات متبادلة بين الجانبين. الجيش الإسرائيلي يعلن تجاوزه نهر الليطاني جنوب لبنان، ونتنياهو يأمر الجيش بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الفترة الإخبارية الأولى. شكرا لحسن متابعتكم، وهذه تحيات الزملاء من التحرير يعقوب بن سيف الهشامي، ونفذ الفترة على الهواء الزميل أيمن بن محمد الحبسي. تحياتي هلال بن سالم الهلالي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحاتكم بكل خير ومحبة مستمعين الأحبة عبر إذاعة سلطنة عمان في واحد من أيام الفرح الجميلة. وصباحكم عيد، وصباحك عيد وفرح في ثالث أيام العيد رويدة.
1: صباحك نور أيمن، وصباحات الخير عليك وعلى المستمعين الذين يستمعون إلينا في هذه الدقائق وفي ثالث يوم عيد. يعني أتوقع أنه لازالت الأفراح مستمرة أيمن، ولازالت المشاعر عظيمة في هذا العيد السعيد. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه الأفراح وأن يعيده علينا وعليكم جميعا بالخير واليمن والبركات. أنتم تستمعون إلى هنئتم بالعيد،
0: فصباحكم عيد فعلا مستمعين الأحبة، مشبع هكذا بالفرح والسكينة وراحة الأيام الجميلة اللي ندعو الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن تعود علينا دائما باليمن والخير والبركات. هنئتم بالعيد في يومه الثالث، واليوم أيضا من أيام التشريق لحجاج بيت الله الحرام. التكبيرات حاضرة، القلوب بها مساحات أوسع بكل تأكيد للمحبة واللقاءات والدفء.
1: بالفعل أيمن، نرجو من الله أن يديم علينا هذه الأيام المباركة وأن نخرج منها أيضا هكذا بأرواح جديدة وقلوب متيقنة بأن العطاء دائما مستمر بفضل من الله سبحانه وتعالى. ونرجو لكم هكذا صحبة طيبة معنا مستمعينا في هذه الساعات من الآن إلى تمام التاسعة بمحطات مختلفة نستقبل من خلالها مشاركاتكم المختلفة. تقبلوا تحيات فريق العمل، معاكم على الهواء مباشرة أيمن الفجراني، رويدة الرواحي، وفي الإخراج أيمن الحبسي.

0: السلام عليكم. صبحكم الله بالخير.
1: دعينا الله عز وجل أن يسدد خطانا وأن يلهمنا سبل الرشاد وأن يحفظ عمانا آمنة مطمئنة ينعم أبناؤها وكل مقيم عليها بعميم فضائله وفيوض خيراته، وكل عام وبلادنا العزيزة وأبناؤها الأوفياء في خير ومسرة.

0: صباحات الخير والفرح والمحبة مستمعينا الأحباء هنا في صباحات عمان الجميلة المشرقة. العائلات تلتف دائما وأبدا حول الفرح، الأبواب مفتوحة والقهوة تصب بالمحبة. المشوا أيضا اليوم في بعض العائلات وبعض أيضا المجتمعات العمانية يخرج من التنور، وبعضهم رائحة المشاكيك أيضا رويدة تملأ السكك والأماكن. فصباحات جمعة اليوم وصباحات عيد، وهذا الصباح دائما نقول الفرح والطمأنينة اللي دائما ما يمشي على مهل في عمان الخير بهدوءها وجمالها.
1: بالفعل أيمن، دائما نقول أن العيد في عمان مختلف جدا، جميل ورائع، هكذا ينثر البهجة في قلوب الجميع مهما تنوعت العادات المختلفة في المناطق المتعددة في سلطنة عمان، تبقى روح العيد واحدة. نسعى أكيد هكذا أن نستشعر بجمالية هذه الأيام، نعظمها نقدسها، وفي ذات الوقت نعيش فرحتها بطريقتنا الخاصة. دائما اليوم مثل ما ذكرت أيمن، يمكن البعض راح يفتح الشواء، فإن شاء الله يا رب يكون يعني شواكم نضيق
0: إن شاء
1: أو
0: الله.
1: ناضيق.
0: أموره طيبة إن شاء الله.
1: طيبة إن شاء الله. واللي أيضا بيسوي الأشياء الثانية إن شاء الله تستمتعوا أيضا هكذا بهذه الوجبات اللذيذة اللي يعني لها طعم خاص أمانة أيمن في فترة العيد، كونها أيضا إنها يعني سبحان الله مرتبطة بمجموعة من الطقوس المختلفة والعادات الجميلة اللي توارثناها. الجميل في الموضوع أيضا أيمن، ألاحظ إنه لازلنا إلى اليوم نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الأشخاص من برا السلطنة يتكلم عن هذه العادات ويركزوا على الموضوع المشوي، إنه اليوم كيف هذا اللحم يطلع من هذه الحفرة بدون ما يحترق.
0: وهذه يمكن أجمل فقرة رويدة،
1: بالفعل.
0: فقرة التنور والمشوي.
1: أيوة.
0: يعني يقول لك ما يكمل العيد بدونها طبعاً. العيد
1: طبيعي.
0: بدون مشوي. ففعلا ومن غير الرويدة أنه اليوم الثالث من العيد، يعني بعضهم اليوم في زيارة يخصصوا كزيارة، بعضهم خلاص خلصت فعاليات اللحم أتوقع في بعض المناطق، وبعضهم يمكن فعلا على طريق راحة وطلعة واسترخاء وقهوة مع الأحبة وكذا وناسة مع الربع والأهل. فالتجمعات العائلية
1: الموضوع مرن الحمد لله.
0: الحمد لله
1: يعني
0: رب
1: أنت تقدر
0: العالم.
1: تتعامل مع هذه الأيام وهذه الفعاليات بطريقتك الخاصة بما يتناسب معك، وأيضا بما يتناسب مع أجواء الحر يعني.
0: نعم. أجواء الحر، ويمكن يعني واحدة من المواضيع تابعناها رويدة أجواء العيد في الحارة اليوم أصبحت تؤثر على المظاهر الاحتفالية. والخطة اليومية تغيرت بسبب درجات الحرارة المرتفعة، ارتفاع ملحوظ في درجات حرارة شهدتها بعض المناطق في هذا الوقت من السنة، وهذا اللي انعكس أيضا على بعض مظاهر الاحتفال وألقى بظلاله على تفاصيل الحياة اليومية للأسرة والأفراد. لكن ما زلنا أو ما زالوا متمسكين بعاداتهم بتقاليدهم، يعني بعض ما شاء الله المناطق فن العازي والرزحة موجودين رغم درجات الحرارة. يعني أمس بالليل تابعنا بعض المقاطع اللي ما شاء الله هذا الفن موجود معهم وما يكتمل وما زالوا مستمرين اليوم.
1: بالفعل.
0: يعني مثلا على مستوى ولاية الرستاق ما شاء الله تبارك
1: شاء الله
0: الموضوع مرة يعني لابد منه.
1: صح، يعني لاحظ فعلا يعني تمسكنا بهذه العادات الجميلة
0: وهذه التفاصيل رويدة، التفاصيل الجميلة.
1: بالفعل. يعني لاحظ أيضا أيمن أنه هذا التنوع ما بس يخلي الأشخاص اللي جاي من برا عمان يستانسوا فيها أو حتى ينبهروا بها، أيضا الشخص اللي في عمان نفسها لما نتنقل نحن من المناطق المختلفة نجد أنه هناك في تنوع.
0: صحيح.
1: في هذه يعني في هذه الفعاليات، في هذه الفنون المختلفة اللي نحييها دائما،
0: كل واحد يحاول يبرزها بطريقته الجميلة.
1: وكيف أنه أيضا نحن نشارك الكل، يعني الشباب يشارك الكبار يشاركوا، فجميل جدا أنه هي الفرحة مشتركة وأيضا إحياء هذه الموروثات مشتركة من الجميع. لذلك نرجو لكم مستمعين مستمعينا أكيد أن تستمتعوا أيضا بفعاليات هذا اليوم، أن تستمتعوا بهذه الأجواء مهما كانت الحرارة مرتفعة. نحن طبعا دائما نقول أن الفرحة تغلب على هذه الحرارة إن شاء الله. وأكيد أيضا نستقبل مشاركاتكم المختلفة، شاركونا عبر أرقام التواصل في هذا المشوار الصباحي. ودائما نقول أن أصواتكم تضفي لنا الكثير، يعني نحب نسمع كذا الأصوات الصباحية.
0: نذكرهم بالأرقام.
1: بالفعل أيمن، أرقام التواصل المستمعين اللي حاب يتواصل معنا عن طريق الاتصال بالرقم 2469-1448 أو 2469-2666 أو 2460-2794. سمعونا أصواتكم، واللي ما حاب يسمعنا صوته شاركنا عبر الواتساب عبر 7244-2010.
0: بعضهم اليوم في زيارة أيمن، وبعضهم مثل ما ذكرنا على طريق راحة وطلعة وقهوة مع الأحبة، وبعضهم يستمع لنا وهو يقود سيارته وقلبه ممتلئ بالعيد. اللهم احفظ عمان وأهلها وأدم عليها نعمة الأمن والسلام والرخاء، واحفظ قائدها وبارك في خطاه وعمره، واجعل هذا الوطن دائما واحد خير ومحبة وأفراح لا تنقطع.

0: صباحكم خير مستمعينا، وصباحكم عمان التي تقف على خارطة المجد شامخة كقصيدة أزلية كتبت حروفها من رمال الصحراء الذهبية ونقشت كلماتها على صفحات بحر العرب الصافي. هي ليست مجرد بقعة جغرافية، هي حكاية حضارة ضاربة في عمق التاريخ وأيقونة جمال طبيعي أخاذ يجمع بين قسوة الجبال الشاهقة وعذوبة السواحل الهادئة.
1: صباحات عمان تلك التي تنأى عن الضجيج وتمشي بهدوء القلوب المطمئنة، لا تعرف الصخب ولا تجيد القسوة، بل تفتح نوافذها للسلام وتغسل أرواحنا برائحة اللبان ونسائم البحر ودفء المجالس العمانية. صباحات عمان حين يخرج الناس بوجوه بسيطة قلوب بيضاء وتبدأ الحياة على مهل، كأن الأرض ترتل دعاءها القديم كل يوم. هنا المحبة ليست كلمة بل طبع يسكن في السلام وفي فنجان القهوة وفي تفضل اللي يقولها العماني بكل صدق. اللهم احفظ عمان دائما وأبدا، أرضا يغفو عليها الأمان وسماء لا تغيب عنها الرحمة وشعبا يزرع الخير في الطرقات والقلوب. اللهم احفظ قائد هذه البلاد وأدم عليه ثوب الصحة والعافية واجعله ذخرا لعمان وأهلها، وأدم على هذا الوطن نعمة الأمن والسكينة والرخاء. يبقى صباح عمان صباحا لا يشبه أحد، فيه من الهدوء ما يكفي لشفاء الروح، ومن الفرح ما يكفي ليبتسم القلب، ومن المحبة ما يجعلنا كل يوم نقول الحمد لله أننا من هذه الأرض الطيبة.

0: اللي في طريق الدوام جعل الله صباحك خفيف مثل نسمات العيد، ودربك إن شاء الله تعالى هكذا مليان راحة ورضا. بعض الناس في العيد يمكن عندهم دوام رويدة، لكن دائما العيد ساكن في قلوبهم، الفعاليات حاضرة في العيد موجودين، هم أبطال حقيقيين خلنا نقول، يبدو صباحهم بالعمل من أجل هذا الوطن. فكل التحية والتقدير للوجوه المكافحة اللي تستحق فعلا التحية في هذا الصباح، وإن شاء الله نتمنى لك هكذا صباح مليء ببهجة هذا اليوم وبعيد عن ضيق الخاطر أو التعب.
1: تحياتنا لكم أكيد جميعا، والله يعطيكم الصحة والعافية، وما تقدموه لنا أكيد فيه الخير الكثير، ودائما نقول أنه إن شاء الله مأجورين يعني اللي يداوم في فترة العيد، وخاصة يعني هذه الأيام أيام جميلة أن نقضيها مع الأهل والأصحاب، فالله يعطيكم الصحة والعافية
0: يا رب.
2: نود أن نسجل بكل فخر واعتزاز كلمة ثناء وعرفان لجميع العاملين بقواتنا المسلحة الباسلة بالقطاعات العسكرية والأمنية القائمين على حماية هذا الوطن العزيز والذود عن حياضه والدفاع عن مكتسباته، مؤكدين على رعايتنا لهم واهتمامنا بهم. تبقى هذه القطاعات الحصن الحصين والدرع المكين في ذود عن كل شبر من تراب الوطن العزيز من أقصاه إلى أقصاه.

Tate the Trouble Man.

0: يا صباح السعادة عليكم مستمعينا، نحييكم في هذه الصباحات، صباحات العيد السعيد وصباحات العيد الجميلة على قلوبنا جميعا. نرجو لكم إن شاء الله هكذا أن تقضوا معنا أوقات ممتعة، ونذكركم أيضا بأرقام التواصل اللي حاب أيضا يتواصل معنا، اللي حاب يسمعنا صوته في هذه الصباحات عبر 24691448. كذا السرعة زينة أيمن؟
1: حلو
0: زينة. 24692666 أو 24602794. ونبدأ مع أول اتصالات، وهذا الصوت اللي دايما يعني بالنسبة لي من أهم الأصوات اللي لازم أسمعها في الإذاعة. العم أبو قيصر.
1: أبو قيصر
0: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا العم أبو قيصر، كيف الحال؟
2: نص ساعة على التلفون.
1: ما عليه، أذرنا يا أخي أبو قيصر. الله يسعدك يا رب.
2: آمين آمين آمين. دعا قائلنا المعظم حفظه الله على الدعاء يتكلم به. الحمد لله إن شاء الله على أمان والصحة والعافية والأمن والأمان إن شاء الله.
0: آمين.
2: الله يخليه قائلنا إن شاء الله المعظم حفظه الله.
1: آمين يا رب. يا أبو قيصر طيبين والله، طيبين ولله الحمد. كيف طمنا عليك، أنت عساك بصحة والسلام.
2: ونهنيكم بالعيد.
1: الله يهنيك بالخير دائما وابدا ان شاء الله.
2: هناك زملائكم كلكم،
0: كلنا بخير وعافيه.
2: والوزير
1: كلنا طيبين، يسرك الحال.
2: نعم. هلال هلال هلال بن سالم الهلالي وادريس وكل هناك، وخالد هذا البداعي، كل هذا
0: واصل تهنئتك العم ابو قيصر. لكن ايضا نحن نبى نسمع منك، نبى نسمع علومك اخبارك، خبرنا عن فعاليات العيد. اليوم ثالث يوم عيد، ايش عندكم؟
2: لا ما انا ما هذا ما اعرف اكثر عنكم، ما جاء الا الخير والسرور.
1: وايش معكم اليوم ابو قيصر في ثالث اليوم؟
2: شو اليوم؟
1: اليوم معكم مشو
2: اول عرسيه الحمد لله، نصلي صلاه الاضحى العيد، ويخرجوا الجماعه عند بعضهم بعض في هذا، ويسلموا على بعضهم بعض، ويهنوا الاولاد وهذا، وعلى فرح وسرور يتنقلوا منا حالنا. ويوم ثاني حد يذبح، ويوحد يوم ثاني يذبح، ويوم ثالث يذبح. الحمد لله عادات الشياب باقيه.
1: صحيح.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: ما ننسى، ما ننسى في قلوبنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: أكيد أكيد طبعا، ويعني يتوارثوها جيل بعد جيل ما شاء الله. حتى عيد الأضحى أبو قيصر في بعض القرى الجبلية مثل ما ذكرت أيضا جريدة عمان، التكافل الاجتماعي حاضر، الموروث حاضر، بعض العادات الأصيلة الموجودة، التكافل التعاون اللي تميز بعض أيضا القرى والمناطق الموجودة والله الحمد هنا في سلطنة عمان.
2: نتكلم الشباب إلى أنكم تو كنا في الشباب نتكلم تو عندكم إن شاء الله.
1: والله تشريف يا أبو قيصر، في أي وقت سماع صوتك بالنسبة لنا يعني هو الصباح.
2: يا مان هذا
1: الله يسعدك يا رب ويطول في عمرك إن شاء الله ويحفظك.
2: يا مان هذا
1: أيمن. أيمن
2: أيمن
0: أيمن ورويدة.
1: أيمن ورويدة معك اليوم.
2: نعم نعم عايشة.
1: نعم عايشة زميلتنا في توقيت آخر. نعم. أي البرنامج
2: سلوى كما روح على الحمد لله، وهذا وأحمد الندابي مرة مرة في الأخبار وهذا الحمد لله.
1: أنت متابع ما شاء الله عليك، يعطيك الصحة والعافية.
0: وفي
2: من زمان كان 25 سنة بياكي.
1: الحمد لله.
0: الله يسلمك.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
2: أصدقاء كافة وعددبي.
0: تحياتنا لك العم ابو قيصر.
2: اقولش هذا ريده.
0: نعم تفضل.
2: تحياتي للاصدقاء كافه وعدلفي، وما يحتاج يسمعونا ان شاء الله كلنا كافه
0: سامعينك ان شاء الله.
2: اي نسلم هذا نني تحياتي والسلام كلهم عليه، وعلى بدر الفقيره، وعلى ابو سلطان من العين ومسلم من صلاله.
1: نعم
2: الاصدقاء منه هذا.
0: تحياتنا لك العم أبو قيصر، ما قصرت. كل عام وانت بخير، مع السلامة. إذن شاركونا مستمعينا عبر 724-2010 للي حاب أنه يتواصل معنا عبر الواتساب، ونذكركم بأرقام التواصل اللي حاب أن يسمعنا صوته بالاتصال. طبعا خالد العاصمي قلت لنا تكرمه ممكن أرقام التواصل، يعني معناته أنت باغي تتصل، فننتظر اتصالك عبر 2469-1448 أو 2469-2666 أو 2460-2794.
1: يا صباحات العيد وصباحات الجمعة، عيد سعيد، نور الدعاء موجود اليوم، بهجة العيد وراحة الأرواح، والمجالس العمانية حاضرة اليوم رويدة في تقديم القهوة، والأبرز المحبة والطمأنينة حاضرة والقلوب البيضة، وفعلا هذه اللحظات اللي نقول لا تحتاج تصوير، يعني نعيشها بالقلب، وهذه هي دائما وأبدا صباحات العيد.
0: بالفعل أيمن، أيمن يعني توجهنا ب وجود اتصال، وجود اتصال. ألو، السلام عليكم، صباح الخير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، صباح الخير، صباح البهجة والأفراح.
0: كل عام أنت بخير.
1: يا مرحبا يا العاصمي، العاصمي
3: خير وعافية، كيف الحال؟
0: أنت لبيت النداء سريعة ما شاء الله عليك يا العاصمي.
1: صح صح يعني
3: منورين عليكم يا أخي،
1: الله يحفظك يا رب. من بدري ما شاء الله عليك العاصمي.
3: لا لا، احنا نظام الشياب، مثل ما الشياب اول عودون احنا نظامنا في العيد كذي ما شنو،
1: هذا النظام الصح.
3: والله حلو انك تستمتع بالعيد والفرحه، ولا انك كسول وتنهى وتقوم يعني متاخر، يعني ما تحس بلذة العيد.
1: صحيح، ما تبى يفوتك شيء،
0: وهي ايام معدوده يعني،
3: ايام ذلك مره ما شنو فيه.
0: صح
1: صح، يعطيك الصحه والعافيه، طمنا عليك، طمنا على الاهل الاحبه هناك، وكيف اجواء العيد معكم؟
3: والله الأجواء العيد جميلة جدا، يعني من قبل العيد الفرحة مستمرة طبعا في الولاية، وتعرف الأطفال دائما ابتسامتهم وبهورهم طبعا في كل زاوية في كل مكان تحصلها، هي جميلة جدا ودائما حلو أنك تحرص تلتقط الصور معهم. بس
1: صحيح، أهم شيء صورة أول يوم حاضرة بالنسبة لك العاصمة.
3: والله هي من ليلة العيد، ما أول يوم، كل يوم.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
3: يعني كل صراحة يعني أيام جميلة، وسبحان الله يمكن في ناس وجيران وشباب يمكن بظروف أنهم ساكنين خارج الولاية. حلو في هذه الأيام إحنا أن نحرص أن نتواصل معهم ونسلم عليهم بالعيد ونجتمع معهم، يعني على كل الأشياء اللي في العيد، العادة التقاليد، مشاكل شوى كله، التنور كله، مقلي كله يكون معانا يكون.
1: يا سلام، هذا التجمع
3: ما تنتسي، يعني احنا في السنة مرتين، لكن حلو الإنسان يحرص عليها أنه ما في نقطة واحدة أنه يكون بعيد عنها في هذه الأجواء الجميلة.
1: نعم، وهذه التفاصيل الصغيرة يعني فعلا في العيد أجمل ما في الحكاية، خلنا نقول العاصمي.
3: والله نعم، شوف انت حتى مشاركة اطفالنا جميل، يعني حتى في التنور احنا مثل ما تقول كانوا الاطفال ما يحضروا سابقا، لكن الحين ما شاء الله عليهم يكونوا معاك ويساعدوك في كل شيء، في تقطيع اللحم، في المشاكي.
1: صحيح،
3: فهذه اشياء جميلة والله ما تنتسي ابدا يعني.
0: وهذا الغرس يعني، هذا المفروض ان نعمله مع الاطفال على اساس انه يتم تناقل ايضا هذه الموروثات وهذه العادات اللي تعودنا عليها.
3: والله برامج الاذاعة والتلفزيون جزاكم خير السمت العماني، احنا نحرص عليه دائما
0: الحمد لله.
1: يعني مثل ما ذكرت العاصمي، اللي يذبح الأضاحي، الأطعمة التقليدية، المضبي، الشوى، المشاكيك في بعض المناطق، وهذه هي يعني جزء لا يتجزأ خلنا نقول من أصول الهوية العمانية المتجذرة، ويعني فعلا اللي ترسخ قيم التكافل والموروث الشعبي، ومحافظة أيضا على بساطة العيد ودفء هذه العلاقات الاجتماعية، واللي اليوم مثل ما ذكرت أنت الأطفال الصغير وكبير صار ما تكتمل كل لحظاتك إلا بوجودهم. يعني
3: الحين أنت تعيدهم هم يعيدوا بنفسهم يا أخي، شوف جميل. ها
0: هم يعيدوا يعني ايضا
3: لما نسالهم نقول لهم كم العيد، يقول لك اشياء سر، هذا سر المهنه يعني. فلكن حصل في لقطات يكونوا متجمعين صدق يتعايدوا بعضهم البعض.
0: انا مره ذكرت قلت انه في ناس يعيدوا ويعيدوهم، فاتوقع جالسين يطبقوا هذا الشيء.
1: تبادل يعني.
3: يعني شوف صارت، شوف هي نقطه جميله بعد شفناها في هذه الاعياد، يعني حتى الكبار تعايدوا. شوف ما هي انه في احنا نعيد الصغار، لكن صدقني لما تعيد الشخص الكبير وعايده والله تشوف اشياء انت ما تبغى تنساها للابد، ذكرى جميله تكون بالنسبه لك انت ولاهل اصحاب الاصدقاء. يعني
0: احييك يا اخي خالد. صح، على هذه النقطه، عيد الكبار
1: غير انه العاصمي يعني بعض الاطفال انه خلاص صارت ما ترضيهم الميت بيسه، ما تعيدهم، ما يكفي
3: يتقبل حتى ما يلتفت صوبك اصلا هو. يعني تعود على الريال على الخلطه،
0: خلاص تعودوا على اللون العمله يعني، وعارفين هذه كم تعطي وهذه كم،
3: لانه يقول لك اروح اشتري مثلا عصاير، اشتري بيبسي، ماشي ب 100 الحين.
1: تغير الوضع، تغير،
0: فاهمين اكثر من الله يحفظهم.
1: الله يسعدك العاصمي،
3: الله يديم نعمة طبعا الأهل والأحباب، والله يغفر مثلا الوالدين وأحبابنا وأحبابنا ولوالدينا ولكل من نحب طبعا، ويتقبل منا الأعمال الصالحة إن شاء الله.
1: آمين يا رب. يعني سعيدين بسماع صوتك سليمان العاصمي.
3: هي ثالث أيام العيد وإحنا اليوم طبعا في ولاية المطلع التنور بعد صلاة الجمعة إن شاء الله
0: بإذن الله.
3: وأنا بالنسبة لي ثالث أيام العيد، وبالنسبة لي اليوم عيد أول مرة اتصل في الإذاعة لأنه كل رسائل معك.
1: والله تشريف تشريف. إن شاء الله إن شاء الله مشويكم اليوم أموره طيبة.
3: والله شكرا لجهودكم الجميلة، شكرا للمخرج أيمن اللي دائما يكون والله كان معانا في كل لحظات. إحنا هالإنسان قلبه حبوب بأمانة، الله يشكرك كثير.
0: عاد هو استحى الآن يعني أيمن.
3: لا تعودنا إحنا من بداية نسمع الإذاعة هو معانا في إذاعة الشباب الإذاعة العامة، ولكن بعدنا ورا يعني.
1: خلاص خلاص يباله مشوي.
3: يستاهل والله.
0: توصل له
1: الله يحفظك.
3: والله يا ليت انكم تقربون ولا يتقربون.
1: الله يحفظك يا العاصمي. انت
3: شكرا لك استاذي، وشكرا رويده، وشكرا كل من استمع الاذاعه، وشكرا دائما على الجهود اللي نستمعها في كل مواضيع الاذاعه. شكرا لكم جزيلا.
1: الله يسعدك. المشوي فعلا يطلع من التنور رويده، المشاكيك فوق الجمر مثل ما ذكرنا، والفرحه بين البيوت تدور وكانها صوت اغنيه لا تنتهي، جميله مليئه بالفرحه والبهجة والسعادة.
0: ونقول الله يديم أفراحنا دائما.

0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: على 724-24-10 نسعد بتواصلكم، مشاركاتكم، تهانيكم ورسائلكم الجميلة والأنيقة مليئة بالبهجة والفرح والسعادة. وهنا أم ليان الشهمية أيضا دعوة لفعاليات متنوعة بانتظاركم، تقول على شاطئ دغمر الحاجر في ثالث أيام عيد الأضحى السعيد، الترفيه العائلي حاضر، أجواء العيد أيضا المميزة موجودة حاضرة، هناك فعاليات لركوب بالخيل، فعاليات مسابقات للأطفال بالمسرح، فن الرزح العماني أيضا سيكون حاضر بجانب الشاطئ، ألعاب للأطفال وأيضا سوق الأسر المنتجة، فن المدار العماني أيضا حاضر متواجد في هذا اليوم إن شاء الله تعالى ابتداء من 4:30 عصرا. فعلا فرصة مميزة للي حاب أيضا يزور هذا المكان وأيضا يستمتع بهذه الأجواء. معنا اتصال أيمن. نعم فعلا اتصال من صحار.
2: أيوة نعم.
1: يا مرحب راعي صحار، حياك الله وسهلا.
2: معك أبو حكيم عبد الله الدبدوب.
1: يا مرحبا فيك يا أبو حكيم، أنت دائما منورنا برسائلك ما شاء الله عليك، في كل البرامج حاضر متواجد، فكل عام أنت بخير.
2: نوركم كل عام وانتم بخير، صحة وسلامة وأمن وأمان وإيمان يا رب العالمين.
1: أنتوا العيد عيدين معاكم أهل صحار.
2: والله نعم، تشرفنا في هذا العيد بمقدم جلالة السلطان ومجدد النهضة العمانية سلطان هيبة بن طارق حفظه الله ورعاه، والحمد لله رب العالمين العيد عيدين. نعم
3: الحمد لله،
2: والبهجة والسرور عمت يعني شمال الباطنة وصحار خاصة.
3: يعني نقدر نلمس هذا الشيء أصلا أبو حكيم من خلال رسائلك، و دائما هكذا تذكر بأنه جلالته راح يؤدي صلاة العيد، ومن ثم أيضا الآن يعني بعد تأديته كيف هي المشاعر. فعلا هي فرحة جميلة جدا، ونقدر نلمسها يعني من سكان الولاية إلى الآن، الكل يعبر عن هذه الفرحة ومدى بهجتهم بالمقدم السامي. خبرنا عن مشاعرك وخبرنا أيضا عن فعالياتكم في العيد هناك في ولاية صحار.
2: والله الفرحة غامرة، يعني لما جاء الخبر بأن جلالة السلطان جدد النهضة العمانية سلطان هيثم بيكون العيد في صحار لهذا العام، يعني الفرحة غامرة للجميع، والحمد لله رب العالمين، استبشار طيب وفرحة والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله.
2: أما بخصوص المشوي، نحن معنا أمس الحمد لله خرجنا المشوي.
1: انتو قطيتوا اموركم على قولة شيابنا، يعني خلصتوا اموركم
3: الحمد لله،
2: وضربنا لحم بالخل وقبل يعني يوم عيد المشاكي والقلية، والحمد لله رب العالمين. وكان امس تجمعنا بمنزل الاخ الحبيب ابو انس احمد دبيوب، تجمع العائلة هناك ويأكد المشوي والحمد لله رب العالمين.
1: أهم شيء إنه مشويكم كيف، طمنا عليه كيف
2: مرة المشوي مرة مية مثل ما يقول المصريين.
1: أقول في هذه الحرارة ماشي ما يشتوي.
3: هي حرارة النار والحرارة.
2: فالحرارة إحنا هني الشعب العماني متعود عليه.
3: الحمد لله صدق.
2: يعني الحمد لله.
3: نستمتع بها بعد.
2: فوق 40 توصل 45 والشعب بتحصله. يضرب نسكافيه ويضرب
1: الأشياء. وأهم شيء ما يفوتنا شيء إن شاء الله ما يفوت. الحمد لله، يعني نعيش كل هذه التفاصيل الحلوة الخاصة في مثل هذه الأوقات الجميلة في العيد. يعني
2: وهذه ترى هذه عادات وموروث عمانية أصيلة، يعني تنقل لها الجيل بعد جيل.
3: محافظين
2: عليها الحمد لله رب العالمين. يعني هذا شيء طيب
1: الحمد لله. إذن جدولكم اليوم وش راح يكون بعون الله؟
2: والله اليوم زيارات.
3: يعني تأخرت الزيارات لآخر يوم؟
2: يعني من أمس العصر نحن باقي الزيارات. أيوة. واليوم بعد تجمع الحمد لله رب العالمين، فهذه بهجة العيد. أنا عندي ابن أختي في كندا
1: ما شاء الله،
2: مرافق زوجته الدكتوراه، تحضر الدكتوراه، فيقول خالي يقول يعني العيد معنا مختلف هناك، ما تحس بالعيد وأهمية العيد وكذا
1: وطعمه،
2: لأن المسلمين قليل ما يشمون.
1: هو فعلا طعم العيد بين الأحباب بين الأهل واللمة، يعني صعب انه يتعوض. فعلا يعني، وما ممكن انه وانت مغترب تعيش مثل هذه الاجواء مثل ما انت تعيشها وانت بين اهلك ولمه احبابك والعادات والتقاليد العمانيه اللي ما اعتقد موجوده في اماكن اخرى. فنحن نغبط على هذا النعم ابو حكيم، ولله الحمد اللهم لك الحمد.
2: هناك ابن اختي يعني يحيى خبرني بكندا، يقول معنا هناك من اهل الشام وبعض العرب، فيقولوا نحن لما يكون عيدنا في الخليج يعني يختلف عن عيدنا هنا داخل كندا وأوروبا وأمريكا، لأن هناك مسلمين وتحس بالفرحة وتحس كأنك يعني بين أهلك وبين أحبابك.
1: صحيح صحيح،
2: بعكس الغربة هناك. ونسأل الله سبحانه أن هون عليهم غربتهم وفقهم إن شاء الله
3: ويعودهم بخير وعافية إن شاء الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة والعافية يا أبو حكيم،
2: كل عام وأنتم بخير
1: وأنت بصحة
2: وسلامة، والله يحفظ بلادنا. ونصيحة لو سمحتوا لي أوجهها عبر أثيركم، يعني عبر أثير إذاعة صوت الأمانة برنامج أحلى الصباح. الخصام اللي يحدث بين الأهل وبين الجيران وبين الأحباب، فهذه المناسبات يعني المناسبات العزيزة وهذه المناسبات المباركة، فيحتاج القلوب يعني تكون صافية.
1: نعم،
2: ويحتاج الإنسان يصافح ويسامح. الله يقول عز الطرقين والكاظمين الغيظ
1: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
2: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فتلاحظ يعني بين الأخوة وبين الأصدقاء وبين الأحباب يعني خلاص صدق والله. يعني أنا قبل سنة يعني تقريبا في حالة وفاة، وكنا في المقبرة وواحد من الأخوة جلس والأصدقاء بالقرب مني، قال لي يا أبو حكيم تصدق أني أنا وأخوي من 16 سنة ما أتكلم.
1: لا حول
2: لا إله إلا الله. 16 سنة 16 سنة والله. بعدين لما سمعت عبرني فوادي وعلى طول رحت وذهبت مع أخوه وخبرت يا أخوي أنا بالصدفة يعني التقيت مع أخوك فلان وخبرني بسبب الخصام اللي بينك وبينه، فما يجوز
3: ما ساوي الدنيا
1: صحيح
2: مهما صار يعني ما يكون خصام عنها ارتفاع في وفاقي. قال أبو حكيم خلي يولي هذا معرفه ويقلل مهما كان. الإسلام أمر يعني إذا أراد إنسان خاطم أخوه 3 أيام فقط.
1: نعم،
2: قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مسلم أن يجي رقاب فقط 3 ليال يلتقيان
3: فيعرض
2: هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام.
1: ومثل ما ذكرنا أبو حكيم أنه هي فرصة للعفو والتسامح ولملمة الجراح مثل هذه الجراح الصغيرة وتباعد المسافات بين الناس. نتمنى صلاح القلوب للجميع، وشكرا جزيلا لك يا أبو حكيم. نتمنى لك والأسرة الكريمة كل السعادة والفرح، ونعطي أيضا مجال لمتصلين آخرين. لا تحرمنا من هذا الصوت في مختلف البرامج، وأيضا من تواصلك على 724-24-10. كل الشكر لك يا أبو حكيم، يعطيك ألف عافية.
2: وتهنئة للجميع، كل عام وأنتم بخير.
1: نعم، كل عام وأنت بخير. وفعلا مثل ما نقول دائما تحتاج القلوب في مثل هذه الأوقات إلى عيدها الخاص، عيد يفتح باب داخلي للمراجعة، يراجع فيه الإنسان علاقته بنفسه وعلاقته بمن حوله، ويتذكر من أساء إليه ومن أساء هو إليه ومن تركه في منطقة الغياب تحت ضغط الزمن المتسارع.

0: صباح الهنا والسعادة عليكم مستمعينا، صباحاتكم الخير معانا في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وهذه الأيام الجميلة اللي نتشارك تفاصيلها ونتشارك فعالياتها المختلفة معاكم. شاركونا في كل منطقة إيش عاداتكم في ثالث يوم عيد عبر أرقام التواصل اللي حاب يتواصل معانا عبر الواتساب عن طريق 72442010، وأيضا المجال مفتوح، فتحنا لكم مجال المكالمات مستمعين تسمعونا أصواتكم الصباحية. شكرا لكل من يتواصل معنا، كل من سمعنا الصوت ولأول مرة أيمن، عبر أرقام التواصل 24691448 24692666، أو الرقم الثالث أيضا 24602794.
1: راح تكون حاضرة متواجدة الفعاليات العيد وبهجة نعم. العيد مستمرة، وفي أيضا مختلف ولايات ومحافظات سلطنة عمان بعض

0: يا نرحب بضيفنا الفاضل اللي راح يحدثنا أيضا عن تفاصيل هذه الفعالية في يومها الأخير، الأستاذ حمد بن بالعرب المعولي، وهو عضو مؤسس لشركة ممشى حجرة الشيخ السياحي القائمة على تنفيذ هذه الفعالية. نرحب بك أستاذ حمد، وصباحك الخير وكل عام وأنت بخير.
1: كل عام وانت طيبة الأخت رويدة، صباحكم الله بالخير والنور والسرور. ومناسبة عيد الأضحى المبارك، أول شيء نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم يحفظه الله بهذه المناسبة الغالية على جميع الشعب العماني.
2: يا مرحبا فيك أستاذ حمد. قبل لا ندخل لموضوع هذه الفعالية، خبرنا عن أجواءكم وأجواء العيد، وش اليوم معاكم بالضبط؟
1: والله أخي العزيز، طبعا العادات الأعياد في عمان مميزة في جميع ولايات السلطنة، ولكن يختلف أشياء بسيطة بس بين ولاية وولاية.
2: نعم،
1: إحنا معنا أول يوم طبعا العيد في ولاية وادي المعاول، اللي هو بالليل يكون التجهيز للعرسية والهريس حسب ما متعودين كل العوائل، ويتجمعوا الصباح قبل خروجهم إلى مصلى العيد، من ثم الذهاب إلى بعد وجبة الإفطار إلى مصلى العيد إلى صلاة العيد، وبعد الانتهاء من الصلاة تكون هناك على ذبح الأضاحي والتجهيز. حد يجهز للتقلية في المنازل، وحد يجهز للشواء، لأن احنا في وادي المعاول ندفن الشواء أول يوم. طبعا الأكلات العمانية يمكن سبحان الله تكون مميزة أيام العيد، الواحد حتى لو سوى تقلية في الأيام العادية ما تكون لذتها لذت
2: صحيح
1: بيان العيد، يعني العيد يعني تختلف. فيقوموا بالتجهيز طبعا في الخصفة، ولا زال يعني هو عمل الموز وعمل هذه الأشياء اللي هي والبهارات بشكل عام ودفن الشواء. يوم الثانية تكون للمشاكيك فقط وزيارة الأرحام، وهي من أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، وهذه هي ميزة تميز بها السلطنة.
2: يعني أنتوا اليوم مشوي معاكم،
1: اليوم نطلع اليوم الحصاد احنا نسميه عندنا، إما يطلع
2: مسك
1: كذا ولا يطلع
2: مسك الختام
1: كذا. مسك الختام. وبعض الأسر العمانية في وادي المعاول تفطر بالعيش والشواء.
2: ما شاء الله، انتوا طلعتوا شواكم يعني ولا بعد؟ الشواء خلاص طلعتوا ولا بعد؟ لا زال
1: شيء مطلع في شو اسمه، على مرحلتين احنا نطلع. لأن في أسر عمانية متعودين انهم يجيهم ناس من جهات من ما لازم من
2: زيارات
1: او شيء،
2: صحيح،
1: فمتعودين هذه من السنين القديمة انهم حد يجي من هذه الحارة وهذا يجي من هذه القرية حتى من مسافات بعيدة، فلا زالوا متبعين نفس النهج، وبالتالي ياخذوا وجبة الإفطار وفوق الحلوى عاد يكثروها مع اللحم. وش اسمه المرحلة الثانية اللي هم عاد يتغدوا في البيوت حتى يكون ساخن وجاهز يعني.
2: صحيح،
0: بالعافية عليكم.
1: ما شاء الله.
0: بالعافية عليكم أستاذ حمد.
1: يعافيك سيدتي العزيزة.
0: الله يعافيك. يعني من بعد هذه التفاصيل الجميلة حول هذه الفعاليات اللي تقام في فترة عيد الأضحى المبارك هناك في ولاية وادي المعاول، نريد أيضا نتحدث عن هذه الفعالية، فعالية ليالي الفنس المقامة من قبلكم أنتم أستاذ حمد، وأنت عضو مؤسس لشركة ممشى حجرة الشيخ السياحي القائمة على تنفيذ هذه الفعالية. حدثنا بداية عن هذه الفعالية ليالي الفنس، ما هي و لماذا اخترتم أيضا حجرة الشيخ لإقامتها؟
1: الأخت رويدة، طبعا الآن احنا يعني كنا قبل العيد نجهز لهذه الفعالية عيود وادي المعاول ليالي الفنس. طبعا الفنس شجرة يمكن الجميع يسمع عنها، هذه شجرة الفنس ما تسمى بالجاك فروت، اللي هي موجودة في ولاية وادي المعاول وعلى جنب ممشى حجرة الشيخ، واللي عمرها أكثر من 236 سنة، وهي الشجرة الآسيوية، ولا كانت 2010 هي الشجرة الوحيدة في السلطنة، والآن بدأت تتكاثر اللي هي ثمار بنغلاديش يعني، لكن ما الزنقبار هذه تكون. طبعا ليالي الفنس بالتعاون مع مكتب سعادة المحافظ جنوب الباطنة ومكتب والي وادي المعاول وبلدية وادي المعاول والجهات المعنية في الحكومة، عملنا هذه الفعالية ووزعناها على 3 مواقع في الممشى. طبعا الممشى حجرة الشيخ يتميز بوجود 3 معالم أثرية موجودة فيه، اللي هي حارة حجرة الشيخ اللي عمرها 300 سنة، وكذلك قلعة سفالة وحارة سفالة وجامعة سفالة شعار الولاية، وأقدم تاريخ مسجل هناك في الجامعة 339 سنة، ومتحف بيت الغشام اللي هو عمره أكثر من 220 سنة. هو كان سابقا منزل للسيد أحمد بن هلال البوسعيدي.
2: نعم
0: انتوا قيمة هذه.
2: نعم تفضل
1: طال عمرك.
2: تفضل استاذ.
1: فطبعا احنا وزعنا هذه الفعاليات، احنا اليوم

0: ثالث يوم بتكون فيها إن شاء الله المسرح. أول يوم اللي هي كانت للألعاب الأطفال مستمرة من أول يوم العيد في حارة السفالة وقلعة السفالة. أمس هي بداية الفعالية الرسمية اللي هي تم مثل ما ذكرنا موزعة بين قلعة السفالة اللي فيها ألعاب الأطفال، فيها الرزحة العمانية ومعروفة لمدة 4 أيام، عندك العيود الأطفال بشكل عام، النساء اللي تعمل الوجبات العمانية واللي تبيع واللي هذا، فكانت حركة نشطة لله الحمد.
1: الحمد لله.
0: حارة حجرة الشيخ أمس واليوم فيها المشغولات اليدوية والمشغولات التراثية والتلوين وأشياء كثيرة، بالإضافة إلى وجود فريق إعلامي مكون من أكثر من 20 طالب من جامعة صحار جزاهم الله خير، هم مشاركين معنا وعندهم عدة فعاليات كثيرة ومغطين الفعالية جزاهم الله خير. يعني كذلك بطول 850 متر عندنا لقاءات مع الزوار، تقديم الهدايا، بعض الأسئلة، وبالتالي هدايا اللي هي العينية والهدايا المالية للزوار. لله الحمد ممشي حجرة الشيخ حصل رواج كبير كبير كبير جدا، بالرغم انه هو خلال من تم افتتاحه سنة وستة أشهر يعني. واليوم صبح على لسان الأسر العمانية في السلطنة من نقطها لأقصاها. وجود الطبيعة، الناس اليوم تبحث عنه، خلاص ملت من المولات وملت من الحدائق، فوجود الطبيعة وهذا الممشى بامتداد 1500 متر يعني وسط الطبيعة وسط الفلق، الحمد لله المشاريع موجودة من كافيهات، الأشياء اللي هي اليوم في فصل الصيف الجو الحار هذا الناس تأخذ أشياء باردة واللي يتمشى، كذلك وجود حديقة طيور للأطفال. اليوم متنفس الأطفال هو هذا فقط يعني. حديقة طيور موجودة وفيها أكثر من 300 طير نادرات يعني. في هذه الحديقة، حديقة ملاءات طيور عمان مسميها. وبالتالي حركة نشطة ولله الحمد من أول يوم، وأمس كانت زحمة كثير واليوم إن شاء الله مستمرين في هذه الفعالية.
2: إذن هي دعوة نقول من خلال هذا المنبر للي حاب أيضا يعني يعيش أجواء العيد في يوم الختام معكم في ليالي الفنس، وبالتالي موجودين في حارة السفالة ممشى حجرة الشيخ. نتمنى لكم إن شاء الله تعالى كل التوفيق أستاذ حمد، وأيضا مثل ما ذكرنا هي فرصة سانحة للي حاب يعيش مثل هذه الأجواء الجميلة في واحد من أميز الأماكن، لم يكن الأميز في الفترة الأخيرة، خاصة ممشى حجرة الشيخ اللي حصل على رواج كبير في الفترة الماضية. فعلا جهود تشكر فتذكر، ونتمنى لكم إن شاء الله تعالى كل التوفيق بإذن الله تعالى.
0: بارك الله فيكم. مثل ما ذكرت أخي العزيز، اليوم الناس الطبيعة موجودة واليوم الناس فاقد الطبيعة، يعني إحنا اللي جينا من الصباح إلى ما قبل المغرب يشوف الخضرة بمد النظر، وهذا صحة للعين. من بعد المغرب طبعا هناك أصوات بعض الحيوانات اللي هي الضفادع وصرصور الليل والإنارة الصفراء والجو هادي وسط النخيل وسماع خرير المياه، هذه وحدها راحة نفسية. وبالتالي مثل ما ذكرت طول الله عمرك أنه اليوم ممشى حجرة الشيخ أصبح مزار يتحدث عنه الجميع، وإحنا ما نقول ممشى حجرة الشيخ السياحي فقط وإنما العالمي. اليوم اللي هو الإخوة من الخليجيين وكذلك الأسويين والأوروبيين ما شاء الله من الصباح بالرغم حرارة الجو، ولكن ولله الحمد يعني محصلين إقبال كبير في هذا المكان.
1: الحمد لله.
0: نتمنى لكم التوفيق وجزاكم الله خير، وكل عام وأنتم طيبون إن شاء الله.
1: وأنت بخير
0: اليوم الجميع، لأنه اليوم في مفاجآت كثيرة معنا.
1: يا سلام. يعني
0: عاد المسرح يمكن في 4 حروف أو 5 حروف ولكن مفاجآت
1: في جوائز يا أستاذ حمد.
0: نعم
1: في جوائز.
0: جوائز موجودة إن شاء الله. جوائز موجودة، الدعم والقطع الخاص موجود، الأهالي والمشايخ مقصرين جزاهم الله خير، فبالتالي المسرح شغال والفعاليات شغالة.
1: نعم.
0: طبعا الرزحة الفنون الشعبية والعيود هذا مستمر لآخر يوم إجازة احنا معنا.
1: نعم.
2: أتمنى لكم إن شاء الله تعالى
0: اللي هي كفعالية رسمية.
1: نعم. اليوم ختامها.
2: الختام.
0: اليوم نعم. ختامها فعلا.
1: نعم. شاكرين.
0: من هذا المنبر ندعو جميع الزوار اللي حاب يشاركنا يتفضل، والمكان مفتوح وياخذ راحته وسط الطبيعة يعني.
1: نعم. إذن هي دعوة للجميع اللي حاب يزور هذه الفعاليات عيود وادي المعاوي ليالي الفنس، فاليوم هو آخر يوم، روحوا واستمتعوا بتفاصيل هذه الفعاليات الجميلة. نحن شاكرين وجودك معانا أستاذ حمد، شكرا لكل هذه التفاصيل. الأستاذ حمد بن بالعرب المعولي، عضو مؤسس لشركة ممشى حجرة الشيخ السياحي القائمة على تنفيذ هذه الفعالية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لأخت الرويدة، بس سمحي لي أني أشكر، أخذ جزء دقيقة واحدة أشكر مكتب سعادة المحافظ ومكتب والي ولاية واد المعاول، بلدية واد المعاول، شرطة عمان السلطانية متمثلة في مركز شرطة المهام ومركز واد المعاول في واد المعاول. نخاف أن ننسى شيء بعد معين، ولكن جزاهم الله خير الجميع. نشكر الجميع من ساهم ولو بكلمة في هذه الفعالية، ونتمنى التوفيق للجميع، وبارك الله فيك.
2: بارك الله فيكم وكل الجهودكم بالنجاحات بإذن الله تعالى. أستاذ
0: حمد، احنا دائما في السلطنة أيام الأعياد معنا مميزة ولله الحمد، والتكافل المجتمعي موجود ولله الحمد، الزيارات، الأطفال، اللبس، في كل شيء مميزين ولله الحمد.
2: نعم.
0: الله يديم هذا الأمن والأمان، ونتمنى التوفيق للمولانا جلالة السلطان، و الحمد لله رب العالمين.
2: اللهم لك الحمد والمنة، اللهم لك الحمد من قبل وبعد. شكرا جزيلا للأستاذ حمد على هذه التفاصيل والحديث عن ليالي الفنس اللي راح تكون مستمرة إن شاء الله تعالى في يومها الختامي في وادي المعاول، وهنا مثل ما ذكرنا دعوة للزوار. رسالة تقول: صباح ثالث أيام العيد، أدام الله بهجة أعيادكم بقرب من تحبون وأنتم بأتم الصحة والعافية، كل عام وأرواحكم في فرح. ثالث أيام العيد أهني أسرة إذاعة سلطنة عمان، أهني أبي الله ينعم عليه بالصحة والعافية، طهور بإذن الله، ووالدتي، إخواني وأخواتي أيضا في دولة الإمارات العربية. رسالة من أم غيث فاطمة المحروقي، الله يتمم عليكم الصحة والعافية، وهكذا تعيشون هذه الأجواء والتفاصيل الصغيرة والجميلة وتفاصيلها أيضا المميزة والمبهجة.

0: كل عام وأنتم بخير مستمعينا. أجواء العيد دائما مختلفة جميلة هنا في سلطنة عمان، نعيش تفاصيلها بجمعتنا مع الأهل والأصحاب، وأيضا هكذا نعيش هذه الفعاليات المختلفة في شتى المحافظات. فهلئا لنا نحن هنا في سلطنة عمان أننا فعلا نعيش أجواء مختلفة في هذه الأعياد السعيدة. نذكركم مستمعينا ولازلنا نفتح لكم المجال لسماع أصواتكم، سمعونا أصوات العيد وتهانيكم وفعالياتكم، أيضا شاركونا إياها عبر 24691448 أو عن طريق 24692666 أو عن طريق أيضا 24602794، واللي حاب يشاركنا برسالة عبر 724420. تحياتنا لأم ناصر الهادي، صباحاتك الخير، تصبح علينا أيمن وأيمن طاقم البرنامج، وأيضا تقول كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم بكل خير، عيد سعيد، عيدك مبارك يا أم ناصر. عاد أم ناصر نحن قبل فترة افتقدناش في أحد البرامج، يعني اختفيت أحسش كذا فجأة،
1: إن شاء الله المانع خير،
0: إن شاء الله يا رب، والحمد لله يعني إنش رجعت تتواصل معنا. شكرا يا أم ناصر على هذه الرسالة، شكرا لكل من يرفق لنا أيضا مجموعة من الصور، صح تشاهونا تشاهونا هكذا من الصباح،
1: اللي صور
0: يعني
1: لك اللحم الرطب مع القهوة،
0: عادة العسل مع اللحم
1: والعسل
0: معكم هذه العادة،
1: أيوة. العسل واللحم معروفة رويدة،
0: أنا صراحة ما إلى الآن يعني ما
1: ما استوعبت الفكرة،
0: هو عادي قربت بس ما أحس إني وقت يعني حبيت، يمكن هي ترى في الأخير أذواق يعني، وأكيد في ناس يحبوا العسل مع اللحم فهي أذواق وعليهم بالعافية يعني. أنت تحبه يعني مع العسل؟
1: ما تكمل الوجبة بدونه،
0: يعني خلاص أنت من الأشخاص المحبين بكثرة يعني، قاسين صراحة نشوف هذا
1: تصور لك كشخة العيد
0: الأطفال
1: العيدية،
0: لا والأطفال
1: يعني يعيشون هذه اللحظات الحلوة حلوة
0: يعني، أيما نشوف حتى كشخة الأطفال ترى ما صارت مجرد إنه أنا ألبس طفلي المصار والدشداش، لا في تفاصيل صغيرة صارت تضاف أيضا لكشخة الأطفال. كل هذا يعزز فعليا إنه ترى في أشياء ممكن تنغرس في ذهن هذا الطفل مع الوقت، خلاص تصير جزء من هويته، يستوعب انه
1: الطفل اللابس خنجر،
0: أيوة. اللي يعني ما مجرد ان البس المصار وذها، لا البس الخنجر
1: يستوعب
0: ان الخنجر خلاص يعني جزء من هذا اللبس العماني،
1: صحيح.
0: احيانا يلبسهم بشت مثلا في بعضهم، فجميل جدا انه في تفاصيل موجوده نركز عليها وبالتالي هذا الطفل يكبر عليها،
1: والحلو أيضا. رويدة يعني كنا امس مثلا على مستوى ولايه الرستاق فن العازي والرزحة، طبعا هذا شيء لابد منه معهم، فتشوف الأطفال الصغار مثل ما ذكرتي أنه ما شاء الله حابين يحضروا ويشاركوا ويستمتعوا بهذه الأجواء، فيقول لك لا والله أنا بطلع المساء بالليل ولبسوني لازم المصر والهذا الخنجر اللي لبسه بصباح العيد،
0: أيوة.
1: فهو يعني خلاص صار يعني مرتبط بهذه العادات،
0: ما يصير أروح عند الرجال وأنا ما لابس كذا،
1: والله يعني صدق اللهم لك الحمد،
0: الحمد
1: هذه
0: صدق.
1: الأجواء أنا أشوفها استثنائية يعني، نحن صدق نغبط على هذا النعم رويدة، دائما نقول إنه هذه يمكن نعم ما موجودة عند كثر يعني، ممكن العيد يمر عليك يوم وخلاص، بس يعني أنت تعيشه 3 أيام بكل تفاصيله، كل يوم أجمل من اليوم الثاني،
0: بالفعل.
1: كل يوم أحلى من اليوم الثاني، فعاليات يعني
0: الجدول لهذه الفعاليات.
1: الجدول باختصار ممتلئ متروس يعني، ما عندك مجال يعني حتى تنام،
0: صح
1: يعني احنا أول يوم عيد كنا جايين مكملين،
0: صح،
1: فعرفت على أساس ما يفوتك شيء
0: بالفعل، وما تستكاد يعني، أنت عارف اليوم الثاني إيش في الفعاليات الموجودة، اليوم الثالث نفس الشيء، انت عارف ايش الفعاليات اللي راح
1: جدول
0: تكون، مره مزحوم
1: يعني شيء على قولته والجدول
0: اهم شيء تستمتعوا بهذه الفعاليات مستمعينا، وعيشوا اجواء العيد، استمتعوا بثالث يوم عيد مع الاهل مع الاصدقاء، يعني دائما نحاول نستغل فعلا هذه الايام الجميله، نصنع ذكريات مختلفه عشان تبقى معانا لفتره طويله
1: باذن الله تعالى. و يعني ما اعرف اذا كان اسمي معنا اتصال، ما ما ماشي اتصال، بس في رسائل ما شاء الله مستمرة الرسائل، ففعلا يعني رسائلكم تضيف قيمة كبيرة للبرنامج،
0: صح.
1: وتواصلكم
0: جدا.
1: الخاصة في هذا التوقيت يعني، يمكن انت بعض الأيام متعب بكون أو بحكم اللحم والذبايح والضيوف، استقبالك للضيوف، فأنت مثل ما ذكرنا أنه يومك ما شاء الله
0: مزحوم
1: وممتلئ، وتستقبل من هنا ضيوف وتروح المشوار الفلاني وتروح القهوة الفلانية، فخلاص أنت منهك متعب، ففرصة أنك بعض الأوقات إنك تريح فيها وتنام. فبعضهم يبدأ صباحاتهم مثل ما ذكر المتصل، من اللي كان متصل يقول أنا نظام شياب، العاصمة تقريبا،
0: العاصمة صح،
1: قال أنا نظام شياب،
0: هذا النظام الصح
1: التوقيت
0: يعني،
1: وهذا النظام الصحي والصح. أيوة بالضبط. وبعضهم لا والله أنا أقول على يمكن 10 كذا بصحى، واليوم الجمعة
0: وعد يعني عيد المسلمين طبعا،
1: عيد المسلمين وأجواء الجمعة غير طبعا.
0: أيوة
1: فهي
0: الحمد لله تجتمع مع بعض في يوم واحد
1: أكثر من عيد،
0: صدق.
1: فاللهم لك الحمد من قبل ومن بعد، وإن شاء الله تعالى بعد الفاصل راح ناخذكم في صباحات وخواطر صباحية اللي دائما ما يطلبوها المستمعين، بعد قراءتنا لهذه أيضا الرسالة من فايز العلوي يقول الحمد لله الذي أحيانا لهذا اليوم لكي نبادلكم أطيب التهاني وأحر الأماني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاد الله علينا وعليكم وعلينا بالخير والعافية، وكل عام وأنتم بخير. أبو يعرب يقول نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة العيد السعيد، سائلين الله أن يديم على جلالته الصحة والعافية وأن يحفظ عمان وشعبها الكريم. وهذه الرسالة من سلطان المعمري أبو يعرب.

تهدأ ضجة البدايات ويبقى الفرح مستقراً في القلوب كنور دافئ لا ينطفئ. صباح عماني يمشي على مهل تسبقه رائحة القهوة وترافقه تكبيرات العيد وتضلله سكينة الحج والدعاء. هناك في ميناء حجاج بيت الله الحرام يكملون مناسكهم بلهفة الروح وخشوع القلوب، وهنا في عمان تكتمل الحكاية بضحكة طفل يخفي عيديته في جيب ثوبه ويركض بفرح كأنه امتلك الدنيا وما فيها. صباح العمانيين حين يلتقون على الأبواب وفي المجالس فيقول أحدهم للآخر عساك من عواده، فيرد عليه الآخر وبعينيه بقايا فرح جميل وعيدك فرح وسعادة. كأن العيد في عمان ليس مجرد يوم بل لغة محبة يتحدثها الجميع. وما أجمل صباحات العيد حين تمتلئ المجالس بالأهل وتدور القهوة والحلوى العمانية بين الأيادي وتخرج رائحة المشوي من البيوت كأنها بخور فرح قديم. الأم ترتب التفاصيل الصغيرة بحب والأب يبتسم لهذا الاكتمال الدافئ والأطفال يملؤون المكان ضحكا وحياة. هذا هو العيد، أن يشعر الإنسان أن الطمأنينة ما زالت ممكنة وأن البساطة ما زالت قادرة على صنع كل هذا الجمال. فيا الله احفظ عمان كما نحبها دائما، آمنة مطمئنة مشبعة بالسلام والفرح ووجوه الناس الطيبة.

0: دامت الأعياد في عمان الحبيبة ودامت أعيادكم مستمعينا، شكرا لكل من يتواصل معنا ومن يشاركنا تفاصيل هذا العيد السعيد. دائما نقول أن العيد في سلطنة عمان مختلف مميز، وأحيانا حتى يعني في بعض التفاصيل تفرق أيمن، يعني في بعض الكلمات ممكن نسمعها نرددها دائما في هذه المناسبات
1: دارجة، يعني
0: دارجة لما نقول يتذهب بدل يتجهز، يعني أتوقع أنه لها شعور مختلف هذه الكلمة. فلما نقول مثلا اتذهب حال صباحية العيد، ف يعني حتى كلماتنا زاهب. جميلة هي زاهب لما زاهب بدل ما نقول أيضا غير ناضج نقول ني، نقول شواكم ني ولا ناضج.
1: إن شاء الله ناضج.
0: إن شاء الله ناضج، يعني أنا أتوقع الفترة إن شاء الله ناضج. يعني كنا نحات الفترات الماضية لما يطيح في مطر، أول شيء نحاتي كنا لما يطيح مطر في أيام العيد، أو شو إيش بيصير علي واجد.
1: يقول لك حطب التنور رطب، يعني ما تقدر تولع خلاص التنور.
0: بالفعل، لكن إن شاء الله يعني يكون الكل شواهم ناضج.
1: وإيش بعد تذكرينا بعض المصطلحات؟ حلو الموضوع.
0: هي الهبطة مثلا بدل السوق الشعبي. صحيح. هو سوق في الأساس بس نحن نسميه هبطة.
1: الهبطة هي. هي الهبطة ما يكتمل العيد بدونها.
0: تسبق العيد. بالضبط أيمن. وأيضا المخرج أو العزوة.
1: هي بالضبط.
0: هذه عاد
1: حد رزحة حد عزوة،
0: هي العزوة أو المخرج هي بدل العيود أو احتفالية العيد. هو المكان نفس السوق، يعني تشبه الهبطة بس تكون أكثر شيء أيضا أتوقع أنها مخصصة للأطفال يعني
1: هي من الخروج، يعني
0: من الخروج هي. هي يعني تشبه السوق أيضا هي تقريبا.
1: لا لا لا، أنت ويش قلت الخرجة ولا ويش
0: المخرج؟ المخرج أو العزوة.
1: لا العزوة اللي هي فيها سوالف هذه الفن الشعبي،
0: هو سوق خاص بأيام العيد في بيع وشراء
1: يعني
0: الحلويات.
1: العزوة من العازي بعضهم يقولوا،
0: تحس يمكن هم ربطوا بالطريقة.
1: بعض الأماكن يقول لك بتروح العزوة،
0: هي
1: بتروح العزوة تعزي معاهم ترزح. حد يقول لك كذا اللي هي تعيش هذا الفن فن.
0: بس أتوقع في بعض المناطق يمكن يستخدموها يعني كدلالة على هذه الأسواق، يعني حالها كحال الهبطة.
1: صحيح.
0: نعم، بس معلومة حلوة يا أخي حبيتها أيمن هذه.
1: إيه تسمعها بعضهم حتى الأطفال الحين يرددوها في بعض.
0: تعرف مصطلحات قال استعطينا مصطلحات جديدة.
1: لا للصدق.
0: تضاف إلى جانب هذه المصطلحات.
1: وإيش بعد من المصطلحات؟
0: لما نقول نعمت بالعيد بدل كل عام وانت بخير، وعد هذه طبعا مميز عندنا نحن هنا. نعمت بالعيد.
1: نعمت. وش ترد عليهم انت؟ منهم اللي يتورطوا لما حد يقول
0: تصدق يعني
1: ما تجيش بسرعه ذيك
0: اللحظه. والله احيانا اتورط.
1: الله ينعم عليك بالخير.
0: الله ينعم. انا اقول الله يهنيكم. تحس دقي عادي. نعمت بالعيد الله يهنيكم.
1: الله يهنيكم بالخير. هي كلها ترى نفس المعنى، عرفتي؟
0: يعني مهما تعددت المصطلحات وتنوعت أكيد يعني تبقى مصطلحاتنا هنا في سلطنة عمان دائما جميلة ولها طابعها الخاص. مستمعينا يعني أكيد هذه الصباحات أيضا مختلفة، وخاصة أن نعيش أجواء ثالث يوم عيد. و الله يديم لمتكم، الله يديم أفراحكم، والله يعود علينا هذه الأعياد السعيدة أعوام عديدة وأزمنة مديدة، ونحن أيضا يعني نرفل بالصحة والعافية بقرب من نحب أيمن. دائما نعمة الأهل، نعمة الأقارب، أيوة، ولمتهم. نعم. من أجمل الأشياء اللي فعلا هكذا تخلينا نستشعر أنه العيد لا يكمل إلا بهذه اللمة، والأشخاص اللي أكيد ما سنحت لهم الفرصة أنهم يجتمع بأهاليهم في هذه الأعياد. إن شاء الله يا رب أن تكون أعيادكم القادمة بقرب من تحبون
1: بإذن الله تعالى. واللي سمعنا من سيارته وسمع ورفع صوت الفرح، خلنا نقول في العيد خذ معك من صباح العيد مزاج هكذا يليق بهذا اليوم الجميل. اليوم راح تكون المساءات أجمل أيضا إن شاء الله، رويدة على الطلعات وعلى الروحة والجية، واللي يروح ليالي الفنس واللي يروح دغمر إن شاء الله أيضا.
0: إن شاء الله.
1: في ومختلف أيضا الأماكن راح تكون أيضا الفعاليات حاضرة ومتواجدة، ففعلا فرصة سانحة فيما تبقى من هذه الأجواء الجميلة والاستثنائية. يوم ونص تقريبا،
0: يوم ونص.
1: وبعدها نرجع للأعمال للدوامات وبناء هذا الوطن الغالي والعزيز. يعني نتمنى أيضا هنا رسالة ذكروا من خلالها المستمعين يعني مسؤولية الرمي العشوائي لمخلفات الذبح اللي تتكرر كل عيد، وهذه نقطة جدا مهمة كنا نتمنى أن نناقشها في وقت مبكر من البرنامج، لأنها فعلا رويدة هذه المخلفات، تلوث بيئي، انبعاث لروائح كريهة وانتشار أيضا لأمراض، ويمكن حتى هذا التصرف رويدة يتنافى حتى مع مقاصد الشريعة الإسلامية
0: بالفعل.
1: فسواء في العيد أو حتى في يعني هذا أسلوب حياتك المفترض يكون إنك تلقي هذه المخلفات في مكانها أيضا الصحيح، ما شاء الله الحين في كل مسافة في كل خطوة وانت بتحصل مكان
0: مخصص
1: لرمي المخلفات
0: بالفعل.
1: فبعيد الشر مثل ما نقول يعني ما قادر تشيل
0: هذه
1: المخلفات وتحطها في مكانها، واليوم مقبلين على خريف صلالة إن شاء الله تعالى في الفترة القادمة، فترك المكان نظيف، ترك المكان جميل،
0: ترك المكان
1: والطبيعة بجمالها، فهذا منظر يعني فعلا يعبر عن استياء وأيضا مخالف
0: ومظهر غير الحضاري يعني
1: باختصار. فرسالة نتمنىها توصل للجميع. هناك غرامات أيضا 100 ريال غرامة لمن يرمي أيضا النفايات في الأماكن غير المخصصة. أنا أعتقد حتى بعض الأحيان لو تزيد هذا 100 ريال أفضل. فعلا موضوع جدا مهم يعني
0: جدا
1: أنا أشوف
0: جدا
1: صراحة.
0: أيمن، لأنه في الأخير هي مسؤولية الجميع فعليا أنه نحن نحافظ على نظافة الأماكن اللي نعيش فيها. اليوم سلطنة عمان
1: وأنت سفير أخلاقك يعني
0: بالفعل، يعني اليوم المناطق تشهد ازدحام كبير من الزوار سواء كانوا من الداخل أو حتى من الخارج، فنحن في الأخير نريد ننقل صورة جميلة دائما عن سلطنة عمان، ويعني نفس ما قلت بعيد الشر شل هذا المخلفات وارميها في المكان المخصص، أفضل لك وأفضل للأشخاص اللي موجودين معك أيضا في نفس المنطقة. فإن شاء الله يا رب يعني ما نشوف هذه العادة موجودة أنه ترمى المخلفات في الأماكن الغير مخصصة، على أساس أيضا نحافظ فعليا على جمالية مناطقنا الجميلة هنا في سلطنة عمان. مستمعينا
1: أنت الأجمل رويدة ما شاء الله عليك، عشنا في أول يوم عيد أفراح العيد اليوم في ثالث العيد
0: هنئتم بالعيد
1: في البرنامج، أنت وجه إعلامي قادم مميز لنا إن شاء
0: أيمن.
1: الله تعالى كل التوفيق،
0: هذه الفرصة أن نقدم هذه الفترات مع بعض، وإن شاء الله تكون لنا أيضا فترات قادمة في برامج أخرى.
1: وما حسينا حقيقة بالوقت مع المستمعين،
0: الوقت الجميل يمضي سريعا نقول دائما يا أيمن.
1: صحيح. إذن حكاية الفرح للعيد تصل إلى ختامها في هذه الصباحات الجميلة، شكرا من القلب لكل من كان معنا، لكل رسالة وصلت، لكل اتصال حمل الفرح، ولكل صوت شاركنا بهجة العيد ودفء هذه الأيام.
0: وشكرا لك أيمن، شكرا لكم مستمعينا، لكل من رافقنا في هذه الساعات، نرجو لكم صباحات سعيدة ويوم سعيد، ونجدد أيضا نقول لكم كل عام وأنتم بخير، وهذه تحيات فريق العمل، كنا معكم على الهواء مباشرة أيمن الفجراني ورويدة الرواحي.
1: من هنا من عمان المحبة والسلام، كل عام وأنتم فرح، كل عام وبيوتكم مملوءة بالخير والطمأنينة، وعساكم دائما من عواد الأعياد والأفراح في أمان الله.
0: عساكم من عوادة، وتحية أيضا أيمن الحبسي، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان. نخبة من نجوم سلطنة عمان في تمثيلية العيد. تأليف عبد الله الغافري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. لمة العيد، الحلقة الثالثة.
1: صبحك الله بالخير أبو نوح، وعيدك مبارك وسعيد إن شاء الله.
2: وعيد السعيد يا أم نوح، وكل عام وأنت بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة بالصحة والعافية والعمر المديد.
1: اللهم آمين يا رب. أبو نوح، إيش تبى نجهز لك عشان قهوة الجيران غير اللي أنا مجهزت لنا وحدي؟
2: جزاك الله ألف خير، انت اللي مجهزت انه خير وبركه، ما شاء الله عليك، ما مقصره في شيء. اهم شيء توصل للجيران من اللي مسويينه في البيت.
1: ان شاء الله يا زوجي الغالي العزيز، اغلب بيوت الجيران وصلنا لهم، والباقي يوصلهم حتى جيراننا الجدد.
2: كفو عليش وكذاك ابغاش. غنيه على فكره، نسيت اقول لك تراش اليوم منوره وزاهي عليش الثوب العماني.
1: وانت كذلك يا زوجي الغالي، زاحي ما شاء الله بالخنجر والبشت والمصر الغاوي، عساك يا رب دوم دوم بخير وعافية.
2: اللهم آمين جميعا. لكن أسألش دو ولدش نوح حين عشان نروح نصلي صلاة العيد؟
1: ولدك نوح رايح يودي هريسة وشوية حلويات لبيت جيران الجدد، ومن يخلص بيروح صوب مصلى العيد.
2: زين يا الغالية، على بركة الله.
3: أهلا وسهلا أخوي نوح، كل عام وانت بخير.
4: وانت بخير وصحة وسلامة أخوي حمد. يا سلام، ما شاء الله عليك، كاشخ بالمصر الصوري والخنجر ذي الجميلة.
3: جزاك الله خير، حتى انت كاشخ بالمصر والخنجر، تفضل عندنا وتاخذ فنيان قهوه.
4: جزاك الله خير، امي موصلنا اجيب لكم شويه هريس وحلويات، وبروح عشان الحق لصلاه العيد.
3: زين، جزاك الله خير، وانتظرني شويه، امي تبغى تعطيكم عرسي.
4: ان شاء الله ما تكسروا.
5: ها يا ولدي حمد، ما شاء الله عليك، منور وزاهي بالمصر والخير. اقول لك من هناك عند باب.
3: جزاك الله خير ابوي، طالع عليك. هذا ولد يرانا نوح، جايب لنا هريس وحلويات العيد، وانا الحين بروح اعطيه شويه عرسي.
5: زين يا ولدي كياباك، خلا يلا ها بنمشي نصلي صلاه العيد مع جماعه، وخبر امك تجهز فواله العيد.
3: باذن الله ابوي.
6: لطيفه، خلا يا زوجتي العزيزه، خلي الاولاد يتبعوني، بنروح نصلي صلاه العيد، ما شي وقت.
7: يلا يلا دومك إلا مستعجل. حتى كل عام وانت بخير ما قلت لي.
6: هي والله تعالوا، كل عام وانت بخير يا الغالية. اسمحي لي نسيت، حسبت قايلش صدق انه العجلة من امر الشيطان.
7: اعوذ بالله من الشيطان. كل عام وانت سعيد يا زوجي سعيد، توكل على الله وامورك طيبة، وانا بخلي الاولاد يتبعوك لين السيارة. يلا.
6: زين يا الغالية، ذي الكشخة. عموما لا تنسي تجهزي سفرة العيد، لأنه الجيران بيجوا يتقهوا عندي، وكثر من الهريس وحط من العرس يلي جابوه جيراننا الجدد جزاهم الله خير، وحط صحن الحلوى العود.
7: إن شاء الله أبوي، إن شاء الله ما يصير خاطرك إلا طيب. تو أنت روح صلاة العيد، ولما ترجع بتلقى كل شيء جاهز.
6: توكلنا على الله وجزاش الله خير، وخلا حث الأولاد يتبعوني أنا خارج في السيارة.
8: كل عام وانت بخير جيراني الأعزاء، عيدكم مبارك.
6: وانت بخير وصحة وسلامة.
5: ما شاء الله عليك يا حمدان يا أخوي، صوتك يميل وانت تردد تكبيرات العيد.
9: جزاك الله خير أخوي حمود، وعاد هذه عادة تعودتها كل عيد.
6: صحيح، ايه متعود يسابق على الميكروفون كأنه ما حد غيره يعرف يهلل ويكبر.
2: يا جماعة صلوا على النبي، احنا في يوم فرح وعيد، ترى ما نبغى حد يزعل من الثاني.
8: عشان خاطرك انا ما برد عليه عشان ما يستوي زعل.
6: زين زين، جزاك الله خير. يوم ما بترد علي خلب نصير نشارك الناس الفنون الشعبية. أبوي فن الرزحة والعازي أسمعه عاد من بعيد.
5: يالله يالله زين، أنا روحي متشوق أشارك أهالي الولاية فن الرزحة، لأن أحد الفنون الشعبية في ولايتني.
2: زين يا جماعة توكلنا على الله، ترى الناس تقدمونا.
9: جزاك الله خير يا أختي عليها، جاية ومتعنية جايبت لي عرسية، المفروض أني أنا أوصلش.
10: أفع عليك أختي سلامة، إحنا أخوات والمهم أن نتواصل ونكون مع بعض وتذوقي لنا عرسيتنا.
9: ما تقصري يا الغالية، عاد أنتو عرسيتكم متميزة وغاوية. أنا على فكرة مسوية هريس، بعطيكم تذوقوا منه شوية.
10: ما تقصر حبيبتي، يزاك الله خير. حبيت أقول لك ملابسك ما شاء الله ما شاء الله حلوة وزاهية صباح العيد.
9: وانتي بعد ملابسش حلوة وزاهية، عليش ما شاء الله اللبس التقليد العماني منورة منورة، عسى الله يعطيش الصحة والعافية.
10: اللهم آمين. عاد سمحي لي أني بترخص عنك، أخاف يريع أبو حمد وما يلقاني في بيت.
9: الله يحفظش وفي أمان الله، يلا نتلاقى بعدين عند الجارات.
3: ما شاء الله أخوي نوح على فنونكم الشعبية واحتفالاتكم بالعيد حلوة.
4: جزاك الله خير أخوي حمد، إحنا الحمد لله كل عيد نحتفل بهذا الشكل وسط فرح الجميع من صغير وكبير.
3: الصراحة ما تلومت أني حضرت العيد معكم.
4: أهلا وسهلا فيك يا أخوي حمد، وإن شاء الله تقضي أيام سعيدة بيننا.
6: يلا جماعة خلا تحركنا، إن شاء الله القهوة تكون عندي في البيت ومنها بنتفق على باقي فعاليات العيد.
2: رأي طيب يا سعيد، ولو أنك أنت أتمنى أنكم تقعدوا عند البيت.
5: ما علي الربع، البيوت كلها وحدة، وإن شاء الله كل يوم بنكون في بيت من بيوت الجيران.
8: هذا رأي طيب، يلا توكلنا على الله بيت أخونا سعيد. هلا
10: يلا خواتي، ودعتكن الله. عاد أني ما لقيت أختي لطيفة في بيتي وسألت عنه وقالوا لي ببيتكم أختي غنية ويد عندكن.
11: ما قصرتي يا أختي الغالية عليا، دوم مش راعي تواقب وعطنا بطرش للشي مع حد من الصغيرين بيجيب الشيء.
10: أحسنتي أحسنتي ما تقصرين.
1: يا حظي فيك نقاراتي الغاليات، الله يطول في أعماركم وعسى الله دايما يجمعنا فيك على الخير يا رب، ويديم علينا الفرحة والسرور.
10: آمين. اللهم آمين. آمين
1: اللهم آمين.
11: أقول غنية أبا شوية من بزارات الشواء، العيد الماضي شواكم كان ألد شواء في الحارة.
1: ما طلبتي شي حبيبتي، حاضرين يا الغالية، تو بروح أجيب لي.
11: ما تقصري عاد قملي فين استعقلي، أنا يحتاج الجيران شي من البيت أبرقع.
1: أنتي روحي البيت وأنا هتبعش وأجيب ليش تبزيرة وباخذ فنجان قهوة من عندش.
6: حياكم الله جيران الأعزاء، أبوي شرفتونا، عسى أيامكم سعيدة وعيادكم عديدة وأعماركم مديدة.
5: اللهم آمين.
8: آمين آمين يا رب.
5: أني بحق الليم سعيد بالشي اللي شفته في ذي الولاية الحلوة من فنون شعبية ورزحة وركض عرضة خيل وعادات وتقاليد أصيلة تثلق الصدر وقلب، والشاهد الله ماشي فرق في العيد في أغلب محافظات وولايات عمان.
2: بارك الله فيك يا أخوي حمود، أنت بين أهلك وناسك، والشاهد الله إن ما حسيناك غريب بيننا، وإن شاء الله في الأيام القادمة ما بتشوف منا إلا كل خير من الجميع.
5: إزاكم الله خير يا إيران الغالين، إزاكم الله خير. وذي الشي اللي شفناه وشهدناه من أول يوم لنا إني وعيالي فذي مكان الطيب.
8: أنت إنسان طيب يا أخوي حمود، وأخلاقكم أنت وأولادك طيبة، ما شفنا منكم إلا كل خير، ووجودكم بيننا إضافة قيمة في الحارة.
6: جزاكم الله خير يا جيران الأعزاء، وإن شاء الله نلتقي لقاءنا في الفترة المسائية في دفان التنور، وأي حد منكم ها الحين رايحين تذبحوا الأضاحي، يبغى مساعدة يخبرنا عشان نعمل حسابنا ونجي نساعده. تفضلوا الحين خذوا فنجان قهوة.
2: بسم الله.
12: أحسنت بسم الله.
2: بسم الله. فضل.
4: ها حمد، كيف جدولك اليوم المساء؟
3: والله بعدني للحين ما حطيت جدول معين.
4: إذا خلاص، إذا سمحوا لك أهلك جدولك اليوم عندي، بنروح زيارات إلى الأهل والأصدقاء عشان نعرفك عليهم ونحضر بعض الفعاليات المسائية في الولاية.
3: والله إنه شور طيب يا أخوي نوح، وإن شاء الله أهلي ما يكون عندهم مانع.
4: إذا على بركة الله، أهم شيء الحين نروح نساعد أهلنا في ذبح الأضاحي وتجهيز التنور.
3: شور طيب، توكلنا على الله.
1: تفضلي يا أختي لطيفة، هذه تبذيرة الشوى اللي طلبتيها مني، وجايبة لكل واحدة منكن يا جاراتي الغاليات صحن ما هو من صنع إيدي وحياة عيني، ومكثرة فيها الزعفران والهيل.
11: ما تقصري ما تقصري يا غنية، وعساش دوم غنية يا رب. ما جانا وطلبنا مني شيء وما جبتيه، وغير كذاك تجيبي اللي ما نطلبه منش بعد، ما تقصري.
9: كثر الله خيرش أختي غنية، لكن زين بعد لو جبتي لي أنا شوية تبذيرة الشوى، ولا يعني لازم يحتاج أقول؟
11: يا الله انتي، يا الله بسم الله، مالش ماشي ما تغاري منه، حتى البزار بايا نصيبش منه ما يصير.
9: لو سمحتي لطيفة، أنا كنت أكلم غنية ما جبت طاريش.
1: صلا على النبي يا حريم، احنا في أيام عيد وما له داعي الكلام هذا اللي يوصل للزعل. وانت يا أختي سلامة بتوصلش تبزيرة تبزيرة الشوى ولا يهمش إلين باب بيتكم، وما يكون خاطرش إلا طيب.
11: ها برد فوادش ارتحتي؟ بتجيبلش لين باب بيتكم بعد؟
9: أيوة برد فوادي. مشكورة حبيبتي غنية، ما تقصرين.
1: الله يسلمك حبيبتي.
6: ولد حمد، هين الخصفة مالكم؟
3: هذه هي عمي وابوي، بعد شوي بيوصل.
6: زين يا ولدي، لك صورة ابوي ما منكم انتو، من ناصر وولده اللي الى الان ما وصلوا.
3: ان شاء الله بيوصلوا عمي سعيد، لا تستعجل عليهم.
13: اهم شيء اني انا واصل قبلكم كلكم، وبعدني وحدي مولعت النور.
6: انت ولد جا قبل الناس مثل هذه المرة، ولا ما تقلبر؟ خلى عنك تمديحة.
14: يلا حوت انا وصلت، واسمحوا لي ما على التأخير.
6: من كذاك النقع في كل البلاد حالك انت، عشان وصولك انت ولدك جايين متأخرين، واحنا ننتظركم في الشمس.
14: ما علي سعيد، طول بالك علينا، جونا ضيوف يسلموا علينا قبل لا نجيكم وتأخرنا عليكم. صدق أبوي هذا اللي حاصل.
6: صدق أبوي، وانت من قالك تكون شاهد؟ يلا خلا كل واحد يجهز خصفته عشان ندفن التنور، ونلتقي في ثالث يوم العيد بإذن الله تعالى.
14: توكلنا على الله.
5: ها علي، كيف شفتي هالحارة وفرحة العيد في الحارة الجديدة؟
10: ما شاء الله عليهن، بأمانة ما كنت متوقع يكونوا بهذه الطيبة والأخلاق والتعاون. تصدق يا حمود، ما حسيت ولو لحظة إني غريبة بينهن.
5: واني يوبك، هذي اللي شعرت به وحسيت به، ناس ينحطوا على يرح يصح، ما شاء الله على تعاونهم وتكاتفهم كنهم أسرة وحدة.
10: صدقت يا زوج الغالي، أذى الشيء شفته في صغيرهم وكبيرهم، حقيقة عجبتني السكنة بينهم، ولدنا حمد شفته كيف اندمج بين أولادهم.
5: هذه اللي يميز بلادنا الحبيبة عمان، وين ما روحت لقيت نفس العادات والتقاليد والاحترام والتقدير والكرم في كل شبر من أرضنا الحبيبة عمان.
10: نحمد الله على أذي النعمة، ويحفظ عمان وسلطانه وأهله من كل شر ومكروه.
5: آمين يا رب العالمين.
10: آمين.
0: تمثيلية العيد مع تحيات عبد الله الغافري، والمخرج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: أنتم مع عيون المسلمين.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيفة هذه الحلقة ضيفة مميزة جميلة، معنا اليوم ألين بنت ماجد بن علي السعيدي. ألين تبارك الله مبدعة في القراءة وكذلك أيضاً في التحدث، فهي حاصلة على المركز الأول في مسابقة تحدث كي أراك لعام 2024، والمركز الثاني في كتابة القصة القصيرة على مستوى محافظة شمال الباطنة، وكذلك لها مشاركات في مسابقة نجم القراءة ذلك في عام 2025 ومسابقات أخرى أيضاً في عالم القراءة والكتابة. نتحدث مع ألين إذن في هذا اليوم الجميل.

0: سلام الله عليك ألين.
1: وعليكم السلام، كيف حالك؟
0: الحمد لله أنا بخير وعافية، وأنت كيف حالك؟
1: بخير الحمد لله.
0: من وين جاي اليوم؟
1: من صحن.
0: كيف كان الطريق؟
1: جميل.
0: كان الطريق جميل، الطريق إلى مسقط دائما جميل. ألين أنت الآن في الصف الرابع صحيح؟
1: صحيح، أنا في الصف الرابع.
0: ما شاء الله، من متى بديتي تقرأي كذا؟
1: من لما كنت صغيرة كانت أمي تحكي لي قصص وصرت أتعلم منها وصرت أحب في القصص كثير.
0: تحب القصص كثير، تقرأي يعني كثير أكثر شيء قصص ولا كتب ولا إيش تميلي للقراءة؟
1: أحب أقرأ كتب.
0: كتب يعني متنوعة ما بس قصص.
1: أيوة.
0: وكثير من الكتب قرأتي حتى الآن في صف الرابع ما شاء الله الحين.
1: نعم أنا قارئة لكثير من الكتب، حافظة الكثير من الكتب.
0: قصص، الله ما شاء الله. إذن أنت ما شاء الله اللي يجي يسمعك ألين ما رح يشعر بالملل، لأن ما شاء الله تكلمي عن كل مرة كتاب وعن كل مرة قصة، صحيح؟
1: صحيح.
0: خلينا نتكلم الآن عن مشاركتك في مسابقة تحدث كي أراك، كيف كانت هذه المشاركة بداية؟ من رشحك وكيف كان التنافس أيضا؟
1: كان بالبداية صعب، كنت خايفة أني أواجه الجمهور، لكن لما شفت أن المحكمين فيهم ابتسامة يشجعونا صرت متشجعة، صرت أحب إلقاء الخطابة.
0: الله الله، جميل جدا. إذن هذه المسابقة تحدث كي أراك يتسابق فيها الكثير من الأطفال واليافعين أيضا من مختلف محافظات السلطنة، يعني ما شعرتي بالمنافسة الشديدة منهم؟ كيف كانت أيضا استعداداتك النفسية قبل ما تصعدي للمسرح؟
1: تقريبا كانوا 5000 طفل وأنا ترشحت من 5 اللي بيفوزوا بيوصلوا للنهائيات.
0: ما شاء الله.
1: في البداية كنت خايفة لأني أول واحدة ما بلحق أتدرب في الانتظار، كنت خايفة واجد. وكما ذكرت لكم واجد كان المحكمين طيبين وعندهم ابتسامة.
0: ما شاء الله، إذن هذه الابتسامة في المحكمين أسهمت أنك كذا تخليش تشعري بارتياح وأديتي بالشكل الجميل، لذلك حصلتي على المركز الأول ما شاء الله في هذه المسابقة.
1: نعم.
0: ألين خلينا أسألك، تتذكري الخطاب اللي شاركتي فيه في هذه المسابقة؟
1: نعم.
0: وش كان؟ كان عن أي المواضيع وكيف كان؟
1: كان عن موضوع الشجرة. بقول لكم شجرة شجرة اغرس شجرة تخضر الأرض وتبتسم تصفو الدنيا يحلو النسم. مرحبا بأصدقاء الطبيعة الخضراء وأهلا وسهلا بكم جميعا. قبل أن أبدأ سأخبركم بسر بسيط جدا ومتأكدة بأن سري لن يخرج من هذه القاعة. معكم ألين التي تحب الأشجار كثيرا، وإن خيرتني عائلتي بين حديقة ألعاب ومنتجع طبيعي فاختياري يكون للطبيعة بلا شك.
0: الله، طبيعة، إذن أنت من الناصرين محبي الطبيعة، هذا كان

0: جزء من الكلمة اللي قدمتيها عن
1: نعم.
0: الأشجار والطبيعة. أنا أيضا شدني ما شاء الله حماسك في الإلقاء، وأيضا نبرات الصوت وتغيرها. بعض المواضع تتطلب أن الواحد كذا يسوي مثلا تركيز على كلمة معينة. مين دربش ألين ما شاء الله؟
1: دربني أمي وكل عائلة تشجعني أني أتدرب.
0: ما شاء الله ما شاء الله. إذن هذه مسابقة جميلة تثبتين فيها مهارتك في التحدث. مشاركات أخرى في ذات المجال اللي هي الخطابة، الإلقاء، تحبي دائما تشاركي في المدرسة في أماكن معينة، محافل شاركتي فيها؟
1: أحب أشارك في المدرسة بالإذاعات وأشارك في معرض الكتاب في مسقط ركن الطفل.
0: الله ما شاء الله. إذن ركن الطفل من الأركان المميزة دائما في يعني معرض مسقط الدولي للكتاب، وما شاء الله تفاعل دائما رائع. يعني انت خلاص كل معرض تحرص انك تكوني موجوده.
1: نعم.
0: تكوني مشاركه رائعه يا ألين. اذا ان شاء الله المعرض القادم ليس ببعيد، بحضر ان شاء الله واسلم عليك لاحقا، وممكن نسولف عن بعض القصص الجميله هناك في معرض مسقط الدولي للكتاب. عندما فزتي بالمركز الاول في تحدث كي اراك، كنت متوقعه انك تفوزي بالمركز الاول؟
1: لا، كنت أحسب أن المنافسين قويين وأن أنا كنت مرتجفة وخايفة، بس تشجعت لما شفت كل الجمهور يصفق بقوة.
0: يا سلام يا سلام.
1: أيضا
0: بعض الناس مزين يخوفهم موضوع الجمهور وكل حد يعني كذا مدقق على تفاصيلك وكذا، أنت كيف تتعاملي مع الخوف في المسرح؟
1: أتشجع أن أشوف عائلتي تشجعني وأن كل الناس حلهم ابتسامة، فهذا يعطيني طاقة.
0: الله الله عليك يا ألين ما شاء الله تبارك الرحمن. إذن عزيزنا المستمع، نحن نواصل هذا الحديث الجميل مع القارئة المميزة ألين السعيدي. ألين، أيضا هناك مشاركة أخرى لك في مجال القراءة، هي مسابقة نجم القراءة لعام 2025، حدثين عن هذه المشاركة.
1: شاركت في مسابقة أقرأ القصص ولخصهن وأحيانا أتعلم إيش هذه القصص، إيش نوعيتها، هذا إيش، هذا الكتاب إيش، وألخصها. وإذا عندي عنوان مناسب لها أكثر.
0: يعني هي ما فقط قراءة وإنما تلخيص للقصص واستخلاص لأبرز المعاني والعبر.
1: نعم.
0: فيها إيش تذكري من القصص اللي شاركتي فيها في مسابقة نجم القراءة؟
1: سنجوب المغرور،
0: هذه أكثر.
1: سنجوب السارق.
0: هذه أكثر قصة يمكن تتذكريها مشاركة فيها في هذه المسابقة.
1: نعم.
0: إذا أنت محبة لقراءة وتلخيص أيضا القصص، في قصة كذا تشاركي فيها مع مستمعنا العزيز يسمعها؟
1: نعم. عنوانها سلحوف الملقوف. كان صوت بطن سلحوف الجائع عاليا، لقد منعه خوفه من الخروج من قشرة البيض، فظل جالسا يتأمل البحر وكائناته. أما إخوته فيسبحون في البحر ويبحثون عن طعام، فيرتفع صوت بطنه قرر. ولما شاهد سلحوف طفلا يقترب بكيس ممتلئ بالأوساخ، قال في نفسه وأخيرا جاء الطعام. لكن عندما أسرع إخوته إلى الكيس اختنقوا بالكيس، فجاء رجل طيب وأخذهم إلى البيطري وظل سلحوف وحيدا. وحينها قال سلحف: سأذهب إلى البحر وسأجد طعامي كالأبطال. وفجأة جاء نورس كبير، فقال له سلحف: ما رأيك أيها النورس أن نتعاون معا وأن تقاسمني طعامك، وسنذهب في مكان نعيش فيه بلا أخطار. وعندما طارا معا رأى سلحف بقعة نظيفة، وعندها عمل النورس وسلحوف أن يجدوا الكائنات البحرية: دولفين، حوت، أخطبوط، سلاحف بحرية. وحينها رأى سلحوف إخوته فجاد اللعب وطاب الغناء.
0: الله الله، جميلة هذه الحكاية. انتهت الحكاية؟
1: نعم.
0: جميلة جدا يا ألين، رائعة. إذا ألين، من حبك للحكايات أيضا تعلمتي كتابة القصص، صحيح؟
1: نعم.
0: كتابة القصص، الكتابة مهارة مختلفة عن القراءة، صح؟ أن القراءة تعزز أن الواحد يقدر يكتب بعدين لأنه يتخيل أكثر، صح؟ يتعرف نعم. على شخصيات، ولكن الكتابة أيضا فيها كثير من التفاصيل. كلمينا عن يعني حبك لكتابة القصص، وأيضا أنك لما تكتبي تشاركي هذه القصص للأشخاص اللي تحبيهم.
1: أنا كنت أشارك قصص اللي أكتبها مع أمي لأنها هي دائما تساعدني وتعطيني أفكار. فواجد يعني ألفت قصص، مثلا ليلى والروبوت الذكي ووردة وأمها.
0: هذه بعض العناوين.
1: نعم.
0: ما شكلش أنت متحفظة، ما بتخبرينا عن قصصش؟ لأن لما كنت أسأل عزيزي المستمع ألين قبل ما نبدأ التسجيل، قالت لي بعدني ما نشرت القصص، يعني عندها خطة لنشر عدد من القصص، فهي نعم. حتى متحفظة على العناوين اللي بتشاركنا إياهم. طيب أنا بتطمع وبقولش أن نحن نريد واحدة من هذه القصص يا ألين، لأنك كنت مشاركة في مسابقة لكتابة القصة القصيرة وفزتي بالمركز الثاني على مستوى محافظة شمال الباطنة. نحن نريد هذه القصة اللي خلاص عاد منشورة وفزتي عنها.
1: بحكي لكم عن قصة ليلى والروبوت الذكي. ليلى اشترى لها أبوها جهاز لوحي جديد، فضغطت زرا لم تعرف، فتحولت غرفتها إلى زجاج وجاء أمامها روبوت قال لها مرحبا في عالم التكنولوجيا. رأت ليلى سيارات تطير والطلاب يستخدمون نظارات واقع افتراضية.
0: نظارات الواقع الافتراضي. وبعدين
1: وفجأة رن جرس الإنذار، فقال الروبوت يا إلهي إن جهاز الإنذار يرن. وعندما ذهبوا رأوا أن هناك مشكلة، لكن ليلى كانت خائفة أن لا تقدر أن تحل هذه المشكلة، لكن حلتها بذكائها وفطنتها. وفجأة استيقظت ورأت أنه كان حلما جميلا.
0: هذه كان جزء من القصة ولا خلاص خلصت كذا القصة انتهت؟
1: خلصت.
0: يعني ما شاء الله كذا نلمح أن فعليا الروبوت والذكاء الاصطناعي داخل في كل شيء في حياتنا، حتى كتابة القصص. ألين استلهمت قصتها من وجود روبوت. تحبي الروبوتات أنت؟
1: نعم.
0: يعني تقرأي عنها كثير؟ بتكتبي قصص زيادة عن الروبوت؟ والله هذا الزمن زمن الروبوت. بنشوف تقولكم ألين ربما تؤلف قصص جديدة مرتبطة بالروبوت. كذلك ألين عزيزتي، أنت مواصلة مشوارك في مجال القراءة، ومن المدرسة أيضا هناك اهتمام مستمر بهذه الموهبة المميزة. أنت الآن بصدد مسابقة جديدة، صح؟ تشاركي فيها في
1: صحيح.
0: عالم القراءة. ما هذه المسابقة؟
1: الدراسة الدولية بيرلز.
0: بيرلز
1: القراءة.
0: هي نعم، هي دراسة دولية. إذن بيرلز دراسة عالمية تجرى كل 5 سنوات، معنية بقياس مهارات الفهم القرائي لدى طلبة الصف الرابع الابتدائي بالتحديد. وجميل أن مدارس سلطنة عمان تشارك في هذه الدراسات العالمية. إن شاء الله يا رب يا ألين تمثلي سلطنة عمان وتمثلي الطفل العماني القارئ خير تمثيل
1: إن شاء الله تعالى.
0: حديث شيق وجميل مع ضيفتنا ألين بنت ماجد السعيدي وحديثها عن القراءة وكتابة القصص. أختم معك هذا اللقاء ألين بكلمة توجهينها لكل من يستمع إلينا من أصدقائنا الأطفال أو حتى اليافعين، كلمة كذا معنية مثلا بحب القراءة، بحب أيضا مواصلة المواهب لنيل المراكز الأولى كما تفعلين دائما.
1: أنا أنصحهم أن لما يكون عندهم مواهب ما يقولوا إن هذا شيء صعب، وما ينتظروا إنهم يكونوا بالجاهزية 100%. لازم يتحركوا وينموا مهاراتهم في القراءة، الكتابة، الرسم.
0: الله. إذن بهذه
1: الخطابة
0: أو إلقاء الخطابة، بهذه الكلمات الملهمة الجميلة نختم حلقتنا لهذا اليوم من عيون المستقبل، على أمل أن نلقاكم في حلقات قادمة. إلى اللقاء. مع عيون المستقبل، مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

خلف كل نافذة في عمان حكاية فرح تنتظر العيد، وفي كل بيت قلوب تجتمع لترسم أجمل ذكريات العمر والسكينة التي تغمر منازلنا. إن فرحة العيد تسمو بوعيكم، فلا تجعلوا من المفرقعات وسيلة للتعبير عن البهجة، فهي خطر يتخفى في ألوان زاهية قد تسرق ضحكة طفل في لحظة غفلة وتترك خلفها حزنا لا يمحوه الندم. أما التعبير عن الفرح بإطلاق الأعيرة النارية فهو سلوك خطر يزرع القلق والذعر ويفسد هدوء أحيائنا الآمنة، ولا يليق بوعينا والتزامنا بالقوانين العامة. كما نذكر الإخوة السائقين بتوخي أقصى درجات الحذر والالتزام بالسرعة المحددة داخل الأحياء السكنية، حفاظاً على سلامة أطفالنا الذين يملؤون الأحياء ببهجتهم، فسلامتهم هي الأمانة الغالية التي نحرص جميعاً على حفظها. شرطة عمان السلطانية تتمنى لكم إجازة عيد سعيد وتنقلاً آمناً وعيداً مليئاً بالطمأنينة والبهجة، وكل عام وأنتم بخير. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: تو انت جاي تزيد البحر قحله؟
1: وباكل التمرات الثلاث حتى اصير اجمل الاناث.
2: انا حماد سكينه وانا صاحب التينه.
3: احكي لنا حكايه، برنامج يومي يسرد لنا حكايات شعبيه مستله من التراث وافواه الجدات وبطون الكتب.
4: اول مره لما جيت عندي كلبتني باحترام، عطيتك نصيحه عقل.
5: قام ينادي عليها، زين زكي زين زكي انا ابوش هبطيلي.
4: قالت لي بتمشي ردر وبتلقى غدير مليان غزلان.
3: احكي لنا حكايه، اخراج حمد بن عامر الوردي.
6: حكايه زنزكي من التراث الشعبي العماني، نستمع إليها بصوت نوال بنت عزيز الدرمكي.
5: كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، وقبل ما نبدأ الكلام صلوا على المصطفى العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. كان هناك قرية صغيرة، وفي هذيك القرية كانت هناك بنت جميلة اسمها زنزكي. وكانت زنزكي اللي يميزها إن شعرها طويل طويل واجد. وكانت زنزكي معروفة بأخلاقها وبجمالها، وكان عندها أخ صغير وكانت تحبه واجد واجد. وفي هذه القرية كان هناك ولد عمها، كان ولد عمها باغنها ويريد يتزوجها، لكن ولد عمها الله يهديه ما كان ملتزم صلاته وصلي الصلاة في غير أوقاتها، وأيضا كان ما يساعد أبوه في المزرعة، عشان كذاك زنزكي ما كانت باغتنه. في يوم من الأيام راح ولد عمها عند أبو زنزكي وقال له أنا أريد أتزوجها. قال العم ما تلقى البنت أحسن من ولد عمها، وراح وخبر زنزكي وأمها إن ولد عمها يريد يتزوجها. زنزكي قالت أنا ما أريد أتزوج ولد عمي. حاول معها أبوها وحاولت معها أمها لكن ما رضت. ويوم شافت إن أهلها مصرين على ولد عمها، هنا قررت زنزكي إنها تهرب من البيت. وفعلاً شلت شلولها ومصباح الله الصابح خرجت زنزكي وراحت وطلعت فوق الجبل. يوم قاموا حيانها يدوروا عليها عرفوا إن هي هاربة من البيت. راح أبوها يدور عليها يدور عليها إلين شافها فوق الجبل. يوم شافها فوق الجبل قام ينادي عليها، زنزكي زنزكي أنا أبوش هبطيلي. قالت له ما أهبط. مرة قام ينادي عليها، زنزكي زنزكي أنا أبوش هبطيلي. قالت له ما أنزل، أنت باغ تزوجني ولد عمي وأنا ما باغتنه. راح الأب ورجع البيت وخبر أمها. قالت أمها أنا أسير لها وأنا أسير لها وناديها من هناك. جات الأم وقامت نادي على زنزكي وهي فوق الجبل، زنزكي زنزكي أنا أمش هبطيليها. ردت عليها زنزكي وقالت ما أنزل، أنتوا باغين تزوجوني ولد عمي وأنا ما باغتنه. هنا الأم راحت ورجعت للبيت وخبرت ولدها الصغير عن زنزكي. قال الولد الصغير أنا بصير أناديها. راح الولد الصغير وجلس ينادي على زنزكي ويقولها، زنزكي زنزكي أنا أخوش هبطيلي، زنزكي زنزكي أنا أخوش هبطيلي. يوم سمعت زنزكي راحت ونزلت له شعرها عقصة إلين تحت الجبل، وجلس الأخ ومسك بالضفيرة والعقص وجلست زنزكي تسحبه وهو يطلع، هي تسحبه وهو يطلع إلين وصل عندها. يوم وصل عندها قالت له خلق ما ينجلوس هنا. وراحت زنزكي هي وأخوها ومشيوا ومشيوا ومشيوا وهم تعبانين وعطشانين، شافوا كوخ صغير قالوا خلنا نسير عند هذاك الكوخ. راحوا ودقوا الكوخ وطلعت لهم حرمة عجوز وخبروها بسالفتهم ودخلتهم البيت وأكلتهم وشربتهم وجلسوا عندها كذا يوم. البنت زنزكي ما شاء الله عليها تنظف عن العجوز البيت وتطبخ عنها وتسير تجيب الماي من البير اللي برع البيت. في يوم من الأيام جاء أخو العجوز يزورها. هنا زنزكي خذت القحلة وشلت أخوها وسارت تجيب الماي، وهم في الطريق اتذكرت إنها ما شالة الكمامة اللي تحطها فوق راسها عشان تحط القحلة فوقها عشان ما تعضها القحلة فوق راسها، وقالت حال أخوها سير جيبها تلقى الكمامة عند الباب. رجع الولد الصغير وشاف الكمامة وهو يشلها سمع العجوز وهي تكلم أخوها وتقول له أنا هذه البنت عاقبتني وما أخليها ترجع بيت أهلها، هذه البنت إذا بغيت ترجع عند أهلها بحبسها وخليها معي. الولد يوم سمع كذاك ركض ورجع عند أخته وخبرها باللي سمعه من العجوز. قالت لأخته زنزكي إحنا لازم نرجع البيت، إحنا صرنا فترة بعيد عن البيت وأكيد أهلنا يدور علينا متوشلين علينا ولازم نرجع وما يلنا غير بيت أهلنا. راحت زنزكي وشلت أخوها وراحوا مشيوا مشيوا مشيوا ولين رجعوا إلى قريتهم، وهناك راحت بيتهم واعتذرت من أمها أبوها وشرحت لهم هي ليش كانت رافضة ولد عمها ورافضتنا إنه يتزوجها عشان أخلاقه وعشان إنه ما يساعد أبوه. هنا أهلها سمعوا من زنزكيه وفهموا كلامها وسمعوا إن الواحد منا لازم نعرف إن البنت ما يلها إلا أهلها، هم اللي يعرفوا مصلحتها وهم اللي يعرفوا عنها كل شيء، ولازم لما يكون عندنا مشكلة لازم ما نهرب من المشكلة، بالعكس لازم ندور على حل ونشرح المشكلة وندور حلولها مع أهلنا. وخلصت الحكاية وقيد جاية.
6: كانت هذه حكاية زنزكي من التراث الشعبي العماني، استمعنا إليها بصوت نوال بنت عزيز الدرمكي.
3: احكي لنا حكاية، برنامج يومي يسرد لنا حكاية شعبية مستلة من التراث وأفواه الجدات وبطون الكتب. يرويها بثينة بنت عبد الله الفوري، ثمنة بنت هوبيس الجندل، راشد بن سالم الغافري، عبد العزيز بن مصبح الراشدي، ميثاء بنت خلفان المنذري، نوال بنت عزيز الدرمكي، ووفاء بن سالم الحنشي. احكي لنا حكاية، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك. إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: الهوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

لعل الشاعر أنس الحاج هو أفضل من كتب عن فيروز، عن حنين فيروز، عن فجر الفنانة والأرزة ومطرها وأبوابها المنفتحة على الشوق والوجد، على الحلم والمجهول، في قطعة نثرية مؤثرة عن فيروز يكتب أنس الحاج قائلا: فيروز صوت يخترق دروع اللامبالاة، يبكت ضمير الهزء، يطهر النفس كما يطهرها البكاء للعقاب، محبة الطفل لا مهادنة العدو. هذه السلطة الأخلاقية ليس مثلها لفلسفة ولا لتعليم، ربما مثلها في شواهد خارقة. لا تحب فيروز

أقسم بتأثر قائلة: يا الله، هذيك البنت! تتعجب لها كما لو أنها مغنية أخرى، تجتاز أعمارها باضطرام وهدوء معها، كما لو أنها ولدت الآن، لكنها في الواقع غدا ستولد. الحفلة المقبلة هي الأولى، تحب ماضيها الفني ولا تتجمد عنده، لا يوقف حلمها شيء، حلم مطلق، حلم بما توق إلام. أنا عندي حنين ما بعرف لمين، والجميل المؤلم الجميل أن لا تعرف.

يضيف الشاعر أنس الحاج في حديثه عن حنين فيروز وعن حلمها: كل يوم ينبثق الفجر ويكتفي الزمن بدورته الرتيبة إلا فجر الفنان، أمسه غير يومه ويومه غير غده. هذا المجهول هو الحبيب، هذا الخيال هو الذي يهفو إليه الشوق، هذا الجزء هو المبحوث عنه دون كلل، الجزء الناقص للكمال، فقط هذا، فقط بعد هذا، هذا هو، بلا هو، وجدته، وجدته، كأنها وجدت لم يكن إلا درجة أخرى في السلم، طيبة هذه اللحظة، شكرا لله، شكرا أيها اللحن، أيها الشعر، أيها الجمهور الحبيب، شكرا يا ربي على نجاحي، على صوتي، على أصدقائي، يا إلهي ما أكرمك، ولكن لما أقفرت الصالة بعد الحفلة، أين راحوا؟ مثل الحلم راحوا، وأنا أرجع الآن إلى العزلة، الانتظار، التحرق على هذا اللعين الذي لا يزال ناقصا. هبني يا رب فرصة جديدة علني أجده فأرتاح، أرتاح يا إلهي. لن تجديه يا فيروز، حلمك يحفر فيك كما يحفر النهر العظيم في الأرض، روحك عطشها الله لتظل تضيء شموعها الرائعة على طريق الرجاء. نهر هادر وعطشان، هذا هو عذاب الموهبة. هكذا يكتب أنس الحاج عن فيروز، عن حنينها وحلمها، عن شوقها ووجدها، عن ممكنها ومجهولها.

0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك. إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبانوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد

0: موعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته وبرنامجنا تغاريد. تغاريد أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم نتكلم في العادات والتقاليد البدوية المختلفة في البادية العمانية. مثل ما أنتم سامعين نزور مختلف مناطق السلطنة ونلتقي بمجموعة من رجال البادية العمانية. اليوم أعزائي المستمعين نعود إلى شاعرنا محمد بن حميد بن مالك الحارثي من ولاية المضيبي، وشاعر نرحب فيه. مرحبا بك،
3: حياك الله.
2: كيف الحال؟
3: الحمد لله.
2: ساك بخير؟
3: نعم الحمد لله.
2: يناك اليوم ترى مرة.
3: حياك الله.
2: الله يبارك فيك.
3: يا مرحبا يا مرحبا
2: بن مالك.
3: الله حييك
2: بن مالك.
3: نعم.
2: البدو في الضيافة،
3: نعم،
2: لهم عادات،
3: نعم،
2: ولهم تقاليد،
3: نعم،
2: غير تختلف عن الحضر.
3: الحضر، نعم.
2: يا ليت لو نتكلم عنها اليوم،
3: نعم،
2: في هذه الحلقة.
3: نعم. والله الضيف له عادات وتقاليد كثيرة.
2: كثير،
3: نعم.
2: منها؟
3: منها الضيف مثلا إذا وصل الناس هذولا، شوف
2: إذا وصلهم ضيف.
3: وصلهم. مرح ناقته، شوف، وخلى ناقته في العطين.
2: عطين؟
3: ها،
2: شو العطين؟
3: العطين مربط الإبل.
2: مربط الإبل،
3: الإبل
2: خاص هذا يسمونه.
3: لا، عطين.
2: عطين.
3: عطين.
2: بدو يسمونه عطين. عطين هنا عندنا في عمان.
3: لا، يسمونه عطين.
2: عطين. ما يسمونه مربط. مربط الخيل.
3: الخيل. لا لا، عطين.
2: عطين.
3: عطين. عطين البوش.
2: عطين.
3: عاد عقال ناقته هناك. ويا عاد نزل مع الرب،
2: نزل مع الرب،
3: سلم عليه متسالم وتسألوا. والعادات تختلف السؤال المناشد.
2: كيف يختلف؟
3: في ناس يأخروا، ما عندنا هالوهيبة. لا،
2: في ناس يعني يأخروا مناشدة،
3: مناشدة مناشدة
2: بعد الوجبة وبعد
3: بعد
2: القهوة.
3: القهوة في ناس لا
2: على طول من جيت.
3: لا، موهيبة معنا لا
2: على طول.
3: أول شيء،
2: أول ما ييت،
3: أول ما ييت عاد تسأل وتتحايت وهذا محايا، وبعد محايا سألوك عن العلوم،
2: عرفوك أنت منين،
3: عرفوك أنت. لا، هيك سأل من بعد،
2: بعدين يعرفونك منين،
3: منين آه.
2: كم من يوم هذا؟
3: لا، من ما مثلا أنت خويت قهوتك وتقهويت، عاد القهوة اللي القهوة نبي فيها أول وتالي.
2: كيف أول وتالي؟
3: أول وتالي القهوة إذا حاضرة، قهوة جاهزة مثلا، وجاء الضيف تقدم للقهوة اللي جاهزة، ومن بعد لا سوى على غيرها تعمل
2: من جديد. حضر الضيف،
3: نعم،
2: والقهوة موجودة.
3: موجودة
2: القهوة من قهوة يعني. لكن أيضا
3: ما قهوتك هذه، ما قهوتك،
2: أبو قهوتك.
3: لا، قهوتك بتخدم،
2: بتخدم غير،
3: ما قهوة الضيف
2: ما يأخذ الزاهب.
3: لا لا،
2: زاهب لو بس.
3: لا لا، زاهب يأخذ بعد على تعريف،
2: على تعريف،
3: تعريف فلان فلان يبتراها أبو قهوتك،
2: يخبرونها
3: ها هي تراك لا موافقنها،
2: ها
3: موافقنها
2: فلان هذا أبو قهوتك،
3: موافقنها،
2: موافقنها،
3: ما راح محصلها،
2: محصلها
3: جاهز، جاهز.
2: لكن قهوتك تخدم،
3: قهوتك تخدم
2: زين،
3: خدمة قهوة،
2: خدمة قهوة،
3: جيبت قهوة، قهوة عاد عاد سألوا فلان كنك،
2: كنك منين أنت،
3: منين منين أنت، وإيش بك، كان رجال لزاير خبرهم والله أنا زاير، وكان رجال شحاث، شحاث غير.
2: شو شحاث؟
3: شحاث هذا اللي شحاث يدور بوش.
2: ها ها، يدور بوش.
3: يدور بوش.
2: مثلا نقول، خلنا نقول نقربها للإخوان المستمعين، نقول دلال.
3: لا آه لا لا، يدور على بوش، يدور عليه غايب غايب.
2: يعني مغيب بوش.
3: مغيب.
2: مغيب بوش.
3: مغيب بوش.
2: يدور عليه.
3: شحاث.
2: شحاث.
3: شحاث.
2: شحاث،
3: شحاث أدور بوش، ناقل فلانية،
2: ناقل فلانية غايبة عليه،
3: غايبة عليه، وسيمتها كذي واسمها كذي
2: وصفها كذي
3: وصافيها نايم يده يد
2: فيهن يد،
3: قالك فلان ايش من يد عليها سألوه.
2: هذه خذناها، احنا تكلمنا عنها،
3: تكلمت انا، قال لازم سألوه على الشحاث.
2: الشحاث،
3: نعم. من بعد الأيام الأولى بالضيف.
2: ضيف.
3: ضيف نعم.
2: كان رجال بعد ما عرفوه.
3: بعد ما عرفوه يعمل له بالضيف.
2: إذا كان
3: رجال مستعجل ما يجلس حال الضيف.
2: ما يجلس حق الضيف.
3: والله لا ما بقعد حال الضيف. سمحوني مستعجل مثلا رايح ولا الناس رايحين قدامهم في الطريق وبيلحقهم ولا.
2: إذا كان إنسان غريب عايل مثلا.
3: لا عايل لا ذا ضيف.
2: العائل غير
3: والله عائل ولا يا قاصد ضيف
2: قاصد روح
3: الضيف اللي له أحكام عندهم
2: كيف أحكام
3: أحكام الضيف الله يسلمك الضيف إذا خمسة أنفار
2: إحنا وايد دخلنا ترى في أحكام كثيرة قلنا قلنا القهوة لها نوعين
3: نوعين
2: والغ الويب لها نوعين
3: نعم والضيف له نوعين وزيد وأزود
2: وأزود
3: إذا خمسة أنفار ذبح لهم ذبيحة واحدة
2: إذا خمسة أنفار
3: ذبيح وإذا زادوا وصلوا عشرة ذبيحتين
2: شوف أنت
3: وأنت رايح
2: وأنت رايح
3: نعم.
2: كل ما زادوا خمسة
3: 15 نفر
2: ثلاث
3: 15 نفر
2: ثلاث شوف أنت
3: زيادة بزيادة تكذي
2: زيادة بزيادة
3: الضيف هذا الضيف
2: نعم. هذا قانونهم قانون. هذا قانون
3: قانونهم وقانونهم ما يأكلوا عند الضيف
2: ما يأكلوا عند الضيف
3: لا
2: الضيف يأكل وحده
3: مروح حتى كأنت رجال
2: شوف
3: واحد
2: حتى لو حدك
3: وحده ما حد يأكل عندك أبدا
2: ما يخلوك وحدك
3: يعني يخلوك عاد مكان واحد أنت عاد ما بتعرف وأنت تأكل بروحك عاد بيجيبوا لك واحد مثلا شايب عاد يسائر لك ولا
2: يسائر لك
3: يسائر لك ولا لا
2: ضيف يأكل ضيف يأكل يأكل
3: بروح نعم بروح يأكل
2: ما شاء الله
3: نعم عاد عاد بيتم مثلا تم يوم ولا يومين ولا مقيل مثلا ولو
2: وروح
3: قال لازم يعرفوه ايش وايش معارب وايش وايش
2: انا سمعت نعم. شاعر
3: نعم
2: يقول لك الضيف يعني نعم. مثل ما قلت انت نعم. يعني اذا كان خمسه لهم شاه واحده
3: شاه نعم
2: واذا عشره مثل ما قلت
3: نعم
2: لكن ايضا هنا في سمعت قال انه اذا الضيف نعم. جاء وعطي حليب للبوش
3: نعم
2: ما يكون للضيف هني
3: هذاك الاحوال تفرق
2: تفرق الأحوال.
3: إذا
2: إحنا حتى رأينا نريد الأحوال.
3: إذا هم ناس ما واجدين مثلاً ما عندهم شيء.
2: ما عندهم شيء.
3: ما عندهم شيء. ذاك يعتبروه ضيف اللبن
2: ضيف.
3: ضيف.
2: يكفي.
3: نعم.
2: يكفي عن الريحة.
3: إحنا بنفسي أنا بنفسي اختارنا مع ناس مرينا على نسوة بدوية أنا شخص معي. وقالت سمحونا هذا اللي موجود. جابت لنا ملت لبن
2: ملت الحليب
3: حليب وقالت هذا اللي موجود احنا مقبول
2: ويكفي
3: يكفي
2: يكفي يكفي يعني
3: لا يكفي
2: مو بشرط اني
3: لا لا, لا, لا, لا, لا
2: لكن هو يعني ضيافه تامه تصير
3: ضيافه يقضيها تعتبر ضيف
2: ضيف تام
3: ضيف يعني لبن ويابوا لك تمر
2: ضيفه تامه
3: ضيفه
2: غير عن القهوه
3: غير وغير عن الذبح
2: غير عن الذبح
3: غير عن الذبح
2: تعتبر ضيفه
3: تعتبر ضيفه نعم
2: ضيفه تامه
3: ضيفه تامه
2: نعم نعم هذا بالنسبة عن الضيافة عند عند عند البدو ما كتبت شيء ما قلت شيء عن عن الضيافة
3: بنقول ضيافة عاد الحين ما حضرنا فيها غير بنتكلم في الناس اللي هم موجودين هناك في البادي
2: إنزين كيف قلت كيف قلت يا بالمالك كيف قلت بالمالك
3: يقول هين المطرش يا ربوعي هين
2: المطرش يا ربوعي
3: هين بطرش الشاعر قدام حبينه
2: ها هين
3: هين المطرش يا ربوعي هين بيطرش الشاعر قدام محبين البدو
2: نعم نعم
3: يوصل على صفح الجبل وبطينه
2: يوصل
3: على صفح الجبل وبطينه لساكنها محدري طوي خزينه
2: زين
3: بتشوف ما يدول عند عيه عينه في سيوح يوان هله مربينه
2: في سيوح
3: يوان السيح
2: يوان يعني السيح
3: طلق
2: فسيح طلق
3: فسيح
2: هذا سموه يوان
3: يوان
2: يوان
3: وخالك يوان
2: يوان خلي يوان خلي الله يبارك
3: بتشوف ما يدول ندعيه عينه في سيوح يوان هل مربينه ويا الفاغره ويا الفاغره بطل ونداهب بينه
2: يا الفاغر النسيم
3: الكوس
2: الكوس
3: ويا الفاغر بطل ونداهب بينه عوده لدينا والهبوب تلينا غضا غضيض يميل من خصرينه وباب خط لا ينقصف من لينه
2: من لينه
3: وهنا ريم وضيحي خدود حسين
2: وضيحي فسر وضيحي
3: وضيحي الري وضيحي الصغير
2: صغير
3: ولد
2: ولد ولد الريم يعني
3: سميه وضيحي
2: وضيحي
3: وضيحي
2: ولد الريم
3: ولد الريم
2: ولد الريم هذا ضيحي
3: وضيحي
2: ضيحي
3: وضيحي وضيحي
2: وضيحي
3: وضيحي
2: وضيحي
3: وضيحي
2: بالنسبة اللي يتابعونا للشباب يعني
3: ريم وضيحي خدود حسين وضح القمر فوق منحره ويبينه ما يون وصف حسن وجماله وجماله وزينه ما ين وصف حسن وجماله وزينه
2: ما ين وصف
3: حسن وجماله وزينه لا حسن ليله ولا زليخه قرينه
2: شوف
3: لا حسن ليله
2: ولا زليخه قرينه
3: يقصر لساني عن وصوفه الزينه وما يبت من وصفه الربع وثمينه
2: ما يبت من وصفه
3: الربع وثمينه وين المغار اللي تعاطى بخينه
2: زين
3: بخينه المعرفه
2: بخينه شوف انت
3: استعملوها الحمر والبدو قالك فلان عنده بخينه عنده
2: معرفه ساكهين
3: ساكهين وهي يسموها بخينه
2: نعم
3: وين المغار اللي تعاطى بخينه ويقدر يوصف اللي صبوع يدينه والخاتم صلوا على النبي كل حينه وسعد اللي يتبع فروضه ودينه
2: سعد اللي يتبع
3: فروضه ودينه
2: فروضه
3: ودينه
2: الله يعطيك الخير يا جميع محمد على هذا الكلام
3: الله.
2: الطيب
3: جزاك الله
2: وهذه حلقه جميله يعني الحقيقه تكلمنا فيها عن البدو الله. عن ضيافتهم كيف الضيف والضيف يعني مو ضيف عادي يعني الضيف في البدو له معاني كثيره
3: معاني
2: كثير ويقول لك مثلا اذا الضيف ما اعطيته مياه بيغرد فيك
3: غرد فيك
2: ها بيغرد فيك يصير اخذ وعطى فيها
3: سير عليك مشكله وبيركب عليك حجه
2: وبيلعب عليك حجه وما تروح للسنه
3: السنه وما تدخل
2: تدخل في امور
3: حوز
2: حوز حوز وسنه
3: السنه
2: نعم يعني الضيفه الضيافه عند البدو شيء مهم واحنا ان شاء الله بنتكلم فيها في حلقات قادمه ان شاء الله ان شاء الله اعزائي المستمعين مستمعي برنامجنا هذا تقاريد كان ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الشاعر المعروف الأخ محمد بن حميد بن مالك الحارثي الشاعر كلمنا اليوم عن الضيافة عند البدو نشكره ونتمنى إن شاء الله تكون لقاءاته مستمرة إن شاء الله محمد وإحنا نقدم هذا البرنامج برنامج تقاريد المختص في البدو
3: عاداتهم وتقاليدهم هذا برنامج مهم
2: توثيق هذا توثيق
3: للأجيال والناس يسمعون
2: يسمعون هذه العادات وهذا التقاليد
3: ما عنده فكرة عن البادي وعن البدو
2: حين نشكرك محمد ونتمنى إن شاء الله نلقاك في حلقة قادمة إن شاء الله
3: إن شاء الله
2: إن شاء الله
3: أيضا
2: الشكر موصول لكم أعزائي المستمعين ولزميلي حبيب بن عبد الله حبيب مخرج هذا البرنامج وإلى اللقاء في حلقة الغد من برنامجنا تقاريد
0: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده تغاريد

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 من صباح يوم الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار، نبدأها بقراءة العناوين. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق. اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لتمديد الهدنة 60 يوما بعد ضربات متبادلة بين الجانبين. الجيش الإسرائيلي يعلن تجاوزه نهر الليطان جنوب لبنان، ونتنياهو يأمر الجيش بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان. واصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج في مشعر منى في ثاني أيام التشريق، ويقوم الحجاج اليوم برمي الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بسبع حصيات لكل جمرة، وينهي المتعجلون مناسكهم اليوم برمي الجمرات الثلاث، ثم يتوجهون إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، وهو آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة عائدا إلى بلده. أفاد مسؤولون أمريكيون أن أمريكا وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، على أن يخضع لموافقة نهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يأتي الاتفاق عقب تبادل ضربات بينها استهداف إيران قاعدة أمريكية في الكويت، ورد واشنطن على مواقع مرتبطة بطائرات مسيرة قرب مضيق هرمز. وبحسب التقرير، يشمل التفاهم مذكرة لبدء مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني خلال فترة التمديد المقترحة. هذا ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بما وصفته بالانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار من الجانب الأمريكي عقب ضربات أمريكية على جنوب إيران. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن إيران سوف تتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها. واتهمت طهران واشنطن باستهداف الملاحة التجارية في الخليج والقيام بضربات جوية في بندر عباس ومناطق أخرى جنوب إيران. في المقابل، قالت واشنطن إن ضرباتها دفاعية وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار وسط تصاعد التوتر في مضيق هرمز. من جانب آخر، قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن أمريكا وإسرائيل تسعيان إلى زعزعة استقرار إيران عبر الضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية. وأضاف في رسالة بثها التلفزيون الرسمي إن أمريكا وإسرائيل تهدفان إلى إثارة الانقسامات الداخلية لتعويض الإخفاقات العسكرية وإخضاع الشعب الإيراني. أعلن الجيش الإسرائيلي تجاوز قواته نهر الليطان جنوب لبنان بالتزامن مع تنفيذ غارة جوية دقيقة استهدفت العاصمة بيروت. وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية قصفت بيروت ومدينة صور، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية رغم تعرض الجيش لهجمات بالطائرات المسيرة. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الغارة الجوية استهدفت شقة في منطقة الشويفات جنوب بيروت، وجاء التصعيد بعد سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا. هذا وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 من أبريل الماضي. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر أوامر للجيش بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. يأتي التصريح في تحد لشروط وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر الماضي. وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع وسط تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط الدولية لوقف الحرب.
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 4 كيانات وثلاثة أفراد بسبب انتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشملت العقوبات مستوطنين إسرائيليين متطرفين ومنظمات داعمة لهم بحسب بيان المجلس. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تصعيد خطير في أوكرانيا، داعيا روسيا وأوكرانيا إلى ضبط النفس واستئناف المفاوضات لإنهاء الحرب، وأشار إلى ارتفاع عدد القتلى المدنيين في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بعد مقتل 815 مدنية. وجاءت تصريحاته عقب هجمات روسية وأوكرانية أوقعت عشرات القتلى والجرحى، فيما شددت الأمم المتحدة على ضرورة التزام أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. أكدت جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 1077 حالة مشتبها بها بفيروس إيبولا منذ منتصف مايو الجاري، وذكرت وزارة الصحة في الكونغو أن عدد الوفيات منذ تفشي الفيروس بلغ 246 وفاة. من جانبها رجحت منظمة الصحة العالمية أن يكون العدد الفعلي للمصابين أكثر من المعلن، مشيرة إلى أن التفشي في مقاطعة إيتوري الحدودية مر دون تسجيل لمدة أسابيع، إضافة إلى عدم الإبلاغ عن جميع الحالات. بدورها قررت أوغندا إغلاق حدودها مع الكونغو الديمقراطية في ظل تزايد الإصابات بسلالة نادرة من الفيروس وظهور حالات إصابة جديدة داخل أوغندا للعاملين في القطاع الصحي الذين تعرضوا للفيروس إثر تعاملهم مع مرضى قدموا من الكونغو قبل الإعلان الرسمي عن تفشي المرض في 15 مايو الجاري. توقعت الأمم المتحدة أن تبقى درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مع احتمال كبير لتجاوزها عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وأشارت منظمة الأرصاد الجوية إلى أن الفترة الأخيرة تعد من الأشد حرا في التاريخ، مع توقع استمرار الاتجاه التصاعدي وارتفاع احتمال تسجيل عام هو الأشد حرارة على الإطلاق. كما رجح التقرير استمرار ظاهرة أنينيو وتأثيرها على المناخ العالمي، مع توقعات بارتفاع إضافي في درجات الحرارة خصوصا في مناطق مثل القطب الشمالي. هذا وفعلت وزارة الصحة الإيطالية أعلى مستوى إنذار الأحمر في روما وفلورنسا وبولونيا وتورينو بسبب موجة حر شديدة تجتاح أوروبا. وتوقعت السلطات ارتفاع درجات الحرارة إلى ما بين 31 و33 درجة مئوية، مع شعور حراري أعلى يصل إلى 35 درجة في بعض المدن. ويحذر المستوى الأحمر من تأثيرات صحية خطيرة على جميع الفئات نتيجة استمرار موجة الحر غير المعتادة لعدة أيام. وختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم ملخصا لأهم ما جاء فيها. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق. اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لتمديد الهدنة 60 يوما بعد ضربات متبادلة بين الجانبين. الجيش الإسرائيلي يعلن تجاوزه نهر الليطان جنوب لبنان، ونتنياهو يأمر الجيش بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أخبار الساعة 11 صباحا. أعد لكم هذه
النشرة، بل حررها الزميل يعقوب بن سيف الهشامي ونفذها على الهواء الزميل أيمن بن محمد الحبسي. لكم تحياتي هلال بن سالم الهلالي، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان،
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. خواطر إيمانية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. السماء هي كل ما علاك فأظلك، ولكن الله حينما يقول السماوات السبع المراد ما فوق السقوف المرفوعة، هذا يسمى أي سماء، والغمام عليك يسمى سماء، ولكن سماء السماء هي المرادة في قول الله وجعلنا السماء سقفا محفوظا. السماء أخذت دور تكويني، خصها الله بأشياء زي ما خص آدم، قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فيه فقى شيء مخلوق بالكون، وبعدين إيه يجي فئة تانية: والسماء ذات الحبك، حبك يعني محبوكة. طب إيه الحبكة؟ معنى الحبكة يعني إيه؟ أن ذراتها التي لا تدرك ملتحمة مع بعضها التحام، مش التحام كلي، في مثلا طوبة تيجي في ريح طوبة، إنما هي ذرة من الطوبة في ريح ذرة من الطوبة. ولذلك ملساء لا ترى فيها إيه، وبقولك رفع سمكها فسواها. شوف انت بقى لما تجيب واحد بنا يبني، تقوم تلاقي الطوب طالع شويه ونازل شويه، ويقعد يدار الحكايه دي بانه يلطش شويه منى ويسواها بالبتاعه كده، مش كده، ويعمل. وبعدين يجي اللي بيغفى او المحاره يدار العيب ده ويعمل، وبعدين يجي اللي بيعمل الزيت يعدل على بتاع المحاره، ويقعد يمعجن ويقعد يصنفر ويقعد مش عارف ايه، وبعدين ويجي المهندس الكويس يعدل على الكل، يجي ربنا بشويه غبار كده يروح معدل على الكل كده بالبتاع ده. فربنا سواه. شوف تسويه الحق بقى سبحانه وتعالى. اذا كانت التسويه في الادمي تختلف باختلاف حزق، اللي بيبني بدبش كده مش زي اللي بيبني بطوب اسول او حاجه من الطوب الناعم، واللي بيغفى، وبعدين قلنا اللي بيضرب بويا، واللي كل واللي يعمل ديكور، كل واحد عن حاجه. يبقى اذا كان الله هو الذي صنع، تبقى ايه شكلها بقى؟ تبقى سماء ذات الحبك دي ولا لا؟ محبوكه. وجعلنا السماء سقفا، وسقف محفوظ، محفوظ في بنيه تكوينه، لانه محبوك حبكه لا ترى من فطور. ثم مرجع البصر هناك ايه، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. خلي واحد يبني 10 اوض ويغفقهم بماده واحده في السقف، ويضربهم بلون واحد في البوية، ما يبقوا زي بعض أبدا. وجعلنا السماء سقفا، والمحفوظ ده معناه إنه حاجة يعني يحافظ عليها. كلمة محفوظ دي لما تاخدها أنت، الشيء يحافظ عليه لإيه؟ لنفسته وأصلته. وجعلنا السماء سقفا محفوظ من إيه؟ من أنها تمور. ولذلك إيه؟ ويمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه. اوعى تقول ده بغير عمد عرضة أنها تنهار كده زي المباني إياها بتاعت الله. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإيه؟ لا. ليه؟ لأن إحنا اللي عاملينها. الحق سبحانه وتعالى يبين لنا بيانات كده يقول إيه؟ كان زمان الشياطين تسترق الإيه؟ السمع. لكن بعد أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشاء الحق سبحانه وتعالى أن لا يدلس على دعوته بسماع شيطان يوحي إلى أعدائه. قال له دي انتهينه. بعد ما جه النبي ما عادش الإيه؟ ولذلك شهاب ساكت. لما يجي أي واحد ناحيته إيه؟ يتبعه إيه؟ شهاب إيه؟ ساكت. نعم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها. أكيد السماء دي لها آيات لوحدها، في الكون آيات، وهي لوحدها إيه؟ فيها آيات، شمس وقمر ونجوم وأفلاك، وبعد ذلك المراصد، فيه بيقول لك كواكب لسه ضوءها ما وصلش إلينا من لدن خلق الله الأرض. لسه ضوءها ما وصلش إلينا، مع أن سرعة الضوء كام؟ 300 كيلو متر في الثانية، لسه ضوءها إيه؟ ما وصلناش. يبقى ده إيه؟ وإنا لإيه؟ لموسعون. عملية كبيرة قوي. ولذلك يدينا صورة يقول ما تقعدش تفكر في الحكاية دي، أنا حديك بس موجز. ما السماوات والأرض وما بينهما بالنسبة لملك الله إلا كحلقة ألقاها ملك في فلاه. كل الحكاية دي كلها. ومع ذلك يقول لك لما طلعوا للقمر يقول لك ده طلعوا للسماء. وبعد ذلك قال لك يا سلام، أهو القرآن جبه. القرآن إيه؟ جبه. برضو مخلصين عايزين يثبتوا للقرآن كل حاجة، مش كده؟ بقول لك إيه؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يقول لك هو نفذوا هم بسلطان العلم. طب ما دام نفذوا بسلطان العلم كان يقول لهم يرسلوا عليكم شواظ ونحاس فلا تنتصران. ده بسلطان يعني منه، لان لو ما جاتش الايه ده اهي كان لما يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا عرج بي الى السماء نقول له ده ربك انت اللي قايل يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اكثر السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون. وتيجي تقول انا نفذت أم قال إلا بسلطان، أي أنا من أقول له أفتح له يفتتح له. هذا السلطان، هذا السلطان من السلطان العلم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها. بعد ما يكون يقول آياتنا في الكون كله يجيب لها آيات لوحدها كده، نعم، آياتها معرضون. وإحنا الإعراض يعني يدي لها عرض إيه كتابه ما ينظرش فيها كده بالله. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الليل والنهار قلنا دي امتنان الحق سبحانه وتعالى، لا يمتن إلا بنعمة. ولذلك يقولك والليل إذا يغشى بيقسم به والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى والضحى والليل إذا سجى ما ود الله. يبقى الليل والنهار دي عملية إيه؟ عملية كبيرة. ليه؟ لأن الخليفة في الأرض مخلوق علشان إيه؟ يعمرها. أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم أن إيه؟ أن تعمروها، مش تعمروها من عندكم، تعمروها بعقل الله العقل اللي خلقه ربنا، مش كده؟ والجوارح اللي هتفعل من صنع ربنا، والماده اللي هتاخده منها من شرها ربنا، كلها بتاعت ربنا. اذا انت بس هتالف ديتي وهادي وهادي وهادي وتستعمل تستعمل النعم اللي ربنا اداها لك علشان تعمل اي حاجه. يبقى الحركه اللي موجوده، والحركه تتطلب طاقه، الطاقه تتطلب غذاء. الجسم بقى بعد ما يبذل طاقه بده يرتاح. ولذلك يسموا النوم ده الايه العظمى من ايات الله للانسان. يعني الإنسان أمين على النفس أكثر من صاحب النفس. الله الله أمين على النفس أكثر من صاحب النفس. يوم يجي إزاي؟ تقعد تشتغل والشغل حالي لك أو حلو، وبعدين إيه؟ تزهل عن يعني التعب، وبعدين تلتفت تلاقيك إيه؟ ما أنتش غادر. يجي لك النوم كأن النوم ردع ذاتي، مش بكيفك، ردع ذاتي يقول لك أنت لم تعد صالحا للحركة. اتخمد ونام ما أنت الصالح للحركة، اتخمد ونام ما أنت الصالح لإيه؟ للحركة. ولذلك لما أنت تحاول تجيب النوم ما تجيش، إنما هو يجيبك من أعتى شغل. ومن آياته منامكم بالليل، صحيح هو النوم بالليل لأنه هذا السكن والراحة، انما طيب اللي عايزين يحرسوك ويقوموا باعمال للي هيبقى في النهار بيشتغل، يشتغلوا امتى؟ يشتغلوا بالليل، يبقى لازم يناموا بالنهار بقى. نشوف الاحتياط، ومن اياته منامكم بالليل والنهار، عشان الغفر وعلشان اللي بيعمل لك العيش بالليل وعلشان اللي بيحيمك، كل دول عايزين ينشوف الاحتياط. فالنوم ده ردع ذاتي، يعني انت لم تعد صالحا للايه؟ للحركه. ومن آياته منامكم بالليل، هو الذي خلق الليل. وبعدين ربنا ادانا العلة، جعل الليل ليه؟ عشان ايه؟ تبتغوا من فضله، والليل النهار، والليل عشان ايه سكن. يبقى موزع الايه المساله، يبقى دي من الرحمه ولا لا؟ طيب والشمس والقمر. الشمس اللي هي الكوكب اياه ده اللي هو اوضح شيء بنشوفه منه، وان كانت في حاجات تانية كتير زي ما قلنا، انما هو ده الواضح لنا. كل في فلك يسبحون، كل. طب وبرضه الليل والنهار؟ قال لك ما وجعلنا الليل والنهار خلفه، ما هم دايلين ورا بعض برضه ورا بعض كده، مش كده ولا لا؟ خلفه يعني ورا بعض. والشمس والقمر برضه ايه كلمه يسبحون بقى دي من ادق التعابير في الاداء الحركي، ماخوذه من سبحه السمك في الميه. شوف الميه واليونسه والسمك يسبح فيها ليه؟ قال لان قطع المسافات له وسيلتين، الوسيلة الانسيابية والوسيلة القفزية. قفزية يعني ينط كده، الانسيابية يمشي كده. انت قلنا زمان لما الواحد يجي يبص لساعة عنده، ساعة الحائط، يبص لها كده يقوم يشوف العقرب بتاع الثواني عمال بايه بيجري، وعقرب الدقايق اقل منه، مش كده ولا لا؟ طيب لما تشوف يبص العقرب الدقايق تجده مش مستمر للحركة الزمنية، يطلع ويقف على ما الترس يضرب العقرب ويتحرك، مش ماشي كده. لا ما بتاخدوش بالكم منها ولا ايه؟ بص بص العقرب الدقايق كده تعمل ايه، تلتفت تلاقي العقرب ماشي وبعدين وقف. يبقى ده اسمها حركة قفزية، يعني مرت على الحركة فترة سكون. الحركة الانسيابية ما يمرش على الحركة فترة ايه سكون. يبقى كل جزئية في الزمن فيه جزئية من الايه من الحركة. ايه دي؟ سبحة السمك. سبحة الايه يعني السمك لما يمشي مش مشي شوية وبعدين. ولذلك ايه يشبهها ايه؟ فالسابحات سبحة، اللي بتسمح كده. الافلاك بقى مش ماشية كده وتقف شوية وتمشي وتقف شوية وتمشي، لا ماشيه كده. كل جزئيه لا تتجزأ من الزمن فيها جزئيه لا تتجزأ من الحركه. ولذلك مد الظل، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ هل الظل

كله ماشي. هي دي اللي اسمها الايه؟ اهي كلهم في فلك يسبحون. معناها كده، معناها ان كل جزئيه في الزمن فيها جزئيه من الايه، من ما فيهاش وقفه ابدا، مش كده؟ وبعد ذلك يرجعوا الى ما كانوا يتمنونه لرسول الله، يجيبوا حجر عشان يوقعوا يموتوه، يتمنوا انه يموت، بيقولوا ما دام هيموت يبقى خلاص. فقال سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. يعني لست بدعا من الرسل لما اقول انك ميت وانهم ميتون، دي سنه الله. بل الموت علشان بقى نسرع لك بجزاء تعبك اللي انت شفته في الدنيا. ولذلك لما خير رسول الله قال ايه؟ قال الرفيق الاعلى. بعد ما تمت المساله ولا لا؟ قال الرفيق الايه؟ الرفيق الاعلى. واحنا هنا نعرقص اللي ربنا عايزنا، واحنا نعرقصه نقول له لا خليك شويه ونمسك فيه. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت يفرحوا هم. طب واللي يفرح باللي يموت ده يبقى هو ما يموتش، هم اللي هيبقوا خالدين. طب هم روحنا ايه؟ افان مت هم اللي هيخلدوا. نعم. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. مثلا كل نفس ذائقة الموت، تبقى دي قضية ايه؟ قضية عامة، قضية كونية. وان كانوا اخيار يبقى بنعجل بهم الى لقاء الله، وان كانوا اشرار يبقى بنريح الدنيا منهم. يبقى الموت خير في كله ولا لا؟ ان كانوا اخيار نعجل لهم بجزائهم عند الله، وان كانوا اشرار يبقى ارتحنا من شكلهم مع السلام. كل نفس ذائقة الموت. طب ذائقة الموت، هو الموت يذاق ازاي كده؟ الموت يذاق ازاي؟ ده معنى الذوق احساس الانسان بالالم من الموت. طب ده هو لما يموت يبقى يستحيل ان يذوق، وقبل ما يموت لسه ما هيذوق ايه؟ يبقى للذوق نافع قبل الموت ولا بعد ايه؟ يقول لك ايه؟ والاسى، يعني الواحد هيحزن لما يموت، الاسى بعد فرقه الروح عجز. طب ما دام الروح فرقت هتبقى تزعل على ايه؟ انت تزعل ازاي يعني؟ بقى ما دام روحك طلعت يبقى ما فيهاش زعل، دي خلاص. والاسى لا يكون قبل الفراق، يبقى اذا الاسى ملوش مطرح. الاسى ما يجيش الا بعد مين؟ الفراق. ولما تفارق مش هتقدر تزعل، هتزعل بايه؟ ده انت انتهت حياتك. كويس. امال كل نفس ذائقه الموت، ذائقه مقدمات الموت. ولذلك يجي على الانسان وقت مهما كان صحيحا يدرك انه لا محاله ميت، بلغت الروح الايه؟ الحلقوم. حتى اذا بلغت الروح الايه؟ التراقيه، وقيل من راق وظن انه الفراق، خلاص تيجي مساله. يبقى ذوق الموت معناه ايه بقى؟ ان الموت يجي ام مقطوع به. ولذلك تلتفت الايه؟ يبقى كويس ولا خلاص يا ابني المساله مش عارف ايه. الله. يبقى اذا كل نفس ذائقه الموت، اي ذائقه مقدمات الموت اللي يعرف بها انه ايه؟ سيموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نبلو أي نختبر، فالابتلاء هو الاختبار، مش الابتلاء مذموم، إنما تذم غاية الابتلاء. إذا ابتلي هينجح ولا يسقط؟ بس يبقى الابتلاء نفسه مش إيه؟ مش مذموم، إنما المذموم إيه؟ إن الواحد يسقط فيه. لما نيجي نمتحن الطالب، قال الامتحان نفسه يبقى فيه شر؟ لا، اللي يسقط. انما اللي مذاكر وبده يمتحن دلوقتي وبده النتيجه تظهر وبده مش عارف ايه وبتاع، يبقى نبلوكم يعني ايه؟ نختبركم. طب وهل الله في حاجه الى ان يعلم ليختبر؟ قال لك لا، ده احنا بنختبركم عشان تبقى حجه عليكم. احنا عارفين اللي هيحصل بس عشان تبقى حجه عليكم. ولذلك ايه؟ احنا بنبلوكم. نبلو مين؟ من المخاطب؟ المخاطب الكل، الغني والفقير ادي واحد، المقابلات اهي، والصحيح والمريض ادي اثنين، والحاكم والمحكوم. الله. اذن كلنا فتنة البعض. امسك متقابلات كده وشوفهم ازاي يبقوا فتنة البعض. واحد غني، الفقير ابتلاء له، والغني ابتلاء

0: ياكل الفقير. يعني ده ابتلاء لده وده ابتلاء لده. ازاي بقى؟ قال لك واحد غني الفقير يبقى بلاء له. ليه؟ ليه؟ نشوف بقى، هيعطف عليه يساعده يديله مش عارف ايه، ان ما عملش كده يبقى الفقير سقطه في الامتحان. طب والغني يبقى بقى العكس ازاي بقى؟ والفقير ابتلاء للغني. قال لك الفقير لما يبص لواحد عنده نعمه كده وغني يحقد عليه يحسده، ولا يقول ما شاء الله كان؟ يبقى الغني ابتلاء للفقير والفقير ابتلاء للغني. طيب، طب والصحيح والمريض، هات المتقابلات دايما. الصحيح ابتلاء للايه؟ للمريض. يا ترى المريض كده اللي تعبان وعمال مش عارف ياكل ولا يشرب ولا يقعد، وبعدين يشوف واحد صحيح ماشي وحفيده كده، يعني نفسه تتغير كده على ربنا اللي عمل فيه كده؟ طيب يحقد على اللي عنده صحه ده ولا ما يحقدش؟ ولا يقول يا ربنا يديني عافيتك وربنا يا ابني ما يوريك اللي انا شايفه مثلا؟ وبالتالي انت جعلت صحتك في خدمه المريض ده ولا ما جعلتهاش؟ يبقى كل واحد منا فتنه لمين؟ للاخر. نعم. ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. لان نتيجه الفتنه دي يا نجاح يسقط، فان كان نجاح يبقى عايز ايه؟ مكافاه، وان كان سقوط يبقى عايز عقوبه. من اللي يعملها بقى؟ المرجع الى الله. واذا راك الذين كفروا، كلام لرسول الله عن واقع حصل له مع الكفار. واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا. ساعه ما بنشوف ان دي في مره ان تيجي شرطيه بعد فعل، ان حصل كذا حصل كذا، ان جئت اكرمتك، يبقى دي ان شرطيه. ومره تيجي ان للنفي، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن ايه؟ امهات. ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، يعني ما امهاتهم الا اللائي، وتبقى ان بمعنى ايه؟ بمعنى النفي. هنا بقى واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هدوء، يعني ايه؟ ما يتخذونك الا ساعه ما يشوفوك يهزؤوا ايه؟ يهزؤوا منك. ايه وجه الهزوء؟ يعملوا ايه؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ هو ده اللي بيجيب سيرة آلهتكم ويسب فيها ويقول ده بطلة ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، هو ده؟ قال يعني مستقلين إن ده يعمل إيه؟ يقولها. أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ بيذكرهم بإيه؟ قال لك ده هو الذكر ده يبقى بإيه؟ قال لك الذكر كما يكون بالخير. يقول فلان كنا في حفل بالأمس وصديقك فلان ذكرك، يبقى ذكرك بخير. وكنا فلان عند بلام الامس والعدو والواد اللي بيحقد عليك ذكرك بالامس، يبقى بشر ولا لا؟ يبقى الذكر كما يكون بخير كما يكون بايه؟ يكون بالشر. هنا بقى من الكفار يبقى ذكر ايه شكله؟ هذا الذي يذكر آلهتكم، يعني يذكرهم بخير ولا بشر بقى؟ يبقى لازم يذكرهم بشر. طب هو كان بيقول عليهم ايه بقى؟ بقى انتم، هو بيقول انتم تعبدوا الصنم الحجر اللي لا ينفع ولا يضر، اللي انمل الهوى ميله على الارض كده تيجي تعدلوه، قال بيعدل الله الاله بتاعه، ولا وقع كده على بتاعته انكسرت قال يجيب مسمار ويقعد ايه يمسمر في في في, في الاله علشان ايه مساله دي؟ يقعد بقى يقول لهم ادي لا يضر ولا ينفع. طيب انت تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم عيبوا ضدكم. طيب انتوا بتستعجبوا يعني زعلانين من الرسول اللي بيسب الآلهة الباطلة؟ طب ده انتوا بتسبوا الإله الحق. ايه الحكاية بتاعتكم دي؟ ايه الكلام اللي ملوش لازمة دي؟ ايه شوف، هذا الذي هو ده اللي انت تقولها برضو بقى، هو ده اللي عمل الشيء الفلاني، تبقى ما تقولهاش الا استهزاء. يعني بيستكبر ده يعمل دي ازاي دي؟ هذا الذي يذكر آلهتكم اي بشر وهم بذكر الرحمن هم كافرون. بقى لما نسب الباطل تزعلوا منا وانتم بتسبوا الحق؟ هذه برضو مقياس من المقاييس. هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. كررها، ما قالش وهم بذكر الرحمن كافرون، قال هم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل، يعني خلق الإنسان متعجلا، فكأن هو مطنته عجلة عايز كل. والمعنى العجلة ايه؟ أن تريد الشيء قبل أوانه. وصحيح هو كده. ولذلك بقول لك لا، خلي الشيء ياخذ نضجه، خلي الشيء ياخذ أوانه. سأريكم آياتي فلا تستعجلون، يعني خليك كده خد الحاجات إيه. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ومن حمق الإنسان قد يتعجل الخير. طيب ما فيش معنى يا سيدي يتحجل الخير، أم قال ده من حمقه إنه مخلوق من عجل ونسي الحكاية حتى بيتعجل الشر. حتى بيتعجل إيه الشر. ما قالوش له متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين، بأتنا بما تعدنا. الله يستعجلوا العذاب يعني، تبقى ده غباء ولا مش غباء؟ رب انت تتعجل صحيح الخير اللي فيه مظنة خير، انما اصلهم مش مؤمنين بان حاجة زي دي هتحصل. نعم. فبيقولهم سأريكم آياتي ايه فلا تستعجلون. واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك، يعني انت وانت حي هتشوف فيهم حاجة، وان توفيناك وقبضناك الينا قبل ما نشوف هتبقى تشوف الاخرة فالينا يرجعون. نعم. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون أدرس متى هذا الوعد إن كنتم صادقين في إننا حنعرض على الله وبعدين يعذبني ويدخلنا النار وتنضج جلودنا ويبدلها جلود غير. الكلام اللي أنتم بتقولوا ده إيه؟ أنت الكلام ده يبقى برضو مستعجلين. ويقولون متى هذا الوعد استبطاء له إن كنتم صادقين. مش قالوا أسقط السماء كما زعمت علينا كسفا؟ لو يعلم الذين كفروا، يا سلام، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. طب يعلم إيه؟ أي لو يعلم ما يحصل له وقت هذا ما طلب العجلة في العذاب. يبقى من غباء انه مش عارف ايه اللي هيحصل له ولذلك بيتعجله. لكن لو كان يعلم ايه، شوف الآية ايه، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار. لان الوجه ده اشرف حتة في الانسان، واحنا قلنا لما الانسان يصيبه عطب من اي حاجة بيدفع عن ايه، عن وجهه. افرض ان حاجة ترتشيته، عربية ماشية كده وترتشيته، بيمسح بايده دي ايه، وجهه. طب ما انت بتنقل الطين هنا في ايدك. أما قال لك لا، لأن ده هو تبقى إذن الوجه هو الشيء الإيه اللي الواحد حريص على أنه يدفع عنه أي سوء. قال لك أهو أنت مش هتقدر تحوش عن وجهك، مش هتقدر تحوش عن وجهك النار اللي أنت بتحافظ عليه من أي حاجة، ده مش هتقدر عليه. لو يعلموا الذين كفروا حين، أي وقت لا يقدرون على أن يكفوا عن وجوههم العذاب وهي أشرف شيء فيهم من النار، ولا عن ظهورهم، مش بس الوجوه وبرضو ايه، ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. يعني ما فيش حد يقول لهم ايه، ما يقدرش يقول له حيلك يا سيدي، ولا يجي كده ياخد بايده ولا الحاجة ابدا. ولذلك ايه، الشيطان هيجي يقول لهم في يوم القيامة ردوا بالكم بان انا بغويكم وبقول لكم كذا، انما في يوم القيامة ما انا بمصرخكم ولا انتم بمصرخي. هو يقول لهم كده، مش إن هو يخلوهم يكفروا كمثل الشيطان ايه، اذ قال الانسان يكفر فلما كفر قال اني بريء. لانه هو كان حظه انه يعمل ايه، انه يخلي ابن ادم يعصي، انما هو بده يتبرأ ايه، يتبرأ منه هو كفر. وما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. مصرخ يعني ايه، مصرخ اصرخه، الهمزه همزه ازاله، فلان صرخ يعني لما يجي له حاجة فوق طاقة احتماله يصرخ. يوم واحد يسمعه يقول له جالك، ويروح منع عنه الايه، ما يجعله يصرخ. يبقى صرخ فلان صرخة يستدعي بها منجدا ومغيسا ومعينا. اللي يجي له بقى علشان كده يبقى أصرخه، أي أزال صراخه. خلاص، بقول ما انا بمصرخكم، يعني انا مش حاجه عشان ازيل، ولا وما انتم بمصرخي. لو يعلم الذين كفروا حين لا، يعني وقت حين، يعني وقت الوقت الذي لا يكفون عن وجوههم النار، ما يقدروش يكفوا عن وجوههم ولا عن ظهورهم، هم ما يقدروش يكفوا، ما يمكن واحد تاني يجي يشدهم كده من عند العذاب ويبعدهم. قال لك ولا هم ايه ينصروا. ما لا ما انا بمصرخ ولا انتم بمصرخين. طب فين الجواب بقى؟ لو يعلم، عايز جواب، لو يعلم الذين كفروا حين الوقت الذي لا يكفون فيه عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا يجدون نصيرا يكف هذا عنه، لو يعلموا دي كان إيه لكفوا عما يؤديهم الى ذلك. لو يعلمون هذا يعملوا ايه؟ الجواب هو لو يعلمون هذا لكفوا عما يوجب ذلك لهم. وما دام ما يعلموش بقى، بل تأتيهم بغتة. البغتة هي نزول الحدث قبل توقعه، في احداث الواحد يتوقعها، انما يبغته يعني ايه؟ يجعله قبل وقته. بل تأتيهم بغتة، تأتيهم بغتة فتبهتهم. البهت الدهشة والحيرة، تبهتهم يندهش كده ويحتار يعمل ايه. ليه؟ لان مدام بغته، لما كانوا يعملوا صفرة انذار مثلا تقوم الناس تستعد وتروح المخابئ وتعمل مش عارف ايه كده كده، انما افرض ما كانش الصفارة دي والمخابئ اتعملت ومش عارف ايه، وبعدين يلتفت يلاقي القنابل نزلت كده من غير ما استعد، يبقى البغتة بتمنع العدة والاستعداد وتمنع التأهب للمحافظة على الايه؟ على النفس. بل تأتيهم بغتة، وما دام جت بغتة يحصل دهشة، الدهشة دي تحير. ولذلك هناك يقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، مش كده؟ أن آتاه الله الملك، مش كده؟ أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم يحيي وأميت، النمرود قال إيه؟ أنا أحيي وأميت، لجاج جذب، قال له طب هنسيب الحتة اللي هنلك فيها دي، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لأنه هو لما يقول يحيي ويميت يقول له أنا أحيي وأميت، برضه هو قال كده، إزاي؟ قال أنا أقدر أقول على الضوء اعدموه، كلام سفسطة، وبعدين أقول ما تعدموش. يبقى هو كان حيموت، كان حيموت ما موتش، لا موته وحييه. اللي احكم عليه بانه يموت ما موتوش، يبقى انما هندخل في جدل عقيم يعني. قال له طب سيب دي، ان الله ياتي بالشمس من الايه؟ فاتي بها من المغرب، حاجه سهله اهي. فبهت الذي كفر، بهت يعني ايه؟ اندهش وايه؟ وتحير. بل تاتيهم بغته فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون أي يمهلون ويؤخرون. مش عملناها هبت عليهم كده وبعدين نقول لهم هنبقى نجي لكم تاني؟ ولقد استهزئ برسل من قبلك، ما هو هو الأول إيه؟ وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، قال له مسألة خدها برضو كده رياضي، خليك رياضي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اللي كانوا بيستهزئوا وقع لمين؟ مش ويصنعوا الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه ايه؟ سخروا منه. هو يقول ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما ايه؟ تسخرون. خلوها بس قدام شوية. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق، اي فحل بالذين سخروا منهم ما كانوا به ايه يستهزئون. الحق سبحانه في سوره ايه؟ اللهم صل على سيدنا رسول الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ايوه، ان الذين اجرموا إيه؟ كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. شوف المبالغه في الغزاله، مش مثلا يهزأوا ويسيبوا في حاله وخلاص ويسكت، لا، يروح بيته بقى مبسوط يقول لهم أماني قابلت الواد اللي عمل صولة لده هو هزأته تهزيق، المبسوط اللي بيحكيه. وإذا إيه؟ انقلبوا فكين، مبسوطين اللي عملوا الحكاية ويبشروهم يعني. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. يوم ربنا يطمني، فاليوم أي الحاق أي حاق أي فاليوم الذين آمنوا هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون. عرفنا نجزيهم، نقول له ايوه يا رب قوي عرفت قوي. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق اي حل ونزل بقسوة بالذين سخروا أي استهزأوا منهم ما كانوا به يستهزئون. واستهزاء هؤلاء مش استهزاء أبدي بقى ده انتهى، إنما دي استهزاء إيه أبد. قل تستهزأوا به بدوني، ده لهم اللي من أجلهم ربنا صين لكم الحياة، الطائعين دول اللي انتم بتسخروا منهم وتهزأوا منهم هم دولي، لولا أطفال رضع مش كده ومشايخ ركع وبهائم ترطع لصب عليكم العذاب صبا. يعني انت لما تشوف واحد تقي ان ما كنتش تشكره على تقواه ما تهزقوش، لانه هو ده اللي استبقاء حياتك انت فيه. والتقي على اقل تقدير فيه انك امنت شره، يعني بس بالزياده دي انك انت امنت انه يؤذيك، يسرق منك، يختلس، يتفصص على عرضك، ما يعملش حاجه منك، يكفي هذا منه. وبعدين قال ايه؟ اهو انتم بتعملوا كده في رسلي، بتستهزئوا بيهم، وبالصالحين تستهزئوا بيهم، والى اخره، وانا رب الكل، وانا هم مطيعيني، وانا بكلاكم بالليل والنهار، شوفوا انتم بتعملوا ايه واحنا بنعمل ايه؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. قل من يكلأكم بالليل والنهار كلاءة صادرة من مين؟ من الله الرحمن، من الرحمن اللي هو المبالغ في الايه؟ في الرحمن. ولذلك هناك يحفظونه من امر الله، كاس الناس بيقول لك بقى امر الله ينزل وهم يحفظون من الامر، لا، الحفظ صادر بامر الله، الحفظ صادر بايه؟ ودي من معاني مين بقى اللي بتلخبط شويه، يقول لك ايه؟ الحفظ مش بتحفظه من الذي اراده الله به، الله يريد شأن وانت تحفظه من اللي اراده، لا، الحفظ الحفظ دول جايين من مين؟
1: من امر الله.
0: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، ما بيكلأكوش تفور، انما انا اللي قايل لهم كونوا حفظة لهم، كونوا حفظة لهم، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ومع ذلك هم ايه؟ معرضون. وليه وهي الكلاءة بس وليل بالليل والنهار؟ طب خلينا أنا هو نايم عليه حفظة، اللي انت كم واحد لما نام كده قام لقى تعبان قرصه كده ومموته، كم واحد في الوجود؟ ما شفناش حاجة، ايه؟ ما شفناش. يبقى الكلاءة بالليل وانت نايم دي ازاي تيجي؟ طب ما احنا بنشوف حتة فيها تعابين ومش عارف ايه واوا الى اخره. ومن العجيب ان الحاجه اللي تقرص تقرصك وانت صاحي، ولا تقرصك الا ان هممت لها بسوء، انما ما هممتش لها بسوء ولا تيجي ناحيتك ولا ليك دعوه. يقوم من النوم ناس يلاقوا التعبان طالع من طوق يقوم بس من خضته يمكن يجرى له حاجه، يعني بس يخبط، انما ولا عمل في حاجه ولا تمام. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وبس مش الكلاء حفظ من المعاطب، اللي منزل لكم المطر عشان يطلع لكم النبات من الارض ومدي لكم ضوء الشمس ومدي لكم الهواء تتنفسوا، طب ما هو دي كلاء من الله بقى اللي عامل فيكم كده، تقوموا انت تستهزئوا من اللي مطيعين لامره؟ طب ده انتوا ايدكم تحافظوا على الشويه دول علشان يفضل خير ربنا نازل ايه؟ نازل عليكم. قل من يكلأكم يرعاكم بالليل والنهار كلاءة صادرة من أمر الله بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ في حد لهم آلهة كده يقولوا لهم لا ما تروحوش، يعني يحشوهم عنا كده يصدوهم كده عني؟ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون؟ ده الآلهة ما تستطيعش نصر نفسها، هتنصر كنتم؟ طب خلي كده الإله الأصانة باللي انت بتعمله كده، وبعد ذلك يجي واحد يروح جايب عدوم كده وروح شارخه، ده هو ما يقدرش يصون نفسه، ده انتوا اللي بتروحوا تصلحوا الآلهة، وانتوا اللي نحتين الآلهة اللي هم العابد بيصنع المعبود، يقعد يضحك يقول لك لا ده مناخيره طلعت كبيرة شوية، لا اعدلها شويه، حتى مش عارف عين حط عين بتقلل، هي الحكايه دي اللعبه دي. ام لهم الهه تمنعهم من دوننا؟ تقول لهم ما تروحوش ربنا ده لا يستطيعون، الآلهة اللي إن كان فيه لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. فيه حاجة بيقول إحنا مش هننصرهم ولا هيجدوا ناصر آخر، إنما إيه يصحبون دي؟ لا ما ينصروش نفسهم ولا هم منا يصحبون. كان زمان في البادية لما واحد يكون عامل ذنب في قبيلة ولا في حي ولا في فخذ ولا في بطن وله مشوار يمر عليها يقوم يخاف، يوم يجي الواحد قوي يقول له أنا خايف الناس دول لهم علي ذنب وأخاف أن زي ما قال ولهم علي ذنب وأخاف أن إيه أن يقتلون، يقول له ولا يهمك أنا هحرسك وحاجب واخدك في إيدي لحد ما فوتك، واخدك في إيدي. يبقى يصحبه يعني إيه؟ يصحبه بيحميه بيده وهو معه عشان ينجو من العذاب. طيب انت صاحبته صحيح، الصحبة وقعت منك له عشان تنجيه، هل يستطيع واحد ان يصحبه هو لينجيك لينجيه منك؟ يبقى لا دي ولا دي، لا هم منا يصحبون يعني ما نقول ما نكونش في صحبتهم لننجيهم، ولا حد يقدر يصحبهم عشان ينجيهم منا. ولا هم منا يصحبون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: خواطر إيمانية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى،

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك، وأنزل علينا بركاتك، وأتمم علينا نعمك، وألبسنا عافيتك، وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أمرنا بالصلة ونهانا عن القطيعة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له السميع البصير، وعد الواصلين حسن المصير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، حثنا على البر وصلة الأرحام لنسعد في الدنيا وننجو يوم المعاد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله العظيم، فإن تقوى الله حبل متين تترابط به المجتمعات، ودواء شاف يصلح الأفراد والمجتمعات. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. واعلموا رحمكم الله أن الصلة من أفضل الأعمال وأشرفها، ومن أعظم ما يقرب العبد إلى ربه عز وجل. من أجل ذلك جاء الإسلام بمراعاة هذه الروابط وتقويمها، فهذه وصية الله عز وجل في كتابه لتأدية حقوق من كان بينك وبينه صلة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إنما يشد روابط القرابة وآصرة الرحم بين الناس أولى بالعناية والمراعاة، فخير ما يجمع بعد الإيمان مراعاة القربى وذوي الأرحام. إخوة الإيمان، إن الصلة والبر والإحسان تختلف باختلاف أحوال الناس ودرجة قربهم من الموصول، فما أعظمه من بر عندما يكون للوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد امتد تعزيز أواصر القرابة وروابط الرحم إلى بر ما يتعلق بالوالدين بقربى ورحم، والأمر برعاية ذوي القربى. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ويقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فابتغاء الأجر فيهم ليس كابتغاء الأجر في من سواهم. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. وفي قصة أبي طلحة الذي تصدق بأحب أمواله إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخٍ ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. إخوة الإيمان،
المؤمن يصل رحمه وأقرباءه فيحيطهم بعطفه ويشملهم بلطفه، ومن لا خير فيه لأهله والأقربين فلا خير فيه للناس. ولا يظنن واصل أن صلة الرحم صفقة تبادلية تتصل بالوصل وتنقطع بالقطيعة، كلا، فصلة الرحم أسمى من ذلك وأرقى. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إن الأقارب وذوي الأرحام يجب أن تجمع بينهم أسمى الروابط وأوثق العلاقات، فلا حقد بينهم، ولا حسد، ولا عداوة، ولا بغضاء، بل حب وتآلف ووفاء. ويزداد الأمر أهمية مع أشد الناس قرابة كالإخوة والأخوات، ولكن مع الأسف، الشديد نرى صورا في علاقات الأخوة، بعضهم ببعض، حتى أصبحت الخلافات بين الإخوة في الغالب مرتبطة بالميراث، ويصل النزاع بالإخوة إلى درجة تجعل الحب والود بينهم نادرا. حقا إنها لمسألة أن تسطو أعراض الحياة الدنيا على أقرب الناس إلى الإنسان فتبعده عنه وتضعف أو تقطع أواصر القرب المتينة بينهم. ألا فليتق الله، كل ذي لب، وليحافظ على ما تبقى من هذه الوشائج، وليكن أصفى قلبا وأوصل رحما وأكرم خلقا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.

الحمد لله رب العالمين، من آمن به وعمل صالحاً أمن العثار ونجا من الأخطار. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى دار القرار. أما بعد، فيا عباد الله، يقضي كثير من أبنائنا وبناتنا الساعات الطوال خلف شاشات الأجهزة من تلفاز وهاتف ذكي وحاسب آلي، فإن سألته عن أحدث لقاء له بأحد أقاربه لم يجبك إلا عن أسماء وهمية على برامج التواصل الاجتماعي، وهذا نوع من السجن النفسي وعزلها وعزلها عن المخالطة. وقد ورد في الحديث: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وكم من خصال خير تكتسب يا عباد الله بالتزاور والمخالطة، وشتان بين ابن يحضر لقاءات أهله ويشارك أتراح أقاربه وأفراحهم وآخر يعزل نفسه وراء الشاشات، لا يدري من العالم إلا الفضاء الرقمي. وهذه الظاهرة من عزل كثير من أبنائنا أنفسهم عن المشاركة الاجتماعية في المجتمع من حولهم أصبحت تتنامى وتتزايد، وأصبح هم كثير من هؤلاء الأبناء التخلص من مثل تلكم المسؤوليات الاجتماعية. ومن المهم التنبيه هنا على أن من البرامج

0: ولتكن لنا يد تنظيم وإرشاد. ورحم الله والداً أعان ولده على بره، ورحم الله أمًا أعانت أبناءها وبناتها على البر بها. فاتقوا الله عباد الله، ولنتذكر دائمًا أن التواصل مع الإخوان والأقارب ليس واجبًا اجتماعيًا فحسب، بل هو عبادةٌ نتقرب بها إلى الله، ينبغي أن نتقن عملها. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين محمدٍ الهادي الأمين، فقد أمركم ربكم بذلك حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما صليت وسلمت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم، وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات، وعن جمعنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، واجعل تفرُّقنا من بعده تفرُّقًا معصومًا، ولا تدع فينا ولا معنا شقيًّا ولا محرومًا. اللهم أعِزَّ الإسلام، اللهم أعِزَّ الإسلام، واهدِ المسلمين إلى الحق، واجمع كلمتهم على الخير، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم كن عوناً للمسلمين والمستضعفين في كل مكان، وكن معهم وثبِّتهم واربِط على قلوبهم وصبِّرهم، واخذُل عدوَّك وعدوَّهم، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبًا سليمة وألسنةً صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

يتم الصفوف الأول فالأول. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.
1: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نسعى فيه إلى إيصال رسائل المناسك وقيمها العظيمة التي ليست مشاعر عابرة، بل مسار تربية وبناء وإتقان في الحياة.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، أيها الحاج، حين يطوي الحاج رحلة المناسك فإنه لا يغلق صفحة فقط، بل يبدأ رحلة أخرى قد تكون أعمق أثرا وأشد مسؤولية. فالحاج لا يعود كما ذهب، وإن عاد بجسده إلى وطنه فإن روحه قد عادت بشيء جديد، يعود بقلب أكثر هدوءا وبنفس أشد اتزانا وبوعي أعمق بما ينبغي أن يكون عليه بعد الحج. ففي المشاعر كان محاطا بالنظام والمواقيت المحددة والمسارات الواضحة وبجماعة تتجه نحو وجهة واحدة. أما الحياة بعد الحج فقد تتعدد فيها الاتجاهات وتكثر فيها الأصوات والانشغالات، ويصبح الإنسان فيها أحيانا وحيدا في قراره واختياره.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الحاج، هنا يبدأ الاختبار الحقيقي. هل ستبقى تلك المعاني التي أشتهى في الحج حاضرة في حياتك؟ هل سيبقى ذلك الانضباط في صلاتك وعملك وطريقة تواصلك مع الناس؟ هل ستبقى روح الرفق والسكينة التي أشتهى في الطواف والسعي وعرفات حاضرة في بيتك ومجتمعك ومكان عملك؟ فالحج ليس انفعالا مؤقتا، بل تحول يفترض أن يظهر أثره في الحياة كلها. فكثير من الناس تؤثر فيهم اللحظات القوية، لكن القليل هو من يحافظ على أثرها بعد هدوء المشاعر.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، إن الحج يعلمنا أن العبادة ليست موسما ينتهي، بل مرجعية أخلاقية وإيمانية تستمر مع الإنسان في كل تفاصيل حياته. فإذا تحول الحج إلى صدق في التعامل وإتقان في العمل ورفق بالناس وحفظ للنظام، فقد بقي أثره واستمر. أما إذا انفصل الحج عن الحياة بعد العودة، فإن الإنسان يكون قد فقد جزءا كبيرا من رسالة هذه الرحلة العظيمة. فالتحول الحقيقي لا يقاس بقوة اللحظة، بل بالقدرة على الاستمرار بعدها.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق للخير، إن رجوع الحاج ليس نهاية الرحلة، بل بدء حياة جديدة أكثر وعيا وأقرب إلى الله وأشد حرصا على معاني الطاعة والاتزان. فاجعل عودتك بداية لصدق أعمق، ولإحسان أوضح، ولسلوك أثبت وأرقى. واسأل الله أن يجعل أثر الحج مستمرا في قلبك وحياتك، وأن يكون ما بعد الحج أفضل مما قبله. فما أجمل أن يعود الإنسان وقد حمل من الحج روحا جديدة وقلبا أكثر صفاء وطريقا أوضح نحو الله. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: المرء على دين خليله، قال صلى الله عليه وآله وسلم من 1400 سنة. وطبعا كلمة الدين هو أو هي أعظم المعاني على الإطلاق عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعظم معنى على الإطلاق عنده، مقدم عنده صلى الله عليه وآله وسلم على أي معنى آخر. لاحظوا مدى قوة تأثير كلمة الصديق أو الصداقة أو الخلة، ربطها بالدين، أي أن الإنسان الذي له معتقد بدين معين، هذه الاعتقادات التي يمتلكها هذا الإنسان قابلة أن تتفكك وأن تتغير من خلال ارتباط الإنسان بإنسان آخر في إطار ما يسمى بالصداقة. هذه قوة كلمة الصداقة. يعني الوهلة الأولى قد يظن الإنسان أن المسألة فيها قدر من المبالغة، ولكن الواقع والدراسات والتجربة تؤكد أن الأمر ليس فيه أي مبالغة على الإطلاق. وهنا نلحظ الأمر الذي نبهنا القرآن عليه ونبهنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال المرء على دين خليله، وكأنها إشارة مبطنة أن قضية الصداقة ينبغي أن تكون عندك مرصودة، ينبغي أن تكون عندك مرتبطة بأمور أخرى. للأسف اليوم كثير من أبنائنا وشبابنا يجد أن مفهوم الصداقة له مستند واحد وأساس واحد، وهو ماذا؟ أن أرتاح، أن يكون صديقي شخص مسلي وشخص يعني بين قوسين مضحك ولا أشعر بملالة الوقت معه، بس هذا أهم شيء، يكون شخص بتعبيراتنا يعني العامية غفل، أنا أريد شخص يسليني. للأسف البعض ينظر إلى كلمة الصداقة من هذا الباب، وهذا أمر غير دقيق أبدا. الصداقة مؤثرة إلى مستوى غير طبيعي، لذلك نحن بحاجة حقيقة وبالذات أن نعمق هذا المعنى في أبنائنا. وهو ما الذي نحن بحاجة أن نعمقه؟ أن نعمق لديه مفهوم الصداقة، إيش معناته؟ ما معنى الصداقة؟ ما هي مرتكزات الصداقة؟ بناء على ماذا؟ إيش المعايير التي ينبغي أن تكون موجودة لدي في اختيار ما يسمى بالصديق؟ يعني يا شيخ مبالغت؟ لا والله ما بالغت، لم أبالغ أبدا، ولم تبالغ النصوص الدينية أبدا أبدا بحال مع الأحوال. لا توجد أي مبالغة عندما نرى أن القرآن يوجهنا توجيها واضحا أن لا ننشغل في الدنيا إلا بأن نكون مع الصادقين. فيقول لنا كتاب الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني مباشرة بعد أن نتقي الله تعالى، الأمر الأول والأمر الوحيد الذي نمارسه هو أن نكون مع الصادقين. لما يا ربي؟ لما يعني كل هذا الحرص أن نكون مع الصادقين؟ لكي نستطيع أن نعمل الأعمال الصالحة ونتوقف عن الأعمال السيئة، لكي لا نكون في خسر. فالقرآن يقول إن الإنسان لفي خسر إلا من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب كيف نستطيع أن نؤمن ونعمل الصالحات؟ من خلال أصدقاء صالحين يوصون، قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من الذي سوف يوصيني بالحق ويوصيني بالصبر؟ إنه الصديق الصالح، إنه الصديق الصالح. لذلك نحن بحاجة إلى أصدقاء صالحين. في دراسة قامت بها الأمم المتحدة، يعني دراسة على مستوى العالم، يبحث فيها عن أسباب الإدمان. لدينا الآن بكل أسف عشرات الملايين، عشرات عشرات عشرات الملايين على مستوى العالم ممن دمروا حياتهم بسبب الإدمان. فكان البحث يدور: ما هو السبب الرئيسي لانتشار الإدمان في العالم؟ ما هو السبب الرئيسي؟ وكانت الإجابة المفاجئة والصادمة في كلمة واحدة: السبب الرئيسي الصداقة. السبب الرئيسي هو الصداقة، هو السبب الرئيسي للإدمان، كلمة الصداقة. تخيل معي، أي بمعنى أننا لو كان الإنسان لديه انضباط ومعايير، لا نقول نحن نتكلم عن معايير دقيقة وكأنها آلية، لا، معايير واضحة عامة، أن يكون هذا الصديق صاحب إيمان، صاحب قيم، صاحب أخلاق، يعني أنني أعرف أنا لماذا أصحبه. وجدوا أن 80% على مستوى العالم ممن ابتلوا بالإدمان وصاروا مدمنين كان إدمانهم بالدرجة الأولى بسبب صديق، يعني وجدوا أن المرة الأولى التي تناولوا فيها هذه البلاءات كانت هدية مجانية من صديق، مع إصرار من ذلك الصديق على أن يتناول الإنسان ذلك المخدر، ومن بعده صار مدمنا. إذن القضية كلها بدأت ماذا؟ بدأت مع صديق. بمعنى لو أن الإنسان كان من البداية يختار صديقا صالحا سوف نرى انخفاض على مستوى العالم في الإدمان 80%، 80% من الإدمان على مستوى العالم سوف ينخفض تماما لو أن الإنسان يختار أصدقاء صالحين. بل في دراسات تتكلم عن أن الإنسان إذا امتنع عن عادة سلبية، إذا صديقك امتنع عن عادة سلبية أنت تمارسها، احتمالية تركك لهذه العادة سترتفع ارتفاعا ملحوظا يتجاوز فيما أذكر يتجاوز 60%، 60% يتجاوزه. يعني لو أن صديقا مثلا يدخن، أو أن صديقا يعني يشاهد الأشياء مثلا محرمة، وهذا الإنسان الآخر مبتلى بنفس المرض، لو أن الصديق أعلن أنه سيتوقف وتوقف فعلا وأنت ترافقه، الآن ترتفع احتمالية بشكل كبير جدا أنك سوف تترك ذلك الأمر السيء. والعكس أيضا بالعكس، لو أن صديقنا ابتلي بعادة سلبية، احتمالية أن الصديق غير الممارس لتلك العادة أن يفعلها سترتفع بشكل كبير بما يتجاوز 40% إلى أكثر من ذلك بكثير. إذن المسألة كلها مرتبطة بماذا؟ بالصديق. وهنا نفهم ذلك الإصرار القرآني، ونفهم التوجيه النبوي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأصدقاء وإلى ضبط اختيار الأصدقاء، عندما يخبرنا صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، الحديث الذي كلنا حفظناه صغارا ونحفظه ونتحفظه ونعرفه. المعنى الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنك سوف تتأثر، سوف يحدث فيك تأثرا شئت أم أبيت. الصديق حتى لو كنت كبيرا في السن، حتى لو كنت صغيرا أو كبيرا، ذكرا أم أنثى، التغير حاصل. قال إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير يعني الذي هو الصديق السوء، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا شعار، هذا ماذا؟ هذا حديث. ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني أمنع الخير عن غير، لا ليس هذا معنى الحديث. أحسن إلى كل الناس وقل حسنا لكل الناس، المعنى من الحديث لا يكن الإنسان الذي تصحبه باستمرار فتأكل دائما من طعامه ويأكل دائما من طعامك، لا يكن هذا إنسان عادي، ينبغي أن يكون إنسان تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. أنت بتسمع هذا الحديث تأمل في واقعك، أنا كيف مع أصحابي؟ هل أنا ممن ينصحهم؟ لكن المعنى ينصحهم ليس أني تحول إلى واعظا أو خطيبا، لا، المعنى أنه نقطة إيجابية، عامل إيجابي في حياة أصدقائي، هذا معنى أنه ينصحهم. فقال خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. هل أنت خير الأصحاب لصاحبك؟ قال وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. حديث ينبغي أن تقف أمامه متأملا، أن تقف أمامه متعلما، أن نقف جميعا أمامه متعلمين. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. أسأل الله دائما أن يجعلنا من الرفاق الذين يؤثرون في حياة الناس إيجابا، وأن يرزقنا رفاقا وأصدقاء صالحين خيرين ينفعون الإنسان في الدنيا والآخرة. ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

Thank you.

عندنا موسيقيين رائعين اليوم، لازم نستغلهم، لازم يستاهلون تصفيق وتحية والله، يستاهلون.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، والمتعجلون يتمون أداء مناسك الحج اليوم. اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لتمديد الهدنة 60 يوما بعد ضربات متبادلة بين الجانبين. لبنان وإسرائيل تعقدان اليوم محادثات أمنية في واشنطن مع تواصل القصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. وفاة أكثر من 200 شخص نتيجة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. والأمم المتحدة تحذر من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بالتزامن مع موجة حر شديدة تجتاح أوروبا.

0: سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك. نخبة من نجوم سلطنة عمان في تمثيلية العيد. تأليف عبد الله الغافري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. لمة العيد الحلقة الثالثة.
1: صبحك الله بالخير أبو نوح، وعيدك مبارك وسعيد إن شاء الله.
2: وعيد السعيد يا أم نوح، وكل عام وأنت بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة بالصحة والعافية والعمر المديد.
1: اللهم أمين يا رب. أبو نوح، إيش تبى نجهز لك عشان قهوة الجيران غير اللي أنا مجهزت لنا وحدي؟
2: جزاك الله ألف خير، أنت اللي مجهزت لنا خير وبركة، ما شاء الله عليك، ما مقصر في شيء. أهم شيء توصل للجيران من اللي مسويينه في البيت.
1: إن شاء الله يا زوجي الغالي العزيز، أغلب بيوت الجيران وصلنا لهم، والباقي يوصلهم حتى جيراننا الجدد.
2: كفو عليش وكذاك أبغاش. غنية على فكرة، نسيت أقول لك تراش اليوم منورة وزاهي عليش الثوب العماني.
1: وانت كذلك يا زوجي الغالي، زاهي ما شاء الله بالخنجر والبشت والمصر الغاوي، عساك يا رب دوم دوم بخير وعافية.
2: اللهم آمين جميعا. لكن أسألش تولد شنو حين عشان نروح نصلي صلاة العيد؟
1: ولدك نوح رايح يودي هريسة وشوية حلويات لبيت جيران الجدد، ومن يخلص بيروح صوب مصلى العيد.
2: زين يا الغالية، على بركة الله.
3: أهلا وسهلا أخوي نوح، كل عام وانت بخير.
4: وانت بخير وصحة وسلامة أخوي حمد. يا سلام، ما شاء الله عليك كاشخ بالمصر الصوري والخنجر ذي الجميلة.
3: جزاك الله خير، حتى انت كاشخ بالمصر والخنجر، تفضل عندنا وتاخذ فنيان قهوة.
4: جزاك الله خير، أمي موصلنا أجيب لكم شوية هريس وحلويات وبروح عشان ألحق لصلاة العيد.
3: زين، جزاك الله خير، وانتظرني شوية أمي تبغى تعطيكم عرسي.
4: إن شاء الله ما تقصروا.
5: ها يا ولدي حمد، ما شاء الله عليك منور وزاهي بالمصر والخير. أقول لك من هناك عند باب.
3: جزاك الله خير أبوي، طالع عليك، هذا ولد يراننا نوح جايب لنا هريس وحلويات العيد، وأنا الحين بروح أعطيه شوية عرسي.
5: زين يا ولدي كياباك، خلا يلا ها بنمشي نصلي صلاة العيد مع جماعة، وخبر أمك تجهز فوالة العيد.
3: بإذن الله أبوي.
6: لطيفة لطيفة، خلا يا زوجتي العزيزة، خلي الأولاد يتبعوني، بنروح نصلي صلاة العيد، ما شي وقت.
7: يلا يلا دومك إلا مستعجل، حتى كل عام وانت بخير ما قلت لي.
6: ايه والله تعالوا، كل عام وانت بخير يا الغالية. اسمحي لي نسيت، حسبت قايلش صدق انه العجلة من أمر الشيطان.
7: أعوذ بالله من الشيطان. كل عام وانت سعيد يا زوجي سعيد، توكل على الله وأمورك طيبة، وأنا بخلي الأولاد يتبعوك للسيارة. يلا.
6: زين يا الغالية، ذي الكشخة. عموما لا تنسي تجهزي سفرة العيد، لأنه الجيران بيجوا يتقهوا عندي، وكثر من الهريس وحط من العرس يلي جابوه جيراننا الجدد جزاهم الله خير، وحط صحن الحلوى العود.
7: إن شاء الله أبوي، إن شاء الله ما يصير خاطرك إلا طيب، تو أنت روح صلاة العيد، ولما ترجع بتلقى كل شيء جاهز.
6: توكلنا على الله وجزاش الله خير، وخلا حث الأولاد يتبعوني أنا خارج في السيارة.
8: كل عام وانت بخير جيراني الأعزاء، عيدكم مبارك.
6: وانت بخير وصحة وسلامة.
5: ما شاء الله عليك يا حمدان يا أخوي، صوتك يميل وانت تردد تكبيرات العيد.
4: جزاك الله خير أخوي حمود، وعاد هذه عادة تعودتها كل عيد.
6: صحيح، ايه متعود يسابق على الميكروفون كأنه ما حد غيره يعرف يهلل ويكبر.
2: يا جماعة صلوا على النبي، احنا في يوم فرح وعيد، ترى ما نبغى حد يزعل من الثاني.
8: عشان خاطرك انا ما برد عليه عشان ما يستوي يزعل.
6: زين زين، جزاك الله خير. يوم ما بترد علي خلب نصير نشارك الناس الفنون الشعبية. أبوي فن الرزحة والعازي أسمعه عاد من بعيد.
5: يلا يلا زين، أنا روحي متشوق أشارك أهالي الولاية فن الرزحة، لأن أحد الفنون الشعبية في ولايتني.
2: زين يا جماعة توكلنا على الله، ترى الناس تقدمونا.
9: جزاك الله خير يا أختي عليها، جاية ومتعنية جايبت لي عرسية، المفروض اني انا اوصلش.
10: افا عليك اختي سلامة، احنا اخوات والمهم ان نتواصل ونكون مع بعض وتذوق لنا عرسيتنا.
9: ما تقصري يا الغالية، عاد انتو عرسيتكم متميزة وغاوية. انا على فكرة مسويها ريس، بعطيكم تذوقوا منه شوية.
10: ما تقصر حبيبتي، يزاك الله خير. حبيت اقول لك ملابسك ما شاء الله ما شاء الله حلوة وزاهية صباح العيد.
9: وانتي بعد ملابسش حلوة وزاهية، عليش ما شاء الله لبس التقليد العماني منورة منورة، عسى الله يعطيش الصحة والعافية.
10: اللهم آمين. عاد سمحي لي أني بترخص عنك، أخاف يريع أبو حمد وما يلقاني في بيت.
9: الله يحفظش وفي أمان الله، يلا نتلاقى بعدين عند الجارات.
3: ما شاء الله أخوي نوح على فنونكم الشعبية واحتفالاتكم بالعيد حلوة.
4: جزاك الله خير أخوي حمد، إحنا الحمد لله كل عيد نحتفل بهذا الشكل وسط فرح الجميع من صغير وكبير.
3: الصراحة ما تلومت أني حضرت العيد معكم.
4: أهلا وسهلا فيك يا أخوي حمد، وإن شاء الله تقضي أيام سعيدة بيننا.
6: يلا جماعة خلا تحركنا، إن شاء الله القهوة تكون عندي في البيت ومنها بنتفق على باقي فعاليات العيد.
2: رأي طيب يا سعيد، ولو أنك أنت أتمنى أنكم تقعدوا عندي البيت.
5: ما علي الربع، البيوت كلها وحدة، وإن شاء الله كل يوم بنكون في بيت من بيوت الجيران.
8: هذا رأي طيب، يلا توكلنا على الله بيت أخونا سعيد. هلا
10: يلا خواتي، ودعتكن الله. عاد أني ما لقيت أختي لطيفة في بيته وسألت عنه وقالوا لي ببيتكم أختي غنية ويد عندكن.
11: ما قصرتي يا أختي الغالية عليا، دوم مش راعت واجب وعتنا بطرش للشي مع حد من الصغيرين بيجيب اللشية.
10: أحسنتي أحسنتي ما تكسرين.
1: يا حظي فيكن جاراتي الغاليات، الله يطول في أعماركم وعسى الله دايما يجمعنا فيكن على الخير يا رب، ويديم علينا الفرحة والسرور.
10: آمين. اللهم آمين. آمين
1: اللهم آمين.
11: أقول غنية، أبا شوية من بزارات الشواء، العيد الماضي شواكم كان ألد شوا في الحارة.
1: ما طلبتي شي حبيبتي، حاضرين يا الغالية، تو بروح أجيب لك.
11: ما تقصري عاد قملي فين استعقلي، عن يحتاج الجيران شي من البيت أبرجع.
1: أنتي روحي البيت وأنا هتبعش وأجيب لك تبزيرة وباخذ فنجان قهوة من عندش.
6: حياكم الله جيران الأعزاء، أبوي شرفتونا، عسى أيامكم سعيدة وأعيادكم عديدة وأعماركم مديدة.
5: اللهم آمين.
8: آمين آمين يا رب.
5: أني بحق الليم سعيد بالشي اللي شفته في ذي الولاية الحلوة من فنون شعبية ورزحة وركض عرضة خيل وعادات وتقاليد أصيلة تثلق الصدر وقلب. والشاهد الله ماشي فرق في العيد في أغلب محافظات وولايات عمان.
2: بارك الله فيك يا أخوي حمود، أنت بين أهلك وناسك، والشاهد الله إن ما حسيناك غريب بيننا، وإن شاء الله في الأيام القادمة ما بتشوف منا إلا كل خير من الجميع.
5: إزاكم الله خير يا إيران الغالين، إزاكم الله خير. وذي الشي اللي شفناه وشهدناه من أول يوم لنا إني وعيالي في ذي مكان الطيب.
8: أنت إنسان طيب يا أخوي يا حمود، وأخلاقكم أنت وأولادك طيبة، ما شفنا منكم إلا كل خير، ووجودكم بيننا إضافة قيمة في الحارة.
6: جزاكم الله خير يا جيران الأعزاء، وإن شاء الله نلتقي لقاءنا في الفترة المسائية في دفان التنور، وأي حد منكم ها الحين رايحين تذبحوا الأضاحي، يبغى مساعدة يخبرنا عشان نعمل حسابنا ونجي نساعده. تفضلوا الحين خذوا فنجان قهوة.
2: بسم الله. أحسنت
12: بسم الله.
2: بسم الله. فضل.
4: ها حمد، كيف جدولك اليوم المساء؟
3: والله بعدني للحين ما حطيت جدول معين.
4: إذا خلاص، إذا سمحوا لك أهلك جدولك اليوم عندي، بنروح زيارات إلى الأهل والأصدقاء عشان أعرفك عليهم ونحضر بعض الفعاليات المسائية في الولاية.
3: والله إنه شور طيب يا أخوي نوح، وإن شاء الله أهلي ما يكون عندهم مانع.
4: إذا على بركة الله، أهم شيء الحين نروح نساعد أهلنا في ذبح الأضاحي وتجهيز التنور.
3: شور طيب، توكلنا على الله.
1: تفضلي يا أختي لطيفة، هذه تبذيرة الشوى اللي طلبتيها مني، وجايبة لكل واحدة منكن يا جاراتي الغاليات صحن ما هو من صنع إيدي وحياة عيني، ومكثرة فيها الزعفران والهيل.
11: ما تقصري ما تقصري يا غنية، وعساش دوم غنية يا رب. ما جانا وطلبنا مني شيء وما جبتيه، وغير كذاك تجيبي اللي ما نطلبه منش بعد، ما تقصري.
9: كثر الله خيرش أختي غنية، لكن زين بعد لو جبتي لي أنا شوية تبزيرة الشوى، ولا يعني لازم يحتاج أقول؟
11: يا الله انتي، الله بسم الله، مالش ماشي ما تغاري منه، حتى البزار باي نصيبش منه ما يصير.
9: لو سمحتي لطيفة، أنا كنت أكلم غنية ما جبت طاريش.
1: صلا على النبي يا حريم، احنا في أيام عيد وما له داعي الكلام هذا اللي يوصل للزعل. وانت يا أختي سلامة بتوصلش تبزيرة تبزيرة الشوى ولا يهمش إلين باب بيتكم، وما يكون خاطرش إلا طيب.
11: ها برد فؤادش ارتحتي؟ بتجيبلش لين باب بيتكم بعد؟
9: أيوة برد فؤادي. مشكورة حبيبتي غنية، ما تقصرين.
1: الله يسلمك حبيبتي.
6: ولد حمد، هين الخصفة مالكم؟
3: هذه هي عمي وابوي، بعد شوي بيوصل.
6: زين يا ولدي، لك صور ابوي ما منكم انتو، من ناصر وولده اللي الى الان ما وصلوا.
3: ان شاء الله بيوصلوا عمي سعيد، لا تستعجل عليهم.
13: اهم شيء اني انا واصل قبلكم كلكم، وبعدني وحدي مولع التنور.
6: انت ولد جا قبل الناس مثل هذه المره ولا ما تقلبر؟ خلى عنك تمديحه.
14: يلا حوت انا وصلت، واسمحوا لي ما على التاخير.
6: من كذاك النقع في كل البلاد حالك انت، عشان وصولك انت ولدك جايين متاخرين، واحنا ننتظركم في الشمس.
14: ما علي سعيد، طول بالك علينا، جونا ضيوف يسلموا علينا قبل لا نجيكم وتاخرنا عليكم.
4: صدق ابوي هذا اللي حاصل.
6: صدق ابوي، وانت من قالك تكون شاهد؟ يلا خلا كل واحد يجهز خصفته عشان ندفن التنور، ونلتقي في ثالث يوم العيد بإذن الله تعالى.
14: وكلنا على الله.
5: ها علي، كيف شفتيها للحارة وفرحة العيد في الحارة الجديدة؟
10: ما شاء الله عليهن، بأمانة ما كنت متوقع يكونوا بهذه الطيبة والأخلاق والتعاون. تصدق يا حمود، ما حسيت ولو لحظة إني غريبة بينهن.
5: ونيوبك، أذي اللي شعرت به وحسيت به، ناس ينحطوا على يرح يصح، ما شاء الله على تعاونهم وتكاتفهم كنهم أسرة وحدة.
10: صدقت يا زوج الغالي، أذي الشي شفته في صغيرهم وكبيرهم، حقيقة عجبتني السكنة بينهم. ولدنا حمد شفته كيف اندمج بين أولادهم.
5: هذه اللي يميز بلادنا الحبيب عمان، وين ما روحت لقيت نفس العادات والتقاليد والاحترام والتقدير والكرم في كل شبر من أرضنا الحبيب عمان.
10: نحمد الله على أذي النعمة، ويحفظ عمان وسلطانه وأهله من كل شر ومكروه.
5: آمين يا رب العالمين. آمين.
0: تمثيلية العيد مع تحيات عبد الله الغافري، والمخرج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الفطر السعيد.
1: خلف كل نافذة في عمان حكاية فرح تنتظر العيد، وفي كل بيت قلوب تجتمع لترسم أجمل ذكريات العمر والسكينة التي تغمر منازلنا. إن فرحة العيد تسمو بوعيكم، فلا تجعلوا من المفرقعات وسيلة للتعبير عن البهجة، فهي خطر يتخفى في ألوان زاهية قد تسرق ضحكة طفل في لحظة غفلة وتترك خلفها حزناً لا يمحوه الندم. أما التعبير عن الفرح بإطلاق الأعيرة النارية فهو سلوك خطر يزرع القلق والذعر ويفسد هدوء أحيائنا الآمنة، ولا يليق بوعينا والتزامنا بالقوانين العامة. كما نذكر الإخوة السائقين بتوخي أقصى درجات الحذر والالتزام بالسرعة المحددة داخل الأحياء السكنية، حفاظاً على سلامة أطفالنا الذين يملؤون الأحياء ببهجتهم، فسلامتهم هي الأمانة الغالية التي نحرص جميعاً على حفظها. شرطة عمان السلطانية تتمنى لكم إجازة عيد سعيد وتنقلاً آمناً وعيداً مليئاً بالطمأنينة والبهجة، وكل عام وأنتم بخير. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
2: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيداني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحان المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي.

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد حسني.
1: لازم تعرف يا مخالف انك وصلت الى عنق الزجاجة.
2: اعترف وما عندي الا طريق واحد،
1: المواجهة.
2: ما عندي طريق ثاني يريحني.
1: بس انت ما قصرت معاهم وعملت اكثر من اللازم معاهم.
2: والله ولك اني سويت شيء يا ابوي، ما نفذ ولا كلمة واحدة من اللي طلبته منهم علشان مصلحتهم ومصلحة اسرهم ووضعهم قدام الناس.
1: عجب المشكلة فيهم، ما عندك انت.
2: انا سويت كل اللي وصيتني فيه لكن بعدني ما مرتاح.
1: في هذه الحالة خليهم لسبيلهم.
2: انا جالس افكر احاول ولو لاخر مرة.
1: ما بقول لك لا،

0: ليش مخالف؟ رجع ورجع لك خاتم ابوي. نحن لازم نعرف.
1: لازم هذه قولها لحد من موكلينك في المحكمه.
2: وليش انت رجعتي له اياه؟
1: شيء مات ملكه ومالك خص فيه، ما من حقك تسال عنه.
2: يا امي خبرينا ليش مخالف اعطى ذاك الخبله خليل؟
1: اكيد عرف انكم اكثر خبوليه منه، ولا كان عطاكم؟
3: وليش مهره قاس تشككني بعبد الخالق؟ ليش؟
1: اتاكدي علشان يروح شكك.
0: زين والشبح؟
1: اي شبح؟ انا ما شفت اشباح والحمد لله.
2: بس نحن شفناه والعياذ بالله شفناه.
1: اذا جايينكم انتم.
2: نحن شفناه، شبح ابونا مطلوب.
1: كلكم شفتوه؟
0: ايوه شفناه.
1: اذا اكيد وصاكم بشي ما نفذتوا. ما دام انكم سكتوا فانا انصحكم تراجعوا اعماركم زين، وما تجيوا تسالوني انا مره ثانيه وغير هذا الكلام ما عندي. يلا طفروا من قدامي.
4: مخالف، انا اشوف ان هناك مخاطره كبيره في اللي انت ناوي تسويه.
5: المخاطر ممكن تزيد اذا تاخرنا عنهم اكثر. نجيب؟
6: نعم.
5: اتصل بهم في المهمة وأكد المعلومات اللي خبرناهم عنها من قبل.
6: وفكرت كيف يتعاملوا مع الشخص المطلوب؟
5: خالي الذباح وأبو نعيم على علم. تحرك نجيب.
6: نعم.
5: اليوم بنبدأ، لا تنسى تأكد على خالي.
6: تم التأكيد وننتظرك تجهز. طيب بالإذن.
4: المعلومات والشخص المطلوب واليوم بنبدأ وننتظرك تجهز، يعني بعدك مصر تبعدني عن اللي انت تفكر فيه؟
5: انا بطلب منك 3 طلبات اذا تريدي تكوني قريبة مني ومن كل شيء.
4: انا عيوني لك.
5: فديتهم انا.
4: انزين. قول لي.
5: اول شيء تسوي كل اللي تطلبه منكم امنا مسر.
4: وثاني شيء
5: تكوني انت ومهرة مع غزالة واولادها وما تفارقوها باي حال من الاحوال.
4: خير ان شاء الله، يصير خير.
5: ثالث شيء واهم شيء ترجعيني شبح بشكل أفضل على الأول.

0: كل المعلومات طلعت صحيحة،
1: وأنا تأكدت عن طريق علاقاتي هنا يا أبو نعيم.
2: يبدو أنه يقوم بهذا العمل الشائن منذ فترة ليست بالقصيرة.
1: منذ سنين للأسف شديد، وبطريقة حادة الذكاء والمكر والدهاء.
0: عليك يا عبد الخالي، هيش كال فنك يا الضب، هيش ناقص عليك يا البعير؟ طول الوقت وانت تلم وما حد كلمك، تقوم تطمع بعدك بذي الطريقة؟ زين نحسب حساب ذيك مساكين اللي معك.
2: الطماعون يا ضاحي يفتقرون إلى التعاطف مع الآخرين، لا يشعرون بالقلق أو التوتر إذا أصاب أحد المقربين منهم أي مكروه. ليس لديهم وقت في التفكير في أي شخص سوى أنفسهم.
0: يوارب الله، ومسوي عمره يخاف منه وينقز منه، وهي مصدقتنا وعايبنها الوضع كيه. بس ذيك الضحية إيش ذنبها وهي معطتنا الخيط ومخيط؟
1: كل هذا ما يهم الآن ما دمنا ماسكين عليه كل شيء.
2: ألا توجد لديه فرصة للهرب؟
1: أبدا، لا برا ولا بهرا ولا جوا.
0: لا يكون ذا يمشي لبصار وهالمغابير والعياذ بالله.
2: أتظنه يفعل؟
0: إيش يضحكك يا أبو نعيم؟ ولا تبا يستأذن منك قبل وبعدين تاذي مويود؟
1: جربته يا ضاحي؟
0: حش لله، اني متوكل على الله. هيش من ذي الكلام اللي قاعد تقوله؟ اقول لك يا الذباح.
1: اذا كان اللي تقوله صحيح فما بيكون هذا البلد في هذا الحال من الفقر والحاجة. الناس هنا والحمد لله تكدي للقمة العيش، وهم بعد مؤمنين والحمد لله رب العالمين. يا أخوي
0: عيبني ردك، عيبني الذباح.
2: السؤال الآن كيف سنقنعه؟
0: هذه خلوها لأخوكم ضاحي.
2: لا زلت أسأل كيف؟
0: مثل ما نزل من الطيار وهو يوب الشيل مقرمة وقابض بطنه، بنرد معني وبطني حيسه.

0: صبر صبر خليل صبر صبر ابوي صبر. تو مالك تقايدنا وراك كأن بغمان. تو هذه شركة ولا قصر؟
1: شرطة با اقصد شركة شركة.
2: خليل انا لمحت من بعيد نجيب، هذا ايش جايب لنا هنا؟
1: الاستاذ نجيب موجود هنا بحكم عمله، ترى هو اللي يدير اعمال صاحب المؤسسة.
3: وهذا نجيب كم مؤسسة يدير؟ يا اخي ما عرفنا له.
1: وانت يا عمي ليث كم محل عندك وتديرهم وتريد بعدك تزودهم؟
3: انا غير.
1: وعمي صقر كم من القضايا والموكلين اللي عندك واللي ممكن يزيدوا اول ما يزيد المكاتبك؟
2: اقول اسمعني، انا هنا في الاساس جاي علشان اراضي وعقارات ومخططات سكنيه.
0: انتوا الحين خليكم من هذا الكلام اللي ما منه فايده. قلنا احنا متى بنقابله؟
1: من هو؟
3: من بعد هذا اللي سميته الاستاذ نجيب.
1: لا بتقابلوه، وبتقابلوا بعد صاحب المؤسسه في نفس الوقت.
2: يعني هو الحين شخصيا موجود؟
1: والله يعني شقولكم ايش
0: لا تجلس تتحك راسك، خليك واضح مثل ابوك.
1: بس عجب، انا لو كنت كما كنت انتوا بتتعطلوا
3: خليل.
1: طيب طيب زين، شوف الحقيقه انكم بتقابلوا شبح صاحب المؤسسه.
2: ايش؟
1: وكلمه ايش وليش ما نريد نسمعها منكم.
2: ايوه لكن
1: انتوا كل اللي يهمكم الموافقة على مشاريعكم، ما كذا؟
0: خلا يا ولدي خلا، دخلنا عندهم دخلنا.
1: لا ما يصير ما يصير
3: خليل، ترى باقي عرق واحد في راسي فلا تخليه ينفقر.
2: صبر أبوي صبر شوية ليث صبر، يعني ليش ما يصير؟
1: أنا قصدي إنه ما يصير كلكم تقابلوا كذا الدفعة واحدة، لأن كل واحد يعني عنده موضوع الخاص. لا
0: لا فهذه ولدي عنده حق.
1: هذا أولاً.
3: بعد شيء ثانياً؟
1: طبعاً. شوفوا مهما شفتوا من مفاجأة قدامكم ما تتكلموا عنها في لحظتها أبدا، تركيزكم يكون في كلامكم عن المشاريع والموافقة عليها. واضح؟
4: واضح ما واضح. عقب إيش هذه الحالة اللي أنت فيها الحين ما دام إنه واضح؟
5: ما قادرة أتصور إن عبد الخالق يسحب الأرصدة اللي في حساباتي البنكية.
4: البركة في التوكيل العام بالتصرف في أموالش اللي كتبتي حاله.
6: عشنا وإياكم مع مخالف ملتزم. جدا مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف ملتزم.

0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: الحارة

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: وإيش بعد فيها الشواية العجيبة؟ خلا خبريني.
1: أبوي هذه الشواية فيها ضمان سنة كاملة يا ميمونة، سنة كاملة، يعني خلال سنة كاملة إذا اختربت وحدهم يصلحوها.
0: زين، وإذا ما اختربت أباسألش؟ ومعزان مالش سكتي؟
1: كيف ما تبيني أسكت؟ ها كيف ما تبيني أسكت؟ الله يهديش. حقيقة أنا تبي الصدق، يعني انبهرت من سؤالك. هي والله
0: كلش والله ذوق أنت أم عزان. طبعا الإنسان قبل لا يشتري لازم يسأل، وهذا حقه في النهاية. خلا مو بعد
1: إذا ما اختربت طبعا ما بيصلحوها. وصلت الإجابة ولا لا؟
0: وصلت وصلت أبوي، خلاص وصلت. خلا مو بعد.
1: وهذه الشواية يا عبقرية زمانش ممكن تشحنيها بعد. هي والله
0: أشحنها أكل وامو.
1: أسمين اللي استبليت فيه، استبليت فيه، نعم استبليت. أنا الحين أقول لش الشواية ممكن تشحنيها وتردي علي أشحنها أكل.
0: عقب مو أشحنها.
1: ألو يا زماني، تشحنيها كهربا كما تشحني التلفون، فهمتي؟
0: أقولي كذاك من الصبح.
1: زين الله يخلي شركزي معي ميمونة، هذه الشواية ممكن تشحنيها ويجلس فيها الشحن أكثر من 8 ساعات.
0: توبة.
1: نعم كانش ما مصدقتني أنا ميمونة.
0: لا والله أني مصدقتنش أختي أم عزان. خلا يلا أبوي كملي، وإيش بعد فيها الكواية؟
1: ألو الشواية ما الكواية، الشواية ما الكواية.
0: هي هذه الشواية أبو تقولي عنها، مرة أنت عاد شابكة بالمرة. أها ما حد يروم يغلط قدامش أنتي.
1: إنزين قلنا هذه الشواية ممكن تشحنيها بالكهرباء، يعني يوم تطلعين أنتي وزوجك طلعوا كشتي رحلة.
0: يا عيني من هنا أنا أطلع الكشتات من هنا.
1: أبوي ما موضوعنا تطلعي ولا ما تطلعي ميمون، الله يهدي. سمعيني زين، علش ما طلعتي؟ زين والله أقصد إذا طلعت وكشتة بعد 10 سنوات مثلاً، أو عساكم بعد 30 سنة، ها ممكن تشحنيها وتشليها معش.
0: قصدش أطبخ فيها؟
1: لا حبيبتي تغسلي فيها وعيان. يا ربي سامو سامو سامو لحقيني.
2: خير حبو مو عندش
1: الشي؟ ما لحقيني بعده وضربني صداع من هير.
2: من؟
1: من هذه بو مقابلتني بو قدامي.
2: حرام عليش حبو، قصدش عمو ميمونة؟
1: ايه من غيرها بعد. أينشتاين؟

0: عزان، إذا فاضي بعد العصر بغنك إن شاء الله تصير معي مشوار.
1: فاضي إن شاء الله، بس هنا وتروح.
0: بيني وبينك مشتري أثاث مستعمل وبروح أستلمه، زين تروح معنا تهجل مع بعض.
1: برابعك الجار ولا يهمك، بس الساعة كم تمر علي؟
0: إن شاء الله الساعة 4:30 خلي قدام باب بيتكم.
1: زين حاضرين، بس الشيمة عنت بتتأخر، ما أروم أنتظر في الشمس.
0: ما بتأخر بإذن الله، 4:30 بتلقى البيكة بالأخضر صافط قدام باب بيتكم.
1: إيش هذه الحالة؟ قايل لي 4:30 وتو 44 وبعده ما جاء.
0: اسمح لي عزان، تأخرت عليك.
1: مسعود ما زين اللي سويته فيه، صام منا 10 دقائق في الشمس مو معناته.
0: ما ودي أتأخر عليك، بس البيكب.
1: تعال، وين البيكب؟ أشوفك جاي تمشي.
0: ود الحلال ما طاعت تشتغل. عزان تعال تعال معي.
1: هنا جي معك.
0: تعال معي دف السيارة. تعال تعال تعال بدفها، إن شاء الله بتشتغل.
1: صام مني في الشمس 10 دقائق وفوق هذا كله باغنى أروح معك أدف السيارة.
0: بس عجب، ضاعت البشرة. تعال أنت تعال، ما شي وقت.
1: اسمع أنت يا سمين، استبليت بك. نعم استبليت بك أنت وسيارتك. أنت متأكد أنه مشوار الطريق نص ساعة؟
0: متأكد، ما أكثر من نص ساعة.
1: مسعود زين تجمل فيي، شغل المكيف حشا، ما كني داخل سيارة، كني داخل فرن.
0: اسمح لي عزان، المكيف ما يشتغل.
1: أسألك تو، هذا الكرنبع بو بليتنا فيها مو فيها يشتغل؟ لا المكيف يشتغل ولا المسجل يشتغل
0: ولا الهرن يشتغل.
1: حشا دبابة، هذه ما سيارة. زين انت متأكد انها هذه السيارة بتوصلنا هين باين؟ أشوفها تتنهفض قامت.
0: لا تخاف لا تخاف، خلقتها كذا من حفاظ العقل وهي تتنافض.
1: أهم شيء البريك يشتغل، عم بعدها تعقنا في شيء من الحفر.
0: الحين يشتغل البريك.
1: لا تحيد بعدك. أقول مسعود، ذكرني من نوصل بالسلامة أصلي سجدتين شكر.
0: هذا إذا وصلنا.
1: نعم
0: بنوصل بنوصل إن شاء الله بنوصل.

0: لا لا لا حبيبتي، لا ما لون واحد، الشواية العجيبة دي ستة ألوان.
1: أم عزان لو سمحتي أعطيني تليفونش خليني أشوف الصور.
0: داش تفضلي هذه الصور، نقي واختاري.
1: ها ميمونة، إيش رأيش في هذا اللون؟ عجبني.
2: جيبي أشوف، قصدش هذا اللون؟
1: أيوة بالضبط هو.
2: بصراحة حلو الرصاصي، ما علي كلام أبدا.
0: علو، ما أشهر رصاصي، ما أشي هذا بنفسجي. قلت الحلا لبسي نظارتش عشان تعرفي تقابلي الألوان. ميمونة لبسي النظارة.
1: خلاص أم عزان خلاص. أنا شكلي بختار هذا اللون.
0: زين أعطيني التلفون وخبريني أي لون اخترتي.
1: هذا اللون السماوي.
0: ولا يهمش، بطلب لش هذا اللون.
2: أم عزان أسألش، يستوي أغير اللون باخترته؟
0: لا يا حبيبتي لا، ما ممكن. أنتي اخترتي اللون البني والطلب خلاص رسلناه، راح استلموه.
1: يا الله عزان، أم عزان لا تكسري لها بخاطرها، خليهم يغيروا لها اللون.
0: زين أبوي خلاص بخبرهم، بس لو جيتيني بكرة وقلتي لي نش باغية تغير اللون والله بكنسل الطلبية.
2: أوعدش إني خلاص ما بغيره، أريد لون فستقي أم عزان، أنا أحب اللون الفستقي.
0: خفي علينا الفستقي.

0: هذا الإنسان ثلاث مرات اتصلبه وما يشيل تلفونه.
1: ما عليه، لكن هل هذا الرجال أنت تعرفه؟
0: لا والله ما أعرفه.
1: عيب، من هين جبت رقمه؟
0: من الإنستغرام، عنده حساب يبيع فيه أثاث مستعمل. بصراحة عجبتني أسعاره.
1: وبعدين
0: اشتريت منه كراسي وطاولات وطرش لي اللوكيشن، يقول تبع اللوكيشن ومن توصل اتصل.
1: يعني انت طرشت له الفلوس صح؟
0: نص المبلغ بس والنص وقت الاستلام.
1: عاب نقرعن الفلوس.
0: عزان لا تخوفني، مو ذا الكلام بتقوله.
1: دام انك تتصل فيه وما يشيل تلفونه أكيد الرجال نصب عليك.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: يا مسعود يا جاري يا أخوي، دائما يحذروكم وينبهوكم لما تشتروا أي شيء عن طريق هذا أبو يسموه التواصل الاجتماعي، لازم أبوي تنتبهوا. أوين عنده حساب في الانستغرام؟ يعني أي حد عنده حساب في الانستغرام تلقفوا فلوس بهذه الطريقة؟ هذا أكيد حساب وهمي.
0: عزان صلي على النبي.
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.
0: أنا ما ساذي عشان أرسل مبلغ قبل لا أتحقق من كل شيء. أنا تأكدت بطريقتي أنه فعلا تاجر وأن حسابه ما وهمي وأنه اصبر. شفت هذا هو يتصل، شفت كيف الرجال اتصل؟
1: إنزين رد عليه.
0: وعليكم السلام والرحمة، هين واصل؟ إنزين يلا في انتظارك. ارتحتوا خلاص وتو بيق الرجال.
1: لا تلومني مسعود، والله من كثر قصص النصب والاحتيال اللي نسمعها هنا.
0: معذور معذور الجار، في النهاية انت جاري واكيد الجار يخاف على جاره.
1: صدقت.
2: حبو
3: يوه
2: تو انتي تعب نفسك وجالسة تروجي حال هذه الشواية، ها خبريني كم تحصلي فايدة في كل شواية؟ ها
3: لا بس حمراء، اصلا سعر المندوبة مال الشركة 31 ريال، وانا ابيعن ب 31 ريال.
4: وابوي
3: ايوه
4: عقب حبو سويتي كما المثل بو يقول.
3: ويقول
4: تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي، تو انت كذاك تراش ما مستفيدة شيء.
3: اسمع انت كيف ما مستفيدة شيء؟ حبيبتي حبوتش ما مكحولة في غنزها. لا انا لو طلبت 6 شوايات احصل على شواية مجانا، وطبعا هذا الكلام بيني وبينش. وتخبري حدية؟
4: لا توصي حريص حب تطمني، هذا الكلام بيني وبينك ما يطلع عند حد. ما شاء الله ما شاء الله حبه، بصراحة عجبتني الفكرة.
3: عقول تشتغل.
0: نعيمة أنا بصراحة ملو منش، ليش ما طلبت 2 ما من غلاها وسعرها مناسب وبتنفعنا؟
5: تصدق مسعود كأنك تقرأ أفكاري، أمس كنت أقول في نفسي يا نعيمة ليش ما تأخذي 2؟
0: ما علي بنستخدم هذه الحين ولو.
5: أي مسعود تعال، أنا نسيت أخبرك شيء مهم. أم عزان تقول إن الكمية محدودة واحتمال تخلص.
0: عجب شيمة توحي عليهم قبل لا يخلصن، طلبي غيرها نعيمة بنسخرها، تراها ما ضايعة وبعدها بتنفعنا يوم نسي الخريف.
5: هي والله بتنفعنا حالخريف صلالة. مسعود إيش رأيك نشتري 3؟
0: والله زين، ولا أقول ليش نخليهن 4.
5: 4
6: أم عزان الله يخليش، أوين أختي رحمة باغية وحدة بس عاد يكون لونها فستقي، تقملي حجزي لها.
3: يعني أختش رحمة باغية كمان لون بطالبتنا أنتي؟ أبوي كذا شكلك باغية تطقمن مع بعض صح؟
6: هي كذاك، قلنا عاد ناخذ لون واحد أنا واختي.
3: خلاص أبوي خلاص تم.
6: زين عاد سمعيني، ها غير اللون الفستقي ما نريد، عن تقولي ما قلت ليش، لو رسلونا لون غير هذا اللون الفستقي والله اني برجعها الطلبيه.
3: لا تحاتي يا ميمونه حبيبتي لا تحاتي، بيوصلش اللون اللي طلبتي اللون الفستقي، والفستقي للفستق يا فستق.
6: تعجبيني.
1: سهام أم تعرضت لعملية نصب، وهذه القصة مال الشواية العجيبة طلعت كلها مجرد كذبة محبوكة، وبعد محبوكة بطريقة ذكية.
4: اتوقعت كذبة لأن حبوه تتواصل عند مندوبة المبيعات وما ترد عليها،
1: ومن يعلم يمكن يكون رجال ويوهم الحريم إنه مندوب مبيعات، وهذا أغلب الظن.
4: والله كل شيء وارد.
1: بس هام، أنا حقيقة ما ألوم أمي بقدر ما ألومش انتيه. أمي حرمة كبيرة، ثقافتها متواضعة وعلى قد حالها، وبسهولة ممكن حد ينصب عليها. بس انتيه ما شاء الله عليش دارسة ومثقفة وعندش اطلاع، وهذه الأمور ما غريبة عليش. كان يفترض
4: باني إيش ذنبي؟ حبو قالت لي رسلي هذا المبلغ حال هذا الحساب، وأنا رسلته.
1: يفترض منش تنبهيها.
4: سبحان الله، ما جاء على بالي أبداً.
1: يا بنتي لازم تنبهيها، بعدين إذا إحنا ما نبهناها من راح ينبهها؟ كبار السن وحليلهم على نياتهم ويحسنوا الظن في الجميع.
4: سبحان الله، تصدق با، ما شكيت ولو لحظة إن السالفة فيها نصب واحتيال.
1: اسمعيني وأنا أبوش، العالم يا بنت تغير، والأسواق دخلت بيوتنا، ولازم نكون على حذر لما نشرع عن طريق أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ولازم هذا الكلام يوصل حل أمي.
3: أبوي وصل ويسدني. وصل يا ولدي يا عزان، وصل. ولو أنه وصلني متأخر لكن ما أسوي، ولدي خلاص أنا استلدغت، وإن شاء الله ما بستلدغ مرة ثانية. نعم، والمؤمن لا يلدغ من جحره مرتين.
4: حبه حاج اتصل فيش؟
3: دي ميمونة من غيرها بعد، من دهر الصبح مصدعتني باتصالاته، شي رنات وشي اتصال وشي رسائل واتساب، هلكتني.
1: زين امي ابوي رد عليها.
3: اخولي له ولدي حليلة تحرص شوايته، وبعدها ومت شرطة بغي اللون الفستقي. اي نعم ابوي، اصلا الشواية بكبرها ما جاي توصل للبر. والله هذه مستكربة. الحارة

0: مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تتقدم إليكم شرطة عمان السلطانية بأصدق التهاني والتبريكات، سائلين الله أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات،
3: وحرصا منا على سلامتكم خلال هذه المناسبة السعيدة. نضع بين أيديكم جملة من الإرشادات لضمان عيد آمن ومطمئن.
2: تشهد الطرق حركة مرورية نشطة خلال العيد، لذلك نؤكد على أهمية التقيد بالسياقة المتزنة والالتزام بالسرعات المحددة وربط حزام الأمان والانتباه أثناء السياقة، لا سيما قرب المناطق السكنية، كما ينصح بتجنب الانشغال بالهاتف النقال أثناء السياقة حفاظاً على أرواحكم وأرواح الآخرين.
3: وفي ظل تزايد المعاملات الرقمية، يوصى بالتحقق من مصدر أي رسالة أو عرض قبل التفاعل معه، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع جهات غير موثقة لتفادي الوقوع ضحية للاحتيال.
2: فرحة الأطفال بالعيد مسؤولية مشتركة، فلنجعل العيد آمناً لهم بمراقبتهم ومتابعتهم أثناء تنقلهم في الأحياء السكنية وتوعيتهم بأساليب التنقل الآمن.
3: وتأكيداً على أن بهجة العيد تكتمل بالأمان، فإن استخدام الأعيرة النارية والمفرقعات والألعاب النارية في الاحتفالات يشكل خطراً جسيماً على الأرواح والممتلكات، فلنحرص جميعاً على الاحتفال بأسلوب آمن ومسؤول ليكون عيداً سعيداً مكللاً بالأمن والأمان.
2: مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان صدق الارتباط بالله والثبات على الطاعة وحسن الوداع للمواسم العظيمة. رسائل المناسك. أيها المستمع الكريم، قبل أن يغادر الحاج مكة وبعد أن يكتمل موسم الحج يتوجه إلى البيت العتيق ليكون آخر عهده بهذا المكان المبارك، فطواف الوداع ليس مجرد طواف أخير، بل هو تثبيت للمعنى الذي بدأت به الرحلة وتأكيد على أن الاتجاه الصحيح لا ينبغي أن يضيع بعد انقضاء الموسم. فكما كان أول ما بدأ به الحاج هو التعلق بالبيت العتيق، فإن ختام رحلته يكون أيضا بالطواف حوله، وكأن الرسالة تقول إن الطريق إلى الله يبدأ من هنا وينبغي أن يبقى مستمرا بعد الرجوع. رسائل المناسك. عزيزي المستمع، حين يلتفت الحاج خلفه بعد طواف الوداع لا تكون تلك الالتفاتة حركة عابرة فقط، بل مشهدا يمتلئ بالشوق والامتنان والتأمل، فالقلب المتعلق بالبيت العتيق يدرك أن هذه الرحلة لم تكن مجرد حركة في الأماكن، بل كانت تغييرا في الداخل وبناء جديدا للعلاقة مع الله. وهنا يتعلم الإنسان أن حسن البداية يحتاج أيضا إلى حسن الختام، وأن المواسم الإيمانية لا ينبغي أن تنتهي آثارها بانتهاء أيامها، فالطاعة الحقيقية هي التي تبقى بعد الموسم ويظهر أثرها في السلوك والأخلاق والاستقامة. رسائل المناسك. أيها المستمع العزيز، إن طواف الوداع يذكرنا بأن الإنسان قد يفارق المكان، لكنه لا ينبغي أن يفارق المعنى، فالمهم ليس أن يعود الإنسان من الحج بذكريات جميلة فقط، بل أن يعود بقلب أكثر صفاء وبسلوك أكثر اتزانا وبحرص أعظم على ما يرضي الله. وفي هذه اللحظة يشعر الحاج أن الطريق إلى الله لا ينقطع، وأن الشوق إلى الطاعة ينبغي أن يبقى حيا في القلب. فما أجمل أن يغادر الإنسان المكان وهو يحمل معه أثره، ويبقى في داخله نورا يدله على الطريق. رسائل المناسك. أيها الموفق للخير، إن الالتفاتة الأخيرة إلى البيت العتيق ليست نظرة وداع فقط، بل هي نظرة عهد جديد على أن يبقى القلب متصلا بالله، وأن تبقى الطاعة حاضرة في السلوك والمسيرة. فاحرص على أن يكون ختام مواسمك أجمل من بداياتها، وأن تخرج من كل تجربة بقلب أكثر صدقا وروح أكثر ثباتا ووعيا. فما أجمل أن يبقى في القلب شوق لا ينطفي وأثر لا يزول، وعلاقة مع الله تزداد عمقا مع الأيام. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول

انتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان إلى اليتيم. اليتيم بحاجة إلى الإحسان، فقد فقد الأب الحاني والعائل السخي، يحتاج إلى الرعاية والعناية والحضن الدافئ الذي يضمه ليؤنسه في وحشته ويسعده في وحدته وينسيه فقر اليتم وحاجته. اليتيم يحتاج إلى من يحسن إليه ويخفف عنه الحزن والهم والغم، يحتاج إلى من يمسح دمعته، يمسح رأسه، يرسم البسمة على شفتيه. اليتيم محتاج إلى إحسان القريب وإحسان البعيد، محتاج إلى إحسان العم والخال والأخوة الكبار ومن يتصل به من القرابة، محتاج كذلك إلى إحسان المجتمع من جيران وجهات خيرية، محتاج إلى الإحسان في المدرسة من قبل المعلمين وزملاء الطلاب، إلى الإحسان من الجيران وغيرهم. والإسلام اهتم باليتيم اهتماما بالغا حتى لا يضيع وتتخطفه أيادي السوء، ولكي يكون عضوا صالحا نافعا في المجتمع ينفع نفسه وينفع غيره. اليتيم إذا أحسن إليه ووجد الرعاية الحسنة فقد ينتج للحياة من الخير ما لم ينتجه الغير. فكم من عالم وحافظ للقرآن الكريم ومبدع في عمله كان يتيما وكان له أثر في مجتمعه وأمته. والإحسان إلى اليتامى شريعة دائمة، فقد أخذ الله تعالى على بني إسرائيل العهد بأن يحسنوا إلى اليتامى، فقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. والله تعالى أنكر عدم إكرام اليتيم وترك الإحسان إليه، فقال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم. وقد عاش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتيما، وتولى الله تعالى رعايته وكفالته وحمايته، قال تعالى ممتنا عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. في الآية يظهر معنى امتنان الله عز وجل على نبيه أن حفظه في حال اليتم مما ينال اليتامى، وأمر الإسلام بالإحسان إلى اليتامى وإصلاح حالهم في أموالهم وسائر أحوالهم. وكان أهل الجاهلية قد تأصل فيهم الكبر على الضعيف وتوقير القوي، وكان اليتيم يعرض للمهانة والإضاعة ويتخذ كالعبد لوليه حيث لا ناصر له ولا وكيل، وصار وصف اليتيم عندهم ملازما لمعنى الذل والهوان والإهمال. ومن صور الإحسان إلى اليتيم في الإسلام المحافظة على ماله وحسن الوصايا عليه إن كان له مال بعد أبيه. أنهى الله تعالى عن قربان مال اليتيم إلا بالحال التي تصلحه حتى يبلغ اليتيم سن البلوغ والرشد، فقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أمر الله تعالى بإيتاء اليتيم ماله ونهى عن أخذه ظلما، وبين أن أخذه حراما يؤدي إلى دخول النار، فقال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن الإحسان إلى اليتيم مراعاة مصلحته المالية، قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. ومن الإحسان إلى اليتامى أيضا أنهم إذا حضروا قسمة تركة لقريب لهم ولم يكن لهم فيها نصيب فإنهم يعطون نصيبا منه على وجه الاستحباب. قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.
2: وأحسن إن الله يحب المحسنين.
4: إن الله يحب المحسنين.
3: ومن صور الإحسان إلى اليتامى الإنفاق عليهم والتصدق، فقد جعل الله تعالى اليتامى من الجهات التي ينبغي صرف النفقة إليها. فقال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فإطعام اليتيم ابتغاء وجه الله تعالى من صفات الأبرار التي نالوا بها الجنة. يقول سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والإحسان إلى اليتامى يقتضي كفالتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على كفالة اليتيم، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. وبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان إلى اليتيم ولو بمسح رأسه من أسباب إزالة قسوة القلوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم اليتيم، فقال: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل مال اليتيم، وذكر أن أكل مال اليتيم من الذنوب الموبقات، من المهلكات التي تهلك أصحابها. فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وأكل مال اليتيم. ومن الإحسان إلى اليتيم تقديم الطعام إليه بما يكفيه، وهذا من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى. وقد روي عن مولاة لداود الطائي أنها قالت له يوما: لو طبخت لك دسما. قال: فافعلي. فطبخت له شحما ثم جاءته به، فقال لها: ما فعل أيتام بني فلان؟ قالت: على حالهم. قال: اذهبي به إليهم. قالت له: فديتك إنما تأكل هذا الخبز بالماء. قال: إني إذا أكلته كان في الحش، وإذا أكله هؤلاء الأيتام كان عند الله مذخورا. والإحسان إلى اليتامى يكون بتوفير المسكن الملائم لهم، أو التكفل بدفع الإيجار عنهم وزيارتهم، والإطمئنان على حالهم، وتقديم الرعاية الصحية إن احتاجوا، والعلاج المناسب لهم عند المرض، وتعليمهم العلم النافع الذي ينفعهم في دينهم ودنياهم، وتربيتهم التربية الصالحة، وتربيتهم على مكارم الأخلاق، وإبعادهم عن أماكن الضياع وجلساء السوء، وتقديم الرعاية النفسية لهم. فقد مات من كان يرعاهم ويتعهدهم ويربيهم، من بقي الآن؟ بقي من هو مسؤول عنهم من الأوصياء والأهل والأقرباء والجيران. ومن الإحسان إلى اليتامى أن الأنثى إذا بلغت سن الزواج وأراد الوصي تزوجها، إن كان ممن يحل له الزواج بها فلا يظلمها في مهرها وحقوقها لكونها يتيمة، بل عليه أن يعطيها ما يعطي غيرها من النساء. فإن أراد تزويجها لغيره فليحسن اختيار الزوج المناسب لها كما يختار لابنته. يقول سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وعن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى؟ قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن. ومن الإحسان إلى اليتامى البعد عن الإساءة إليهم بالقول أو الفعل. يقول سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. يقول سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ ويقول جل وعلا: فذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفعه بعنف، وهذا الدفع يحتمل أن يكون عن إطعامه والإحسان إليه أو عن ماله وحقوقه، وهذا أشد. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إياك ودمعة اليتيم. ودعوة المظلوم فإنها تسري بالليل والناس نيام. ومن أحسن إلى اليتامى أحسن إلى يتاماه، ومن أساء إليهم أسيء إلى أيتامه، والجزاء من جنس العمل. يقول الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فمن لديه يتيم، من يحسن إلى اليتيم أجره عند الله عظيم، من يكفل اليتيم فإنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فلنحسن إلى اليتامى ونكرمهم. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين إلى اليتامى وأن يوفقنا لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: وأحسنوا.
4: وأحسنوا.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه في الظل، وجوه في الظل. في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء، هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون، لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. اليوم سوف نأخذكم في رحلة من عالم التطوع خاضتها الأستاذة فاطمة بنت خلفان الشافعي، وهي عضو مجلس إدارة التكافل التطوعي، وضيفتنا العزيزة معنا في هذه الحلقة. راح نتعرف على مسيرتها الخاصة في العمل التطوعي، أهم المبادرات التي ساهمت في إدارتها أو حتى في نجاحها، وكذلك أيضا كيف ساعدت الآخرين، ليس من المستفيدين فقط وإنما من المتطوعين في إدارة تكافل التطوعي.

0: مرحبا فيك استاذة فاطمة معنا وفي هذه الحلقة. شكرا اولا لقبول الدعوة انك تكوني معنا ضيفة في برنامج وجوه فضل.
1: أهلا فيك أستاذ خالد، وبداية أشكرك وأشكر طاقم إذاعة سلطنة عمان على أنها أعطتنا هذه المساحة أن نتحدث عن موضوع أعتبره شريان اللي يغذي القلب بالحياة الحقيقية، عالم التطوع والعمل الإنسان.
0: نعم، لك قصتك الخاصة أستاذ فاطمة في مع عالم التطوع بشكل عام، خلينا نتعرف على البدايات أول شيء، ثم يعني نروح لتفاصيل متعلقة بأهم المبادرات وغيرها أيضا من الأمور في التطوع. متى بديتي وكيف كانت البداية أصلاً؟
1: كانت البداية يمكن من الطفولة، الوالدة كانت دائماً لما نفتقد بعض الأشياء في البيت نسألها نقولها ما وين راحت، فدائماً ترد بلغتها البسيطة راحت تستقف حب الله. فهذه الكلمات يمكن كانت البذور الأولى اللي تغذينا أن نحن نروح هذا الطريق، طريق العمل الخير والإنساني، أن نكون خيرين عند الآخرين. ويمكن إحنا بحكم أنه كعمانيين أصلاً عندنا كثير من الصفات والقيم اللي تخليك أصلاً تفكر أنك تسلك هذا الطريق. وقد يكون أول عمل خيري اشتغلت عليه رسمياً يعني هو أنه جات فكرة أنه نريد نعمل مدرسة لتحفيظ القرآن وتكون مجانية للطلاب والطالبات، وجمعت مع الصديقات والعائلة يقارب مبلغ يمكن 14,000 ريال. صارت كثير من التحديات منعت أن نحن نعمل هذا المبنى والوقف الخيري في عمان، لأنه كنا نريد نسلم لوزارة الأوقاف وتشغل وزارة الأوقاف. ودائما في العمل الخير إذا رب العالمين أغلق عليك باب تأكد أنه راح يفتح لك غير 1000 باب. بعدها صار عندنا توجه أن نعمل هذا العمل الخيري في الهند وبنغلاديش عن طريق جمعيات خيرية رسمية نمدها بالمال وهي تابع هذا المشروع وتبنيه في الهند وبنغلاديش. والحمد لله المشروع تم، بنينا مسجدين، ومع المسجد كان دار للأيتام وأيضا لتحفيظ القرآن الكريم.
0: نعم، هذا طبعا بصورة شخصية وتطوعية. أنت كانت لك يعني أدوارك الخاصة في تحقيق كل هذه النجاحات خارج سلطنة عمان. راح نسولف عن هذه الجزئية بالتحديد، لكن أنا أريد أعرف منك بعد أستاذة فاطمة أن أبرز المبادرات اللي أنت شاركتي فيها بشكل عام، يعني من المسيرة من الطفولة حتى الآن، لك مشاويرك الخاصة، لك مساهماتك الخاصة في الأعمال التطوعية، فإيش هذه أبرز المبادرات اللي شاركت فيها؟
1: هو بالنسبة لعملي كان خارجي، في بداياتي كنت أشتغل بشكل خارجي لأنه ما كنت أعرف خالد أنه في عندنا مشكلة بالداخل. كونك أحيانا أنت تيجي من بيئة مرتاحة ماديا مستقرة أسرياً، فما تعتقد أنه في مشاكل في المجتمع. فلما بدينا كان كل شغلنا حقيقة في الخارج، كان من ضمن المشاريع في مشروع مستمر للآن من سنوات يمكن أكثر عن 10 سنوات، هو تدريس طلاب في قرية كالكوت. قبل الطلاب هذول يروحوا على المدارس الحكومية نحن وفرنا لهم تدريس اللي هو من بعد صلاة الفجر لين وقت الساعة 8 لتدريس القرآن الكريم اللغة العربية. كنا نمد هذه المدرسة بالرواتب الشهرية لمعلمينهم، للمصاريف في الكتب، المبنى نفسه. بعدها اشتغلت على مجاعات في أفريقيا، لاجئين سواء كان في سوريا أو في أخواننا في غزة. وكل هذه المبادرات كانت خارجية ولكن عن طريق منظمات خيرية رسمية.
0: نعم. إيش كان دورك، طبيعة دورك بالتحديد فيها؟
1: إنه أحاول أن أجمع تبرعات، أحاول أن أوصل هذه الأفكار للمجتمع أن تعالوا نحن ندعم إخواننا الآخرين اللي موجودين. الفكرة إنه أريد أنبه لنقطة وايد مهمة لكل الساعين في هذا المجال، إنه لا تأخذك الحماسة في قضية مساعدة الآخرين وتروح على مسالك ممكن تضرك أنت. لازم أي عمل خيري تؤمن فيه وتريد تقدم أي مساعدة لأي شخص لازم تروح عن طريق منظمات رسمية، لأنه في النهاية الدولة تريد تحافظ عليك وعلى أمنك وسلامك واستقرارك. صحيح. وهذا الشيء اللي خلاني أتوجه دائما أنه أي مشروع خيري يكون عن طريق جمعيات رسمية، ونحن في عمان ما شاء الله عندنا كثير جمعيات داعمة للخارج وأيضا فرق خيرية داعمة في الداخل.
0: نعم.
1: موجودة.
0: نعم، سافرتي إلى الهند؟
1: الهند،
0: سوريا؟
1: لا، سوريا ما رحنا، رحنا الهند، مصر، أفريقيا.
0: أفريقيا وين بالضبط؟
1: أفريقيا في زنجبار. كانت لنا أعمال خيرية هناك، والحقيقة خالد أنا كنت أعتقد أنه أنا راح أضيف شيء للآخرين، أنا راح أضيف شيء للإنسانية للعالم، ولكن بمرور كل هذه التجارب وجدت أنه الآخرين هذول الناس الفقراء هم اللي جالسين يضيفوا لي أنا شيء. أنا يمكن الحين غير عن السابق تغيرت بمعدل 180 درجة، من شخص كان يشوف كل شيء عادي بالنسبة له لشخص أصبح يتحسس في أدق النعم، في أدق التفاصيل في حياتنا. أذكر أنه بعد ما رجعت من أفريقيا وبالليل وأنا على السرير أشوف سقف الغرفة أقول هذه نعمة، السقف نعمة، الفراشنا الدافئ نعمة، الأمان اللي نحن فيه نعمة، الأكل الموجود داخل ثلاجة بيتك نعمة، ابتسامة والدتك نعمة، جارك اللي يسلم عليك ويأزرك في حزنك ومصابك نعمة. كل هذه نعم كنا نعتقد أنها من ضمن حياتنا وأشيائنا العادية اليومية، لكن بعد ما تخوض هذه التجارب وتعيش مع هذول الناس تكتشف أنه الموضوع أنك أنت لازم تتحسس من أدق النعم وأبسطها لأعلاها وأكبرها.
0: حسيتي هو هذا الأثر اللي رجعتي من سفرة في أفريقيا ساعدتي شخص، ساعدتي أسرة أو مجتمع، وصار هذا الأثر معك في أن يعني تغيير صورة ذهنية كانت موجودة معك، أن إحنا موجود كل هذه الأشياء معنا بس مستحقة للشكر، لأن هذه النعم ما تدوم إلا بالشكر. لكن لما أنك تسعد وتغير حياة إنسان، هذا بعد يكون له نوع من الشعور بالسعادة، بالفرح، بالحمد، بالثناء. أريد يعني توصفي لي أستاذة فاطمة إيش الشعور اللي يكون عندك لما يعني تساعدي أي إنسان، سواء كان في دول خارج سلطنة عمان أو حتى أيضا من الناس المعسرة اللي موجودة معنا.
1: ما أعرف، أنا أحس إنه هم اللي يتفضلوا علي. أحس إنه هم اللي يتفضلوا علي، مش أنا أتفضل عليهم، وهذا أحس رزق رب العالمين ساقني له بلا حول مني ولا قوة. يعني مش القضية أنا رحت وساعد. والشيء الآخر أنه في عز هذه الأزمات السياسية والاقتصادية والعالم اللي يتحرك بسرعة رهيبة يكون عندك استقرار نفسي ترى، لأنك أنت جالس تشتغل مش فقط للدنيا، للآخرة، رغم أنه ترى هو جالس يضيف لك قيمة، يحقق لك شيء. كثير على فكرة ما أسأل إيش شغل عقلش بالعالم، إيش شغل عقلش بالعالم، كنت جاية من بيئة مستقرة مالية وماديا وأموركم طيبة وما عندك أي احتياجات، إيش شغل عقلك بالعالم، إيش اللي خليك تركضين وراء أفريقيا ولا المجاعة؟ ما أدري، أحس كل ما أشوف خبر سواء كان على شاشات تلفزيونات أو لما الجمعيات الخيرية الرسمية في عمان تنزل مبادرات خيرية، أشعر في ذيك اللحظة أنه أنا شخص مسؤول، أحس المسؤولية المجتمعية
0: لازم
1: هو
0: يكون
1: اللي يحركني.
0: لازم يكون لي دور في هذا الأمر،
1: لازم ضروري جدا، لأنه أعتقد أنه حتى فهمنا للقرآن مفروض يكون فهم عميق. قبل أسبوعين دعيت لشركة تقديم ورقة عمل تخص المسؤولية المجتمعية، فالموظفين في هذه الشركة بحكم أن دواماتهم للمساء يسألوا السؤال، نحن ما نقدر وأنتوا تطلعون على أعمال تطوعية تأخذ وقت وجهد ونحن وقتنا ضيق. فقلت له اللي عنده هذه القيمة، وأنا مؤمنة أنه كل شخص موجود في الحياة عنده هذه القيمة، أنت موجودة عندك، مخرج البرنامج موجود عنده، أنا موجودة عندي، كلها موجودة لأن هي قيم إنسانية داخلية.
0: صحيح.
1: بس أنت كيف تفعلها بالطريقة اللي تناسبك وتناسب ظروفك، وقتك، مالك. الحين أنت كشخص تشتغل في شركة، أحياناً التطوع والعمل الخير مش فقط بالمال ولا بالمادة، قلت لأنك تنشر طاقة فرح، طاقة ابتسامة، طاقة تحفيزية لزملائك في العمل، تساعد زميلك حتى في عمله، تساعد زميلك حتى أنه بأفكار إيجابية. مثلا نحن في بيئات الأعمال في المدارس، مثلا نحن كمعلمين كيف نحن نقدر نفعل المسؤولية المجتمعية بدون ما أنا أروح أنتسب لفريق خيري ولا جمعية خيرية وأجمع تبرعات؟ الموضوع واسع، كل إنسان على حسب مقدرته.
0: نعم.
1: ويقدر أنه هو يفعل هذه القيمة.
0: نعم.
1: شعوره بالمسؤولية
0: يعني تتبنى مبادرة تكون نوعية من صميم عملك، وفي يمكن حتى ما تخليك تخرج من مقر العمل نفسه.
1: صحيح.
0: لكن هي في الأخير مبادرة تطوعية تريد بها أنك تساعد شخص موجود مثلا في محيطك. طيب أستاذة فاطمة، يعني مسيرة طويلة من العمل التطوعي، كيد صادفت كثير من القصص اللي ما تنسينها أبدا، يمكن ساهمتي في تغيير حياة إنسان أو تشكيل مؤسسة جديدة أو حتى أي شكل من الأشكال، فأريد منك قصة أيضا إنسانية نبيلة كنت أنت يعني سبب فيها أو ساهمت فيها على الأقل.
1: والله القصص كثيرة، بس في بعض المواقف، في بعض النظرات اللي هي النظرات اللي يعطيها الشخص الثاني لك تبقى عالقة في الذهن ما تروح أبدا. يعني أنا سافرت الهند يمكن قبل 10 سنوات، نظرة الطفلة اللي كانت موجودة في مدرسة القرآن ترافقني للآن. أنا إذا أريد أشعر بالسعادة أتذكر هذه المواقف. ما أشعر بالسعادة فقط إنه أنا أروح على منتجعات ولا أسافر في الخارج ولا أتمشى.
0: إيش قصة النظرة هذه؟
1: هي كانت طالبة موجودة في مدرسة القرآن وهم في بيئة جدا بسيطة في قرية كلكت في الهند. فأنا وطالعة من المدرسة هي لحقتني وتكلمني باللغة المحلية مالهم. أنا ما أفهمها طبعا، يا إنجليزي بعد خفيف أو إنه اللغة العربية. فنظرت هذه البنت وهي كيف سعيدة وفرحانة إن نحن جايين ومعاهم وكيف هي محتفية فيني، خلتني إن أقول لا، ما ممكن إن أترك هذا الطريق أبدا أبدا، ما ممكن. أيضا لما كنا في أفريقيا في دار الأيتام، البنت اللي اسمها خديجة وهي فاقدة الأب والأم وجلست جنبي ونحن نعمل لها استيكر ونعملهم فعاليات في دار الأيتام، ما أقدر أنسى هذه التفاصيل نهائيا، لأن تغذيني بشعور أنه أنا ما أقدر يمكن وايد يعني أدخل في قضية المشاعر، لأنها حقيقة كثر ما تسعدني كثر ما تبكيني، بس هي اللي تغذيني حقيقة.
0: يعني تحفزك هذه المشاعر؟
1: إيه كثير، ما أقدر أساسا، ما أقدر أشتغل في العمل التطوعي بدون مشاعر. وحتى في فريق تكافل يعني دائما أسمي المتطوعين أولادي وتعامل معاهم بهذا الأسلوب، فدائما أقولهم لا تروحوا علي، إنه أنا أحيانا ممكن وايد أكون جادة معاكم عشان نشتغل بطريقة احترافية، ولكن في المقابل أنا أتعامل كثير بمشاعر وحب أكن لكل شخص يدخل معاي في هذا المجال. يعني
0: ذكرتي في الورقة العلمية اللي شاركتي فيها أستاذة فاطمة أن هناك تحديات قد تصيب الإنسان في بعض الأحيان، أن يتعذر بأنه ما موجود عندي وقت، أنا دوامي إلى الساعة 5 مثلا، وعندي أسرتي، عندي أشغالي الخاصة، عندي مشروعي الخاص، فما عندي وقت أن أدير شؤون متعلقة بعمل تطوعي. هذه التحديات تواجهك أنت شخصياً؟
1: أكيد ما في الحياة شيء سهل.
0: وكيف تتغلبي عليهم؟ فعلا ما فيه في الحياة شيء سهل،
1: ما في شيء سهل. وبعدين رب العالمين يختبرك خالد داخليا، هل أنت صادق؟ هل أنت بتكمل الطريق أم تتوقف مع أول عقبات؟ فهي قضية أنه اختباراتنا مش فقط خارجية، قد يكون الناس تشوفنا ناس زينين وصالحين، لكن الاختبار الحقيقي هو الداخلي. هل أنت فعلا مؤمن بهذه القيمة وقادر تكمل رغم أنت ما تتخيل؟ هي الحين التحديات مش فقط أنه ما شوقت وأن أنا عندي مسؤوليات كثيرة، عندي دوام رسمي أداوم في الحكومة، عندي أسرة أتابعها، مسؤولياتي أيضا، أعمالي في مثلا في التدريب، في مجال التدريب والورش وكذا، كثير تحديات. بس أنا أعتبرها هذه تحديات مادية
0: عابرة.
1: التحديات هي الداخلية، هل أنت قادر أنك تكمل وتكون صادق وأمين على هذا الخير، وأنك تحاول كل مرة يكون الطريق والوجهة لله فقط، إنه أنا كل هذه ما أريد بها منصب، ما أريد بها
0: وجاهة.
1: أنا أريد فعلا أحقق قيمة داخلية في داخلي. لذلك دائما أقولهم ما ممكن في الحياة شيء سهل، وما في شيء مجاني. والعمل التطوعي، في ناس تجي على الأعمال التطوعية على بالها أن الأمر وايد سهل، بالعكس الأمر أصعب، لأنه في الحكومة أنت تستلم راتب صحيح، في الشركة أنت تستلم راتب. هنا ما في شيء، هنا في أنك لازم تصبر. ودائما أقول حل المتطوعين في أعمالنا إنه ركز على الهدف، ركز على الشيء اللي جمعنا.
0: نعم.
1: مش تركز على خلافاتنا، على شخصياتنا، على التفاصيل، هذه الاختلاف اللي تصير بيننا.
0: نعم.
1: كيف خالد يمكن أكثر تحدي، كيف تقدر تتنازل عن فكرتك من أجل فكرة زميلك اللي هي أفضل.
0: نعم. وتحقق هدفك من هذا العمل التطوعي اللي هو تغيير حياة إنسان معين أو إحداث تغيير في أي حاجة، وثم أيضا يكتب لك من الله سبحانه وتعالى الأثر من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. حديث رائع معك أستاذة فاطمة، وصلنا لنهاية الحلقة، أشكر جزيل الشكر على وجودك معنا. شكرا للأستاذة فاطمة بنت خلفان الشافعي، عضو مجلس إدارة التكافل التطوعي. شكرا لكم أستاذة فاطمة، بارك الله فيكم.
1: شكرا لك خالد، الله يحفظك ويومكم سعيد إن شاء
0: بارك الله فيكم.
2: وجوه في الظل.
0: شكرا للأستاذة فاطمة، وشكرا لمستمعينا ومتابعينا في برنامج وجوه في الظل. وصلنا لنهاية هذه الحلقة، الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. كونوا بخير وإلى اللقاء.
2: وجوه في الظل. وجوه في الظل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية، نبدأها بأبرز العناوين. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، والمتعجلون يتمون أداء مناسك الحج اليوم. واشنطن تعلن تحقيق تقدم كبير نحو اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار والبدء بمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. لبنان وإسرائيل تعقدان اليوم محادثات أمنية في واشنطن مع تواصل القصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. أهلا بكم إلى التفاصيل. واصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج في مشعر منى في ثاني أيام التشريق، ويقوم الحجاج اليوم برمي الجمرات الثلاث، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، بسبع حصيات لكل جمرة. وينهي المتعجلون مناسكهم اليوم برمي الجمرات الثلاث، ثم يتوجهون إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، وهو آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة عائدا إلى بلده. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار. وأشار دي فانس إلى أن هناك بعض النقاط العالقة في المحادثات مع طهران تتعلق بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب ومسألة التخصيب. وأضاف نائب الرئيس الأمريكي إلى أنه يشعر بتفاؤل كبير حيال التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه في الوقت ذاته قال إنه لم يتم تحديد موعد لتوقيع مذكرة تفاهم للاتفاق، وإنه ليس من المؤكد أن الاتفاق سيتم التوافق عليه. ويقضي الاتفاق بتمديد وقف إطلاق النار بين الجانبين لمدة 60 يوما، تتزامن مع البدء بمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. من جانبها قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن نص مذكرة التفاهم لم توضع عليه اللمسات النهائية بعد، ولم يعتمد بشكل نهائي. وأشارت الوكالة نقلا عن مسؤول إيراني إلى أن طهران لم تبلغ أو تبلغ الوسيط الباكستاني باكتمال صياغة النص للاتفاق، مضيفة أنه بمجرد الانتهاء من الاتفاق ستعلن ذلك. وفي سياق التطورات الميدانية، قال التلفزيون الإيراني إن القوات الإيرانية أسقطت طائرة أمريكية في منطقة بوشهر، فيما نفت القوات الأمريكية ذلك. تعقد في واشنطن اليوم محادثات بين لبنان وإسرائيل تتركز حول المسار الأمني مع تواصل القصف الإسرائيلي على عدة مواقع في جنوب لبنان، معظمها في مدينة صور اللبنانية. كما قصفت إسرائيل مبنى سكنيا في منطقة الشويفات بجنوب العاصمة بيروت، مما تسبب بوقوع قتلى وجرحى. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، كما تواصل سلطات الاحتلال انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
1: التصعيد حجر الزاوية للقيادات الإسرائيلية لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة، وأفضل ساحة لفعل ذلك قطاع غزة بالدرجة الأولى، وهو ما أشارت إليه صحيفة هآرتس الإسرائيلية حول مواصلة بنيامين نتنياهو الحرب على غزة خدمة لأهدافه السياسية والشخصية. نتنياهو يؤكد الأمر بإعلانه الإعاز للجيش الإسرائيلي السيطرة على 70% من مساحة القطاع على الأقل، في مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار. قطاع غزة يشهد منذ أكثر من شهر تصعيدا متدحرجا وصل مراحل مقلقة خلال الأسبوعين الماضيين، حيث كثف الجيش غاراته الجوية فسقط عشرات الشهداء والجرحى، بينهم عدد محدود من قيادات كتائب القسام التابعة لحماس. وبرصد لواقع القطاع منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، خرقت إسرائيل الاتفاق عشرات المرات وتسببت في استشهاد 925 فلسطينيا على الأقل وإصابة أكثر من 2800، وعادت مشاهد تشييع الضحايا يوميا إلى سكان غزة الذين ودعوا اليوم 3 فلسطينيين قضوا في استهداف نقطة للشرطة في خان يونس بالجنوب، وأعلن عن إصابات في غارات على منازل في مخيمات الشاطئ والبريج والمغازي مع استمرار أعمال النسف شرقا. الآليات الإسرائيلية بدأت حركة نشطة من شرق القطاع إلى الجزء الغربي متجاوزة الخط الأصفر، ويقرأ في السياق سعي إسرائيلي للعودة إلى نسق الحرب وإن بصورة مختلفة، ليتحول الأمر لاحقا إلى ضغط هائل يمكن تحت مظلته تمرير مخطط التهجير الذي تجدد النقاش بشأنه داخل أروقة القيادتين السياسية والعسكرية الإسرائيلية. تصعيد إسرائيل وحده لم يكن ليؤزم الوضع بهذه الصورة، لكن غياب ضغط حقيقي من مجلس السلام الخاص بغزة لإلزام إسرائيل باستحقاقات ما اتفق عليه تحول إلى شبكة أمان تمارس من خلالها حكومة نتنياهو التصعيد وتملي شروطها بشأن آلية تنفيذ الاتفاق ساعة تشاء. غزة محور التصعيد، لكن الضفة الغربية والقدس يطالها تصعيد بأشكال أخرى، حيث تستمر مخططات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين لتوسيع المد الاستيطاني في الضفة عبر مصادرة الأراضي وتجريفها وإصدار أوامر وقف البناء، إلى جانب دعم مشروع تهويد المناطق الأثرية في الضفة مثل قبر يوسف وبرك سليمان. كما تتصاعد حملات الاعتقال للشبان خلال المداهمات اليومية للجيش الإسرائيلي، مع العمل المكثف لإحاطة القدس بحزام استيطاني يعزلها ويمكن من تهويدها والمساس بحرمة المسجد الأقصى عبر فرض التقسيم الزمني والمكاني لصالح المستوطنين. تسارع الخطوات الإسرائيلية ضد الأراضي الفلسطينية يؤكد معادلة إسرائيل، فللفوز بأي انتخابات عليك برفع وتيرة الاستهداف للشعب الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: نددت رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي بما وصفته بأنه تصعيد خطير وغير مسؤول بعد أن ارتطمت مسيرة روسية بمبنى سكني في غالاتي قرب حدودها مع أوكرانيا، ما أسفر عن إصابة شخصين ودفع بوخارست إلى استدعاء سفير موسكو. وأعلن الرئيس الروماني نيكو شوردان عن دعوته لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع الوطني. جاء ذلك فيما اتهمت كييف موسكو بمهاجمة سفينة شحن تركية في البحر الأسود بطائرة مسيرة أثناء مغادرتها ميناء أوديسا الأوكراني، ما أسفر عن إصابة 2 من أفراد طاقمها. بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعاتهم في قبرص تقديم دعم مالي وعسكري إضافي لأوكرانيا وتعزيز العقوبات على روسيا. كما أعلنت السويد أنها ستبيع أوكرانيا ما يصل إلى 20 طائرة مقاتلة بتمويل أوروبي. في غضون ذلك قتل شخص وأصيب 2 آخران جراء هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على مدينة فولجيسكي الروسية، وقالت السلطات الروسية إن هجوما آخر أدى كذلك إلى اندلاع حرائق في مصنع كيميائيات ومنشآت وقود وطاقة في مقاطعة فولغوغراد دون وقوع أي إصابات. طلبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من الاتحاد الأوروبي تشديد الرقابة على الحدود بسبب تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ودعت ميلوني إلى إدراج إدارة الحدود على جدول أعمال اجتماع المجلس الأوروبي المقرر عقده يومي 18 و19 من يونيو المقبل، كما دعت إلى عقد مؤتمر عبر الفيديو لوزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت. وسجلت منظمة الصحة العالمية 10 وفيات مؤكدة و223 حالة وفاة مشتبها بها في الكونغو الديمقراطية من أصل أكثر من 1000 حالة مؤكدة ومشتبها بها، كما سجلت أوغندا المجاورة حالة وفاة مؤكدة و9 حالات إصابة. انخفض سعر نفط عمان تسليمي شهر يوليو المقبل 6 دولارات و17 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 97 دولارا و32 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليمي شهر مايو الجاري قد بلغ 124 دولارا و5 سنتات للبرميل. عالمياً انخفضت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 1% في طريقها لأكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل إبريل الماضي. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو القادم دولاراً وأربعة سنتات لتصل إلى 92 دولاراً وسبعة وستين سنتاً للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي دولاراً وستة وعشرين سنتاً لتبلغ 87 دولاراً وأربعة وستين سنتاً للبرميل. انخفض الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار في المنشآت بكوريا الجنوبية خلال شهر إبريل الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه. وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج الصناعي تراجع بنسبة 0.6% على أساس شهري في إبريل الماضي، وانخفض الناتج في قطاع التعدين والتصنيع بنسبة 0.7% بسبب الأداء الضعيف لصناعة السيارات التي انخفض إنتاجها بنسبة 10%، بينما ارتفع إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 3.1%. ارتفعت أسعار الذهب اليوم في ظل تنامي المخاوف بشأن التضخم وترقب المستثمرين مسار أسعار الفائدة الأمريكية. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4512 دولاراً وتسعة وسبعين سنتاً للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتسجل 4543 دولاراً وعشرة سنتات للأوقية. الاحتفاء بالخيل وفنونها بعادات وتقاليد متوارثة بين الأجيال هو نبض حي يتجدد مع كل عيد، وستظل عرضة الخيل جسراً يصل الحاضر بعبق الماضي في ولايات محافظة جنوب الشرقية.
2: في مشهد ينبض بجمال صور الأصالة والهوية تمتزج فيها تفاصيل الموروث الشعبي بفرحة العمانيين بعيد الأضحى المبارك، تبرز الخيل مزينة بالفضة والسروج تتجول بين جمهور الناس في فنون تقليدية للموروث العماني الأصيل تشتهر بها محافظة جنوب الشرقية.
3: لدينا كم هائل من الخيل ويدوا فنونهم وهمبلهم بداية دخولهم للمركاض، ويتلي ذلك ترويس والذي يسموه محورة بالخيل، وبعد ذلك يتم ركض العرضة كل فارسين مع بعض. هذه من أشياء الذي توارثوها ويحافظوا عليها، تتمتع بصفة عامة جنوب الشرقية بهذه الأرث الذي توارثوه ويحافظوا عليه ومتمسكين فيه، لأن هذه تعطيك صلابة الفارس وتأديته للموروث الشعبي الذي توارثه.
2: تتنقل الخيول بين لوحات فنية لفنون يقدمها الفرسان بإيقاع فن التحوري بالخيل وأهازيج العرضة، في مشهد يأسر الأبصار بأناقة ولياقة الفارس العماني وهو يمتطي صهوات الجياد في حلقة طولية حول المضمار، وفارس آخر يلقي أبيات شعرية فيها امتداح لمآثر الخيل وافتخار بالمنجزات، فيجيبه الفرسان بتكبيرة بعد انتهاء صدر وعجز كل بيت شعري في مشهد احتفائي بهيج. وبانطلاق الإشارة تنطلق هذه الخيول كالبرق في سباق ثنائي مثير يختبر فيه الفرسان مهارتهم وشجاعتهم، وفي ذروة السباق يمد كل منهما يده ليضعها على كتف صاحبه في لحظة تجمع بين الدقة الفائقة والثقة الكاملة بالنفس والجواد. وبالمشهد المقابل ردود أفعال الجمهور المتحمس بالصيحات والهتافات لهذا الموروث الشعبي.
4: هذا الحدث الأصيل ليس مجرد سباق خيل، فالتحريب والعرضة بهيبتها، الخيل المزينة بأناقتها تعكس عمق الهوية العمانية وقيمة الانتماء لهذه الأرض في تقليد سنوي لفرسان المحافظة.
0: انفجر صاروخ نيو جلين التابع لشركة بلو أوريجين أثناء وجوده على منصة الإطلاق في كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية. وأعلنت الشركة عن وجود خلل فني أثناء اختبار الحرق الفعلي للصاروخ، مؤكدة أن جميع أفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم. ويعد هذا الانفجار أحدث انتكاسة لشركة استكشاف الفضاء التي يملكها الملياردير جيف بيزوس، إذ فشلت عملية إطلاق صاروخ نيوغلين الشهر الماضي خلال مهمته لإيصال قمر صناعي للاتصالات إلى المدار الصحيح، ما استدعى إجراء تحقيق حول الحادث. أشارت دراسة أمريكية جديدة إلى أن فحص دم بسيط يقيس البروتينات المميزة المرتبطة بمرض الزهايمر يمكن أن يكشف عن المرض قبل سنوات من ظهور الأعراض. وأظهرت النتائج أن مرض الزهايمر قد يكون موجوداً في منتصف العمر ومرتبطاً بالفعل بالاختلافات المعرفية، مؤكدين أن استخدام فحوصات الدم لتحديد التغيرات في الدماغ في وقت مبكر يمكن أن يكون قيماً للغاية. وأكد الباحثون أن الأدلة على الاعتلال العصبي لمرض الزهايمر موجودة في منتصف العمر، على الرغم من أنها غير شائعة وأنها مرتبطة بالفعل باختلافات معرفية قابلة للقياس. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام الفترة الإخبارية الثانية، نذكركم بأبرز عناوينها. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، والمتعجلون يتمون أداء مناسك الحج اليوم. واشنطن تعلن تحقيق تقدم كبير نحو اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار والبدء بمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. ولبنان وإسرائيل تعقدان اليوم محادثات أمنية في واشنطن مع تواصل القصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. أعد لكم هذه الفترة يعقوب بن سيف الهشامي، ونفذها على الهواء مباشرة حمود بن سالم بني عرابة، وكنت معكم في قراءتها أمل بنت سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك. بين نفيس المعاني ونوادر الأقوال تكمن روح الكلمة وجوهرها. هنا ننتقي لكم ما يبعث في النفس معنى الحياة وتجلياتها. عطر الكلام.
1: قال الحسن بن علي الكاتب: لا تحقرن من الإحسان محقرة، أحسن فعاقبة الإحسان حسناه. نبدأ حلقة جديدة نقتبس لكم فيها أقوالاً من أجمل ما استنارت به العقول والأفهام وروته المخطوطات والأعلام، فأهلاً بكم مستمعينا في عطر الكلام. روي أن الحسن البصري باع بغلة له بأربعمائة درهم، فلما استوجب المال قال له المشتري: اسمح يا أبا سعيد. قال: قد أسقطت عنك مئة. قال له: فأحسن يا أبا سعيد. فقال: قد وهبت لك مئة أخرى. فقبض من حقه مئتي درهم. فقيل له: يا أبا سعيد، هذا نصف الثمن. فقال: هكذا يكون الإحسان، وإلا فلا. وكتب عبد الرحمن السعدي في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله، أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس. ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق واسع الحلم، مجاملا لكل أحد، صبورا على ما يناله من أذى الخلق، امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه.

ومما كتبه محمد الغزالي عن الإحسان أن الإحسان ليس علما عاديا ولا عملا عاديا، إنما هو الشأو البعيد الذي تبلغ الأشياء فيه تمامها وتزهو فيه بجودتها ونقائها. والمسلم مخاطب بنشدان هذه المنزلة في كل ما يمس من عمل العادات والعبادات في ذوقه وفقهه سواء، إذ العادات بمجرد اقترانها بنية الخير تتحول إلى عبادات. قال أبو العتاهية: لا تمشي في الناس إلا رحمة لهم، ولا تعاملهم إلا بإنصاف، وارغب بنفسك عما لا صلاح له، وأوسع الناس من بر وإلطاف.

ذكر ابن القيم أن مفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده، وأن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع النقم، وتركه يوجب الضيم والضيق ويمنع وصول النعم إليه. فالجبن ترك الإحسان بالبدن، والبخل ترك الإحسان بالمال.

0: مما جاء في كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري أن رجلاً قال لأحد الملوك: أحق الناس بالإحسان من أحسن الله إليه، وأولاهم بالإنصاف من بسطت القدرة بين يديه، فاستدم ما أوتيت من النعم بتأدية ما عليك من الحق. وختام ما نقتبسه لكم أبيات من شعر الدكتور صالح الفهدي يقول فيها: تعود على الإحسان يغنيك زاده، بما أنت أهل أن تكون مراده، مراتب يرقاها الذي بات كاسفا لحاجة مسكين تقض وساده.
1: عطر الكلام. مع تحيات إدريس البشري وجمال الشعيلي.

0: أصدقائنا الأطفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في ثالث أيام عيد أضحى المبارك. إن شاء الله هكذا كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين، في مساءات تملأها الفرحة والبهجة وتتعالى فيها ضحكات الصغار كالعصافير المغردة. نحييكم أحبائنا الأطفال أينما كنتم، ونرحب بكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم برنامج بهجة العيد.
1: أسعد الله أوقاتكم يا أصدقاء، حيث يعلو الفرح وتزداد الأيام جمالا بقلوبكم البريئة. نقول لكم بكل حب كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم فرحة العيد وابتسامته الجميلة، وأيامكم مليئة بالمرح والسعادة.
0: ونسأل الله أن يجعل عيدكم أجمل الأعياد، وأن يملأ نفوسكم بالبهجة ووجوهكم بالابتسامة، وأن تحققوا أحلامكم الصغيرة يا أصدقاء والكبيرة أيضا، فأنتم أبطال المستقبل.
1: كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية، وكل عام وهذا الوطن في أمن وأمان وعز ورخاء. العيد يا أحبائي فرحة ومحبة وصلة رحم وابتسامة جميلة، وهو فرصة لنرسم السعادة في قلوب من حولنا بالكلمة الطيبة والخلق الجميل وروح الألفة والمحبة.
0: أحبائنا الأطفال العباقرة، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا بهجة العيد، ونقول لكم عيدكم مبارك، وعسى أيامكم كلها فرح ومسرات بإذن الله تعالى. ونحن سعيدين بهذا التواصل الجميل معكم، ونسعد أيضا بسماع أصواتكم وتهانيكم بهذه المناسبة السعيدة، فكونوا معنا وتابعونا من الآن وحتى 6:30 مساء. فأهلا وسهلا ومرحبا.

0: أهلا ومرحبا أصدقائنا الأطفال في برنامجكم بهجة العيد السعيد عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلام وهناء، وكل عام وبلادنا الغالية عمان في خير وعز وسلام، وكل عام وسيدي ووالدي السلطان قابوس السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في أتم الصحة والعافية يا رب العالمين.
1: أهلاً وسهلاً بكم أيها الأحبة العباقرة أينما كنتم تستمعون لنا من محافظاتنا الجميلة ومن ولاياتنا العامرة، من مسقط حتى ظفار وإلى مسندم الشموخ والفخ، ومن كل ربوع سلطنتنا الحبيبة عمان، ونقولكم دامت عليكم الأعياد والمسرات، ودامت بلادنا الحبيبة عمان في سلام ورخاء ومجد.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. وطبعا برنامجنا يا فاطمة حافل بمجموعة من الفقرات المنوعة والمسابقات الخفيفة، وضيوفنا من الأطفال وطلبة المدارس اللي بيشاركونا فرحة عيد الأضحى المبارك لهذا العام.
1: بالفعل بالفعل يا رفال، عندنا كذلك مجموعة من الفقرات المنوعة، وعندنا أسئلة وجوائز نقدية للمشاركين معنا في مسابقة البرنامج. وإحنا دائما نقول أسئلتنا سهلة وبسيطة وكلها متعلقة بالعيد وبمظاهر العيد وعاداتنا وتقاليدنا الجميلة اللي كلنا نعرفها ونعتز ونفتخر فيها.
0: إذن أصدقائي الأطفال الرائعين، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامج بهجة العيد، ومعكم في الإعداد يوسف بن سيف الدغيشي، وفي التقديم
1: أنا فاطمة بنت محمد الهشامي،
0: وأنا رفائل بنت عبد الله الذيابية. وهذه أحلى تحية من مخرج البرنامج اللي يمسي عليكم ويحييكم ويهنيكم بالعيد السعيد ويقولكم كل عام وانتم بخير، أحمد المرشودي.

0: تحية مسائية نبعثها لكم من جديد أحبائي الأطفال متابعي إذاعة سلطنة عمان، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم بهجة العيد في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ونستقبل المكالماتكم وتهانيكم بهذه المناسبة السعيدة، وعندنا مسابقات وجوائز وأسئلة سهلة وخفيفة يا أصدقاء، وأغلبها متعلقة بهذه المناسبة الجميلة. وخلونا نستقبل أولى المكالمات ونقول مساء الخير وعيدكم مبارك. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: اهلا وسهلا، من معانا؟
1: خديجه شهاب البلوشي.
0: اهلا وسهلا يا خديجه، من وين تكلمينا؟
1: من جبل الاخضر.
0: اهلا وسهلا، اول شيء كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير.
0: كيف العيد معاكم خديجه؟
1: الحمد لله.
0: حلو.
1: نعم ايوه واجد حلو.
0: ايش اليوم فعالياتكم في العيد؟
1: طبعا اليوم نحن جينا جبل الأخضر عشان هناك نسوي هناك نستانس، وبعد نلعب ألعاب العيد هناك جبنا، وبعد نتصور ونتمشى بعد.
0: حلو. وكليتوا الشوا ولا بعدكم؟
1: أيوة كلينا اليوم.
0: وإيش تحبي؟ إيش أكثر وجبة تحبيها في العيد؟ أكثر أكلة العرسية. تحبيها مع الترشة كذا والسمن؟
1: أيوة
0: لذيذة.
2: يا سلام.
1: أيوة.
0: بالعافية يا صديقتنا خديجة. الحين يا صديقتنا جاهزة للسؤال؟
1: نعم.
0: سؤال شو واجد سهل، بس ركزي فيه أوكي؟ تمام؟
1: تمام.
0: تمام شاطرة. صح أم خطأ؟ يحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك في التاسع من ذي الحجة من كل عام، صح أم خطأ؟
1: خطأ.
0: إجابة صحيحة. إيش الإجابة الصحيحة؟ عدلي المعلومة.
1: متى؟ 10 ذي الحجة.
0: إجابة صحيحة يا صديقتنا خديجة، ودخل اسمش معانا في السحب. حابة تقول شيء آخر؟
1: نعم
0: تفضلي.
1: أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم والسيدة الجليلة عهد حفظهم الله ورعاهم. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بكل خير.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. يا صديقتنا خديجة شكرا لك على هذا الاتصال الجميل.
2: شكرا شكرا لك. والحين ناخذ اتصال اخر ونقول السلام عليكم. مساء الخير.
0: مساء الخير يا صديقتنا علا.
3: ايوه السلام عليكم.
2: مساء الخير يا علا، كيف الحال؟
3: بخير الحمد لله.
2: بدايه كل عام وانت بخير.
3: شكرا جزيلا.
2: من وين تكلمينا يا علا؟
3: أنا في الواسط.
2: ما شاء الله ما شاء الله. زين زين، خبرينا يا صديقتنا عن أجواء العيد عندكم.
3: واجد حلوة ما شاء الله.
2: يا سلام. زين كذا خبرينا بعض التفاصيل، وش سويتوا أول يوم وثاني يوم واليوم حتى.
3: هل يمكننا أن نقول لك الفعاليات من أول يوم؟
2: أيوة يلا تفضلي.
3: يومي في العيد أتجهز، أصبح ملابس العيد ونسلم على الأهل.
2: أيوة.
3: بعدها نذهب إلى المخرج في العوابي نسميه المخرج، في الأماكن الثانية يسميونه العيد. نشتري الألعاب وبعض من الحلويات ونأكل العرفية في العيد. ثاني يوم عيد.
2: أيوة.
3: نزوي مساء المشكات وتتجمع العائلة في بيت الجدة. أحلى يوم عندي لأنه سيكون فيه توزيعات وهدايا. وثالث يوم عيد نأكل الشواء.
2: يا سلام يا صديقتنا علا. زين علا، اي وجبه تحبي اكثر شيء؟
3: المشاكيك.
2: حلو حلو يا صديقتنا. زين عادي تخبرينا كم عيديتش؟
3: طبعا طبعا.
2: كم؟
3: معاي 40 ريال.
2: ما شاء الله. هاي لازم نتقاسم. وش رايش؟
3: بالطبع.
2: كم بتعطيني؟
3: 20 ريال.
0: ما شاء الله كريمة، يعني نص المبلغ عطتش فاطمة.
2: إنزين أنا رقمي معاش وبعد الحلقة بتواصل معاش. طيب
0: ورطتها.
3: عادي.
2: إنزين الحين ننتقل للسؤال.
3: عادي.
2: مستعدة؟
3: أيوة.
2: يلا. تعتبر الحلوى العمانية من أهم وجبات الضيافة في العيد. أذكري أيوة. اثنين من مكوناتها.
3: لحظة.
2: وش مكوناتها؟ ها؟
3: السكر.
2: أيوة.
3: والنشا.
2: ممتازة يا صديقتنا، إجابة صحيحة. إنزين الحين كذا بقول معلومة عن الحلوى العمانية. الحلوى العمانية يا أصدقائي هي من أهم وأبرز وجبات الضيافة التي تقدم في المائدة العمانية وخاصة في الأعياد، وتقدم مع القهوة، ومن أهم مكوناتها السكر الأحمر والنشا والهيل والزعفران والمكسرات وماء الورد. وهناك أنواع كثيرة للحلوى مثل الحلوى السوداء والصفراء، وكذلك حلوى العسل وحلوى التمر وغيرها من الأنواع. طيب؟
3: طيب.
2: شكرا شكرا، واسمك دخل معانا في السحب. شكرا.
3: هل يمكنني أن أقدم بعد بعض؟
2: أيوة.
3: هل أن أقدم أغنية عن العيد؟
2: تفضلي.
3: فرح في الأرجاء، عاد العيد وجاء، عيد عيد عيد، ما هو بالتحديد، هل في صخب الأهل أم في طعم الأكل، هل في السوق سيحلو، هل في الشارع يبدو، أين أين أين يكون بطعم اللمة، العيد بدفء اللقمة، هل يتشاركه الأحباب، دفء بالدار وترحاب، عيد في كل الألوان، يعطي مظهرنا الفتان، عيد حتى في الأزياء، يكسو عالمنا المغجام، عيد عيد عيد، ما هو بالتحديد، هل في صخب الأهل أم في طعم الأكل، هل في السوق سيحلو، هل في الشارع يبدو، أين أين أين يكون بوقع النغمات، العيد بأحلى الرقصات، عيد حتى بالتصفيق، عيد في كل الكلمات، أكبر فرح أو أصغر، العيد به قد نشعر، عيد في قطعة شوكولات،
2: إذا
3: صغر يعطي الأمل.
2: شكرا شكرا لك صديقتنا على هذا الصوت الجميل. أنا ورفال استمتعنا.
3: شكرا. سامع الدور.
2: ها
3: الدور.
0: شكرا لصديقتنا.
2: شكرا شكرا صديقتنا، واسمك دخل معنا في السحب.
0: أصدقائنا الأطفال مكملين معاكم، فاصل وراجعين.

0: عدنا لكم من جديد أيها الأحبة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم بهجة العيد اللي نواكب فيه فرحة الأطفال بهذه المناسبة السعيدة. ومعنا الآن في الاستوديو في هذه اللحظات صديقتنا الجميلة ملاك بنت فهد بن سليمان الوهيبي. أهلا وسهلا بك صديقتنا ملاك، كيف الحال وكل عام وأنت بخير؟
1: الحمد لله زينة، نعاد عليكم بالصحة.
0: يا سلام يا ملاك، ايش هذه الملابس الجميله؟ من اختار لك اياها؟
1: اخترتها انا بنفسي.
0: جميل جميل جدا. انزين ملاك، خبرينا انت من اي ولايه جايت لنا اليوم؟
1: من ولايه مسقط.
0: يا سلام يا سلام، زين كيف العيد معاك؟
1: الحمد لله زين.
0: وش فعالياتكم كانت؟
1: كل اجواء العاديه، رحنا نسلم على الاهل والاقارب. أيوة. والاصحاب الحمد لله.
0: طيب نحن اليوم كذا متحمسين نعرف وش مجهزت لنا.
1: اوكي
0: يلا تفضلي، وش مجهزت لنا
1: اليوم؟ جهزت لكم كلمه عن حب الوطن وكلمه عن العيد.
0: ايوه،
1: اول شيء اليوم ببدا بهي كلمه في حب الوطن.
0: يلا تفضلي.
1: حب الوطن هو شعور عظيم يسكن القلوب، فالوطن هو الامن والانتماء والذكريات الجميلة. نحب أوطاننا لأنها تحتضن أحلامنا وأهلنا وتاريخنا، ومن واجبنا أن نحافظ عليها ونرفع اسمها بالأخلاق والعلم والعمل الصالح. والوطن لا يبنى فقط بالكلمات، بل بالإخلاص والاجتهاد والتعاون، وكل إنسان يستطيع أن يخدم وطنه بطريقته الخاصة ليبقى شامخا مزدهرا بين الأمم.
2: اللهم يحفظ بلادنا عمان ويديم عليه الأمن والأمان يا رب. طيب عندك تهنئة في العيد صح؟
1: أيوة.
2: حال من تريد توجهيها؟
1: حال الشعب الغالي عمان. بمناسبة العيد الأضحى المبارك، نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي حضرة صاحب الجلال السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، وأن يحفظ عمان الغالية ويدوم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء. كما أهنئ الشعب العماني الكريم داعين الله أن يجعل هذا العيد عيد خيرا ومحبة وسعادة على الجميع. ونخص بتهنئة أهلي أمي وأبي وجميع أفراد أسرتي، كما أتقدم بتهنئة أسرة مدرسة الرنيم الدولية الخاصة.
2: إن شاء الله يا صديقتنا هكذا تكون دائما أيامش مليئة بالعيد والفرحة والمسرات. إيش مجهزت لنا بعد؟
1: بعد عندي بعض الشروط على الأطفال على السمت العماني. أول شرط أنهم هم لما يسلموا على الكبار تكون ابتسامتهم يعني تجيب الفرحة للشخص. ثانيا أنهم يلبسوا الزي العماني.
2: حلو.
1: بشكل مترتب وأنيق.
2: صحيح.
1: وثالثا أنهم يساعدوا أهلهم بترتيب البيت واستقبال الضيوف. وهذه النقطة واجد مهمة، لأن في بعض الأطفال يستخدموا النار أو هي نفس ما تقولي المفرقعات، لأن هذا الشيء ممنوع أو يكون خطر للطفل.
2: صحيح ما شاء الله، كذا صديقتنا فاطمة يعني صديقتنا ملاك عطتنا كذا شروط رائعة وجميلة عن السمت العماني، وخاصة نحن في أيام العيد حلو أن نلتزم بهذا السمت الأصيل ويكون موجود في الأطفال. أكيد. ونبهتنا على نقطة جدا مهمة، المفرقعات يا أصدقاء الأهم، السلامة. لعبوا في ألعاب جميلة ورائعة تقدروا تستمتعوا فيها
0: بالطبع.
2: لكن أهم شيء الأمن والسلامة.
0: جميل جدا. طيب يا ملاك خبرين عن العيدية، كم حصلتي؟
2: عاد أحسن سؤال، نحن ندور كل أيوة. طفل نمسكه نبنعرف العيديات.
1: العيدية يعني تقولي أنا لين التو ما حسبتها، لكن إن شاء الله تكون فوق 30 إن شاء الله.
2: ما شاء الله. إيش مفكرة إيش مفكرة تسوي فيها؟
1: يمكن أروح أتمشى بيهن، يعني أصرفهن على مكان ما كلف مكان واحد.
0: بس انتي حابة تصرفيهم كامل
2: كلهم تصرفيهم ولا؟
1: لا ما يوم كامل، يعني عادي أخليهم للشهر الجاي أسبوع الجاي، يعني أتسلى من شوية شوية.
2: زي يعني شوفي أنا وفاطمة عندنا اقتراح، ما أعرف يعني في النهاية أنتي حرة، لكن صح فاطمة يعني في النهاية حلو أن المبلغ اللي يكون عندش في جزء تستمتعي فيه وفي جزء تدخري. أيوة. أنتي ما تعرفي قدام وش يصير معاش. فحلو تفكري في هذا الجانب صح؟
1: أيوة.
2: خاصة أنتم ما شاء الله يجي الجديد ما شاء الله عيدياتهم حلوة. إحنا أيوة. أول ما كذا نحصل نفسهم. طيب يا صديقتنا آخر شيء حابة تقدمي كلمة شكر؟
1: أيوة كلمة هي على العيد، لأن العيد هو فرحة تتجدد في القلوب ومناسبة جميلة تتجمع فيها الأهل والأحبة على المحبة والتسامح وصلة الرحم. في أيام العيد نتبادل التهاني والدعوات الصادقة ونرسم الابتسامة على وجوه الأطفال ونشارك الجميع أجواء الفرحة والسرور.
2: إن شاء الله كذا يا صديقتي دائما تكون أيامك مليئة بالفرحة والمسرة
1: إن شاء الله.
2: ودائما تكونوا يعني دائما الأطفال هم فرحة العيد فرحة أيوة. العيد السعيد. وما شاء الله اليوم يعني صراحة لبسك جميل ورائع، ابتسامتك جميلة وحضورك كان رائع معانا في الحلقة. هكذا أصدقائنا الأطفال نشكر ضيفتنا الموهوبة والأنيقة ملاك بنت فهد بن سليمان الوهيبي على مشاركتها معنا،
1: واشكركم على الضيافة اليوم.
2: ونحن أيضا كنا سعيدين بوجودك يا صديقتنا.
0: شكرا شكرا لك صديقتنا ملاك بنت فهد بن سليمان الوهيبي، وحنتمنى لك أكيد كل التوفيق. الحين أصدقائي الأطفال فاصل قصير وراجعي لكم.
3: أتدري للفرحة كم صوت؟
4: هي الفرحة لها صوت
3: طبعاً.

0: جديد في برنامجكم بهجة العيد، ونعود مرة أخرى لمسابقة البرنامج. ومثل ما قلنا يا أصدقائنا الأطفال، أسئلتنا سهلة وجميلة وخفيفة، وأغلبها متعلقة بفعاليات العيد، يعني كذا راح تكون دردشة رائعة معاكم، نعرف فيها إيش فعالياتكم في العيد، وأسئلة بسيطة عن العيد السعيد. وخلونا نستقبل مكالمة جديدة ونقول السلام عليكم، وكل عام وأنتم بخير من معانا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك يا صديقنا؟
1: بخير الحمد لله.
0: من اسمك؟
1: اسمي سلمان عدنان البلوشي، في الصف الرابع من مدرسة العهد الحديث الخاصة.
0: اهلا وسهلا فيك يا سلمان. في البداية كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير.
0: كيف العيد معاكم؟
1: زين الحمد لله.
0: اليوم ايش فعالياتكم في العيد؟
1: اليوم تجمع في بيت عمي.
0: حلو.
1: وناكل شوا يعني.
0: كيف شواكم اليوم؟ ضيق؟
1: ايوه فنان
0: مرة. كليت شكلك من خاطر صح؟
1: ايوه.
0: بالعافية. تحب اكثر الشوا ولا المشاكيك ولا القلية؟ اختار.
1: القلية.
0: القلية. وانت ما من فريقي؟ انا احب الشوا. فاطمه ايش تحبي اكثر؟
2: مشاكيك. كل واحد غير عن
0: الثاني. زين يا صديقنا، جاهز للسؤال؟
1: نعم.
0: زين بنسالك سؤال وركز فيه. السؤال يقول: ما اسم اليوم الذي يسبق عيد الاضحى؟ هل هو يوم الترويه، يوم عرفه، ام يوم النحر؟
1: يوم عرفه.
0: إجابة صحيحة يا صديقنا. إذا الإجابة يوم عرفة. يا أصدقاء، اليوم التاسع من شهر ذي الحجة هو يوم مهم للمسلمين، وفي هذا اليوم يقف الحجاج على جبل عرفة، يدعون الله ويصلون، وهو طبعا من أهم شعائر الحج، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة. شكرا لك يا صديقنا. حاب تقول شيء آخر؟
1: نعم، أحب أن أشارككم بأبيات بمناسبة العيد للشاعر المعروف الرصافي.
0: تفضل يا صديقنا.
3: أطل صباح العيد في الشرق يسمع ضجيجا به الأفراح تمضي وترجع، صباح به تبدي المسرة شمسها، وليس لها إلا التوهم المطلع، وفي كل بيت للعيون بشاشة، وفي كل قلب للسعادة موضع.
0: الله الله يا صديقنا، صح لسانك. شكرا لك سلمان على مشاركتك معنا. حاب تقول شيء آخر؟
1: نعم.
0: تفضل.
1: كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك، وأسأل أن يديم على عماننا الغالية الأمن والأمان والرخاء، وشكرا لكم لاستضافتي.
0: ونحن من هذا المنبر نشكرك على مشاركتك معنا يا صديقنا سلمان. شكرا لك.
2: شكرا شكرا. والآن معنا اتصال آخر وكذلك سؤال جديد، وطبعا كل أسئلتنا سهلة وجميلة متعلقة بعادات ومظاهر العيد اللي كلنا نعرفها، مثل العيود والهبطة والعيدية والأكلات التقليدية الجميلة مثل العرسية والمقلاي والشوا وغيرها من العادات العمانية. ونقول السلام عليكم للمتصل القادم.
1: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام يا محمد، كيف الحال؟
4: زين الحمد لله.
2: عيدكم مبارك
4: علينا وعليكم إن شاء الله.
2: اليوم متحمس معانا ولا؟
4: أيوة.
2: صوتك ضعيف كأنه متحمس؟
4: نعم.
2: زين يا محمد، من وين تكلمنا؟
4: من بركة.
2: ما شاء الله. زين يا محمد، خبرنا عن فعاليات العيد معاكم.
4: فعاليات العيد حلو في
2: أيوة.
4: مع الأهل ومع الأقارب وفي بيت الأجداد والأقارب.
2: جميل. زي وش أكثر شيء تحبه في العيد، في أيام العيد السعيد؟
4: أكثر شيء أحبه في العيد أن نتجمع مع الأهل والأصدقاء.
2: جميل. ما تحب العيدية؟
1: أحبها.
2: لكن وين أكثرها، الأهل ولا العيدية؟
1: الأهل
5: طبعاً.
2: الأهل أكيد أكيد الأهل. الله يديم هذه الأيام السعيدة والفرحة والمسرة بإذن الله تعالى. طيب خبرنا عن أول يوم، كيف كان معاكم؟
1: أول يوم طبعاً كان مليء بالفرحة.
2: أيوة. وش سويتوا؟ أيوة.
1: أول شيء ذهبنا نصلي صلاة العيد، بعدين رحنا مع بيت الأجداد وصلاة الرحم.
2: أيوة جميل جميل جداً. إنزين يا محمد، متحمس للسؤال؟
1: أيوة.
2: تبغى أعطيك سؤال صعب ولا سهل؟
1: سهل.
2: إنزين، يلبس في المناسبات ومن أنواعه الصوري والسعيدي والنزواني، فما هو؟
1: الخنجر.
2: والإجابة صحيحة يا محمد، الخنجر العماني. طبعاً يا أصدقائي كذلك يا محمد، لا تكتمل فرحة العيد ولا يكتمل لباس الرجل في العيد إلا بالخنجر العماني، فهو من مكملات أناقة الرجل، والخنجر يمثل مصدر فخر واعتزاز للعماني، وهو أيضاً رمز للأصالة والهوية الوطنية. ومن أشهر أنواع الخنجر العماني يا أصدقائي النزواني والصوري والسعيدي وغيرها من الأنواع. و كذلك يتكون الخنجر من القرن أو المقبض والطوق والحزام والنصلة والقطاع. طيب هاي يا محمد، عندك شيء آخر تضيفه لنا؟
1: أريد أن عندي تهنئة لأشخاص مهمين.
2: يلا تفضل.
1: أرفع أسماء آيات تهاني وتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق ولأم الوطن السيدة الجليلة عهد حفظهم الله تعالى، وإلى أسرتي الكريمة والشعب العماني، وإلى إدارة ومعلمي معلمات مدرسة العهد الحديث الخاصة، داعيا الله أن يديم على وطننا الغالي الأمن والرخاء.
2: اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا شكرا لك محمد، واسمك دخل معنا في السحب. شكرا لك. أصدقائي الأطفال، فاصل قصير وراجعي لكم، لا تروحوا بعيد.

0: خان الأطفال، نجدد الترحيب بكم وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية في عيد الأضحى المبارك. وخلونا هكذا ناخذ الموهبة اللي راح تشاركنا اليوم ونقول السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: من معانا؟
1: أريم بنت إبراهيم الحرافي.
0: أهلا وسهلا يا صديقتنا أريم، من وين تكلمينا؟
1: من منح.
0: خبرينا عن أجواء ولاية منح في العيد.
1: أيام في العيد نجتمع أول أيام العيد لنأكل العرسية والترشة.

0: نطلع الشواء من التنور ونأكله مع العائلة.
1: كليته اليوم؟ كان لذيذ؟
0: نعم.
1: انزين يا صديقتنا، اريد اسالك وش لبستي اول يوم عيد؟ خبرينا ايش كان لبسك؟
0: فستان.
1: ايش لونه؟
0: بنفسجي.
1: جميل. انزين جمعتي عيدية؟
0: ايوه.
1: كم حصلتي عيدية في هذا العيد؟
0: ريال.
1: ما شاء الله. وإيش مفكرة تعملي فيهم يا صديقتنا؟
0: نروح العيود ونشتري الألعاب ونشتري الحلويات.
2: ما شاء الله، يعني مفكرة تصرفيهم كامل؟
0: لا، أسويهم شيء مفيد.
2: إنزين مثل وش هذا الشيء المفيد؟
0: مثلا
2: أيوة. ما تريدي تدخري مبلغ منهم؟
0: أريد.
2: أيوة لازم ندخر كذا مبلغ من
0: أدخلهم
2: العيدية.
0: أدخلهم البنك.
2: أيوة
1: شطورة، حبيت فكرتها، شطورة. طيب يعني أنا أريد أسألش سؤال بصراحة مخجلة، بسألش لكن عادي صح؟
0: صح.
1: زين ملاك عادي تعطينا منهم شوية أنا وفاطمة؟ يعني انتي قمقم على 25، على الاقل 5 ريال
2: يعني. ايوه يعني 5 حال رفال و5 حالي.
1: براي فاطمة 5 واحدة تكفينا ناخذ فيها قهوة.
2: احنا طالعين الحين.
1: طيب يا
2: كريمة صديقتنا.
1: صديقتنا ملاك. طيب عندك تهنئة للعيد؟
0: لا انا مش اسمي ملاك، اسمي الريم.
1: الريم. طيب يا صديقتنا اسمك جميل. طيب عندك تهنئة يا صديقتنا؟
0: نعم.
1: يلا حال من توجه التهنئة.
0: حالكم؟
1: يلا
2: تفضلي.
1: تفضلي.
0: في هذا الأيام المباركة أهني أمي وأبي وأخواتي وجميع أهلي بمناسبة العيد السعيد، وأقول كلمة جميلة بمناسبة العيد السعيد كتبها عمي أبو سلطان بمناسبة العيد أضحى سعيد.
1: جميل يا صديقتنا. طيب وش بعد مجهزت لنا؟
0: الحين بقول
1: يلا.
0: في العيد تزهو الوجوه بالبشر وتتقع عانق القلوب قبل الأيادي وتطيب لمة الأهل والأحبة، هنا يكبر الفرح بحضور الكبار وتزهر البهجة بضحكات الصغار والأطفال. عيد يجمعنا على المحبة والود وصلة الرحم، ويجدد فيه النفوس أجمل معاني الألفة والانتماء. كل عام وعائلتنا الكبيرة بخير. عامرة بالمسرات دائمة الاجتماع والمحبة.
2: كل عام ووطننا الغالي عمان بصحة وسلامة.
0: لو سمحت استاذة.
2: أيوة.
0: أريد أقول شعر.
2: تفضلي.
0: عمان يا أرض المحبة والسلام فيك يكبر الفخر ويعلى المقام، يا وطن ساكن بقلوب الصغار نحب ترابك من الصحراء للبحار. جبالك شامخة تعلمنا الثبات وتزيد فينا قوة وعز وإصرار، وبحرك الهادي يحدثنا عن الأمان ونسمته تقول عمان دوم بألف خير. نحبك يا عمان اليوم وبكرة ودوم.
2: صح لسانك يا الريم على هذه القصيدة الجميلة والإلقاء الرائع منك. من علمك إياها؟
0: أمي.
2: الله يحفظها لك يا رب.
1: طيب يا صديقتنا الريم، جهزة نصائح كذا للأطفال في أيام العيد؟
0: نعم.
1: يلا نسمعهم.

0: أول شيء لما نروح العيون ما نشتري واجد حلويات، لأنه يضر أسناننا ويضر صحتنا ويعطينا السكر.
1: صحيح. وبعد، وإيش تنصح الأطفال اللي يستخدموا المفرقعات في أيام العيد؟
0: أنصحهم بأنهم لا يتقربوا من المفرقعات، لأنهم راح تأذيهم ويصيرهم أذى للجسم أو الرجل أو اليد أو.
2: صحيح، بالضبط. أكيد الحين أصدقائنا الأطفال يستمعوا لهذه النصائح القيمة والجميلة. عندك شيء آخر؟
0: أيوة، الفلوس اللي مجمعينها ما نصرفهم شيء ما زين، نصرفهم شيء مفيد، ندخله البنك، نشتري ألعاب حال أهلنا أو أصدقائنا، حتى نساعد الفقراء في الفلوس اللي عندنا.
2: أيوة جميل، ذكرتي معلومة جميلة، نحن نساعد الفقراء ولو بمبلغ بسيط بالمبلغ اللي جمعناه.
0: صح.
1: شكرا لك صديقتنا الريم على هذه المشاركة الجميلة والرائعة. حابة تقولي شيء آخر؟
0: لا، شكرا.
1: شكرا لصديقتنا الريم بنت إبراهيم الحراسي على مشاركتها اليوم معانا، ونقول لك كل عام وانت بخير، وإن شاء الله دائما تكون أيامك مليئة بالفرح والمسرات. أصدقائنا الأطفال مكملين معاكم، فاصل وراجعين.

0: أهلا وسهلا بكم أحبائي الأطفال من جديد عبر أثير إذاعتنا إذاعة سلطنة عمان، ولازلنا متواصلين معكم في برنامجكم بهجة العيد. ومن الأشياء الجميلة في العيد كما نعرف يا فاطمة ويا أصدقائي هي العيدية اللي يعطوها لنا الكبار من الأهل والأقارب والأحباب.
1: فعلا فعلا يا رفال، ومبالغ عيدية طبعا لازم تكون جديدة وتلمع أكيد. ولا إيش رأيك يا رفال؟
0: بالضبط، تحسيها غير فلوس العيدية.
1: ريحة العيدية غير.
0: صح.
1: ولكن يا رفال، أنا أريد أسأل أحبائنا الأطفال اللي تابعونا، كم جمعتوا من العيدية؟ وهل بتصرفوها كلها في الألعاب والحلويات ولا تدخروها؟ ها خبرونا كيف راح تقسموا المبلغ؟
0: أنا بخبرش فاطمة، لأن هذه الإجابات بتعرفنا عليها ضيفتنا القادمة، وهي الأستاذة بسمة بنت علي الناصري. هي مدربة في التطوير الشخصي والمالي ومهتمة بالذكاء المالي. إيش رأيش نسألها هذه الأسئلة؟
1: أكيد أكيد بالطبع.
0: خلونا نقول مساء الخير. السلام عليكم أستاذة بسمة.
2: مساء الأنوار. وعليكم السلام والرحمة.
0: في البداية خلينا هكذا نقول كل عام وانت بخير.
2: وانت بخير وصحة وسلامة يا رب.
0: آمين يا رب. في البداية خبرينا كيف العيد معاكم، كيف اللحم والشواء والمشاكي، كيف يعني أجواءكم؟
2: كان جدا جميل، أجواء جميلة مع الأهل والتجمع والصغار، الحمد لله كان جدا. كيف كان معكم العيد؟
0: والله صراحة العيد جميل
1: جميل جدا الحمد لله.
0: وعاد اليوم نحن كانت معانا الشواء، وصراحة أنا مستانسة،
1: ختامها مسك.
0: أيوة. طيب أستاذة، اليوم خلينا نتكلم عن كيفية استثمار مبالغ العيدية للأطفال، ولكن في البداية نريد كذا تعرفي الأطفال عن أهمية المال وقيمته.
2: حلو. في البداية نعرف أن المال شيء جدا مهم للشخص نفسه،
0: صحيح،
2: يساعد في تحقيق أهدافه، نفس الشيء يساعد في تحقيق أهداف أسرته، نفس الشيء للمجتمع، أنه يقدر يعطي المجتمع، يفيد المجتمع في شيء، في أشياء كثيرة. حلو؟ مثل ما دائما نقول أن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف.
0: صحيح.
2: فالمال موجود بكثرة في العالم، لكن نحن لازم نعرف كيف نحن يعني إيش القيمة اللي ممكن نضيفها عشان نكسب مال أكثر. واليوم في العيد عندنا الأطفال إيش عندهم المال هو اسمه فرحة العيد. فرحة العيد هي العيدية، صح؟
0: صحيح.
2: تجميع العيد، تجميع المبلغ العيدية.
0: طيب أستاذة خبريهم عن كيفية استثمار المبالغ العيدية. حلو. يعني الأطفال
2: في العيد تكون فرصة أن نحن الأطفال كلهم يكون عندهم مبالغهم الخاصة، صحيح؟
0: حلو صحيح.
2: فالحين أنا أعرف أول شيء إيش الأشياء اللي أنا محتاج منها.
0: أيوة.
2: يعني هل مثلا أنا أريد أشتري لعبة أو لعبتين، أحدد مثلا كم لعبة أشتري ومبلغ نفسه اللي عندي. مثلا خلنا نفترض أن كم عندي، مثلا 30 ريال أقسمها، أحط مثلاً 15 ريال بستخدمه للعيد، 15 ريال بخليه حال ادخار حال أهداف أكبر، لأن المبالغ اللي عندي اليوم أو العيدية اللي عندي يمكن ما تكفي لي شيء كبير. مثلاً والله أنا أريد سيارة كهربائية، ولا أريد بلايستيشن، ولا أريد دراجة.
0: صحيح.
2: أمثلة يعتمد على الأهداف، إيش أنا أريد أحقق؟
1: أيوه.
2: إيش أريد أشتري شيء كبير، أريد مبلغ كبير، فأنا بقدر أدخر هذا المبلغ شيء من مبلغ من العيدية. وأسوي بسيط، أستثمر في شيء معين يرجع لي مبالغ كثيرة أكثر يعني عن المبلغ اللي معي.
1: نعم نعم جميل. طيب كيف ممكن إنه يحافظوا على هذا المبلغ ولكن بالطريقة الصحيحة؟
2: أوكي، أول شيء لازم نسوي خطة. أنا مثلاً 50% من هذا المبلغ اللي معي، لو عندي كنا 30 ريال عيديتي 15 بستخدمها.
1: أيوة.
2: شيء أنا أحتاجه أو رغبة أنا أريدها، 15 بخليها. بعدين بفكر لما يكون أفكر كرائد أعمال صغير وأستثمر هذه الفلوس، وقلنا نقول 15 أو مثلا أزيد من العيد اللي بعده أجمع مبلغ زيادة وأسوي مشروع بسيط. مثلا والله أبيع حلويات، عصائر ولا حلويات منزلية مساعدة الأهل.
1: أيوة.
2: أو مثلا أفكار ثانية، مثلا تصميم بطاقات أو أعمال يدوية وأبيعها للأقارب. في العيد في عندنا فرصة حلوة، لأن الأهل كلهم يتجمعوا، وممكن من وقتها نسوي ابتكارات.
1: أيوة.
2: حتى نسوي مثلا مثلا شحنة مثلا طاولة الآيس كريم.
0: حلو.
2: مع مثلا فيها أشياء مختلفة، مثلا نكهات مختلفة،
1: يستغلوا تجمع الأهل.
2: أيوة. هذا مثلا مبلغ الصغير اللي مثلا أنا بس بحط 15 ريال عشان أشتري الأدوات وكله، بس أنا مع سعر طبعا لازم أنا أجلس مع أهلي ويساعدوني، حد أكبر مني اتحمل في البدايه. هو ما بس تعلم انه مشروع صغير بس تعلم أيضا المسؤولية والتخطيط والتعامل مع المال.
1: أيوة.
0: بالضبط، يعني هكذا أستاذة بسمة علمت الأطفال عن أهمية استثمار هذه المبالغ وكيف أنهم يقدروا يعملوا مشروع بسيط يا أصدقاء. أيوة. بمبلغ العيد. طيب أستاذة بسمة في الختام نريد منك بعض النصائح لأحبائنا الأطفال لكيفية استثمار مبلغ العيدية وتقسيمه بطريقة سليمة.
2: أوكي طيب، في البداية ما أصرف في مبلغ في أول يوم العيد. أحدد هدفي أنا وشريك، أنا وش أشياء مثلا أريدها كاستمرار. مثلا أنا ضربك مثال على بنتي من العيد الماضي تريد تشتري دراجة. فأنا قلت لها جمعي من العيد الماضي مجمعة أريد نصف المبلغ، فنص المبلغ تحطوا لي الادخار عشان شيء تستحقه كبير. مبلغ هذا العيد الحين بتقدر تشتري الدراجة. عشان ما أحقق هدفي هدفي الأكبر لازم أنا أعرف كم يحتاج هذا الهدف، كم يحتاج من المبلغ.
0: حلو.
2: بين لازم أعرف الفرق الحين عندنا مال، فنصير نفهم الفرق بين شيء أنا أريده وشيء أنا أحتاجه، يعني بين الرغبة وبين الاحتياج.
0: جميل.
2: نفس الوقت نفس الشيء نبدأ شوية ندخل لو مبلغ بسيط، لو 5% نقول من المبلغ. إنه دائما أنا أقول للأطفال مثلا إيش شعوركم لما حد يهديكم هدية؟ تحس بالسعادة صح؟ إنه حد هداكم. فإيش رأيكم أيضا من المبلغ هذا اللي معكم صنعوا سعادة في وجوه الآخر أصدقائكم الآخرين.
0: جميل.
2: تشتري هدية لصديق آخر بمبلغ بسيط.
1: نعم جميل جميل جدا. نحن أكيد نشكرك وكل الشكر والتقدير لك الأستاذة بسمة بنت علي الناصري مدربة في التطوير الشخصي والمالي على كل هذه المعلومات المهمة اللي قدمتيها لنا اليوم، وكل عام وأنت بخير مرة أخرى.
2: كل عام وأنت بخير. العفو والعفو.
1: شكرا شكرا لك. والحين أصدقائي الأطفال فاصل قصير وراجع لكم.

0: أصدقائي الأطفال نعود لضيوفنا اللي منورينا اليوم في الاستوديو ونعيش معهم كذا فرحة عيد الأضحى المبارك ونشوف كيف احتفلوا بالعيد. ومعنا في الاستوديو صديقتنا الجميلة عائشة بنت خالد العفاري. كيف الحال يا عائشة؟
1: خير، عساكم من عودة وعيدكم مبارك.
0: وانت بصحة وسلامة، ايامك سعيدة يا صديقتنا. عائشة خبرينا عن نفسك اكثر بداية وعن مواهبك.
1: انا اسمي عائشة بنت خالد سليمان خليفة العفاري من ولاية المصنعة، مقيدة بالصف الرابع، والسنة الجاية ان شاء الله بروح الى الصف الخامس. انا موهبتي وايد اني احب القي الشعر، وباذن الله احب من اكبر اني اصير مذيعة في تلفزيون سلطنة عمان
0: بإذن الله تعالى.
2: دا منها قالت موهبتها الشعر، إيش رأيك فاطمة نبدأ معاها بالشعر كذا؟ مجهزت لنا قصيدة؟
1: أيوة نعم.
2: إيش رأيك يلا تبديها قصيدة رائعة بصوتك وأدائك؟
1: أعاد الله عيدكم دهورا، وطيب فالكم مسكا بخورا، وسلمكم من الآفات ربي، وألبسكم من التيجان نورا، وأعلى شأنكم بين البرايا، وأخزى من يعاديكم دهورا، وضاعف أجركم رب كريم، ووفقكم لخير لن يبورا، لكم في مهجتي حب وود يزيد، ولا أظن بأن أجورا، بعثت لكم أهنئكم بعيد، وأرجو أن يدوم لكم سرورا.
0: صح لسانك يا صديقتنا عائشة على هذا الإلقاء الجميل والقوي والحضور الرائع.
2: خبرينا كذا عائشة عن أجواء العيد معاكم.
1: احنا في اول يوم عيد نقوم بتبات التهاني ونزور اهلنا واقاربنا، ونقوم بتوليع الشوى، ونمنع ايضا الاطفال انهم يقربوا من الشوى لانه يمكن يصيبهم بالحروق. وثاني يوم عيد نقوم باكل الشوى، وثالث يوم عيد نتجمع ونكون وايد فرحانين وناكل مشاكيك.
2: جميل. طيب صديقتنا لبسك اليوم واجد حلو والألوان جميلة ورائعة، من مختار لك اللبس؟
1: اللبس هذا اللي أنا لابستنا الحين قمنا باختياره أنا وأمي.
2: يعني أنت بعد معاها مشاركة؟ أنت شكلش مختار اللون ولا الموديل؟ يعني
1: أنا مختارة اللون وأمي مختارة الموديل.
2: حلو طالة، جميل، يعني اجتمع ذوق الأم والبنت.
0: جميل جدا،
2: صارت اللبسة جميلة. طيب يا صديقتنا إيش بعد عندكم كذا فعاليات حلوة في العيد تحب كذا إنش تخبريها الأطفال؟
1: أحب إنهم يكونوا متجهزين ويكونوا مستمتعين ويفرحوا بهذه اللحظات اللي راح تنعاد علينا دائما وأبدا، وعسى الله أن ينعاد علينا العيد دائما. وصحهم بعد إنهم ما يلعبوا بالألعاب النارية، يمكن إنها تسبب لهم حروق، وبعد إنهم ما يحترموا الضيوف لما يزورونا ويسلموا ويقبلوا اللي أكبر منهم احتراما وتقديرا.
0: نعم جميل. بالضبط.
2: فاطمة إيش رايش نسألها عن سؤالنا اللي دائما نسأل الأطفال؟
0: أكيد.
2: يلا نسأل.
0: أكيد أكيد.
2: كم عيديتش؟
1: 30 و600.
0: أيوة حاسبتهم هي زين بالضبط، فيعني المبلغ زين يكفنا إحنا نتقاسم مع بعض.
2: إحنا أصلاً كنا مسويين صفقة كل الأطفال ناخذ.
0: كل الأطفال ناخذ منهم مبلغ بسيط عشان إن إحنا اليوم قابلنا.
2: طيب صديقتنا عايشة إيش مفكرت يعني تعملي بالعيدية؟
1: بعض المبلغ اني ادخره، وبعضه اني اروح للملاهي. أيوة. واشتري الحلويات وما اكثر منها.
0: اكيد. أيوة. لازم
2: شيء ما تكثروا. هذه الضحكه تخوف. يعني حلو. ايوه يا اصدقائنا الاطفال نستمتع بالعيديه وبالاشياء اللي موجوده معنا، لكن لا ننسى ايضا الادخار، يعني احنا نعرف. أيوة. قيمه المال مهمه، فحلو انتم بعدكم صغار وتستلموا كذا مبالغ تستفيدوا منها، صح؟
1: أنا في العيد الماضي سويت نفس الشيء، دخلت بعض المبلغ وبعض المبلغ. أيوة. خليت عشان ألعب به.
2: حلو. جميل يعني جدا. تستمتعي فيه صح؟
1: أيوة.
2: جميل. طيب وش مجهز لنا اليوم؟ يعني عندك كذا تهنئة حابة تقدميها؟
1: يسرني أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى الشعب العماني الوفي، وإلى أسرتي الكريمة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. عاده الله عليكم بالفرح والطمأنينة، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب.
2: كل عام وانت بخير وصحة وسلامة صديقتنا عايشة بنت خالد العفاري على يعني ان شاء الله دايما تكون هكذا ايامش مليئة بالفرح والمسرات، ونشكرك على وجودك معنا في الاستوديو، استمتعنا باللقاء معاش وبالكلام معاش. قبل لا نختم حابة تضيفي شيء؟
1: كلمة عن العيد
2: تفضلي.
1: العيد مظهر من مظاهر الدين وشعيرة من شعائره المعظمة، والنفوس مجبولة على حب الأعياد والسرور بها. فالعيد ليس مجرد مناسبة تمر، بل هو شعور دافئ يجمع الأهل والأصدقاء ويزرع البسمة في الوجوه والأمل في النفوس، وهو وقت التسامح وصلة الرحم ومشاركة اللحظات الجميلة مع من نحب.
0: نعم بالطبع مثل ما ذكرت يا صديقتنا عائشة، شكرا شكرا على هذا الحضور الراقي اليوم معانا عائشة بنت خالد العفاري، شكرا لك ونحن نتمنى لك أكيد كل التوفيق.
1: العفو، وأنا أحب أيضا أنكم أحب أني أشكركم بأنكم استضفتوني هنا. أيوة. لأني أنا وايد فخورة أني وصلت لهذا المكان وشكرا لكم.
0: نحن أكيد حتى فخورين فيك، وإن شاء الله كذا تحققي كل أحلامك وتوصلي لأماكن أكبر بإذن الله تعالى،
2: أعلم المراتب
0: بإذن الله تعالى.
2: أصدقائنا الأطفال مكملين معاكم فرحة العيد السعيد، فاصل وراجعي لكم.

0: وسهلا ومرحبا بكم أحبائي الأطفال مرة أخرى في برنامجنا بهجة العيد، وفي ثالث أيام عيد الأضحى المبارك نشارككم هذه الفرحة وهذه اللحظات السعيدة والجميلة. مستمرين معكم مع فقراتنا المختلفة، ونعود مرة أخرى لمسابقتنا الجميلة، وخلونا نتلقى مكالمة جديدة ونقول أحلى مساء للمتصل القادم وعيدك مبارك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة، من معانا؟
1: أنا يوسف صابر من مدرسة العهد الحديث الخاصة ولاية بنكا من الصف الثالث.
0: مرة أخرى صديقنا، من اسمك؟
1: يوسف صابر.
0: أهلا وسهلا يا يوسف، من وين تكلمنا؟
1: من بركة.
0: جميل، كيف العيد معك يا يوسف؟
1: أجواء العيد جميلة، نأخذ الأضحية نأخذ الأضحية ونذبحها، ثم
0: جميل. طيب كم جمعت عيدي يا صديقنا يوسف؟
1: 5 ريال.
0: جميل، يلا جمع أكثر وزيادة، صح بتجمع؟
1: نعم.
0: زين، حاب تقدم شيء ولا ندخل إلى المسابقة؟
1: سأقدم قصيدة عن
0: جميل، قصيدة عن العيد؟
1: نعم.
0: يلا نستمع. يلا يا يوسف.
1: يا عيد أقبلت بالأفراح، يا عيد أقبلت بالأفراح، تبتسم وفي عمان فجد تزدحم، أتيت بالخير والأهواء صافية، والشوق فينا وفي الأرواح يرتسم، رائحة الشواء في الساحات تعبقنا، وعزف رصحتنا بالحب ينتشم، أهلا بجمع الأهل في ساحاتنا، والوصل فينا بعون الله يغتنم، يا رب فاحفظ عمان العز قاطبة، واحفظ لنا السلطان فخر لنا علم.
0: اللهم احفظ جلالة السلطان يا رب، وصح لسانك يا صديقنا. الحين جاهز للسؤال؟
1: نعم.
0: السؤال يا صديقنا يقول: صح أم خطأ، من مظاهر السمت العماني عند قدوم الضيوف في العيد هو تبادل التهاني والتبريكات وإظهار البشاشة والفرحة لهم، صح أم خطأ؟
1: صح.
0: إجابة صحيحة يا صديقنا يوسف، بالفعل يا أصدقاء. فمن مظاهر السمت العماني الأصيل عند قدوم الضيوف في العيد تبادل التهاني وتهنئتهم بالعيد، وإظهار البشاشة والابتسامة والفرح في وجوههم، وإكرامهم وتقديم القهوة لهم. حاب تقول شيء آخر صديقنا يوسف؟
1: نعم.
0: تفضل.
1: أتقدم بالتهنئة الخاصة للأستاذة فاطمة مالكة مدرسة العهد الحديث، وأقول لها كل عام وأنت بخير وصحة وسلامة. أقدم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى للمعلمين والمعلمات،
0: ونحن أيضا من هذا المنبر نهنئك بالعيد السعيد لك ولأسرتك الكريمة يا صديقنا يوسف. صديقنا؟
1: نعم.
0: كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير.
0: شكرا لك على هذه المشاركة. شكرا لصديقنا يوسف على هذه المشاركة الجميلة والرائعة.
2: والحين ناخذ اتصال آخر ونقول ألو، السلام عليكم، من معانا؟
0: السلام عليكم.
2: مساء الخير.
0: من معانا؟ ريم.
3: ريم. ريم بنت راشد العرامية من الصف الخامس.
2: يا سلام يا ريم والنعم. طيب يا ريم، كل عام وانت بخير بداية.
3: وانت بخير.
2: خبرينا كيف العيد معاكم؟
3: كان العيد جدا جميل، وأول أيام العيد
2: أيوة.
3: ذبحنا الأضحية وأدينا صلة الرحم ورحنا نزور الأقارب.
2: جميل جدا، واليوم وش كان عندكم؟
3: اليوم طلعنا الشوى وتغدينا.
2: يا سلام، وكيف كان؟ لذيذ؟
3: لذيذ واجد.
2: بالعافية عليكم. طيب يا ريم، جهز لنا شيء اليوم؟
3: عندي كلمة قصيرة وقصيدة.
2: يلا تفضلي.
3: أعاد الله عيدكم دهورا، وطيب فالكم مسكا بخورا، وسلمكم من الآفات ربي، وألبسكم من التيجان نورا، وأعلى شأنكم بين البرايا، وأخزى من يعاديكم دحورا، وضاعف أجركم رب كريم، ووفقكم لخير لن يبورا، لكم في مهجتي حب وود يزيد، ولا أظن بأن أجورا، بعث لكم أهنئكم بعيد، وأرجو أن يدوم لكم سرورا، وأرجو أن يدوم لكم سرورا، وشكرا.
2: صح لسانك، صح لسانك صديقتنا ريم العريمي على هذه القصيدة الجميلة وكذلك الإلقاء الرائع. وش بعد مجهزة لنا؟
3: عندي كلمة قصيرة.
2: يلا تفضلي.
3: أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه بمناسبة العيد، سائلين الله تعالى أن يديم عليه الصحة والعافية، وأن يحفظ سلطنة عمان، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادته الحكيمة. العيد فرحة جميلة تدخل القلوب وتجمع الأحباب بين المحبة والسعادة. العيد ليس مجرد أيام احتفال، بل شعور بالدفء والامتنان، وذكرى جميلة تبقى في القلوب كل عام. أسأل الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والسعادة، وكل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وعمان الغالية بخير وصحة وسلامة، وحفظ الله عمان وشعبها وقائدها بإذن الله تعالى. طيب ننتقل للسؤال.
3: أوكي،
2: تريدي سؤال صعب ولا سؤال سهل؟
3: سهل سهل.
2: إنزين، طبعا كلماتنا العمانية المحلية كلها كلمات جميلة ورائعة، صحيح؟
3: ايوه.
2: انزين، ايش معنى كلمة نتزهب لما نقول خلينا نتزهب حال صباحية العيد؟
3: يعني نتجهز.
2: ايوه، والإجابة صحيحة، معناتها نتجهز ونستعد لصباح العيد. شكرا لك صديقتنا ريم، عندك شيء آخر تضيفيه؟
3: مشكورين على هذا الاحتفال الجميل، نشكركم على الاحتفال هذه الجميلة.
2: احنا كذلك،
3: شكرا، كل عام وانتم بخير
2: وانت بصحة وسلامة، ونحن كذلك نشكرك، واسمك دخل معنا في السحب. شكرا، شكرا لك صديقتنا ريم.
3: العفو.
2: والحين أصدقائي الأطفال، فاصل قصير وراجعي لكم.

0: أهلا وسهلا بكم أحبائي الأطفال مرة أخرى، وما زلنا مستمرين مع فرحة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. جعل الله أيامكم كلها أفراح ومسرات، وأدام الله على بلادنا الغالية عمان الأفراح والمسرات، ونسأل الله أن يحفظ والدنا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، أعزه الله وهو في أتم الصحة والعافية، وأن يعيد عليه هذه المناسبات السعيدة وأمثالها، وهو ينعم بثوب الصحة والعافية والعمر المديد.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. ومعانا اليوم كذا ضيفتين رائعتين في الاستوديو، خلونا نتعرف عليهم. يلا خبرونا أسماءكم.
2: السلام عليكم، أنا اسمي علا بنت خالد المحرزي، عمري 10 سنوات، في مدرسة الضوء المنير الخاصة ولاية العمرات.
1: أهلا وسهلا. والشطورة الثانية من اسمك؟
3: أنا اسمي سماء بنت خالد محرزي، عمري 6 سنوات، وأدرس مدرسة
1: أي مدرسة؟ فكري
0: يلا نتذكر مع بعض.
3: مدرسة الضوء المنير الخاصة.
0: ما شاء الله،
1: جميل. في البداية يا سما نريد نسألك سؤال، كيف العيد معاش؟
3: حلو.
1: حلو وايد. كم جمعت عيديات؟
3: جمعت ما أعرف،
1: ما حسبتيهم لأنت، وكم جمعتي؟
0: حاولي تتذكري كم
1: تقريبا،
0: يعني قربي كذا.
3: 10.
0: 10 ريال.
1: الله، واجد. فيهم
3: أفكر فيهم أشتري الألعاب.
1: تشتري ألعاب، جميل.
0: بتخلصيهم كلهم على الألعاب؟ يا ربي، ما بتدخري شيء؟ ما بتضمي كذا مبلغ بسيط؟
3: بضم.
1: قالت بضم بضم، يعني
0: يعني هي تسلك لك أنها.
1: لا شكلها بضم. جميل يا صديقتنا. وانت يا صديقتنا علا، خبرينا عن العيد معاكم، كيف كان العيد؟
2: العيد واجد حلو. اول يوم تجهزنا ولبسنا الملابس الأنيقة.
0: أيوة.
2: اول شيء رحنا بيت خالتي، كلنا العرسية، رحنا البيوت اجمع العيديات.
1: حلو.
2: ثاني يوم رحنا بيت حبوتي، رحنا بيت حريم مع أمي. بعدين ثالث يوم، أول يوم كلينا عرسية مع الترشة، ثاني يوم كليت المضبي، وثالث يوم كليت الشواء.
1: حلو، جميل. أنا واجد عجبتني لبستكم، من مسولكم ياها؟
2: خالتي.
1: واجد
0: جميلة.
1: خبري للمستمعين ايش لون الملابس اللي لابستنها، وايش اسم اللبسة اللي لابستنها؟
2: اللبسة اسمها لبس الصور التقليدي.
1: حلو، وايش لونها؟ خبري المستمعين.
2: اللون الوردي، الاخضر، البرتقالي، الفضي والوردي.
1: حلو، الوان رائعة، ولابسة اشياء فضية بعد، صح؟
0: جميل. زين يا سما، خبرينا اليوم وش كان عندكم؟ وش كليتوا اليوم؟
3: كلينا مضبي وعرسية.
0: ايوه، وكيف كان الطعم؟ حلو.
3: والشواء.
0: والطعم كان حلو، حبيته؟
1: ايش اكثر شيء تحبين؟
3: ايوه، حبينا الاكل.
1: تحبي العرسية اكثر ولا المشاكيك ولا الشواء؟
3: يعني كلهم.
1: اكثر شيء كلهم؟
0: كلهم فريق نفس الشيء،
1: الجميع حلو،
0: مساواة يعني.
1: زين. طيب صديقتنا علا، عندك تهنئة بمناسبة العيد، صح؟
2: أيوة،
1: فضلي قدميها.
2: أحب أهني الجميع بالعيد، كل عام وأنتم فرحة العيد وبهجته، أعاده الله عليكم فرحة العيد ومسراته.
1: أمين يا رب العالمين، وإن شاء الله هكذا يعود علينا جميعا بالخير والفرح والمسرات. إيش الفعاليات اللي دايما تكون معاكم يعني في العيد؟ كذا فعالية واجد تحبيها.
2: فعاليات أن
0: عندكم العيود؟
2: أيوة،
1: تروحوا العيود.
2: نروح العيود، في العيود، في العيود، في
1: إيش في؟ تذكري
2: ألعاب.
0: أيوة.
2: وأغراض، وقت حلوة.
1: مش الأغراض واجد حلوة. جميل. طيب يا صديقتنا على ما سألناش، كم جمعت عيدية؟
2: جمعت تقريباً 14 ريال.
1: جميل. وإيش مفكرة تسوي فيهم؟ إيش خطتش يعني؟
2: ذيك المرة عيد الفطر كنت أخسرهم على أشياء ما وجد، يعني أشياء ما وجد يعني من زمان أريدها، بس ذي المرة حبيت أني أخسرها على أشياء من زمان أريدها.
1: نفس ويش؟ أيوة. عادي تشاركينا شيء تريدي؟
2: شيء أريد
0: مثل ويش؟
2: سكيت.
0: أيوة.
2: اللعبة اللي أنا من زمان كنت أريدها، في وحدة أريدها من زمان كنت.
1: جميل. حابة تقدمي شيء يعني نصيحة للمستمعين؟
2: حابة أقدم نصيحة للأطفال عن السمت العماني.
1: تفضلي.
2: أول شيء أحيي الكبار باحترام وابتسامة جميلة. صحيح. نرتدي اللبس العماني الأنيق بكل فخر.
0: أيوة.
2: نستخدم الكلمات الطيبة مع الجميع.
1: صحيح.
0: جميل.
2: نظهر الكرم وحسن الضيافة للزوار. حافظ على عاداتنا وتقاليدنا الجميلة.
0: نعم.
2: نساعد الصغار ونحترم الكبار. آخر شيء نجعل العيد مليء بالمحبة والتعاون.
0: نعم نعم بالطبع أكيد. الحين أصدقائنا الأطفال يستمعوا لهذه النصائح. طيب مجهزة لنا قصيدة؟
2: أيوة.
0: يلا ريد نسمع.
2: وطني أحبك لا بديل، أتريد من قولي دليل؟ سيظل حبك في فمي، سيظل حبك في دمي، لا لن أجيد ولن أميل. وطني سيظل ذكرك في فمي ووصيتي في كل جيل. حب الوطن ليس ادعاء، حب الوطن عمل ثقيل.
1: الله يا صديقتنا، صح لسانك على هذا الأداء الجميل والرائع. صديقتنا نحن نشكركم أنت وأختك الرائعة على مشاركتكم معنا في الأستوديو، وجدا استمتعنا معاكم في حلقة اليوم. حبيتوا اللقاء معنا؟
2: أيوة
3: أيوة.
1: إنزين، عرفت أن أنتوا بعد تريدوا تنشدوا، جهزين لنا شيء حلو صح؟ خلونا كذا نختم مع ضيوفنا الرائعين في الأستوديو بكذا
0: أصواتهم الجميلة.
1: أيوة. إيش رأيكم؟ يلا 1 2 3 يلا
0: يلا بسم الله.
1: يلا يلا غنوا.
4: بكل سعيد عام، تهاني أطيب في كرام.

0: ما بعد خلصت. تأتئها
1: شاطرة.
2: يا سلام على هذا الصوت الجميل، استمتعنا جدا جدا معاكم. شكرا شكرا لصديقاتنا اللي حضرن معنا اليوم بملابس العيد الجميلة، على مشاركتهن لنا اليوم فرحة عيد الأضحى المبارك. شكرا لكم صديقاتنا سما وعلا المحرزي، وكل عام وأنتم بخير مرة أخرى. شكرا لكم.
1: شكرا لكم.
2: شكرا شكرا
1: أصدقائنا الأطفال، مواصلين فاصل وراجعين.

0: أخوان الأطفال، عدنا إليكم من جديد والآن مع مسابقة البرنامج، وخلونا ناخذ آخر اتصال معنا ونقول السلام عليكم. السلام عليكم.
1: هيا. وعليكم السلام.
0: كيف حالك؟
1: خير.
0: صديقتنا هيا من وين تكلمينا؟
1: من بركة.
0: من بركة، جميل. طيب يا صديقتنا، كيف أجواء العيد معاكم؟
1: مرة حلوة.
0: مرة استمتعتي؟
1: أيوة.
0: خبرينا، وش كنتي لابسة أول يوم عيد؟
1: أول عيد كنت لابسة
0: ثوب. حلو، وش كان لونه؟ إيش لون لبستش يا صديقتنا؟
1: وردي.
0: وردي، حلو اللون، رائع. طيب كم جمعتي عيدية؟

0: أثناء تناول الطعام مع الضيوف أن يبدأ الصغار الأكل قبل الكبار، صح أم خطأ؟
1: خطأ.
0: خطأ. الإجابة صحيحة. إذا يا أصدقاء، من السمت العماني أثناء تناول الطعام يبدأ الكبار أولا، وأن نسمي بسم الله عند الأكل ونحمد الله تعالى بعد الانتهاء. يا صديقتنا، حابة تقولي شيء آخر؟
1: أريد أقول أنشودة.
0: يلا، حلو، شاركينا.
1: عيد عيد عيد، ما هو بالتحديد؟ هل في صخب الأهل؟ هل في طعم الأكل؟ هل في السوق سيحلو؟ هل في الشارع يجوم؟ أين يكون؟
0: الله يا صديقتنا، شكرا لك على هذه الأنشودة الرائعة.
1: أحب أني أقول كلمة حال العيد.
0: يلا يا صديقتنا.
1: العيد أجمل الأيام، نفرح ونلبس الملابس الجميلة ونزور أهلنا وأصدقائنا، تنتشر المحبة والسعادة في كل مكان. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك وفرحة وسعادة.
0: وأنت بخير وصحة وسلامة يا صديقتنا، شكرا لك. أصدقائي الأطفال، فاصل وراجعي لكم.

0: أتمنى هكذا كانت حلقة اليوم جميلة ورائعة، وصلنا إلى نهاية المطاف. وقبل الختام خلونا نتعرف على أسماء الفائزين معانا في حلقة اليوم ونقولهم مبارك لكم مقدما وحظ أوفر للبقية. والفائزين هم: ألف مبروك لصديقنا سلمان البلوشي، وألف ألف مبروك لصديقتنا علا الخروصي، وألف مبروك لصديقتنا خديجة البلوشي، وألف ألف مبروك لصديقنا يوسف صابر رجب محمد. وأيضا نشكر المواهب اللي كانوا معانا في الأستوديو، نقول ألف ألف مبروك
1: لصديقتنا ملاك بنت فهد بن سليمان الوهيبي، وألف مبروك لعلا بنت خالد المحرزي، وألف ألف مبروك لعائشة بنت خالد العفاري، وألف مبروك كذلك للريم بنت إبراهيم الحراسي. وهكذا وصلنا معكم أحبائي إلى ختام برنامج بهجة العيد، وعسى أيامكم كلها فرح وبهجة وسعادة وهناء، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا الغالية عمان ويديم عليها الأفراح والمسرات والأعياد، ويحفظ قائدنا ووالدنا جلالة السلطان المعظم، وهو ينعم بالصحة والعافية والعمر المديد.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. وهذه باقة معطرة بالورود والرياحين تبعثها لكم أسرة البرنامج، حيث كان معكم في الإعداد يوسف بن سيف الدغيشي، وكنا معكم في التقديم أنا رفال بنت عبد الله الذيابية،
1: وأنا فاطمة بنت محمد الهشامي.
0: وهذه أجمل وأحلى تحية يبعثها لكم مخرجنا أحمد المرشودي، ودامت أيامكم عامرة بالأفراح والمسرات، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: تو انت جاي تزيد البحر قحله
1: وباكل التمرات الثلاث حتى اصير اجمل الاناث.
2: انا حماد سكينه وانا صاحب التينه.
3: احكي لنا حكايه، برنامج يومي يسرد لنا حكايات شعبيه مستله من التراث وافواه الجدات وبطون الكتب.
4: اول مره لما جيت عندي كلمتني باحترام، اعطيتك نصيحه عاقل.
5: قام ينادي عليها، زنزكي زنزكي انا ابوش هبطلي.
6: قالت لي بتمشي ردر وبتلقى غدير مليان غزلان.
3: احكي لنا حكايه، اخراج حمد بن عامر الوردي.
7: حكايه بنت التاجر وابن الحطاب مستلة بتصرف من كتاب الواري للدكتور عبد العزيز المسلم الصادر عن معهد الشارقة للتراث بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2022. نستمع إليها بصوت عبد العزيز بن مصبح الراشدي.
0: يحكى والله أعلم وأعدل وأحكم إنه كان هناك تاجر عنده خير ورزق وعنده مال وقوة، لكن هذا التاجر الله ما رزقه أولاد، وبعد سنوات طويلة الله رزقه بنت وفرح بها فرحة كبيرة. لكن بعد يومين من ولادتها شاف حلم مزعج وهو نايم. شاف إن بنته لما تكبر بيتزوجها ود الحطاب، ونهض من نومه غضبان وقال حال حراسه: جيبوا لي ود الحطاب هنا عندي، أريده بسرعة وبأي طريقة. راح الحراس الصباح بيت الحطاب، حصل طفل صغير عمره كذاك 4 سنوات تقريبا. سألوه: وين أمك وين أبوك؟ قال لهم: ما هنا، ما موجودين، رايحين يحطبوا. قالوا له: تعال معنا. شلوه عند التاجر، ولما شافه قال لهم: نعم، هو نفس اللي شفته في الحلم، في رقبته شامة جهة اليمين. وقال حال حارس من حراسه: ما أريد أشوف هذا الولد في ذي البلاد، رسله أي مكان، تصرف. قال له: أمرك طال عمرك. شل حارس الولد وقلبه ما طاوعه يأذيه ولا يبيعه حال التجار المسافرين من بلاد بلاد. لكن إيش سوى؟ راح وصنع له صندوق خشبي وعمل له ثقوب عشان يتنفس، ودخله فيه ورماه في النهر. شل نهر الصندوق لين وصل قرية على النهر، وشافه خباز. راح يشوفه الخباز، فتحه وحصل هذا الولد داخل الصندوق. شله معاه البيت وخبر زوجته بالسالفة، وقالها: هذا الولد من اليوم ورايح نعتبره ولدنا، ونحمد الله على هذا الرزق، وبنسميه حمد. قالت له زوجته: إن شاء الله، ولا يهمك، راي طيب. تربى حمد مع الخباز وزوجته، وكبر حمد وشب. وفي يوم من الأيام كان التاجر خارج في تجارة في مركب من المراكب، ومر هذه القرية عشان يبيع ويشتري، فشاف هذا الولد وشاف في الشامة في رقبته جهة اليمين. استغرب التاجر وعرفه وتذكر حلمه، وقال: تعال يا ولد، أريدك توصل لي رسالة ضرورية حال زوجتي وبسرعة، تطلع بكرة بعد صلاة الفجر، وهذه 50 دينار حالك، لكن عن تبغى تفتح الرسالة ولا بيكون عقابك شديد، تقدر؟ قال له: نعم أقدر. شل التاجر ورقة وكتب فيها، وبعدين ختمها بختمه الخاص وعطاها حمد. شل حمد الورقة وراح البيت وخبر الخباز وزوجته بالسالفة. زوجة الخباز كانت تعرف تقرأ وتكتب، وقالت أنا ما مرتاحة من هذا الموضوع، وخليني أشوف إيش كاتب هذا التاجر في الورقة. فتحت الورقة وحصلته كاتب: إذا جاكم راعي الشامة طير الهامة. قامت الحرمة وقطعت هذه الكتابة من فوق وكتبت: زوج بنتي راعي الشامة ولد الأصل والشهامة. واصل تاجر تجارته من بلاد بلاد، وحمد شل الرسالة وراح بيت تاجر واعطى زوجته الرسالة. فتحتها وقريت المكتوب فيها، استغربت لكن شافت ختم التاجر الخاص موجود على الورقة. فزوجت بنتها حال حمد وقامت الأفراح والعزايم في عرسهم. والله ومرت الأيام والشهور، ورجع التاجر من تجارته، خبروه بالسالفة، استغرب بس كتم غيظه لأنه عاد خلاص متزوجنها وعايش معهم. قال له: أهلا أهلا بحمد، أهلا بالشمق، أسميني شامقت يوم شامقت. وقال له حمد: تو أنت صرت زوج بنتي وأنا أبغى أختبر قوتك وشجاعتك. قال له: تفضل طال عمرك أنا جاهز. قال له: أبغاك تروح جزيرة الظلام، فيها تاجر ظالم وقوي ويقول إنه عنده وصية من أجداده إنه هذه الجزيرة مالهم وملكهم وما حد يقدر يروح هناك يشتري ويبيع أبدا، ويقولوا إن هذه الوصية محتفظ بها في مخبه حتى يوم ينام هي في مخبه، وأبغاك تجيبها من عنده وترجع. قال له: تم طال عمرك الشمق. وراح حمد، وفي الطريق لقى حكيم شايب وخبره بالسالفة. قال له: موضوعك بسيط، هذا التاجر عنده حساسية بالعطور، وخذ معك هذا العطر القوي، ولما تدخل معه رش من هذا العطر وأيغمى عليه، وشل بو تبغاه منه وتوكل على ربك. راح وسوى كما قال للحكيم، وجاب الورقة وعطاها التاجر شمقه. قال التاجر: صحيح إنه دامها خضراء ما تهيف، ولا تخاف من رمح ولا سيف، وأنا بقيت أتذكر وأتفكر إنه المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، والمكتوب ما منه مهروب.
7: كانت هذه حكاية بنت التاجر وابن الحطاب المستلة بتصرف من كتاب الواري لعبد العزيز المسلم. استمعنا إليها بصوت عبد العزيز بن مصبح الراشدي.
3: احكي لنا حكاية، برنامج يومي يسرد لنا حكايات شعبية مستلة من التراث وأفواه الجدات وبطون الكتب. يرويها بثينة بنت عبد الله الفوري، ثمنة بنت هوبيس الجندل، راشد بن سالم الغافري، عبد العزيز بن مصبح الراشدي، ميثاء بنت خلفان المنذري، نوال بنت عزيز الدرمكي، ووفاء بنت سالم الحنشي. احكي لنا حكاية، الإخراج حمد بن عامر الورد.

سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك. إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان الثبات والاستقامة وحسن المواصلة بعد ذروة الشعور. رسائل المناسك. أيها المستمع الكريم، ليست أيام التشريق مجرد أيام راحة واسترخاء، بل هي مرحلة عميقة يتعلم فيها الإنسان معنى الثبات بعد الذروة. فإذا كان يوم عرفة هو ذروة الشعور والمناجاة، ويوم النحر ذروة الاندفاع والأعمال، فإن أيام التشريق تأتي لتثبيت المعنى وتعلم الإنسان أن الاستقامة أهم من الانفعال المؤقت. ففي هذه الأيام يتكرر الرمي ويتجدد الذكر، ويستمر الحاج في أداء مناسكه بهدوء وانضباط، وكأن الرسالة تقول له: ليس المهم أن تبلغ اللحظة العالية فقط، بل أن تحفظ أثرها وأن تبقى على الطريق بعدها. رسائل المناسك. أيها الحاج، في أيام التشريق لا يكون الامتحان في قوة الاندفاع، بل في قدرة الإنسان على الثبات والاستمرار. فكثير من الناس يبدأون بحماس كبير، لكنهم يفترون عند هدوء المشاعر أو بعد انقضاء اللحظة القوية. أما المناسك فتربي الإنسان على أن يكون ثابتاً، لا يعمل بدافع الانفعال وحده، بل بوعي وقصد واستمرار. ومن هنا كان الذكر في أيام التشريق متكررا، لتبقى البوصلة متجهة نحو الله، ولتبقى الروح متصلة بمعنى الطاعة. فالثبات لا يعني الجمود، بل يعني أن يبقى القلب حاضرا، وأن يبقى الطريق مستقيما حتى بعد هدوء الحماس. رسائل المناسك. أيها المستمع العزيز، في أيام التشريق تتجلى أيضا روح الجماعة والتعاون. فالناس يتجاورون ويتقاسمون المكان والخدمات، ويتبادلون الدعاء والابتسامة والكلمة الطيبة. وهنا يتعلم الإنسان أن حسن المعاشرة وسعة الصدر واحترام الآخرين هي أيضا جزء من روح العبادة. فليست الروحانية مجرد مشاعر داخلية، بل هي سلوك يظهر في التعامل وفي حفظ النظام وفي تقدير راحة الآخرين. رسائل المناسك. أيها الموفق للخير، إن أيام التشريق مدرسة في الثبات والاتزان واستمرار الطاعة بعد الذروة. فاحرص على أن يبقى ذكر الله حاضرا في قلبك، وأن تكون أعمالك قائمة على الثبات لا على الانفعال المؤقت، وأن تجعل في حياتك مسارا مستقيما يزداد نضجا واتزانا مع الأيام. فما أجمل أن يخرج الإنسان من موسم الحج لا بذكرى جميلة فقط، بل بروح أكثر ثباتا وقلب أشد اتصالا بالله. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك. إعداد: الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم: أحمد بن صالح الراشدي. إخراج: منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدًا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهني أخاه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بنجاح موسم الحج لهذا العام. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، والمتعجلون يتمون أداء مناسك الحج اليوم. مظاهر عيد الأضحى المبارك تتواصل في عموم محافظات سلطنة عمان وسط مشاهد تعكس عراقة الهوية الوطنية وعمق التلاحم الاجتماعي بين أفراد المجتمع. نائب الرئيس الأمريكي يقول أن واشنطن وطهران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق مبدئي، وطهران تشير إلى أن الاتفاق لم يعتمد بشكل نهائي. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة إثر قصف طائرات مسيرة إسرائيلية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. لبنان وإسرائيل تعقدان اليوم محادثات أمنية في واشنطن مع تواصل القصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. انخفاض العقود الآجلة للنفط العالمي بأكثر من 1% متأثرة بتوقعات تتعلق بإنهاء التوترات في الشرق الأوسط. وبعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تغادر إلى إندونيسيا لإقامة معسكر خارجي استعداداً للاستحقاقات المقبلة. العناوين انتهت، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، في رمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته وبرنامجنا تغاريد. تغاريد أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم نتكلم في العادات والتقاليد البدوية المختلفة في البادية العمانية. مثل ما أنتم سامعين نزور مختلف مناطق السلطنة ونلتقي بمجموعة من رجال البادية العمانية. اليوم أعزائي المستمعين نعود إلى شاعرنا محمد بن حميد بن مالك الحارثي من ولاية المضيبي، وشاعر نرحب فيه. مرحبا بك،
3: حياك الله.
2: كيف الحال؟
3: الحمد لله.
2: ساك بخير؟
3: نعم الحمد لله.
2: يناك اليوم ترى مرة.
3: حياك الله.
2: الله يبارك فيك.
3: يا مرحبا
2: يا مرحبا بن مالك.
3: الله حييك
2: بن مالك.
3: نعم.
2: البدو في الضيافة،
3: نعم،
2: لهم عادات،
3: نعم،
2: ولهم تقاليد،
3: نعم،
2: غير تختلف عن الحضر.
3: الحضر، نعم.
2: يا ليت نتكلم عنها اليوم،
3: نعم،
2: في هذه الحلقة.
3: نعم. والله الضيف له عادات وتقاليد كثيرة.
2: كثير،
3: نعم. نعم.
2: منها
3: الضيف مثلا إذا وصل الناس هذولا،
2: شوف إذا وصلهم ضيف،
3: وصلهم ومرح ناقته، شوف، وخلى ناقته في العطين.
2: عطين؟
3: ها،
2: شو العطين؟
3: العطين مربط الإبل.
2: مربط الإبل،
3: الإبل نعم،
2: خاص هذا يسمونه.
3: لا، عطين. عطين
2: بدو يسمونه عطين هنا في عندنا في عمان.
3: نعم يسمونه عطين.
2: عطين، ما يسمونه مربط. مربط للخيل.
3: الخيل. لا لا، عطين.
2: عطين.
3: عطين. عطين البوش.
2: عطين.
3: عاد عقال ناقته هناك. ويا عاد نزل مع الرب.
2: نزل مع الرب.
3: سلم عليه وتسلم وتسألوا. والعادات تختلف السؤال مناشد.
2: كيف يختلف؟
3: في ناس يأخروه، ما عندنا هل وهي بلا.
2: في ناس يعني يأخروه مناشدة.
3: مناشدة مناشدة.
2: لبعد الوجبة وبعد الأكل.
3: بعد
2: القهوة.
3: القهوة. في ناس لا.
2: على طول من جيت.
3: لا، أما وهي بمعنى لا.
2: على طول.
3: أول شيء.
2: أول ما جيت.
3: أول ما جيت عاد تسأله وتتحايت وهذا محايا، وبعد محايا سألوك عن العلوم،
2: عرفوك أنت منين؟
3: عرفوك أنت؟ لا، هيك سؤال من بعد.
2: بعدين. يعرفونك منين؟
3: منين؟
2: كم من يوم هذا؟
3: لا، من مثلاً أنت خويت قهوتك وتقهويت، عاد القهوة اللي القهوة نبي فيها أول وتالي.
2: كيف أول وتالي؟
3: أول وتالي القهوة إذا حاضرة، قهوة جاهزة مثلاً.
2: إيه.
3: وجاء الضيف. تقدم لنا القهوة اللي جاهزة. ومن بعد لا، سوينا غيرها تعمل.
2: حضر الضيف،
3: نعم،
2: والقهوة موجودة.
3: موجودة.
2: قهوة من يعني. قهوة، لكن أيضا
3: له قهوة. ما قهوتك هذه، ما قهوتك.
2: أبو قهوتك.
3: لا، قهوتك بتخدم.
2: بتخدم غير.
3: ما قهوة الضيف.
2: ما يأخذ الزاهب.
3: لا لا.
2: زاهب له بس.
3: لا لا، زاهب يأخذ بعد على تعريف.
2: على تعريف.
3: تعريف فلان يبتراها أبو قهوتك.
2: يخبرونها.
3: ها، يتراك لا موافقنها.
2: ها؟
3: موافقنها.
2: فلان هذا ابو قهوتك.
3: موافقنها امبارح، محصلها
2: جاهزة. لكن قهوتك تخدم.
3: قهوتك تخدم
2: زين.
3: خدمه قهوه.
2: خدمه قهوه
3: جيبت قهوه. قهوه عاد سالوه فلان كنك
2: منين انت؟
3: منين انت؟ وايش بك؟ كان رجال لزاير خبرهم والله لزاير، وكان رجال شحاث. شحاث غير.
2: شو شحاث؟
3: شحاث هذا اللي شحاث يدور بوش.
2: ها ها ها، يدور بوش.
3: يدور بوش.
2: مثلا نقول، خلنا نقول نقربها للاخوان المستمعين، نقول دلال.
3: لا لا، يدور على بوش، يدور عليه غايب.
2: يعني مغيب بوش.
3: مغيب
2: بوش.
3: مغيب بوش.
2: يعني يدور عليه.
3: شحاث.
2: شحاث.
3: شحاث.
2: شحاث.
3: شحاث يدور بوش، ناقل فلانية.
2: ناقل فلانية غايبة عليه.
3: غايبة عليه، وسيمتها كذي واسمها كذي.
2: وصفها كذي.
3: وصافي هنا، نايمي، يده. يده.
2: فيه يد.
3: قال لك فلان ايش من يد عليها؟ سألوه.
2: هذه خذناها، احنا تكلمنا عنها.
3: تكلمت عنها، قال لازم سألوه على الشحاث.
2: الشحاث.
3: نعم. من بعد ايام الاولى بالضيف.
2: ضيف
3: ضيف نعم.
2: كان رجال بعد ما عرفوه
3: بعد ما عرفوه يا مرلا بالضيف.
2: اذا كان
3: رجال مستعجل ما يجلس حال الضيف،
2: ما يجلس حق الضيف.
3: فوالله انا ما بقعد حال الضيف، سمحوني مستعجل مثلا رايح ولا الناس رايحين قدامهم في الطريق وبيلحقهم ولا
2: اذا كان انسان غريب عايل مثلا.
3: لا عايل، لا ذاك ضيف
2: العايل غير
3: والله عايل ولا جاي قاصد ضيف
2: قاصد روح
3: الضيف اللي له احكام عندهم.
2: كيف احكام؟
3: احكام الضيف الله يسلمك، الضيف اذا خمسه انفار.
2: احنا وايد دخلنا ترى في احكام كثيره، قلنا القهوه لها نوعين،
3: نوعين
2: الويبه لها نوعين،
3: نعم والضيف له نوعين، وازود وازود
2: وازود.
3: اذا خمسه انفار اذبح لهم ذبيحه واحده،
2: اذا خمسه انفار
3: ذبيحه، واذا زادوا وصلوا عشره ذبيحتين.
2: شوف انت
3: وانت رايح،
2: وانت رايح
3: نعم.
2: كل ما زادوا خمسه
3: 15 نفر مثلا، 15 نفر
2: ثلاث. شوف انت
3: زياده بزياده تكليف،
2: زياده بزياده
3: الضيف. هذا الضيف
2: نعم. هذا قانونهم،
3: قانون.
2: هذا قانون
3: قانونهم وقانونهم. ما ياكلوا عند الضيف،
2: ما ياكلوا عند الضيف.
3: لا
2: الضيف ياكل وحده،
3: مروح حتى كان رجال.
2: شوف
3: واحد
2: حتى لو حدك
3: وحده ما حد ياكل عندك ابدا،
2: ما يخلوك وحدك
3: يعني. يخلوك عاد مكان واحد، انت عاد ما بتعرف انت تاكل بروحك. عاد بيجيبوا لك واحد مثلا شايب عادي يساير لك، وهذا
2: يساير لك
3: يساير لك ولا لا ضيف ياكل،
2: ضيف ياكل ياكل
3: بروح. نعم بروح ياكل
2: ما شاء الله.
3: نعم عاد بيتم مثلا تم يوم ولا يومين ولا مقيل مثلا
2: وروح.
3: قال لازم يعرفوه ايش وايش معارب وايش وايش
2: اللي انا سمعت. نعم. شاعر
3: نعم
2: يقول لك الضيف يعني مثل ما قلت انت. نعم. يعني اذا كان خمسه لهم شاه واحده،
3: شاه نعم،
2: واذا عشره مثل ما قلت انت.
3: نعم.
2: لكن ايضا هني في سمعت قال انه اذا الضيف
3: نعم
2: جاء وعطي حليب للبوش
3: نعم
2: ما يكون للضيف هني؟
3: هذاك الاحوال تفرق،
2: تفرق الاحوال.
3: اذا
2: احنا حتى رانا نريد الاحوال
3: اللي هم اذا هم ناس ما ما ما موجود ما واجدين مثلا، ما عندهم شيء،
2: ما عندهم شيء،
3: ما عندهم شيء، ذاك يعتبروه ضيف. اللبن
2: ضيف،
3: ضيف
2: يكفي.
3: نعم
2: يكفي عن الريحه.
3: احنا بنفسي انا بنفسي اخترنا مع ناس مرينا على نسوه بدويه انا وشخص معي وقالت سمحونا هذا اللي موجود، جابت لنا ملت لبن،
2: ملت حليب.
3: وقالت هذا اللي موجود، احنا مقبول
2: ويكفي
3: يكفي
2: يكفي يكفي يعني
3: لا لا يكفي،
2: مو بشرط اني
3: لا لا لا لا لا
2: لكن هو يكفي يعني ضيافه تامه تصير
3: ضيافه، يقضي تعتبر ضيف،
2: ضيف تام،
3: ضيف يعني لبن ويابوا لك تمر،
2: ضيفه تامه،
3: ضيفه
2: غير عن القهوه،
3: غير وغير عن الذبح،
2: وغير عن الذبح،
3: غير عن الذبح،
2: تعتبر ضيفه،
3: تعتبر ضيفه نعم،
2: ضيفه تامه،
3: ضيفه تامه
2: نعم نعم. هذا بالنسبه عن الضيافه عند عند عند البدو. ما كتبت شيء، ما قلت شيء عن عن الضيافه.
3: بنقول الضيافه عاد الحين ما حضرنا فيها، غير بنتكلم في الناس اللي هم موجودين هناك في البادي.
2: انزين كيف قلت كيف قلت يا بالمالك، كيف قلت بالمالك؟
3: يقول هين المطرش يا ربوعي، هين
2: المطرش يا ربوعي،
3: هين بيطرش الشاعر قدام حبينه.
2: ها هين
3: هين المطرش يا ربوعي، هين بيطرش الشاعر قدام حبينا محبين البدو.
2: نعم نعم.
3: يوصل على صفح اليبل وبطينه،
2: يوصل
3: على صفح اليبل وبطينه، لي ساكنها محدري طوي خزينه.
2: زين
3: بتشوف ما يدول دعيه عينه، في سيوح يوان هله مربينه،
2: في سيوح
3: يوان، يوان السيح،
2: يوان يعني السيح،
3: طلق طلق،
2: فسيح طلق،
3: فسيح
2: ما هذا سموه يو يوان،
3: يوان
2: يوان
3: يو وخالك يوان
2: يوان خلي يوان خلي ياك الله يبارك.
3: بتشوف ما يدول ندعيه عينه، في سيوح يوان هل مربينه، ويا الفاغره ويا الفاغره بطل ونداه بينه،
2: يا الفاغر النسيم،
3: النسيم الكوس،
2: الكوس
3: ويا الفاغر بطل ونداه بينا، عوده لدينا والهبوب تلينا،
2: تلينا
3: غضا غضيض يميل من خصرينا، وباب خط لا ينقصف من لينا،
2: من لينا.
3: وهنا ريم وضيحي خدود حسين
2: وضيحي فسر
3: وضيحي وضيحي هذاك الصغير
2: صغير
3: ولد
2: ولده ولد ولد الريم يعني
3: يسميه وضيحي
2: وضيحي
3: وضيحي
2: ولد الريم
3: ولد الريم
2: ولد الريم هذا ضويحي
3: وضيحي
2: ضويحي
3: وضيحي وضيحي
2: وضيحي
3: وضيحي
2: وضيحي بالنسبة اللي يتابعون للشباب يعني
3: ريم وضيحي خدود حسين وضحى القمر فوق منحره ويبينه
2: ويبينه
3: ما يون وصف حسنه وجماله وجماله وزينه ما ين وصف حسنه وجماله وزينه
2: ما ين وصف
3: حسنه وجماله وزينه لا حسن ليلة ولا زليخة قرينه
2: شوف
3: لا حسن ليلة
2: ولا زليخة
3: قرينه يقصر لساني عن وصوفه الزينه وما يبت من وصفه الربع وثمينه
2: ما يبت من وصفه
3: الربع وثمينه وين المغار اللي تعاطى بخينه
2: نزيل
3: بخينه المعرفه
2: المعرفه
3: ما
2: بخينه
3: بخينه بخينه
2: آه. شوف انت
3: استعملوها الحمر والبدو
2: والبدو
3: قالك فلان عنده بخينه
2: عنده بخينه
3: عنده معرفه
2: معرفه سان كهين
3: لا كهين وهي يسموها بخينه
2: بخينه
3: نعم وين المغار اللي تعاطى بخينه ويقدر يوصف اللي صبوع يدينه
2: يدينه
3: والخاتم صلوا على النبي كل حينه وسعد اللي يتبع فروضه ودينه
2: سعد اللي يتبع
3: فروضه ودينه
2: فروضه
3: ودينه
2: ودينه,
3: ودينه.
2: الله يعطيك الخير يا محمد على هذا الكلام الطيب
3: جزاك الله خير
2: وهذه حلقه جميله يعني الحقيقه تكلمنا فيها عن البدو عن ضيافتهم كيف الضيف والضيف يعني مو ضيف عادي يعني ضيف في البدو له معاني كثيره
3: معاني
2: معاني كثير ويقول لك مثلا اذا الضيف ما اعطيته مويال بيغرد فيك
3: غرد فيك
2: ها بيغرد فيك سير سير سير سير اخذ وعطى فيها
3: سير عليك مشكله وبيركب عليك حجه
2: وبيلعب على الحجه وبتروح للسنه
3: السنه وبتروح على بدرخ على الهمور
2: تغلب الهمور
3: حوز
2: حوز حوز وسنه
3: السنه
2: نعم يعني الضيافه عند البدو شيء مهم واحنا ان شاء الله بنتكلم فيها في حلقات قادمه ان شاء الله ان شاء الله اعزائي المستمعين مستمعي برنامجنا هذا تقاريد كان ضيفنا اليوم اعزائي المستمعين في هذه الحلقه الشاعر المعروف الاخ محمد بن حميد بن مالك الحارثي الشاعر كلمنا اليوم عن الضيافه عند البدو نشكره ونتمنى ان شاء الله تكون لقاءاتنا مستمره ان شاء الله محمد واحنا نقدم هذا البرنامج برنامج تقاريد المختص في البدو وعاداتهم
3: جزاكم الله خير هذا برنامج مهم
2: توثيق هذا توثيق
3: للأجيال والناس يسمعون
2: نعم. يسمعون نعم. هذه العادات وهذا التقاليد
3: ما عنده فكرة عن البادية وعن نعم. البدو
2: حين نشكرك محمد
3: جزاكم
2: ونتمنى الله. إن شاء الله نلقاك في حلقة قادمة إن شاء الله
3: إن شاء الله
2: برنامج هذا تقاريد
3: إن شاء الله
2: أيضا الشكر موصول لكم أعزائي المستمعين ولزميلي حبيب بن عبد الله حبيب مخرج هذا البرنامج وإلى اللقاء في حلقة الغد من برنامجنا تقاريد
0: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد

0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك. بين نفيس المعاني ونوادر الأقوال تكمن روح الكلمة وجوهرها. هنا ننتقي لكم ما يبعث في النفس معنى الحياة وتجلياتها. عطر الكلام.
1: سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا عن شيء، فقال الرجل: الله أعلم. فقال عمر بن الخطاب: قد شقينا إن كنا لا نعلم أن الله أعلم. إذا سئل أحدكم عن شيء لا يعلمه فليقل: لا أدري. نبدأ حلقة جديدة نقتبس لكم

علمنا هذا رأي، فمن جاءنا بأفضل منه قبلناه. وفي ذات الوقت ترن في أذني كلمات ويليام شكسبير عن أولئك المتأكدين من صواب آرائهم: إنني أتعجب من أين يأتون بكل هذا اليقين. يقول عبد الحليم محمود: ومن المعروف أنه كلما زاد التعمق في المعرفة زاد الشعور بضخامة المجهول. ومن شعر أبو الهدى الصيادي يقول فيه: العارف المحض لا يخلو بسيرته، وحاله طرفة من حكمة الأدب، فإن تفاخر كان الفخر عن أدب، وإن تذلل كان الذل عن سبب. يعتقد الإنسان أحياناً أنه يفهم موضوعاً معيناً تمام الفهم فلا يفكر فيه مطلقاً، وحين يطرح عليه سؤال فجأة بخصوص هذا الموضوع يجد نفسه عاجزاً عن الإجابة، ويتبين أنه لم يفكر مرة في هذا السؤال وأنه يجهل الإجابة، كما كتبت الأديبة كوليت الخوري. ومما أشار إليه مصطفى محمود أن الحقيقة لا يمكن التعبير عنها بكلام ولا بحروف، إنها إشراقة واستنارة باطنية تضيء وجودك كله.

فقل لمن يدعي في العلم فلسفة: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، لا تحضر العفو إن كنت امرئا حرجا، فإن حضركه في الدين إزراء، كما في شعر أبي نواس.

يرى علاء الأسواني أن الأدب يؤدي إلى تغيير إنساني يجعل الإنسان أكثر رقياً وأكثر رحابة، ويعمل على زيادة معرفة النفس البشرية، كما يجعل الإنسان يفهم الآخرين قبل الحكم عليهم. يقول علي عزة بيجوفيتش أن من مهام الدين والفن والفلسفة توجيه نظر الإنسان إلى التساؤلات والألغاز والأسرار، وقد يؤدي هذا إلى معرفة ما، ولكن في أغلب الأحيان يؤدي إلى وعي بجهلنا أو إلى تحويل جهلنا الذي لا نشعر به إلى جهل نعرف أنه جهل.

وختاما من شعر الأمير الصنعاني يقول: هذا الذي زاد أهل العلم معرفة وزادهم بالإله الحق تصديقا، فليس بالجهل صار الرزق مغتبطا، وليس بالعقل صار الرزق ممحوقا، وإنما هي أرزاق مقدرة

0: بحكمة الله فاسأل منه توفيقا.
1: عطر الكلام مع تحيات إدريس البشري وجمال الشعيلي. إذاعة سلطنة عمان.

0: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان إلى طالب العلم. الإحسان إلى طالب العلم إعانة له على طلب العلم، والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن أعان طالبا في طلبه للعلم كان له مثل أجره، لأن الدال على الخير كفاعله كما جاء في الحديث. والإحسان إلى طالب العلم فيه أجر الصدقة الجارية، حيث إن كفالة طالب العلم من نتائجها العلم النافع الذي ينتفع فيه الناس، وهو من الصدقة الجارية التي يبقى أجرها بعد موت صاحبها. وفي كفالة طالب العلم والإحسان إليه بركة في الرزق، كما هو الحال في ثمرات الصدقة والزكاة. كما أن الإحسان إلى طالب العلم يعد من التعاون على البر والتقوى، ويساهم في تحقيق مبدأ التكافل المجتمعي. في المجتمع المتماسك، المجتمع المتراحم، يحرص على توفير ما يحتاجه طالب العلم لتأمين نفقات دراسته والتخفيف من القلق المالي لديه، مما يعينه على التفرغ لطلب العلم ويكف عن سؤال الناس وعن العمل الجزئي الذي من الممكن أن يستثمر وقته فيه في الدراسة والبحث والمطالعة. والإحسان إلى طالب العلم دعوة إلى طلب العلم، فمن وجد من يعينه على طلب العلم ومواصلة الدراسة استعد لذلك بدافعية قوية وباشر طلب العلم دون تردد أو قلق. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفي حديث عبد الرحمن بن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. فالذي يساعد ويساهم هو خازن له مثل أجرهم. ومن تلك الأحاديث نتعلم أن كل من أعان على طاعة الله كان له مثل أجر العامل، من غير أن ينقص ذلك من أجره شيئا. والإحسان إلى طالب العلم تربية له على تحمل مسؤولية، وهي مسؤولية يتوقف عليها بناء الأجيال الصالحة. لذا يجب علينا الاهتمام بأعانة طلاب العلم وكفالتهم، لأن المشتغل بدراسة العلم الشرعي قائم عنهم بفرض من أهم الفروض الكفائية. قد ذكر ابن عابدين أنه تلزم على المسلمين كفاية طالب العلم إذا خرج للطلب، حتى لو امتنعوا عن كفايته يجبرون كما يجبرون في الزكاة إذا امتنعوا عن أدائها. وذكر ابن عابدين أيضا أن من مصارف بيت المال كفاية العلماء وطلاب العلم المتفرغين للعلم الشرعي. والإحسان إلى طالب العلم بتعريفه قيمة طلب العلم والرفق به ومعاملته كابن، وتجنب التحقير أو التصغير أو التعنيف أو الانتقاص من قدره أو المقارنة مع غيره والتقليل من شأنه. فلا بد من مكافأة الطالب الحسن بما يزيد من إحسانه، وبما يدفع الطالب المسيء إلى التعلم منه والأخذ بسبيله، ومراعاة مستوى الطالب والتدرج معه في التعليم بحسب طاقاته ومواهبه ومؤهلاته ورغبته فيما يختار من فروع العلم والمعرفة والأدب والفن، ومعاهدة طالب العلم بالتوجيه والنصح والإرشاد لينشأ نشأة سليمة ويسلك سلوكا رصينا ويكون فردا صالحا في أسرته ومدرسته ومجتمعه. وتعليم الإحسان إلى طالب العلم يكون بتعليمه كيف ينمي ثقافته بنفسه، كيف يعتمد على نفسه في البحث والقراءة والاطلاع، وكيف يزكي نفسه بنفسه، وكيف يربي ملكاته الفكرية والأخلاقية بنفسه. والإحسان إلى طالب العلم الشرعي من الفقراء الذين ليس عندهم من ينفق عليهم يكون بإعطائهم من الزكاة بسبب فقرهم، ولو كانوا قادرين على الكسب لتعذر الجمع بين طلب العلم والكسب عادة إن كانوا نجباء يتوسم فيهم تحصيل العلم. فمصارف الزكاة 8 أصناف ذكرها الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. والمراد سبيل الله الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، فيعطى المجاهد ما يحتاج إليه من نفقات وأموال لشراء أسلحة وما يحتاجه. قال أهل العلم: ومن سبيل الله الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرعي فيعطى من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وطعام وشراب ومسكن وكتب، لأن العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله، والعلم هو أصل الشرع، فلا شرع إلا بعلم. والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط ويتعلموا أحكام الشريعة.
0: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
1: والإحسان إلى طلبة العلم يكون بالتعامل معهم بالرحمة، فعلى المعلم أن يتعامل مع طالب العلم بالرحمة واللين. فمن وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك أنه قال: من لا يرحم لا يرحم. والرحمة واللين تعززان الثقة بين الطالب والمعلم، وتجعلان الطالب أكثر استجابة للتوجيه. كما أن المعلم حينما يعلم بالحب ويطبق مبدأ التربية بالحب، فإن المحبة بينه وبين طلابه تزداد، فيحبون المعلم والمادة العلمية ويحرصون على الإجادة الدراسية والتفوق في دراسته. كما أن من الإحسان إلى طالب العلم الابتعاد عن العنف والتوبيخ الدائم، وبدل العنف والتوبيخ يكون الاهتمام بالحوار، التفاهم لحل المشكلات، كذلك التوازن بين الحب والانضباط. فالحب وحده لا يكفي للتربية والتعليم، بل يجب أن يصاحبه الانضباط الذي يعلم الطالب الالتزام بالقواعد واحترام الآخرين، والالتزام بالصلاة واحترام الوقت، والابتعاد عن التصرفات السيئة. كما أن الإحسان إلى طالب العلم لا يعني ترك العقاب، فلا يعاقب على ما صدر منه من خطأ، بل ينبغي أن يعاقب بأسلوب حكيم يناسب الموقف حتى يتعلم ويتربى ويعرف الخطأ، ويهدف كذلك إلى التوجيه وليس الانتقام. وفي ذلك مصلحة للطالب، حيث تقويم السلوك وتعليم الأدب والاحترام. ومن صور الإحسان إلى طالب العلم التربية على القيم والأخلاق الحميدة والمبادئ، مثل الصدق والأمانة والصبر والإحسان والإخلاص، والتربية على التواضع والتعاون والتكافل والإيثار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن الإحسان إلى طالب العلم فتح باب الحوار معه والاستماع إليه، الاهتمام بما يقول وما يبدي من آراء مقترحات، الاستماع إلى مشاكله، الاستماع إلى أفكاره والاهتمام بها. كل ذلك يساعد في بناء علاقة متينة بين المعلم والطالب، والحوار يجعل الطالب يشعر بالأمان والثقة، يشجعه على البوح بما في داخله بدلا من اللجوء إلى مصادر خارجية غير موثوقة. ومن صور الإحسان إلى طالب العلم العدل بينه وبين زملائه، فطلبة العلم أبناء للمعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالعدل بين الأبناء، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل في معاملة الطلبة يمنع حدوث الغيرة أو الكراهية، يعزز المحبة والألفة بينهم وبين معلمهم. ومن الإحسان إلى طلبة العلم أيضا الدعاء لهم بالهداية والصلاح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشيد بالشباب والصغار ويدعو لهم، كما فعل مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما دعا له قائلا: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء للأبناء، وحذر من الدعاء عليهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم. ومما يجدر بالمعلم أن يعزز الطلبة ويقوي العلاقة والاتصال بهم من خلال الدعاء لهم، كقوله: بارك الله فيك، نفع الله بك، الله يحفظك. كذلك استخدام التشجيع والتحفيز عند قيام الطالب بسلوك إيجابي يعزز من ثقته بنفسه ويجعله يسعى للاستمرار في ذلك السلوك. ومن الإحسان إلى طلبة العلم أن نعلمهم تحمل المسؤولية عن أفعالهم وقراراتهم، فالمسؤولية تنمي لديهم الاستقلالية والثقة بالنفس، مما يجعلهم قادرين على اتخاذ القرار المناسب في حياتهم والقرارات المناسبة بصفة عامة. ومن صور الإحسان إلى طلبة العلم تحصينهم من المؤثرات السلبية، تعليمهم كيفية التعامل مع المغريات والفتن. فلنحسن إلى طلبة العلم ليكون لنا الأجر العظيم وننال الخير الوفير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويوفقنا للإحسان إلى طلبة العلم كي يكونوا ثمار نجنيها بعد ذلك من خير وأثر باقي، فكل ما نعلمهم يعملون به يكون لنا نصيب من الأجر بما علمناه لهم. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا للإحسان إلى طلبة العلم وأن يهدينا سواء السبيل، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك. نخبة من نجوم سلطنة عمان في تمثيلية العيد. تأليف عبد الله الغافري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. لمة العيد، الحلقة الثالثة.
1: صبحك الله بالخير أبو نوح، وعيدك مبارك وسعيد إن شاء الله.
2: وعيد السعيد يا أم نوح، وكل عام وأنت بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعيد علينا هذه المناسبة بالصحة والعافية والعمر المديد.
1: اللهم آمين يا رب. أبو نوح، إيش تبى نجهز لك عشان قهوة الجيران غير اللي أنا مجهزت لنا وحدي؟
2: جزاش الله ألف خير، أنت اللي مجهزت لنا خير وبركة، ما شاء الله عليش، ما مقصر في شيء. أهم شيء توصل للجيران من اللي مسويينه في البيت.
1: إن شاء الله يا زوجي الغالي العزيز، أغلب بيوت الجيران وصلنا لهم، والباقي يوصلهم حتى جيراننا الجدد.
2: كفو عليش وكذاك أبغاش. غنية على فكرة، نسيت أقول لك تراش اليوم منورة وزاهي عليش الثوب العماني.
1: وانت كذلك يا زوجي الغالي، زاهي ما شاء الله بالخنجر والبشت والمصر الغاوي، عساك يا رب دوم دوم بخير وعافية.
2: اللهم آمين جميعا. لكن أسألش، دو ولدش نوح حين عشان نروح نصلي صلاة العيد؟
1: ولدك نوح رايح يودي هريسة وشوية حلويات لبيت جيران الجدد، ومن يخلص بيروح صوب مصلى العيد.
2: زين يا الغالية، على بركة الله.
3: أهلا وسهلا أخوي نوح، كل عام وانت بخير.
4: وانت بخير وصحة وسلامة أخوي حمد. يا سلام، ما شاء الله عليك، كاشخ بالمصر الصوري والخنجر ذي الجميلة.
3: جزاك الله خير، حتى انت كاشخ بالمصر والخنجر، تفضل عندنا وتاخذ فنيان قهوة.
4: جزاك الله خير، أمي موصلتنا أجيب لكم شوية هريس وحلويات، وبروح عشان ألحق لصلاة العيد.
3: زين، جزاك الله خير، وانتظرني شوية أمي تبغى تعطيكم عرسي.
4: إن شاء الله ما تكسروا.
5: ها يا ولدي حمد، ما شاء الله عليك منور وزاهي بالمصر والخير. أقول لك من هناك عند باب.
3: جزاك الله خير بويه، طالع عليك، هذا ولد جيراننا نوح جايب لنا هريس وحلويات العيد، وأنا الحين بروح أعطيه شوية عرسي.
5: زين يا ولدي كياباك، خلا يلا ها بنمشي نصلي صلاة العيد مع الجماعة، وخبر أمك تجهز فوالة العيد.
3: بإذن الله بويه.
6: لطيفة لطيفة، خلا يا زوجتي العزيزة، خلي الأولاد يتبعوني، بنروح نصلي صلاة العيد، ما شي وقت.
7: يلا يلا دومك إلا مستعجل، حتى كل عام وانت بخير ما قلت لي.
6: هي والله تعالوا، كل عام وانت بخير يا الغالية. اسمحي لي نسيت، حسبت قايلش صدق انه العجلة من أمر الشيطان.
7: أعوذ بالله من الشيطان. كل عام وانت سعيد يا زوجي سعيد، توكل على الله وأمورك طيبة، وأنا بخلي الأولاد يتبعوك لين السيارة. يلا.
6: زين يا الغالية، ذي الكشخة، عموما لا تنسي تجهزي سفرة العيد، لأنه الجيران بيجوا يتقهوا عندي، وكثر من الهريس وحط من العرس يلي جابوه جيراننا الجدد جزاهم الله خير، وحط صحن الحلوى العود.
7: إن شاء الله أبوي، إن شاء الله ما يصير خاطرك إلا طيب، تو أنت روح صلاة العيد، ولما ترجع بتلقى كل شيء جاهز.
6: توكلنا على الله وجزاش الله خير، وخلى حث الأولاد يتبعوني أنا خارج في السيارة.
8: كل عام وانت بخير جيراني الأعزاء، عيدكم مبارك.
6: وانت بخير وصحة وسلامة.
5: ما شاء الله عليك يا حمدان يا أخوي، صوتك يميل وانت تردد تكبيرات العيد.
4: جزاك الله خير أخوي حمود، وعاد هذه عادة تعودتها كل عيد.
6: صحيح، ايه متعود يسابق على الميكروفون كأنه ما حد غيره يعرف يهل ويكبر.
2: أوه أوه أوه أوه. يا جماعة صلوا على النبي، احنا في يوم فرح وعيد، ترى ما نبغى حد يزعل من الثاني.
8: عشان خاطرك انا ما برد عليه عشان ما يستوي زعل.
6: زين زين، جزاك الله خير. يوم ما بترد علي خلا بنصير نشارك الناس الفنون الشعبية. أبوي فن الرزحة والعازي أسمعه عاد من بعيد.
5: يلا يلا زين، أنا روحي متشوق أشارك أهالي الولاية فن الرزحة، لأن أحد الفنون الشعبية في ولايتنا.
2: زين يا جماعة توكلنا على الله، ترى الناس تقدمونا.
9: جزاش الله خير يا أختي عليها، جاية ومتعنية جايبت لي عرسية، المفروض اني انا اوصلش.
10: افا عليك اختي سلامة، احنا اخوات والمهم ان نتواصل ونكون مع بعض وتذوق لنا عرسيتنا.
9: ما تقصري يا الغالية، عاد انتو عرسيتكم متميزة وغاوية. انا على فكرة مسويها ريس، بعطيكم تذوقوا منه شوية.
10: ما تقصر حبيبتي، يزاك الله خير. حبيت اقول لك ملابسك ما شاء الله ما شاء الله حلوه وزاهيه صباح العيد.
9: وانت بعد ملابسش حلوه وزاهيه، عليش ما شاء الله لبس التقليد العماني منوره منوره، عسى الله يعطيش الصحه والعافيه.
10: اللهم امين. عاد سمحي لي اني بترخص عنك، اخاف يريع ابو حمد وما يلقاني في بيت.
9: الله يحفظك وفي امان الله، يلا نتلاقى بعدين عند الجارات.
3: ما شاء الله أخوي نوح على فنونكم الشعبية واحتفالاتكم بالعيد حلوة.
4: جزاك الله خير أخوي حمد، إحنا الحمد لله كل عيد نحتفل بهذا الشكل وسط فرح الجميع من صغير وكبير.
3: الصراحة ما تلومت أني حضرت العيد معكم.
4: أهلا وسهلا فيك يا أخوي حمد، وإن شاء الله تقضي أيام سعيدة بيننا.
6: يلا جماعة خلا تحركنا، إن شاء الله القهوة تكون عندي في البيت ومنها بنتفق على باقي فعاليات العيد.
2: رأي طيب يا سعيد، ولو أنك كنت أتمنى أنكم تجوا عندي البيت.
5: ما عليه يا الربع، البيوت كلها وحدة، وإن شاء الله كل يوم بنكون في بيت من بيوت الجيران.
8: هذا رأي طيب، يلا توكلنا على الله بيت أخونا سعيد. هلا
10: يلا خواتي، ودعتكن الله. عاد أني ما لقيت أختي لطيفة في بيته وسألت عنه وقالوا لي ببيتكم أختي غنية ويد عندكن.
11: ما قصرتي يا أختي الغالية عليا، دوم شرعت واجب وعتنا بطرش للشي مع أحد من الصغيرين بيجيب الشيء.
10: أحسنتي أحسنتي، ما تقصرين.
1: يا حظي فيكن جاراتي الغاليات، الله يطول في أعماركم وعسى الله دايما يجمعنا فيكن على الخير يا رب، ويديم علينا الفرحة والسرور.
10: آمين. اللهم آمين. آمين
1: اللهم آمين.
11: أقول غنية أبا شوية من بزارات الشواء، العيد الماضي شواكم كان ألذ شوا في الحارة.
1: ما طلبتي شي حبيبتي، حاضرين يا الغالية، تو بروح أجيبلك.
11: ما تقصري عاد قملي فين استعقلي، عن يحتاج الجيران شي من البيت أبرقع.
1: انتي روحي البيت وأنا هتبعش وأجيبلش تبزيرة وباخذ فنجان قهوة من عندش.
6: حياكم الله جيران الأعزاء، أبوي شرفتونا، عسى أيامكم سعيدة وعيادكم عديدة وأعماركم مديدة.
5: اللهم آمين.
8: آمين آمين يا رب.
5: أني بحق الليم سعيد بالشي اللي شفته في ذي الولاية الحلوة، من فنون شعبية ورزحة وركض عرضة خيل وعادات وتقاليد أصيلة تثلق الصدر وقلب. والشاهد الله ماشي فرق في العيد في أغلب محافظات وولايات عمان.
2: بارك الله فيك يا أخوي حمود، أنت بين أهلك وناسك، والشاهد الله إن ما حسيناك غريب بيننا، وإن شاء الله في الأيام القادمة ما بتشوف منا إلا كل خير من الجميع.
5: إزاكم الله خير يا إيران الغالين، إزاكم الله خير. وذي الشي اللي شفناه وشهدناه من أول يوم لنا إني وعيالي فذي مكان الطيب.
8: أنت إنسان طيب يا أخوي حمود، وأخلاقكم أنت وأولادك طيبة، ما شفنا منكم إلا كل خير، وجودكم بيننا إضافة قيمة في الحارة.
6: جزاكم الله خير يا جيران الأعزاء، وإن شاء الله نلتقي لقاءنا في الفترة المسائية في دفان التنور. وأي حد منكم ها الحين رايحين تذبحوا لضاحي، يبغى مساعدة يخبرنا عشان نعمل حسابنا ونجي نساعده. تفضلوا الحين خذوا فنجان قهوة.
2: بسم الله.
12: أحسنت بسم الله. يلا بسم الله. فضل.
4: ها حمد، كيف جدولك اليوم المساء؟
3: والله بعدني للحين ما حطيت جدول معين.
4: إذا خلاص، إذا سمحوا لك أهلك جدولك اليوم عندي، بنروح زيارات إلى الأهل والأصدقاء عشان أعرفك عليهم ونحضر بعض الفعاليات المسائية في الولاية.
3: والله إنه شور طيب يا أخوي نوح، وإن شاء الله أهلي ما يكون عندهم مانع.
4: إذا على بركة الله، أهم شيء الحين نروح نساعد أهلنا في ذبح الأضاحي وتجهيز التنور.
3: شور طيب، توكلنا على الله.
1: تفضلي يا أختي لطيفة، هذه تبذيرة الشوى اللي طلبتيها مني، وجايبة لكل واحدة منكن يا جاراتي الغاليات صحن ما هو من صنع إيدي وحياة عيني، ومكثرة فيها الزعفران والهيل.
11: ما تقصري ما تقصري يا غنية، وعساش دوم غنية يا رب. ما جانا وطلبنا مني شيء وما جبتيه، وغير كذاك تجيبي اللي ما نطلبه منش بعد، ما تقصري.
9: كثر الله خيرش أختي غنية، لكن زين بعد لو جبتي لي أنا شوية تبذيرة الشوى، ولا يعني لازم أي احتاج أقول؟
11: يا الله انتي، يا الله بسم الله، مالش ماشي ما تغاري منه، حتى البزار باي نصيبش منه ما يصير.
9: لو سمحتي لطيفة، أنا كنت أكلم غنية ما جبت طاريش.
1: صلا على النبي يا حريم، احنا في أيام عيد وما له داعي الكلام هذا اللي يوصل للزعل. وانت يا أختي سلامة بتوصلش تبزيرة تبزيرة الشوى ولا يهمش إلين باب بيتكم، وما يكون خاطرش إلا طيب.
11: ها برد فؤادش ارتحتي؟ بتجيبلش لين باب بيتكم بعد؟
9: أيوة برد فؤادي. مشكورة حبيبتي غنية، ما تقصرين.
1: الله يسلمك حبيبتي.
6: ولد حمد، هين الخصفة مالكم؟
3: هذه هي عمي وابوي، بعد شوي بيوصل.
6: زين يا ولدي، لك صورة ابوي ما منكم انتو، من ناصر وولده اللي الى الان ما وصلوا.
3: ان شاء الله بيوصلوا عمي سعيد، لا تستعيل عليهم.
13: اهم شيء اني انا واصل قبلكم كلكم، وبعدني وحدي مولعت النور.
6: انت ولد جا قبل الناس مثل هذه المره ولا ما تقلبر؟ خلى عنك تمديحه.
2: يلا هو تونا وصلت، واسمحوا لي ما على التاخير.
6: من كذاك النقع في كل البلاد حالك انت، عشان وصولك انت ولدك جايين متاخرين، واحنا ننتظركم في الشمس.
2: ما عليه سعيد، طول بالك علينا، جونا ضيوف يسلموا علينا قبل لا نجيكم، وتاخرنا عليكم. صدق ابوي هذا اللي حاصل.
6: صدق ابوي، وانت من قالك تكون شاهد؟ يلا خلا كل واحد يجهز خصفته عشان ندفن التنور، ونلتقي في ثالث يوم العيد بإذن الله تعالى.
2: وكلنا على الله.
5: ها علي، كيف شفتيها للحارة وفرحة العيد في الحارة الجديدة؟
10: ما شاء الله عليهن، بأمانة ما كنت متوقع يكونوا بهذه الطيبة والأخلاق والتعاون. تصدق يا حمود، ما حسيت ولو لحظة إني غريبة بينهن.
5: ونيوبك، هذه اللي شعرت به وحسيت به، ناس ينحطوا على يرح يصح، ما شاء الله على تعاونهم وتكاتفهم كنهم أسرة وحدة.
10: صدقت يا زوج الغالي، أذي الشيء شفته في صغيرهم وكبيرهم، حقيقة عجبتني السكنة بينهم. ولدنا حمد شفته كيف اندمج بين أولادهم.
5: هذه اللي يميز بلادنا الحبيبة عمان، وين ما روحت لقيت نفس العادات والتقاليد والاحترام والتقدير والكرم في كل شبر من أرضنا الحبيبة عمان.
10: نحمد الله على أذي النعمة، ويحفظ عمان وسلطانه وأهله من كل شر ومكروه.
5: آمين يا رب العالمين.
10: آمين.
0: تمثيلية العيد مع تحيات عبد الله الغافري، والمخرج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين،

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وأحسنوا. وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان إلى اليتيم. اليتيم بحاجة إلى الإحسان، فقد فقد الأب الحاني والعائل السخي، يحتاج إلى الرعاية والعناية والحضن الدافئ الذي يضمه ليؤنسه في وحشته ويسعده في وحدته وينسيه فقر اليتم وحاجته. اليتيم يحتاج إلى من يحسن إليه ويخفف عنه الحزن والهم والغم، يحتاج إلى من يمسح دمعته، يمسح رأسه، يرسم البسمة على شفتيه. اليتيم محتاج إلى إحسان القريب وإحسان البعيد، محتاج إلى إحسان العم والخال والأخوة الكبار ومن يتصل به من القرابة، محتاج كذلك إلى إحسان المجتمع من جيران وجهات خيرية، محتاج إلى الإحسان في المدرسة من قبل المعلمين وزملائه الطلاب، إلى الإحسان من الجيران وغيرهم. والإسلام اهتم باليتيم اهتماما بالغا حتى لا يضيع وتتخطفه أيادي السوء، ولكي يكون عضوا صالحا نافعا في المجتمع ينفع نفسه وينفع غيره. اليتيم إذا أحسن إليه ووجد الرعاية الحسنة فقد ينتج للحياة من الخير ما لم ينتجه الغير. فكم من عالم وحافظ للقرآن الكريم ومبدع في عمله كان يتيما وكان له أثر في مجتمعه وأمته. والإحسان إلى اليتامى شريعة دائمة، فقد أخذ الله تعالى على بني إسرائيل العهد بأن يحسنوا إلى اليتامى، قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. والله تعالى أنكر عدم إكرام اليتيم وترك الإحسان إليه، فقال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم. وقد عاش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتيما وتولى الله تعالى رعايته وكفالته وحمايته، قال تعالى ممتنا عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. في الآية يظهر معنى امتنان الله عز وجل على نبيه أن حفظه في حال اليتم مما ينال اليتامى، وأمر الإسلام بالإحسان إلى اليتامى وإصلاح حالهم في أموالهم وسائر أحوالهم. وكان أهل الجاهلية قد تأصل فيهم الكبر على الضعيف وتوقير القوي، وكان اليتيم يعرض للمهانة والإضاعة ويتخذ كالعبد لوليه حيث لا ناصر له ولا وكيل، وصار وصف اليتيم عندهم ملازما لمعنى الذل والهوان والإهمال. ومن صور الإحسان إلى اليتيم في الإسلام المحافظة على ماله وحسن الوصايا عليه إن كان له مال بعد أبيه. نهى الله تعالى عن قربان مال اليتيم إلا بالحال التي تصلحه حتى يبلغ اليتيم سن البلوغ والرشد، فقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أمر الله تعالى بإيتاء اليتيم ماله ونهى عن أخذه ظلما، وبين أن أخذه حراما يؤدي إلى دخول النار، فقال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وإن الإحسان إلى اليتيم مراعاة مصلحته المالية، قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. ومن الإحسان إلى اليتامى أيضا أنهم إذا حضروا قسمة تركة لقريب لهم ولم يكن لهم فيها نصيب فإنهم يعطون نصيبا منه على وجه الاستحباب، قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.
1: وأحسن، إن الله يحب المحسنين.
3: إن الله يحب المحسنين.
2: ومن صور الإحسان إلى اليتامى الإنفاق عليهم والتصدق، فقد جعل الله تعالى اليتامى من الجهات التي ينبغي صرف النفقة إليها. فقال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فإطعام اليتيم ابتغاء وجه الله تعالى من صفات الأبرار التي نالوا بها الجنة. يقول سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والإحسان إلى اليتامى يقتضي كفالتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على كفالة اليتيم، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعيه: السبابة والوسطى. وبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان إلى اليتيم ولو بمسح رأسه من أسباب إزالة قسوة القلوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم اليتيم، فقال: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل مال اليتيم، وذكر أن أكل مال اليتيم من الذنوب الموبقات، من المهلكات التي تهلك أصحابها. فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها: وأكل مال اليتيم. ومن الإحسان إلى اليتيم تقديم الطعام إليه بما يكفيه، وهذا من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى. وقد روي عن مولاة لداود الطائي أنها قالت له يوما: لو طبخت لك دسما. قال: فافعلي. فطبخت له شحما ثم جاءته به، فقال لها: ما فعل أيتام بني فلان؟ قالت: على حالهم. قال: اذهبي به إليهم. قالت له: فديتك إنما تأكل هذا الخبز بالماء. قال: إني إذا أكلته كان في الحش، وإذا أكله هؤلاء الأيتام كان عند الله مذخورا. والإحسان إلى اليتامى يكون بتوفير المسكن الملائم لهم، أو التكفل بدفع الإيجار عنهم وزيارتهم، والإطمئنان على حالهم، وتقديم الرعاية الصحية إن احتاجوا، والعلاج

0: يظلمها في مهرها وحقوقها لكونها يتيمة، بل عليه أن يعطيها ما يعطي غيرها من النساء. فإن أراد تزويجها لغيره فليحسن اختيار الزوج المناسب لها كما يختار لابنته. يقول سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وعن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى؟ قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن. ومن الإحسان إلى اليتامى البعد عن الإساءة إليهم بالقول أو الفعل. يقول سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. يقول سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ ويقول جل وعلا: فذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفعه بعنف، وهذا الدفع يحتمل أن يكون عن إطعامه والإحسان إليه أو عن ماله وحقوقه، وهذا أشد. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم، فإنها تسري بالليل والناس نيام. ومن أحسن إلى اليتامى أحسن إلى يتاماه، ومن أساء إليهم أسيء إلى أيتامه، والجزاء من جنس العمل. يقول الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فمن لديه يتيم، من يحسن إلى اليتيم أجره عند الله عظيم، من يكفل اليتيم فإنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فلنحسن إلى اليتامى ونكرمهم. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين إلى اليتامى وأن يوفقنا لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: وجوه في الظل، وجوه في الظل. في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء، هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون، لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. اليوم سوف نأخذكم في رحلة من عالم التطوع خاضتها الأستاذة فاطمة بنت خلفان الشافعي، وهي عضو مجلس إدارة التكافل التطوعي، وضيفتنا العزيزة معنا في هذه الحلقة. راح نتعرف على مسيرتها الخاصة في العمل التطوعي، أهم المبادرات التي ساهمت في إدارتها أو حتى في نجاحها، وكذلك أيضا كيف ساعدت الآخرين، ليس من المستفيدين فقط وإنما من المتطوعين في إدارة تكافل التطوعي.

0: مرحبا فيك السيدة فاطمة معنا وفي هذه الحلقة. شكرا أولا لقبول الدعوة أنك تكوني معنا ضيفة في برنامج وجوه فضل.
1: أهلا فيك أستاذ خالد، وبداية أشكرك وأشكر طاقم إذاعة سلطنة عمان على أنها أعطتنا هذه المساحة أن نتحدث عن موضوع أعتبره شريان اللي يغذي القلب بالحياة الحقيقية، عالم التطوع والعمل الإنساني.
0: نعم، لقصتك الخاصة أستاذ فاطمة في مع عالم التطوع بشكل عام، خلينا نتعرف على البدايات أول شيء، ثم يعني نروح لتفاصيل متعلقة بأهم المبادرات وغيرها أيضا من الأمور في التطوع. متى بديتي وكيف كانت البداية أصلا؟
1: كانت البداية يمكن من الطفولة. الوالدة كانت دائما لما نفتقد بعض الأشياء في البيت نسألها، نقولها ما وين راحت؟ دائما ترد بلغتها البسيطة، راحت استقف حب الله. فهذه الكلمات يمكن كانت البذور الأولى اللي تغذينا أن نحن نروح هذا الطريق، طريق العمل الخير والإنساني، أن نكون خيرين عند الآخرين. ويمكن إحنا بحكم أنه كعمانيين أصلاً عندنا كثير من الصفات والقيم اللي تخليك أصلاً تفكر أنك تسلك هذا الطريق. وقد يكون أول عمل خيري اشتغلت عليه رسمياً يعني هو أنه جات فكرة أنه نريد نعمل مدرسة لتحفيظ القرآن وتكون مجانية للطلاب والطالبات، وجمعت مع الصديقات والعائلة يقارب مبلغ يمكن 14,000 ريال. صارت كثير من التحديات منعت أن نحن نعمل هذا المبنى والوقف الخيري في عمان، لأنه كنا نريد نسلم لوزارة الأوقاف وتشغل وزارة الأوقاف. ودائما في العمل الخير إذا رب العالمين أغلق عليك باب، تأكد أنه راح يفتح لك غير 1000 باب. بعدها صار عندنا توجه أن نعمل هذا العمل الخيري في الهند وبنغلاديش عن طريق جمعيات خيرية رسمية نمدها بالمال، وهي تتابع هذا المشروع وتبنيه في الهند وبنغلاديش. والحمد لله المشروع تم، بنينا مسجدين، ومع المسجد كان دار للأيتام وأيضا لتحفيظ القرآن
0: كده. نعم، هذا طبعا بصورة شخصية وتطوعية. أنت كانت لك يعني أدوارك الخاصة في تحقيق كل هذه النجاحات خارج سلطنة عمان. راح نسولف عن هذه الجزئية بالتحديد، لكن أنا أريد أعرف منك بعد أستاذة فاطمة أن أبرز المبادرات اللي أنت شاركتي فيها بشكل عام، يعني من المسيرة من الطفولة حتى الآن، لك مشاويرك الخاصة، لك مساهماتك الخاصة في الأعمال التطوعية، فإيش هذه أبرز المبادرات اللي شاركت فيها؟
1: هو بالنسبة لعملي كان خارجي، في بداياتي كنت أشتغل بشكل خارجي لأنه ما كنت أعرف خالد أنه في عندنا مشكلة بالداخل. كونك أحيانا أنت تجي من بيئة مرتاحة ماديا، مستقرة أسريا، فما تعتقد أنه في مشاكل في المجتمع. فلما بدينا كان كل شغلنا حقيقة في الخارج. كان من ضمن المشاريع في مشروع مستمر للآن من سنوات، يمكن أكثر عن 10 سنوات، هو تدريس طلاب في قرية كالكوت. قبل الطلاب هذول يروحوا على المدارس الحكومية، نحن وفرنا لهم تدريس اللي هو من بعد صلاة الفجر لين وقت الساعة 8 لتدريس القرآن الكريم اللغة العربية. كنا نمد هذه المدرسة بالرواتب الشهرية لمعلمينهم، للمصاريف، الكتب، المبنى نفسه. بعد اشتغلت على مجاعات في أفريقيا، لاجئين سواء كان في سوريا أو في أخواننا في غزة. وكل هذه المبادرات كانت خارجية ولكن عن طريق منظمات خيرية رسمية.
0: نعم. إيش كان دورك، طبيعة دورك بالتحديد فيها؟
1: إنه أحاول أجمع تبرعات، أحاول أوصل هذه الأفكار للمجتمع إن تعالوا نحن ندعم إخواننا الآخرين اللي موجودين. الفكرة إنه أريد أنبه لنقطة وايد مهمة لكل الساعين في هذا المجال، إنه لا تأخذك الحماسة في قضية مساعدة الآخرين وتروح على مسالك ممكن تضرك أنت. لازم أي عمل خيري تؤمن فيه وتريد تقدم أي مساعدة لأي شخص لازم تروح عن طريق منظمات رسمية، لأنه في النهاية الدولة تريد تحافظ عليك وعلى أمنك وسلامك واستقرارك. صحيح. وهذا الشيء اللي خلاني أتوجه دائما أنه أي مشروع خيري يكون عن طريق جمعيات رسمية. ونحن في عمان ما شاء الله عندنا كثير جمعيات داعمة للخارج وأيضا فرق خيرية داعمة في الداخل.
0: نعم.
1: موجودة.
0: نعم، سافرتي إلى الهند؟
1: الهند،
0: سوريا؟
1: لا، سوريا ما رحنا. رحنا الهند، مصر، أفريقيا.
0: أفريقيا وين بالضبط؟
1: أفريقيا في زنجبار. كانت لنا أعمال خيرية هناك. والحقيقة خالد أنا كنت أعتقد أنه أنا راح أضيف شيء للآخرين، أنا راح أضيف شيء للإنسانية للعالم، ولكن بمرور كل هذه التجارب وجدت أنه الآخرين هذول الناس الفقراء هم اللي جالسين يضيفوا لي أنا شيء. أنا يمكن الحين غير عن السابق تغيرت بمعدل يمكن 180 درجة، من شخص كان يشوف كل شيء عادي بالنسبة له لشخص أصبح يتحسس في أدق النعم، في أدق التفاصيل في حياتنا. أذكر أنه بعد ما رجعت من أفريقيا وبالليل وأنا على السرير أشوف سقف الغرفة أقول هذه نعمة، السقف نعمة، الفراشنا الدافئ نعمة، الأمان اللي نحن فيه نعمة، الأكل الموجود داخل ثلاجة بيتك نعمة، ابتسامة والدتك نعمة، جارك اللي يسلم عليك ويآزرك في حزنك ومصابك نعمة. كل هذه نعم كنا نعتقد أنها من ضمن حياتنا وأشياءنا العادية اليومية. لكن بعد ما تخوض هذه التجارب وتعيش مع هذول الناس تكتشف أنه الموضوع أنك أنت لازم تتحسس من أدق النعم وأبسطها لأعلاها وأكبرها.
0: حسيتي هو هذا الأثر اللي رجعتي من سفرة في أفريقيا ساعدتي شخص، ساعدتي أسرة أو مجتمع، وصار هذا الأثر معك في أن يعني تغيير صورة ذهنية كانت موجودة معك، أن إحنا موجود كل هذه الأشياء معنا بس مستحقة للشكر، لأن هذه النعم ما تدوم إلا بالشكر. لكن لما أنك تسعد وتغير حياة إنسان هذا بعد يكون له نوع من الشعور بالسعادة، بالفرح، بالحمد، بالثناء. أريد يعني توصفي لي أستاذة فاطمة إيش الشعور اللي يكون عندك لما يعني تساعدي أي إنسان سواء كان في دول خارج سلطنة عمان أو حتى أيضا من الناس المعسرة اللي موجودة معنا.
1: ما أعرف، أنا أحس إنه هم اللي يتفضلوا علي. أحس إنه هم اللي يتفضلوا علي مش أنا أتفضل عليهم، وهذا أحس رزق رب العالمين ساقني له بلا حول مني ولا قوة. يعني مش القضية أني رحت وساعد. والشيء الآخر أنه في عز هذه الأزمات السياسية والاقتصادية والعالم اللي يتحرك بسرعة رهيبة يكون عندك استقرار نفسي ترى. لأنك أنت جالس تشتغل مش فقط للدنيا، للآخرة، رغم أنه ترى هو جالس يضيف لك يضيف لك قيمة، يحقق لك شيء. كثير على فكرة ما أسأل إيش شغل عقلش بالعالم، إيش شغل عقلش بالعالم؟ كنت جاي من بيئة مستقرة مالية وماديا وأموركم طيبة وما عندك أي احتياجات، إيش شغل عقلك بالعالم؟ إيش اللي خليك تركضين وراء أفريقيا ولا المجاعة؟ ما أدري، أحس كل ما أشوف خبر سواء كان على شاشات تلفزيونات أو لما الجمعيات الخيرية الرسمية في عمان تنزل مبادرات خيرية أشعر في ذيك اللحظة أنه أنا شخص مسؤول، حس المسؤولية المجتمعية هو اللي يحركني.
0: لازم يكون لي دور في هذا الأمر،
1: لازم ضروري جدا، لأنه أعتقد أنه حتى فهمنا للقرآن مفروض يكون فهم عميق. قبل أسبوعين دعيت لشركة تقديم ورقة عمل تخص المسؤولية المجتمعية، فالموظفين في هذه الشركة بحكم أن دواماتهم للمساء يسألوا السؤال، نحن ما نقدر وأنتوا تطلعون على أعمال تطوعية تأخذ وقت وجهد ونحن وقتنا ضيق. فقلت له اللي عنده هذه القيمة، وأنا مؤمنة أنه كل شخص موجود في الحياة عنده هذه القيمة، أنت موجودة عندك، مخرج البرنامج موجود عنده، أنا موجودة عندي، كلها موجودة لأن هي قيم إنسانية داخلية.
0: صحيح.
1: بس أنت كيف تفعلها بالطريقة اللي تناسبك وتناسب ظروفك، وقتك، مالك. الحين أنت كشخص تشتغل في شركة، أحيانا التطوع والعمل الخير مش فقط بالمال ولا بالمادة، قلت له أنك تنشر طاقة فرح، طاقة ابتسامة، طاقة تحفيزية لزملائك في العمل، تساعد زميلك حتى في عمله، تساعد زميلك حتى أنه بأفكار إيجابية. مثلاً نحن في بيئات الأعمال في المدارس، مثلاً نحن كمعلمين كيف نحن نقدر نفعل المسؤولية المجتمعية بدون ما أنا أروح أنتسب لفريق خيري ولا جمعية خيرية واجمع تبرعات؟ الموضوع واسع، كل إنسان على حسب مقدرته.
0: نعم.
1: ويقدر أنه هو يفعل هذه القيمة.
0: نعم.
1: شعوره بالمسؤولية
0: يعني تتبنى مبادرة تكون نوعية من صميم عملك، وفي يمكن حتى ما تخليك تخرج من مقر العمل نفسه.
1: صحيح.
0: لكن هي في الأخير مبادرة تطوعية تريد بها أنك تساعد شخص موجود مثلا في محيطك. طيب سيدة فاطمة، يعني مسيرة طويلة من العمل التطوعي، كيد صادفت كثير من القصص اللي ما تنسينها أبدا، يمكن ساهمتي في تغيير حياة إنسان أو تشكيل مؤسسة جديدة أو حتى أي شكل من الأشكال، فأريد منك قصة أيضا إنسانية نبيلة كنت أنت يعني سبب فيها أو ساهمتي فيها على الأقل.
1: والله القصص كثيرة، بس في بعض المواقف، في بعض النظرات اللي هي النظرات اللي يعطيها الشخص الثاني لك تبقى عالقة في الذهن ما تروح أبدا. يعني أنا سافرت للهند يمكن قبل 10 سنوات، نظرة الطفلة اللي كانت موجودة في مدرسة القرآن ترافقني للآن. أنا إذا أريد أشعر بالسعادة أتذكر هذه المواقف. ما أشعر بالسعادة فقط أنه أنا أروح على منتجعات ولا أسافر في الخارج ولا أتمشي.
0: إيش قصة النظرة هذه؟
1: هي كانت طالبة موجودة في مدرسة القرآن وهم في بيئة جدا بسيطة في قرية كلكت في الهند. فأنا وطالعة من المدرسة هي لحقتني وتكلمني باللغة المحلية مالهم وأنا ما أفهمها طبعا، يا إنجليزي بعد خفيف أو إنه اللغة العربية. فنظرت هذه البنت وهي كيف سعيدة وفرحانة إن نحن جايين ومعاهم وكيف هي محتفية فيني، خلتني إن أقول لا، ما ممكن إن أترك هذا الطريق أبدا أبدا، ما ممكن. أيضا لما كنا في أفريقيا في دار الأيتام، البنت اللي اسمها خديجة وهي فاقدة الأب والأم وجلست جنبي ونحن نعمل لها استيكر ونعملهم فعاليات في دار الأيتام، ما أقدر أنسى هذه التفاصيل نهائيا، لأن تغذيني بشعور أنه أنا ما أقدر يمكن وايد يعني أدخل في قضية المشاعر، لأنها حقيقة كثر ما تسعدني كثر ما تبكيني. بس هي اللي تغذيني حقيقة،
0: يعني تحفزك هذه المشاعر.
1: إيه كثير، ما أقدر أساسا، ما أقدر أشتغل في العمل التطوعي بدون مشاعر. وحتى في فريق تكافل يعني دائما أسمي المتطوعين أولادي وتعامل معاهم بهذا الأسلوب، فدائما أقولهم لا تروحوا علي، إنه أنا أحيانا ممكن وايد أكون جادة معاكم عشان نشتغل بطريقة احترافية، ولكن في المقابل أنا أتعامل كثير بمشاعر وحب أكن لكل شخص يدخل معي في هذا المجال. يعني
0: ذكرتي في الورقة العلمية اللي شاركتي فيها أستاذة فاطمة أن هناك تحديات قد تصيب الإنسان في بعض الأحيان، أن يتعذر بأنه ما موجود عندي وقت، أنا دوامي إلى الساعة 5 مثلا وعندي أسرتي، عندي أشغالي الخاصة، عندي مشروعي الخاص، فما عندي وقت أن أدير شؤون متعلقة بعمل تطوعي. هذه التحديات تواجهك أنت شخصيا؟
1: أكيد ما في في الحياة شيء سهل.
0: وكيف تتغلبي عليهم؟ فعلا ما في في الحياة شيء سهل،
1: ما في شيء سهل. وبعدين رب العالمين يختبرك خالد داخليا، هل أنت صادق؟ هل أنت بتكمل الطريق أم تتوقف مع العقبات؟ فهي قضية أنه اختباراتنا مش فقط خارجية، قد يكون الناس تشوفنا ناس زينين وصالحين، لكن الاختبار الحقيقي هو الداخلي، هل أنت فعلا مؤمن بهذه القيمة وقادر تكمل رغم أنت ما تتخيل. هي الحين التحديات مش فقط أنه ماشى وقت وأن أنا عندي مسؤوليات كثيرة، عندي دوام رسمي أداوم في الحكومة، عندي أسرة أتابعها، مسؤولياتي أيضا، أعمالي في مثلا في التدريب في مجال التدريب والورش وكذا، كثير تحديات، بس أنا أعتبرها هذه تحديات مادية
0: عابرة.
1: التحديات هي الداخلية، هل أنت قادر أنك تكمل وتكون صادق وأمين على هذا الخير، وأنك تحاول كل مرة يكون الطريق والوجهة لله فقط، إنه أنا كل هذه ما أريد بها منصب، ما أريد بها
0: وجاهة.
1: أنا أريد فعلا أحقق قيمة داخلية في داخلي. لذلك دائما أقولهم ما ممكن في الحياة شيء سهل، وما في شيء مجاني. والعمل التطوعي، في ناس تجي على الأعمال التطوعية على بالها أن الأمر وايد سهل، بالعكس الأمر أصعب، لأنه في الحكومة أنت تستلم راتب صحيح، في الشركة أنت تستلم راتب. هنا ما في شيء، هنا في أنك لازم تصبر. ودائما أقول حل المتطوعين في أعمالنا إنه ركز على الهدف، ركز على الشيء اللي جمعنا.
0: نعم.
1: مش تركز على خلافاتنا، على شخصياتنا، على التفاصيل، هذه الاختلاف اللي تصير بيننا.
0: نعم.
1: كيف خالد يمكن أكثر تحدي، كيف تقدر تتنازل عن فكرتك من أجل فكرة زميلك اللي هي أفضل.
0: نعم. وتحقق هدفك من هذا العمل التطوعي اللي هو تغيير حياة إنسان معين أو إحداث تغيير في أي حاجة، وثم أيضا يكتب لك من الله سبحانه وتعالى الأثر من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. حديث رائع معك أستاذة فاطمة، وصلنا لنهاية الحلقة، أشكر جزيل الشكر على وجودك معنا. شكرا للأستاذة فاطمة بنت خلفان الشافعي، عضو مجلس إدارة تكافل التطوعي. شكرا لكم أستاذة فاطمة، بارك الله فيكم.
1: شكرا لك خالد، الله يحفظك ويومكم سعيد إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم.
2: وجوه في الظل.
0: شكرا للأستاذة فاطمة، وشكرا لمستمعينا ومتابعينا في برنامج وجوه في الظل. وصلنا لنهاية هذه الحلقة، الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. كونوا بخير وإلى اللقاء.
2: وجوه في الظل. وجوه في الظل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ أخاه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بنجاح موسم الحج لهذا العام. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، والمتعجلون يتمون أداء مناسك الحج اليوم. معالي السيد وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الإيراني آخر المستجدات الإقليمية، ويتبادلان وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لدعم الحلول السياسية المستدامة والعادلة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن وطهران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق مبدئي، وطهران تشير إلى أن الاتفاق لم يعتمد بشكل نهائي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1447 هجرية. أعرب جلالة السلطان خلالها عن بالغ تقدير على ما تبذله حكومة المملكة من جهود عظيمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مشيدا رعاه الله بالتطور الملموس الذي يشهده موسم الحج سنويا باستخدام أحدث التقنيات وتسخير كافة الإمكانيات لتمكين الحجاج من أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة وأمان، داعيا المولى جل في علاه أن يكتب التوفيق الدائم للمملكة الشقيقة في تنظيم هذه الشعيرة السنوية المباركة ورعاية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة. شاركت بعثة الحج العمانية في حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة العربية السعودية الشقيقة لرؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام. مثل سلطنة عمان سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج العمانية، وقد نقل سعادته تحيات وتقدير حكومة سلطنة عمان للقيادة السعودية على الجهود المباركة التي تبذلها في خدمة ضيوف الرحمن، مشيدا بما شهده موسم الحج من تنظيم متميز وتسهيلات نوعية أسهمت في أداء المناسك بكل يسر وسهولة. وصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج في مشعر منى في ثاني أيام التشريق، ويقوم الحجاج اليوم برمي الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بسبع حصيات لكل جمرة، وينهي المتعجلون مناسكهم اليوم برمي الجمرات الثلاث ثم يتوجهون إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، وهو آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة عائدا إلى وطنه. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات الإقليمية وتبادل وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لدعم الحلول السياسية المستدامة والعادلة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكد الجانبان على التزامهما بضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها عبر مضيق هرمز وفقا لمسؤولياتهما السيادية على مياههما الإقليمية وما يتوافق مع القانون الدولي ويحفظ مصالح جميع الأطراف الإقليمية والدولية. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار، وأشاد ديفانس إلى أن هناك بعض النقاط العالقة في المحادثات مع طهران تتعلق بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب ومسألة التخصيب. وأضاف نائب الرئيس الأمريكي لأنه يشعر بتفاؤل كبير حيال التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه في الوقت ذاته قال
إنه لم يتم تحديد موعد لتوقيع مذكرة تفاهم للاتفاق، وأنه ليس من المؤكد أن الاتفاق سيتم التوافق عليه. وكانت وسائل إعلام أمريكية قالت إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار، مضيفة أن الاتفاق يحتاج فقط لموافقة الرئيس الأمريكي. وأشارت هذه المصادر نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الاتفاق سيمدد وقف إطلاق النار بين الجانبين لمدة 60 يوما، تتزامن مع البدء بمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. من جانب آخر، قالت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن نص مذكرة التفاهم لم توضع عليه اللمسات النهائية بعد، ولم يعتمد بشكل نهائي. وأشارت الوكالة إلى أن طهران لم تبلغ الوسيط الباكستاني باكتمال صياغة النص للاتفاق، مضيفة أنه بمجرد الانتهاء من الاتفاق سيعلن ذلك. وفي سياق التطورات الميدانية، قال التلفزيون الإيراني إن القوات الإيرانية أسقطت طائرة أمريكية في منطقة بوشهر، فيما نفت القوات الأمريكية ذلك. وفي موضوع ذي صلة، التقى وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار بنظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة الأمريكية واشنطن في إطار مشاورات تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني وجهود خفض التوتر في المنطقة. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تطرقت المحادثات إلى الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحوار لمعالجة الأزمات القائمة. تأتي هذه المباحثات في ظل حراك دبلوماسي متسارع تشهده المنطقة، حيث تسعى إسلاماباد إلى لعب دور داعم للمساعي السياسية الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية وتعزيز فرص التهدئة. تعقد في واشنطن اليوم محادثات بين لبنان وإسرائيل تتركز حول المسار الأمني. أما ميدانيا، فقد أفادت وسائل إعلام لبنانية باستهداف مسيرة إسرائيلية بلدة معروف في قضاء صور، مما تسبب بوقوع قتلى وجرحى. كما استهدفت غارة إسرائيلية أخرى مركزا صحيا في بلدة دير قانون في صور. في المقابل، أعلن حزب الله تمكن عناصره من تفجير عبوتين ناسفتين بجرافة وبآلية عسكرية إسرائيلية في بلدة حدث جنوب لبنان. كما استهدفوا أيضا آليات للجيش الإسرائيلي ودبابة ميركافة في بلدة أحمر الشقي في جنوب لبنان، ردا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار. استشهد 3 فلسطينيين إثر قصف للطائرات المسيرة الإسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الاحتلال قصف عبر طائرة مسيرة منطقة مواصي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. كما أصيب 5 فلسطينيين بجروح جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي شارع اليرموك بمدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل إحدى البنايات، فيما استهدفت غارة إسرائيلية أخرى محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بعد إخلائه من الفلسطينيين. نددت رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي بما وصفته بأنه تصعيد خطير وغير مسؤول، بعد أن ارتطمت مسيرة روسية بمبنى سكني في غالاتي قرب حدودها مع أوكرانيا، ما أسفر عن إصابة شخصين ودفع بوخارست إلى استدعاء سفير موسكو. وأعلن الرئيس الروماني نيكو شوردان عن دعوته لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع الوطني. جاء ذلك فيما اتهمت كييف موسكو بمهاجمة سفينة شحن تركية في البحر الأسود بطائرة مسيرة أثناء مغادرتها ميناء أوديسا الأوكراني، ما أسفر عن إصابة 2 من أفراد طاقمها.
بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعاتهم في قبرص تقديم دعم مالي وعسكري إضافي لأوكرانيا وتعزيز العقوبات على روسيا. كما أعلنت السويد أنها ستبيع لأوكرانيا ما يصل إلى 20 طائرة مقاتلة بتمويل أوروبي. في غضون ذلك قتل شخص وأصيب اثنان آخران جراء هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على مدينة فولجسكي الروسية. وقالت السلطات الروسية إن هجوما آخر أدى إلى اندلاع حريق في مصنع للكيماويات ومنشآت وقود في مقاطعة فولغوغراد دون وقوع أي إصابات. طلبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من الاتحاد الأوروبي تجديد الرقابة على الحدود بسبب تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا. ودعت ميلوني إلى إدراج إدارة الحدود على جدول أعمال اجتماع المجلس الأوروبي المقرر عقده يومي 18 و19 من يونيو المقبل. كما دعت إلى عقد مؤتمر عبر الفيديو لوزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت. وسجلت منظمة الصحة العالمية 10 وفيات مؤكدة و223 حالة وفاة مشتبها بها في الكونغو الديمقراطية من أصل أكثر من 1000 حالة مؤكدة ومشتبها بها. كما سجلت أوغندا المجاورة حالة وفاة مؤكدة و9 حالات إصابة. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ أخاه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بنجاح موسم الحج لهذا العام. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، والمتعجلون يتمون أداء مناسك الحج اليوم. معالي السيد وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الإيراني أخير المستجدات الإقليمية، ويتبادلان وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لدعم الحلول السياسية المستدامة والعادلة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن وطهران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق مبدئي، وطهران تشير إلى أن الاتفاق لم يعتمد بشكل نهائي. معكم في التحرير سليمان بن سهيل الكيومي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك. إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته وبرنامجنا تغاريد. تغاريد أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم نتكلم في العادات والتقاليد البدوية المختلفة في البادية العمانية. مثل ما أنتم سامعين نزور مختلف مناطق السلطنة ونلتقي بمجموعة من رجال البادية العمانية. اليوم أعزائي المستمعين نعود إلى شاعرنا محمد بن حميد بن مالك الحارثي من ولاية المضيبي، وشاعر نرحب فيه. مرحبا بك،
3: حياك الله.
2: كيف الحال؟
3: الحمد لله.
2: ساك بخير؟
3: نعم الحمد لله.
2: يناك اليوم ترى مرة.
3: حياك الله.
2: الله يبارك فيك.
3: يا مرحبا يا مرحبا
2: بن مالك.
3: الله حييك
2: بن مالك.
3: نعم.
2: البدو في الضيافة،
3: نعم،
2: لهم عادات،
3: نعم،
2: ولهم تقاليد،
3: نعم،
2: غير تختلف،
3: تختلف
2: عن الحضر.
3: الحضر، نعم.
2: يا ليت لو نتكلم عنها اليوم،
3: نعم،
2: في هذه الحلقة.
3: نعم. والله الضيف له عادات وتقاليد كثيرة.
2: كثير، نعم.
3: نعم.
2: منها؟
3: منها الضيف مثلا إذا وصل الناس هذولا، شوف
2: إذا وصلهم ضيف.
3: وصلهم. ومرح ناقته، شوف، وخلى ناقته في العطين.
2: عطين؟
3: ها،
2: شو العطين؟
3: العطين مربط الإبل.
2: مربط الإبل،
3: الإبل، لا
2: خاص هذا يسمونه؟
3: لا، عطين.
2: عطين،
3: عطين.
2: بدو يسمونه عطين، عطين. عطين. هنا في عندنا في عمان،
3: لا يسمونه عطين.
2: عطين، ما يسمونه مربط، مربط الخيل.
3: لا، الخيل. لا لا، عطين.
2: عطين،
3: عطين، عطين البوش.
2: عطين،
3: عاد عقال ناقته هناك يا عاد نزل مع الرب، سلم عليه متسالم وتسألوا. والعادات تختلف السؤال المناشد.
2: كيف يختلف؟
3: في ناس يأخروا، ما عندنا هالوهيبة. لا،
2: في ناس يعني يأخروا مناشدة،
3: مناشدة، مناشدة
2: بعد الوجبة وبعد
3: بعد بعد
2: القهوة.
3: القهوة في ناس لا
2: على طول من جيت.
3: لا، موهيبة معنا لا
2: على طول.
3: أول شيء،
2: أول ما ييت،
3: أول ما ييت عاد تسأل وتتحايت وهذا محايا، وبعد محايا سألوك عن العلوم،
2: عرفوك أنت منين،
3: عرفوك أنت. لا، هيك سأل من بعد،
2: بعدين
3: بعدين
2: يعرفونك منين،
3: منين عاد.
2: كم يوم هذا؟
3: لا، من ما مثلا أنت خويت قهوتك وتقهويت، عاد القهوة اللي القهوة نبي فيها أول وتالي.
2: كيف
3: أول وتالي؟ القهوة إذا حاضرة، قهوة جاهزة مثلا، وجاء الضيف تقدم له القهوة اللي جاهزة، ومن بعد لا سوى على غيرها تعمل
2: من جديد. حضر الضيف،
3: نعم،
2: والقهوة موجودة،
3: موجودة.
2: القهوة من يعني قهوة، لكن أيضا
3: اللي هو ما قهوتك هذه، ما قهوتك،
2: أبو قهوتك،
3: لا قهوتك بتخدم،
2: بتخدم غير،
3: ما قهوة الضيف
2: ما ياخذ الزاهب.
3: لا لا،
2: زاهب لو بس،
3: لا لا، زاهب يخبر بعد على تعريف،
2: على تعريف،
3: تعريف فلان فلان يبتراها أبو قهوتك،
2: يخبرونها.
3: ها، هي تراك لا موافق لها،
2: ها
3: موافق لها
2: فلان، هذا أبو قهوتك،
3: موافق لها،
2: موافقينها،
3: ما راح محصلها،
2: محصلها جاهزة،
3: جاهزة.
2: لكن قهوتك تخدم،
3: قهوتك تخدم
2: زين،
3: خدمة قهوة،
2: خدمة قهوة،
3: جيبت قهوة، قهوة عاد سألوا فلان كنك،
2: كنك منين أنت،
3: منين منين أنت، وإيش بك؟ كان رجال لزاير، خبرهم والله أنا زاير، وكان رجال شحاث، شحاث غير.
2: شو شحاث؟
3: شحاث هذا اللي شحاث يدور بوش،
2: ها ها، يدور بوش،
3: يدور بوش.
2: مثلا نقول، خلنا نقول نقربها للإخوان المستمعين، نقول دلال.
3: لا لا لا، يدور على بوش، يدور عليه غايب، غايب.
2: يعني مغيب بوش، مغيب بوش،
3: مغيب
2: بوش، يدور عليه.
3: شحاث،
2: شحاث،
3: شحاث،
2: شحاث،
3: شحاث، يدور بوش، ناقل فلانية،
2: ناقل فلانية غايبة عليه،
3: غايبة عليه، وسيمتها كذي، واسمها كذي،
2: وصفها كذي،
3: وصافيها نايم يده، يده
2: فيهن يده،
3: قالك فلان ايش من يد عليها، سألوه.
2: هذه خذناها، احنا تكلمنا عنها،
3: تكلمت عنها، قال لازم سألوه على الشحاث،
2: الشحاث،
3: نعم. من بعد ايام الاولى بالضيف.
2: ضيف
3: ضيف نعم.
2: كان رجال بعد ما عرفوه
3: بعد ما عرفوه يعمل له بالضيف.
2: اذا كان
3: رجال مستعجل ما يجلس حال الضيف،
2: ما يجلس حق الضيف.
3: والله لا ما بقعد حال الضيف، سمحوني مستعجل مثلا رايح، ولا الناس رايحين قدامهم في الطريق وبيلحقهم، ولا
2: اذا كان انسان غريب عايل مثلا.
3: لا عايل، لا ذاك ضيف،
2: العايل غير
3: والله عايل، ولا يا قاصد ضيف
2: قاصد روح
3: الضيف الا لو احكام عندهم.
2: كيف احكام؟
3: احكام الضيف الله يسلمك، الضيف اذا خمسة انفار.
2: احنا وايد دخلنا ترى في احكام كثيره، قلنا قلنا القهوه لها نوعين،
3: نوعين
2: الويبه لها نوعين،
3: نعم والضيف له نوعين، وازيد وازود
2: وازود.
3: اذا خمسه انفار اذبح لهم ذبيحه واحده،
2: اذا خمسه انفار
3: ذبيحه، واذا زادوا وصلوا عشر ذبيحتين.
2: شوف انت
3: وانت رايح،
2: وانت رايح نعم. كل ما زادوا خمسه
3: 15 نفر مثلا، 15 نفر
2: ثلاث. شوف انت
3: زياده بزياده تكليف،
2: زياده بزياده
3: الضيف.
2: هذا
3: الضيف
2: هذا قانونهم، قانون. هذا قانون
3: قانونهم وقانونهم. ما ياكلوا عند الضيف،
2: ما ياكلوا عند الضيف.
3: لا
2: الضيف ياكل وحده
3: مروح، حتى كانت رجال
2: شوف واحد، حتى لو حدك
3: وحده ما حد ياكل عندك ابدا،
2: ما يخلوك وحدك
3: يعني. يخلوك عاد مكان واحد، انت عاد ما بتعرف انت تاكل بروحك، عاد بيجيبوا لك واحد مثلا شايب عاد يساير لك، وهذا
2: يساير لك
3: يساير لك، ولا ولا لا ضيف ياكل،
2: ضيف ياكل ياكل
3: بروح. نعم بروح ياكل
2: ما شاء الله.
3: نعم عاد عاد بيتم مثلا تم يوم ولا يومين ولا مقيل مثلا،
2: وروح
3: وروح. قال لازم يعرفوه ايش وايش معارب وايش وايش
2: اللي انا سمعت. نعم. شاعر
3: نعم
2: يقول لك الضيف يعني نعم. مثل ما قلت انت نعم. يعني اذا كان خمسه لهم شاه واحده،
3: شاه نعم،
2: واذا عشره مثل ما قلت
3: نعم.
2: لكن ايضا هنا في سمعت قال انه اذا الضيف نعم. جاء وعطي حليب للبوش
3: نعم،
2: ما يكون للضيف هني؟
3: هذاك الاحوال تفرق،
2: تفرق الأحوال.
3: إذا
2: إحنا حتى رأينا نريد الأحوال،
3: إذا هم ناس ما واجدين مثلا، ما عندهم شيء،
2: ما عندهم شيء،
3: ما عندهم شيء، ذاك يعتبروه ضيف. اللبن
2: ضيف،
3: ضيف
2: يكفي.
3: نعم
2: يكفي عن الريحة.
3: أنا بنفسي اخترنا مع ناس مرينا على نسوة بدوية، أنا شخص معي وقالت سمحونا هذا اللي موجود، جابت لنا ملت لبن،
2: ملت الحليب
3: حليب وقالت هذا اللي موجود، انا مقبول
2: ويكفي
3: يكفي
2: يكفي يكفي يعني
3: لا يكفي،
2: مو بشرط اني
3: لا
2: لكن هو يعني ضيافه تامه، تصير
3: ضيافه تعتبر ضيف،
2: ضيف تام،
3: ضيف يعني لبن ويابوا لك تمر،
2: ضيفه تامه،
3: ضيفه
2: غير عن القهوه،
3: غير وغير عن الذبح،
2: غير عن الذبح،
3: غير عن الذبح،
2: تعتبر ضيفه،
3: تعتبر ضيفه نعم،
2: ضيفه تامه،
3: ضيفه تامه
2: نعم نعم. هذا بالنسبة عن الضيافة عند عند عند البدو. ما كتبت شيء، ما قلت شيء عن عن الضيافة.
3: بنقول ضيافة عاد الحين ما حضرنا فيها، غالبا نتكلم في الناس اللي هم موجودين هناك في البادية.
2: إنزين كيف قلت، كيف قلت يا بالمالك، كيف قلت بالمالك؟
3: يقول هين المطرش يا ربوعي، هين
2: المطرش يا ربوعي،
3: هين بطرش الشاعر قدام حبينه.
2: ها هين
3: هين المطرش يا ربوعي، هين بيطرش الشاعر قدام حبين محبين البدو.
2: نعم نعم.
3: يوصل على صفح الجبل وبطينه،
2: يوصل
3: على صفح الجبل وبطينه، لساكنها محدري طوي خزينه.
2: زين
3: بتشوف ما يدول عند عينه في سيوح يوان هله مربينه،
2: في سيوح
3: يوان
2: يوان يعني وسيح،
3: طلق
2: فسيح، طلق
3: فسيح،
2: هذا سموه يوان،
3: يوان
2: يوان
3: وخالق يوان،
2: يوان خلي يوان خلي الله يبارك.
3: بتشوف ما يدول ندعيه عينه في سيوح يوان هل مربينه، ويا الفاغره ويا الفاغره بطل ونداه بينه،
2: يا الفاغر النسيم
3: الكوس
2: الكوس
3: كوس، ويا الفاغر بطل ونداه بينه، عوده لدين والهبوب تلينه، غض الغضيض يميل من خصرينه، وباب خط لا ينقصف من لينه،
2: من لينه.
3: وهنا ريم وضيحي خدود حسين
2: وضيحي فسر وضيحي
3: وضيحي الري وضيحي هذاك الصغير
2: صغير
3: ولد
2: ولد ولد الريم يعني
3: سميه وضيحي
2: وضيحي
3: وضيحي
2: ولد الريم
3: ولد الريم
2: ولد الريم هذا ضيحي
3: وضيحي
2: ضيحي
3: وضيحي وضيحي
2: وضيحي
3: وضيحي
2: وضيحي
3: وضيحي
2: بالنسبة اللي يتابعونا للشباب يعني
3: ريم وضيحي خدود حسين وضح القمر فوق منحره ويبينه ما ينوصف حسنه وجماله وجماله وزينه ما ينوصف حسنه وجماله وزينه
2: ما ينوصف
3: حسنه وجماله وزينه لا حسنه ليله ولا زليخه قرينه
2: شوف
3: لا حسنه ليله
2: ولا زليخه قرينه
3: يقصر لساني عن وصوفه الزينه وما يبت من وصفه الربع وثمينه
2: ما يبت من وصفه
3: الربع وثمينه وين المغار اللي تعاطى بخينه
2: نزيل
3: بخينه المعرفه
2: المعرفه
3: ما.
2: بخينه
3: بخينه بخينه
2: شوف انت
3: استعملوها الحمر والبدو
2: والبدو
3: قالك فلان عنده بخينه
2: عنده بخينه
3: عنده معرفه
2: معرفه سان كهين
3: لا كهين وهي يسموها بخينه
2: بخينه
3: نعم وين المغار اللي تعاطى بخينه ويقدر يوصف اللي صبوع يدينه والخاتم صلوا على النبي كل حينه وسعد اللي يتبع فروضه ودينه
2: سعد اللي يتبع
3: فروضه ودينه
2: فروضه
3: ودينه
2: ودينه,
3: ودينة.
2: الله يعطيك الخير يا جميعا. محمد على هذا الكلام
3: الله.
2: الطيب
3: جزاك الله
2: وهذه حلقه جميله يعني الحقيقه تكلمنا فيها عن البدو مبوف. عن ضيافتهم كيف الضيف والضيف يعني مو بضيف عادي يعني الضيف في البدو له معاني كثيره
3: معاني
2: ومعاني كثير ويقول لك مثلا اذا الضيف ما اعطيته مياه بيغرد فيك
3: غرد فيك
2: ها بيغرد فيك يصير اخذ وعطى فيها
3: سير عليك مشكله وبيركب عليك حجه
2: وبيلعب على الحجه وبتروح للسنه
3: السنه وبتدخل فمور
2: تدخل فمور
3: حوز
2: حوز حوز وسنه
3: سنه
2: نعم يعني الضيفه الضيافه عند البدو شيء مهم واحنا ان شاء الله بنتكلم فيها في حلقات قادمه ان شاء الله ان شاء الله اعزائي المستمعين مستمعي برنامجنا هذا تقاريد كان ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الشاعر المعروف الأخ محمد بن حميد بن مالك الحارثي الشاعر كلمنا اليوم عن الضيافة عند البدو نشكره ونتمنى إن شاء الله تكون لقاءاتنا مستمرة إن شاء الله محمد وإحنا نقدم هذا البرنامج برنامج تقاريد المختص في البدو وعاداتهم
3: جزاكم الله خير هذا برنامج مهم
2: توثيق هذا توثيق
3: للأجيال والناس يسمعون
2: يسمعون هذه العادات وهذا التقاليد
3: ما عنده فكرة عن البادي وعن البدو
2: حين نشكرك محمد
3: جزاكم
2: ونتمنى إن شاء الله نلقاك في حلقة قادمة إن شاء الله
3: إن شاء الله
2: برنامج هذا تقاريد
3: إن شاء الله
2: أيضا الشكر موصول لكم أعزائي المستمعين ولزميلي حبيب بن عبد الله حبيب مخرج هذا البرنامج وإلى اللقاء في حلقة الغد من برنامجنا تقاريد
0: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردود

0: تو انت جاي تزيد البحر قحله
1: وباكل التمرات الثلاث حتى اصير اجمل الاناث.
2: انا حماد سكينه وانا صاحب التينه.
3: احكي لنا حكايه، برنامج يومي يسرد لنا حكايات شعبيه مستله من التراث وافواه الجدات وبطون الكتب.
4: اول مره لما جيت عندي كلبتني باحترام، عطيتك نصيحة عاقل.
5: قام ينادي عليها، زنزكي زنزكي أنا أبوش هبطلي.
6: قالت لي بتمشي ردر وبتلقى غدير مليان غزلان.
3: حكي لنا حكاية، إخراج حمد بن عامر الوردي.
7: حكاية بنت التاجر وابن الحطاب مستلة بتصرف من كتاب الواري للدكتور عبد العزيز المسلم الصادر عن معهد الشارقة للتراث بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2022. نستمع إليها بصوت عبد العزيز بن مصبح الراشدي.
0: يحكى والله أعلم وأعدل وأحكم إنه كان هناك تاجر عنده خير ورزق وعنده مال وقوة، لكن هذا التاجر الله ما رزقه أولاد، وبعد سنوات طويلة الله رزقه بنت وفرح بها فرحة كبيرة، لكن بعد يومين من ولادتها شاف حلم مزعج وهو نايم. شاف إنه بنته لما تكبر بيتزوجها ود الحطاب، ونهض من نومه غضبان وقال حال حراسه: جيبوا لي ود الحطاب هنا عندي، أريده بسرعة وبأي طريقة. راح الحراس الصباح بيت الحطاب، حصلوا طفل صغير عمره كذاك 4 سنوات تقريبا. سألوه: وين أمك وين أبوك؟ قال لهم: ما هنا ما موجودين، رايحين يحطبوا. قالوا له: تعال معنا. شلوه عند التاجر، ولما شافه قال لهم: نعم هو نفس اللي شفته في الحلم، في رقبته شامة جهة اليمين. وقال حال حارس من حراسه: ما أريد أشوف هذا الولد في ذي البلاد، رسله أي مكان تصرف. قال له: أمرك طال عمرك. شل حارس الولد وقلبه ما طاوعه يأذي ولا يبيع حال التجار المسافرين من بلاد بلاد، لكن إيش سوى؟ راح وصنع له صندوق خشبي وعمل له ثقوب عشان يتنفس، ودخلوا فيه ورماه في النهر. شل نهر الصندوق لين وصل قرية على النهر، وشافه خباز. راح يشوفه الخباز، فتحه وحصل هذا الولد داخل الصندوق. شله معاه البيت وخبر زوجته بالسالفة، وقالها: هذا الولد من اليوم ورايح نعتبره ولدنا، ونحمد الله على هذا الرزق، وبنسميه حمد. قالت له زوجته: إن شاء الله ولا يهمك، راي طيب. تربى حمد مع الخباز وزوجته، وكبر حمد وشب. وفي يوم من الأيام كان التاجر خارج في تجارة في مركب من المراكب، ومر هذه القرية عشان يبيع ويشتري، فشاف هذا الولد وشاف في الشامة في رقبته جهة اليمين. استغرب التاجر وعرفه وتذكر حلمه، وقال: تعال يا ولد، أريدك توصل لي رسالة ضرورية حال زوجتي وبسرعة، تطلع بكرة بعد صلاة الفجر، وهذه 50 دينار حالك، لكن عن تبغى تفتح الرسالة ولا بيكون عقابك شديد، تقدر؟ قال له: نعم أقدر. شل التاجر ورقة وكتب فيها، وبعدين ختمها بختمه الخاص وعطاها حمد. شل حمد الورقة وراح البيت وخبر الخباز وزوجته بالسالفة. زوجة الخباز كانت تعرف تقرأ وتكتب، وقالت أنا ما مرتاحة من هذا الموضوع، وخليني أشوف إيش كاتب هذا التاجر في الورقة. فتحت الورقة وحصلته كاتب: إذا جاكم راعي الشامة طير الهامة. قامت الحرمة وقطعت هذه الكتابة من فوق وكتبت: زوج بنتي راعي الشامة ولد الأصل والشهامة. واصل تاجر تجارته من بلاد بلاد، وحمد شل الرسالة وراح بيت تاجر واعطى زوجته الرسالة. فتحتها وقريت المكتوب فيها، استغربت لكن شافت ختم التاجر الخاص موجود على الورقة. فزوجت بنتها حال حمد وقامت الأفراح والعزايم في عرسهم. والله ومرت الأيام والشهور، ورجع التاجر من تجارته، خبروه بالسالفة، استغرب بس كتم غيظه لأنه عاد خلاص متزوجنها وعايش معهم. قال له: أهلا أهلا بحمد، أهلا بالشمق، أسميني شامقت يوم شامقت. وقال له حمد: تو أنت صرت زوج بنتي وأنا أبغى أختبر قوتك وشجاعتك. قال له: تفضل طال عمرك أنا جاهز. قال له: أبغاك تروح جزيرة الظلام، فيها تاجر ظالم وقوي ويقول إنه عنده وصية من أجداده إنه هذه الجزيرة مالهم وملكهم وما حد يقدر يروح هناك يشتري ويبيع أبدا، ويقولوا إن هذه الوصية محتفظ بها في مخبه حتى يوم ينام هي في مخبه، وأبغاك تجيبها من عنده وترجع. قال له: تم طال عمرك الشمق. وراح حمد، وفي الطريق لقى حكيم شايب وخبره بالسالفة. قال له: موضوعك بسيط، هذا التاجر عنده حساسية بالعطور، وخذ معك هذا العطر القوي، ولما تدخل معه رش من هذا العطر وأيغمى عليه، وشل بو تبغاه منه وتوكل على ربك. راح وسوى كما قال للحكيم، وجاب الورقة وعطاها التاجر شمقه. قال التاجر: صحيح إنه دامها خضراء ما تهيف، ولا تخاف من رمح ولا سيف، وأنا بقيت أتذكر وأتفكر إنه المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، والمكتوب ما منه مهروب.
7: كانت هذه حكاية بنت التاجر وابن الحطاب المستلة بتصرف من كتاب الواري لعبد العزيز المسلم، استمعنا إليها بصوت عبد العزيز بن مصبح الراشدي.
3: احكي لنا حكاية، برنامج يومي يسرد لنا حكاية شعبية مستلة من التراث وأفواه الجدات وبطون الكتب. يرويها بثينة بنت عبد الله الفوري، ثمنة بنت هوبيس الجندل، راشد بن سالم الغافري، عبد العزيز بن مصبح الراشدي، ميثاء بنت خلفان المنذري، نوال بنت عزيز الدرمكي، ووفاء بنت سالم الحنشي. احكي لنا حكاية، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيفة هذه الحلقة ضيفة مميزة جميلة، معنا اليوم ألين بنت ماجد بن علي السعيدي. ألين تبارك الله مبدعة في القراءة وكذلك أيضاً في التحدث، فهي حاصلة على المركز الأول في مسابقة تحدث كي أراك لعام 2024، والمركز الثاني في كتابة القصة القصيرة على مستوى محافظة شمال الباطنة، وكذلك لها مشاركات في مسابقة نجم القراءة ذلك في عام 2025 ومسابقات أخرى أيضاً في عالم القراءة والكتابة. نتحدث مع ألين إذن في هذا اليوم الجميل.

0: سلام الله عليكي ألين.
1: وعليكم السلام، كيف حالك؟
0: الحمد لله أنا بخير وعافية، وأنت كيف حالك؟
1: بخير الحمد لله.
0: من وين جاي اليوم؟
1: من صحن.
0: كيف كان الطريق؟
1: جميل.
0: كان الطريق جميل، الطريق إلى مسقط دائما جميل. ألين أنت الآن في الصف الرابع صحيح؟
1: صحيح، أنا في الصف الرابع.
0: ما شاء الله، من متى بديتي تقرأي كذا؟
1: من لما كنت صغيرة كانت أمي تحكي لي قصص وصرت أتعلم منها وصرت أحب في القصص كثير.
0: تحب القصص كثير، تقرأ يعني كثير أكثر شيء قصص ولا كتب ولا إيش تميلي للقراءة؟
1: أحب أقرأ كتب.
0: كتب يعني متنوعة ما بس قصص.
1: أيوة.
0: وكثير من الكتب قرأتي حتى الآن، أنت صف الرابع ما شاء الله الحين.
1: نعم أنا قارئة لكثير من الكتب، حافظة الكثير من الكتب.
0: قصص، الله ما شاء الله. إذن أنت ما شاء الله اللي يجي يسمعك ألين ما رح يشعر بالملل، لأن ما شاء الله تكلمي عن كل مرة كتاب وعن كل مرة قصة، صحيح؟
1: صحيح.
0: خلينا نتكلم الآن عن مشاركتك في مسابقة تحدث كي أراك، كيف كانت هذه المشاركة بداية؟ من رشحك وكيف كان التنافس أيضا؟
1: كان بالبداية صعب، كنت خايفة أني أواجه الجمهور، لكن لما شفت أن المحكمين فيهم ابتسامة يشجعونا صرت متشجعة، صرت أحب إلقاء الخطابة.
0: الله الله، جميل جدا. إذن هذه المسابقة تحدث كي أراك يتسابق فيها الكثير من الأطفال واليافعين أيضا من مختلف محافظات السلطنة، يعني ما شعرتي بالمنافسة الشديدة منهم؟ كيف كانت أيضا استعداداتك النفسية قبل ما تصعدي للمسرح؟
1: تقريبا كانوا 5000 طفل وأنا ترشحت من 5 اللي بيفوزوا بيوصلوا للنهائيات.
0: ما شاء الله.
1: في البداية كنت خايفة لأني أول واحدة ما بلحق أتدرب في الانتظار، كنت خايفة واجد. وكما ذكرت لكم واجد كان المحكمين طيبين وعندهم ابتسامة.
0: ما شاء الله، إذن هذه الابتسامة في المحكمين أسهمت أنك كذا تخليش تشعري بارتياح وأديتي بالشكل الجميل، لذلك حصلتي على المركز الأول ما شاء الله في هذه المسابقة.
1: نعم.
0: ألين خليني أسألك، تتذكري الخطاب اللي شاركتي فيه في هذه المسابقة؟
1: نعم.
0: وش كان؟ كان عن أي المواضيع وكيف كان؟
1: كان عن موضوع الشجرة. بقول لكم شجرة شجرة اغرس شجرة تخضر الأرض وتبتسم تصفو الدنيا يحلو النسم. مرحبا بأصدقاء الطبيعة الخضراء وأهلا وسهلا بكم جميعا. قبل أن أبدأ سأخبركم بسر بسيط جدا ومتأكدة بأن سري لن يخرج من هذه القاعة. معكم ألين التي تحب الأشجار كثيرا، وإن خيرتني عائلتي بين حديقة ألعاب ومنتجع طبيعي فاختياري يكون للطبيعة بلا شك.
0: الله، طبيعة، إذن أنت من الناصرين محبي الطبيعة. هذا كان جزء من الكلمة اللي قدمتيها عن الأشجار والطبيعة. أنا أيضا شدني ما شاء الله حماسك في الإلقاء وأيضا نبرات الصوت وتغيرها. بعض المواضع تتطلب أن الواحد كذا يسوي مثلا تركيز على كلمة معينة. من يدربش ألين ما شاء الله؟
1: دربني أمي وكل عائلتي تشجعني أني أتدرب.
0: ما شاء الله ما شاء الله، إذن هذه مسابقة جميلة تثبتين فيها مهارتك في التحدث. مشاركات أخرى في ذات المجال اللي هي الخطابة الإلقاء، تحبي دائما تشاركي في المدرسة في أماكن معينة، محافل شاركتي فيها؟
1: أحب أشارك في المدرسة بالإذاعات وأشارك في معرض الكتاب في مسقط ركن الطفل.
0: الله ما شاء الله، إذن ركن الطفل من الأركان المميزة دائما في يعني معرض مسقط الدولي للكتاب، وما شاء الله تفاعل دائما رائع. يعني أنت خلاص كل معرض تحرص أنك تكوني موجودة.
1: نعم.
0: تكوني مشاركة رائعة يا ألين. إذن إن شاء الله المعرض القادم ليس ببعيد، بحضر إن شاء الله وسلم عليك لاحقا، وممكن نسولف عن بعض القصص الجميلة هناك في معرض مسقط الدولي للكتاب. عندما فزتي بالمركز الأول في تحدث كي أراك، كنت متوقعة أنك تفوزي بالمركز الأول؟
1: لا، كنت أحسب أن المنافسين قويين وأن أنا كنت مرتجفة وخايفة خايفة بس تشجعت لما شفت كل الجمهور يصفق بقوة.
0: يا سلام.
1: أيضا
0: بعض الناس إنزين يخوفهم موضوع الجمهور وكل حد يعني كذا مدقق على تفاصيلك وكذا، أنت كيف تتعاملي مع الخوف في المسرح؟
1: أتشجع إن أشوف عائلتي تشجعني وإن كل الناس حلهم ابتسامة، فهذا يعطيني طاقة.
0: الله الله عليك يا ألين، ما شاء الله تبارك الرحمن. إذن عزيزنا المستمع، نحن نواصل هذا الحديث الجميل مع القارئة المميزة ألين السعيدي. ألين، أيضا هناك مشاركة أخرى لك في مجال القراءة، هي مسابقة نجم القراءة لعام 2025، حدثين عن هذه المشاركة.
1: شاركت في مسابقة أقرأ القصص ولخصهن، وأحيانا أتعلم إيش هذه القصص، إيش نوعيتها، هذا إيش، هذا الكتاب إيش، وألخصها، وإذا عندي عنوان مناسب لها أكثر.
0: يعني هي ما فقط قراءة وإنما تلخيص للقصص واستخلاص لأبرز المعاني والعبر.
1: نعم.
0: فيها إيش تذكري من القصص اللي شاركتي فيها في مسابقة نجم القراءة؟
1: سنجوب المغرور،
0: هذه أكثر.
1: سنجوب السارق،
0: هذه أكثر قصة يمكن تتذكريها مشاركة فيها في هذه المسابقة.
1: نعم.
0: إذا أنت محبة لقراءة وتلخيص أيضا القصص، في قصة كذا تشاركي فيها مع مستمعنا العزيز اسمعها منك؟
1: نعم. عنوانها سلحوف الملقوف. كان صوت بطن سلحوف الجائع عاليا، لقد منعه خوفه من الخروج من قشرة البيض، فظل جالسا يتأمل البحر وكائناته. أما إخوته فيسبحون في البحر ويبحثون عن طعام، فيرتفع صوت بطنه قرر. ولما شاهد سلحوف طفلا يقترب بكيس ممتلئ بالأوساخ، قال في نفسه وأخيرا جاء الطعام. لكن عندما أسرع إخوته إلى الكيس اختنقوا بالكيس، فجاء رجل طيب وأخذهم إلى البيطري وظل سلحوف وحيدا. وحينها قال سلحوف سأذهب إلى البحر وسأجد طعامي كالأبطال. وفجأة جاء نورس كبير، فقال له سلحوف ما رأيك أيها النورس أن نتعاون معا وأن تقاسمني طعامك، وسنذهب في مكان نعيش فيه بلا أخطار. وعندما طارا معا رأى سلحوف بقعة نظيفة، وعندها عمل النورس وسلحوف أن يجدوا الكائنات البحرية، دولفين، حوت، أخطبوط، سلاحف بحرية. وحينها رأى سلحوف إخوته فجاد اللعب وطاب الغناء.
0: الله الله، جميلة هذه الحكاية. انتهت الحكاية؟
1: نعم.
0: جميلة جدا يا ألين، رائعة. إذا ألين، من حبك للحكايات أيضا تعلمت كتابة القصص، صحيح؟
1: نعم.
0: كتابة القصص، الكتابة مهارة مختلفة عن القراءة، صح أن القراءة تعزز أن الواحد يقدر يكتب بعدين لأنه يتخيل أكثر، صح، يتعرف.
1: نعم.
0: على شخصيات، ولكن الكتابة أيضا فيها كثير من التفاصيل. كلمينا عن يعني حبك لكتابة القصص، وأيضا أنك لما تكتبي تشاركي هذه القصص للأشخاص اللي تحبيهم.
1: أنا كنت أشارك قصص اللي أكتبها مع أمي لأنها هي دائما تساعدني وتعطيني أفكار. فواجد يعني ألفت قصص، مثلا ليلى والروبوت الذكي ووردة وأمها.
0: هذه بعض العناوين.
1: نعم.
0: ما شكلش أنت متحفظة، ما بتخبرينا عن قصصش، لأن لما كنت أسأل عزيزي المستمع ألين قبل ما نبدأ التسجيل قالت لي بعدني ما نشرت القصص، يعني عندها خطة لنشر عدد من القصص فهي
1: نعم.
0: حتى متحفظة على العناوين اللي بتشاركنا إياهم. طيب أنا بتطمع وبقولش أن نحن نريد واحدة من هذه القصص يا ألين، لأنك كنت مشاركة في مسابقة لكتابة القصة القصيرة وفزتي بالمركز الثاني على مستوى محافظة شمال الباطنة. نحن نريد هذه القصة اللي خلاص عاد منشورة وفزتي عنها.
1: بحكي لكم عن قصة ليلى والروبوت الذكي. ليلى اشترى لها أبوها جهاز لوحي جديد، فضغطت زرا لم تعرف، فتحولت غرفتها إلى زجاج، وجاء أمامها روبوت قال لها مرحبا في عالم التكنولوجيا. رأت ليلى سيارات تطير والطلاب يستخدمون نظارات واقع افتراضية.
0: نظارات الواقع الافتراضي. وبعدين
1: وفجأة رن جرس الإنذار، فقال الروبوت يا إلهي إن جهاز الإنذار يرن. وعندما ذهبوا رأوا أن هناك مشكلة، لكن ليلى كانت خائفة أن لا تقدر أن تحل هذه المشكلة، لكن حلتها بذكائها وفطنتها. وفجأة استيقظت ورأت أنه كان حلما جميلا.
0: هذه كان جزء من القصة ولا خلاص خلصت كذا القصة انتهت؟
1: خلصت.
0: يعني ما شاء الله كذا نلمح أن فعليا الروبوت والذكاء الاصطناعي داخل في كل شيء في حياتنا، حتى كتابة القصص لين استلهمت قصتها من وجود روبوت. تحبي الروبوتات أنت؟
1: نعم.
0: يعني تقرأي عنها كثير؟ بتكتبي قصص زيادة عن الروبوت؟ والله هذا الزمن زمن الروبوت. بنشوف تقولكم ألين، ربما تؤلف قصص جديدة مرتبطة بالروبوت. كذلك ألين عزيزتي، أنت مواصلة مشوارك في مجال القراءة، ومن المدرسة أيضا هناك اهتمام مستمر بهذه الموهبة المميزة. أنت الآن بصدد مسابقة جديدة صح تشارك فيها في
1: صحيح.
0: عالم القراءة، ما هذه المسابقة؟
1: الدراسة الدولية بيرلز.
0: بيرلز
1: القراءة.
0: هي نعم هي دراسة دولية، إذن بيرلز دراسة عالمية تجرى كل 5 سنوات، معنية بقياس مهارات الفهم القرائي لدى طلبة الصف الرابع الابتدائي بالتحديد. وجميل أن مدارس سلطنة عمان تشارك في هذه الدراسات العالمية. إن شاء الله يا رب يا ألين تمثلي سلطنة عمان وتمثلي الطفل العماني القارئ خير تمثيل
1: إن شاء الله تعالى.
0: حديث شيق وجميل مع ضيفتنا ألين بنت ماجد السعيدي وحديثها عن القراءة وكتابة القصص. أختم معك هذا اللقاء ألين بكلمة توجهينها لكل من يستمع إلينا من أصدقائنا الأطفال أو حتى اليافعين، كلمة كذا معنية مثلا بحب القراءة، بحب أيضا مواصلة المواهب لنيل المراكز الأولى كما تفعلين دائما.
1: أنا أنصحهم أن لما يكون عندهم مواهب ما يقولوا إن هذا شيء صعب، وما ينتظروا إنهم يكونوا بالجاهزية 100%. لازم يتحركوا وينموا مهاراتهم في القراءة الكتابة الرسم.
0: الله، إذن بهذه
1: الخطابة
0: بهذه الكلمات الملهمة الجميلة نختم حلقتنا لهذا اليوم من عيون المستقبل، على أمل أن نلقاكم في حلقات قادمة. إلى اللقاء. مع عيون المستقبل مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك. نخبة من نجوم سلطنة عمان في تمثيلية العيد. تأليف عبد الله الغافري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. لمة العيد الحلقة الثالثة.
1: صبحك الله بالخير أبو نوح، وعيدك مبارك وسعيد إن شاء الله.
2: وعيد السعيد يا أم نوح، وكل عام وأنت بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعيد علينا هذه المناسبة بالصحة والعافية والعمر المديد.
1: اللهم أمين يا رب. أبو نوح، إيش تبى نجهز لك عشان قهوة الجيران غير اللي أنا مجهزت لنا وحدي؟
2: جزاك الله ألف خير، أنت اللي مجهزت لنا خير وبركة، ما شاء الله عليش، ما مقصر في شيء. أهم شيء توصل للجيران من اللي مسويينه في البيت.
1: إن شاء الله يا زوجي الغالي العزيز، أغلب بيوت الجيران وصلنا لهم، والباقي يوصلهم حتى جيراننا الجدد.
2: كفو عليش وكذاك أبغاش. غنية على فكرة، نسيت أقول لك تراش اليوم منورة وزاهي عليش الثوب العماني.
1: وانت كذلك يا زوجي الغالي، زاهي ما شاء الله بالخنجر والبشت والمصر الغاوي، عساك يا رب دوم دوم بخير وعافية.
2: اللهم آمين جميعا. لكن أسألش، تولد شنو حين عشان نروح نصلي صلاة العيد؟
1: ولدك نوح رايح يودي هريسة وشوية حلويات لبيت جيران الجدد، ومن يخلص بيروح صوب مصلى العيد.
2: زين يا الغالية، على بركة الله.
3: أهلا وسهلا أخوي نوح، كل عام وانت بخير.
4: وانت بخير وصحة وسلامة أخوي حمد. يا سلام، ما شاء الله عليك كاشخ بالمصر الصوري والخنجر ذي الجميلة.
3: جزاك الله خير، حتى انت كاشخ بالمصر والخنجر، تفضل عندنا وتاخذ فنيان قهوة.
4: جزاك الله خير، أمي موصلنا أجيب لكم شوية هريس وحلويات، وبروح عشان ألحق لصلاة العيد.
3: زين، جزاك الله خير، وانتظرني شوية أمي تبغى تعطيكم عرسي.
4: إن شاء الله ما تقصروا.
5: ها يا ولدي حمد، ما شاء الله عليك منور وزاهي بالمصر والخير. أقول لك من هناك عند باب.
3: جزاك الله خير أبوي، طالع عليك، هذا ولدي يرانا نوح، جايب لنا هريس وحلويات العيد، وأنا الحين بروح أعطيه شوية عرسي.
5: زين يا ولدي كياباك، خلا يلا ها بنمشي نصلي صلاة العيد مع الجماعة، وخبر أمك تجهز فوالة العيد.
3: بإذن الله أبوي.
6: لطيفة لطيفة، خلا يا زوجتي العزيزة، خلي الأولاد يتبعوني، بنروح نصلي صلاة العيد، ما شي وقت.
7: يلا يلا دومك إلا مستعجل، حتى كل عام وانت بخير ما قلت لي.
6: هي والله تعالوا، كل عام وانت بخير يا الغالية. اسمحي لي نسيت، حسبت قايلش صدق انه العجلة من أمر الشيطان.
7: أعوذ بالله من الشيطان. كل عام وانت سعيد يا زوجي سعيد، توكل على الله وأمورك طيبة، وأنا بخلي الأولاد يتبعوك لين السيارة. يلا.
6: زين يا الغالية، ذي الكشخة. عموما لا تنسي تجهز سفرة العيد، لأنه الجيران بيجوا يتقهوا عندي، وكثر من الهريس وحط من العرس يلي جابوه جيراننا الجدد جزاهم الله خير، وحط صحن الحلوى العود.
7: إن شاء الله أبوي، إن شاء الله ما يصير خاطرك إلا طيب، تو أنت روح صلاة العيد، ولما ترجع بتلقى كل شيء جاهز.
6: توكلنا على الله وجزاش الله خير، وخلا حث الأولاد يتبعوني أنا خارج في السيارة.
8: كل عام وانت بخير جيراني الأعزاء، عيدكم مبارك.
6: وانت بخير وصحة وسلامة.
5: ما شاء الله عليك يا حمدان يا أخوي، صوتك يميل وانت تردد تكبيرات العيد.
4: جزاك الله خير أخوي حمود، وعاد هذه عادة تعودتها كل عيد.
6: صحيح، ايه متعود يسابق على الميكروفون كأنه ما حد غيره يعرف يهلل ويكبر.
2: هو هو هو هو هو. يا جماعة صلوا على النبي، احنا في يوم فرح وعيد، ترى ما نبغى حد يزعل من الثاني.
9: عشان خاطرك انا ما برد عليه عشان ما يستوي زعل.
6: زين زين، جزاك الله خير. يوم ما بترد علي خلا بنصير نشارك الناس الفنون الشعبية. أبوي فن الرزحة والعازي أسمعه عاد من بعيد.
5: يلا يلا زين، أنا روحي متشوق أشارك أهالي الولاية فن الرزحة، لأن أحد الفنون الشعبية في ولايتني.
2: زين يا جماعة توكلنا على الله، ترى الناس تقدمونا.
10: جزاش الله خير يا أختي عليها. جاية ومتعنية جايبت لي عرسية، المفروض اني انا اوصل لش.
11: افا عليك اختي سلامة، احنا اخوات والمهم ان نتواصل ونكون مع بعض وتذوقي لنا عرسيتنا.
10: ما تقصري يا الغالية، عاد انتو عرسيتكم متميزة وغاوية. انا على فكرة مسوية هريس، بعطيكم تذوقوا منه شوية.
11: ما تقصر حبيبتي، يزاك الله خير. حبيت اقول لك ملابسك ما شاء الله ما شاء الله حلوه وزاهيه صباح العيد.
10: وانتي بعد ملابسش حلوه وزاهيه، عليش ما شاء الله لبس التقليد العماني منوره منوره، عسى الله يعطيش الصحه والعافيه.
11: اللهم امين. عاد سمحي لي اني بترخص عنك، اخاف يريع ابو حمد وما يلقاني في بيت.
10: الله يحفظك وفي امان الله. يلا نتلاقى بعدين عند الجارات.
3: ما شاء الله أخوي نوح على فنونكم الشعبية واحتفالاتكم بالعيد حلوة.
4: جزاك الله خير أخوي حمد، إحنا الحمد لله كل عيد نحتفل بهذا الشكل وسط فرح الجميع من صغير وكبير.
3: الصراحة ما تلومت أني حضرت العيد معكم.
4: أهلا وسهلا فيك يا أخوي حمد، وإن شاء الله تقضي أيام سعيدة بيننا.
6: يلا جماعة خلا تحركنا، إن شاء الله القهوة تكون عندي في البيت ومنها بنتفق على باقي فعاليات العيد.
2: رأي طيب يا سعيد، ولو أنك أنت أتمنى أنكم تجوا عند البيت.
5: ما عليه يا الربع، البيوت كلها وحدة وإن شاء الله كل يوم بنكون في بيت من بيوت الجيران.
9: هذا رأي طيب، يلا توكلنا على الله بيت أخونا سعيد. هلا
11: يلا خواتي، ودعتكن الله. عاد أني ما لقيت أختي لطيفة في بيته وسألت عنه وقالوا لبيتكم أختي غنية ويد عندكن.
12: ما قصرتي يا أختي الغالية عليا، دوم شراعت واجب وعطنا بطرش للشي مع أحد من الصغيرين بيجيب اللشية.
11: أحسنتي أحسنتي ما تقصرين.
1: يا حظي فيك هنقاراتي الغاليات، الله يطول في أعماركم وعسى الله دايما يجمعنا فيك على الخير يا رب، ويديم علينا الفرحة والسرور.
11: آمين. اللهم آمين. آمين
1: اللهم آمين.
12: أقول غنية، أبا شوية من بزارات الشواء، العيد الماضي شواكم كان ألد شواء في الحارة.
1: ما طلبتي شي حبيبتي، حاضرين يا الغالية، تو بروح أجيب لك.
12: ما تقصري عاد قملي فيني استعقلي، عن يحتاج الجيران شي من البيت أبرقع.
1: أنتي روحي البيت وأنا هتبعش وأجيب لك تبزيرة وباخذ فنجان قهوة من عندش.
6: حياكم الله جيران الأعزاء، أبوي شرفتونا، عسى أيامكم سعيدة وعيادكم عديدة وأعماركم مديدة.
5: اللهم آمين.
9: آمين يا رب.
5: أني بحق الليم سعيد بالشي اللي شفته في ذي الولاية الحلوة من فنون شعبية ورزحة وركض عرضة خيل وعادات وتقاليد أصيلة تثلق الصدر وقلب، والشاهد الله ماشي فرق في العيد في أغلب محافظات وولايات عمان.
2: بارك الله فيك يا أخوي حمود، أنت بين أهلك وناسك، والشاهد الله إن ما حسيناك غريب بيننا، وإن شاء الله في الأيام القادمة ما بتشوف منا إلا كل خير من الجميع.
5: إزاكم الله خير يا إيران الغالين، إزاكم الله خير. وذيش اللي شفناه وشهدناه من أول يوم لنا إني وعيالي فذي مكان الطيب.
9: أنت إنسان طيب يا أخوي حمود، وأخلاقكم أنت وأولادك طيبة، ما شفنا منكم إلا كل خير، وجودكم بيننا إضافة قيمة في الحارة.
6: جزاكم الله خير يا جيران الأعزاء، وإن شاء الله نلتقي لقاءنا في الفترة المسائية في دفان التنور. وأي حد منكم ها الحين رايحين تذبحوا الأضاحي، يبغى مساعدة يخبرنا عشان نعمل حسابنا ونجي نساعده. تفضلوا الحين خذوا فنجان قهوة.
2: بسم الله.
13: أحسنت بسم الله.
2: بسم الله. فضل.
4: ها حمد، كيف جدولك اليوم المساء؟
3: والله بعدني للحين ما حطيت جدول معين.
4: إذن خلاص، إذا سمحوا لك أهلك جدولك اليوم عندي، بنروح زيارات إلى الأهل والأصدقاء عشان نعرفك عليهم ونحضر بعض الفعاليات المسائية في الولاية.
3: والله إنه شور طيب يا أخوي نوح، وإن شاء الله أهلي ما يكون عندهم مانع.
4: إذن على بركة الله، أهم شيء الحين نروح نساعد أهلنا في ذبح الأضاحي وتجهيز التنور.
3: شور طيب، توكلنا على الله.
1: تفضلي يا أختي لطيفة، هذه تبزيرة الشوى اللي طلبتيها مني، وجايبة لكل واحدة منكن يا جاراتي الغاليات صحن ما هو من صنع إيدي وحياة عنية، ومكثرة فيها الزعفران والهيل.
12: ما تقصري ما تقصري يا غنية، وعساش دوم غنية يا رب. ما جانا وطلبنا مني شيء وما جبتيه، وغير كذاك تجيبي اللي ما نطلبه منش بعد، ما تقصري.
10: كثر الله خيرك اختي غنية، لكن زين بعد لو جبتي لي انا شوية تبزيرة الشوى، ولا يعني لازم يحتاج اقول؟
12: يا الله انتي، الله بسم الله، مالش ماشي ما تغاري منه، حتى البزار باي نصيبش منه ما يصير.
10: لو سمحتي لطيفة، انا كنت اكلم غنية ما جبت طاريش.
1: صلا على النبي يا حريم، احنا في ايام عيد وما له داعي الكلام هذا اللي يوصل للزعل. وانت يا أختي سلامة بتوصلش تبزيرة تبزيرة الشوى ولا يهمش إلين باب بيتكم، وما يكون خاطرش إلا طيب.
12: ها برد فؤادش ارتحتي؟ بتجيبلش لين باب بيتكم بعد؟
10: أيوة برد فؤادي، مشكورة حبيبتي غنية، ما تقصرين.
1: الله يسلمك حبيبتي.
6: ولد حمد، هين الخصفة مالكم؟
3: هذه هي عمي وابوي، بعد شوي بيوصل.
6: زين يا ولدي، لك صورة ابوي ما منكم انتو، من ناصر وولده اللي الى الان ما وصلوا.
3: ان شاء الله بيوصلوا عمي سعيد، لا تستعيل عليهم.
14: اهم شيء اني انا واصل قبلكم كلكم، وبعدني وحدي مولعت النور.
6: انت ولد جا قبل الناس مثل هذه المرة ولا ما تقلبر؟ خلى عنك تمديحة.
15: يلا حوته، انا وصلت واسمحوا لي ما على التأخير.
6: من كذاك النقع في كل بلاد حالك انت، عشان وصولك انت ولدك جايين متأخرين، واحنا ننتظركم في الشمس.
15: ما علي سعيد، طول بالك علينا، جونا ضيوف يسلموا علينا قبل لا نجيكم وتأخرنا عليكم. صدقوا أبوي هذا اللي حاصل.
6: صدقوا أبوي، وانت من قالك تكون شاهد؟ يلا خلع، كل واحد يجهز خصفته عشان ندفن التنور، ونلتقي في ثالث يوم العيد بإذن الله تعالى.
15: توكلنا على الله.
5: ها علي، كيف شفتيها للحارة وفرحة العيد في الحارة الجديدة؟
11: ما شاء الله عليهن، بأمانة ما كنت متوقع يكونوا بهذه الطيبة والأخلاق والتعاون. تصدق يا حمود، ما حسيت ولو لحظة إني غريبة بينهن.
5: ونيوبك، هذه اللي شعرت به وحسيت به، ناس ينحطوا علي يرح يصح، ما شاء الله على تعاونهم وتكاتفهم كنهم أسرة وحدة.
11: صدقت يا زوج الغالي، أذي الشيء شفته في صغيرهم وكبيرهم، حقيقة عجبتني السكنة بينهم، ولدنا حمد شفته كيف اندمج بين أولادهم.
5: هذه اللي يميز بلادنا الحبيب عمان، وين ما روحت لقيت نفس العادات والتقاليد والاحترام والتقدير والكرم في كل شبر من أرضنا الحبيب عمان.
11: نحمد الله على أبي النعمة، ويحفظ عمان وسلطانه وأهله من كل شر ومكروه.
5: آمين يا رب العالمين.
11: آمين.
0: تمثيلية العيد مع تحيات عبد الله الغافري، والمخرج حمد بن عامر الوردي.

0: سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

المؤرخين يختلفون في تحديدها، إلا أنه مع ذلك نجد الإشارات حول ذلك في بعض الكتابات التي تعرضت لموضوع الأفلاج. فلقد سرى الاعتقاد بين المستشرقين بأن الفرس هم الذين أنشأوا الأفلاج بعمان، على الرغم من أن هذا الاعتقاد لم يحظ بأي دعم من مصادر محلية فارسية. كما جرى في بعض الأحيان تحديد فترتين زمنيتين على أنهما شهيدتا بناء الأفلاج في عمان، وهما الفترة الأولى الأخمينية القرن الخامس قبل الميلاد وما بعده، والفترة الثانية الساسانية منتصف القرن الثالث إلى القرن السابع الميلادي. ومن هؤلاء المستشرق ويلكنسون الذي يقول إن لفظ قناة بالنسبة للعرب تعني فلج، أي نظام للري. وكلمة قناة التي استحدثت في هذه الدراسة هي كلمة بعيدة جدا عن الاستخدام في عمان، ولا بد أن كلمة قناة لم تكن معروفة بالنسبة للقبائل العربية الواصلة إلى عمان. فالقنوات لم تكن معروفة فعليا، حيث أن القليل منها فقط وجد في بقية أنحاء الجزيرة العربية، وما عدا الزراعة غير المسقية بالمطر فإنه قد شاعت بين العرب أساليب السقاية بالبئر والغيل والسيل، ولربما تعرفوا على السدود وأنواع أنظمة الري الأخرى التي طورتها حضارات جنوب الجزيرة العربية. أما المؤرخون العمانيون ابتداء بالعتبي فينسبون بناء الأفلاج في عمان إلى النبي سليمان عليه السلام، ولكنهم لا يوردون تفصيلا عن ذلك. وهناك أسطورتان حول ذلك. تقول الأسطورة الأولى: عندما كان النبي سليمان بن داود عليه السلام في إحدى رحلاته وهو في طريقه إلى بيت المقدس، رأى قلعة سلوت في عمان وطلب من الهدهد أن يتحرى عنها، فأخبره الهدهد بأن القلعة خالية، فنزل فيها النبي سليمان ووجد سكانها من البدو وليس لديهم ماء، فأمر الجن أن تبني له 1000 قناة، وفي كل يوم من أيام إقامته والتي استمرت 10 أيام، ومن يومها أصبحت في عمان 10,000 فلج.

0: سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: إذاعة سلطنة عمان، كتاب أعجبني.
2: في مختلف اللغات يوجد مثل يقول: الكتاب النافع صديق حميم.
3: أحلم بكتابة كتاب أو بتأليف كتاب عن اللاشيء.
4: روحه المفعمة بالتحدي والأمل اجتازت دربا وعرا.
5: جدا جدا، هذا من الأشياء التي تميز الكتاب.
6: كتاب وصف بأنه مهم جدا.
7: ما كتاب أعجبني ولكن كتاب غيرني.
8: مثل هذه الكتب مهمة جدا في توجيه المستقبل،
9: تجعلك تشعر بأن الأحلام ممكن.
10: هذا الكتاب أفادني وجددني وسرع في أوصالي.
1: كتاب أعجبني، رحلة يومية مع الكتب والقراء. يقلب الصفحات سليمان بن علي المعمري. تسطرها لكم أمينة بنت ناصر العامري.
11: أعزائنا، أهلا بكم.

موعدنا في هذه الحلقة مع رواية تنظر إلى التاريخ من زاوية الإنسان العادي، ذلك الذي يجد نفسه داخل تحولات أكبر منه، فيحاول أن يختار موقعه بين السلطة والفكرة، وبين النجاة والوفاء لما يؤمن به. رواية تتأمل معنى أن يندفع الإنسان بكل سرعته نحو حلم يظنه خلاصا، ثم يكتشف أن الصراع السياسي وتقلب الولاءات وضغط الزمن أمور قد تعيد تشكيل حياته على نحو لم يختر. في صفحاتها أسئلة عن السلطة والانتماء والخديعة، وعن الثمن الذي يدفعه الأفراد حين يصبحون جزءا من لعبة أكبر منهم. إنها رواية السرعة القصوى صفر للروائي المصري أشرف العشماوي، الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية عام 2023. هذه الرواية سنقلب صفحاتها ونتعرف على جماليتها في هذه الحلقة بصحبة القارئ إبراهيم السلطي، مؤسس وصاحب مكتبة قراء المعرفة.

0: مرحبا بك استاذ ابراهيم.
1: مرحبا وسهلا استاذ سليمان، شكرا بك. جزيلا على الاستضافه.
0: اهلا بك. لماذا اخترت هذا الكتاب؟
1: والله اختياري لهذه الروايه، وانا قراتها 2024 الروايه، وانا قاري الروايه كما هو مشهور جدا، مشهور عني طبعا انه اقرا الروايه،
0: تحب الروايات،
1: روايات كثير يعني. إلى الآن أنجزت من بداية السنة إلى الآن 9 أعمال روائية.
0: نعم، والحلقتين اللتين قدمتهما في كتاب أعجبني أيضا كانتا روايتين.
1: نعم. طبعا من الصعب أنه الرواية تعيش معك فترة طويلة بعد ما تنتهي من قراءتها، ممكن تجلس معك يعني فترة أيام بسيطة، لكنه أنها تعيش ممكن تستذكرها بين فترة وأخرى. السرعة القصوى صفر، أقدر أقول لك أنها عاشت معي إلى الآن يعني، وأنا أنهيت قراءتها تقريبا في سنة 24 لكن كل ما قرأت عمل روائي، كل ما كان صار في حديث عن مواضيع السياسة، أنا أرجع مباشرة إلى هذه الرواية، لأنه الأستاذ أشرف العشماوي أو المستشار أشرف العشماوي قدم في هذه الرواية عن التاريخ السياسي المعاصر لجمهورية مصر العربية. وطبعا ممكن أنه حتى هذا اللي قدمه هو عن مصر وعن الشخصيات العادية من أسر عادية جدا، ممكن أنه تسقطه حتى على بلدان عربية.
0: نعم. بما أنك بدأت الحديث عن الرواية، قبل الحديث عنها دعنا نتحدث عن العنوان وهذه المفارقة اللافتة فيه، السرعة قصوى لكن نتيجتها
1: صفر.
0: صفر.
1: طبعا أنه حتى الشخصيات اللي داخل الرواية راح تحصل أنه سرعتهم القصوى صفر، وراح نتحدثه بهذا الشكل. بطل الرواية اللي هو شكري راح يتهم أخوه اللي هو فهمي أنه سرعته القصوى صفر. طبعا السرعة القصوى صفر عنوان واقعي بشكل كبير لكل ما تعيشه المنطقة العربية. تبدأ الأحداث بشكل عام، طبعا الآن ما أقول عن رواية، بس أنا أريد أوصل فكرة العنوان، أنه يأتي هناك أشخاص يحبوا التغيير، يحبوا أنه يكون هناك وضع اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي معين في بلدهم، لكن هذول الأشخاص يكونوا مندفعين أكثر عاطفيا، وما عندهم خطط، ما عندهم برنامج سياسي، ما فاهمين اللعبة السياسية بشكل كبير، ولذلك لما هم يستولوا حتى على السلطة يحصلهم أن سرعتهم قصوى صفر، لا إنجازات، لا إبداع، لا شيء يتحرك في الواقع، لا شيء يتغير في حياة الناس. يعني تصير الإشكالية أنه حياة الناس تنحدر بشكل أكبر. وأيضا هو يتحدث عن هذه التيارات، أنه كل هذه التيارات تتصارع، وكل واحد يقول لك أنا رايح أقدم لك الحل النهائي والحل الأمثل واللي رايح يخلي الناس تعيش، لكن النكسات اللي تعيشها هذه الناس هو اللي يخليها أنه السرعة القصوى صفر. حتى بالنسبة للأفراد هو يرى أنه هذه سرعتهم القصوى صفر، ما حد قال ستقدم، التنظير كثير، الكلام كثير، لكن النتيجة صفر، يعني ما في شيء جالس يتغير أبدا على أرض الواقع.
0: جميل، جميل جدا. طبعا هذه الرواية تستحضر فترة تاريخية فيها صراع على السلطة بين تيارات سياسية مختلفة في مصر. دعني أسألك، كيف وجدت هذا التوازن في الكتابة، كتابة روائية، بين تقديم التاريخ باعتباره خلفية وبين الحفاظ على الجانب الإنساني، وهذا عادة ما تشغل به الرواية؟
1: طبعا أيضا أريد يعني أقول حاجة، أنه أنا ضد من يقول أنه الرواية ما تصنف، أنه أنا مع الرواية السياسية والرواية التاريخية والرواية الطبية، مع هذه التصنيفات. صحيح أنه البناء السردي يقوم على الخيال، لكنه أيضا هذا الخيال هو قائم على الواقع. الروائي لن يستطيع أن يتخيل شيء خارج الخيال، يعني أنه في دائرة الواقع والرؤية.
0: إذن إيش تصنفها هذه الرواية؟
1: هذه الرواية في التاريخ السياسي المصري. صحيح هو جاب أسرة ثرية غنية استقراطية تعيش في جاردن سيتي، لكن يولدوا معهم أبناء اثنان توأمان، الفارق الزمني بين هذين الشخصين هو دقيقتين. الرواية بدأت يعني أيضا هو بدأها بطريقة ذكية، المآلات التي وصل إليها فهمي تاج الدين وشقيقه أو توأمه اللي هو شكري تاج الدين، لكنه أيضا الفترة اللي هو بدأها في الرواية هي نهاية فؤاد الأول، ومع ظهور التيارات أو الأحزاب السياسية في مصر، إن كانت تيارات إسلامية أو ليبرالية أو علمانية أو غيرها، الصراع الناشئ، الصراع اللي هو يعني المحتدم بين هذه هذه التيارات، لكل واحد يقول لك أنا عندي القدرة للتغيير، مع أنه مثل ما أشرت أنه هذه الناس ما عندهم القدرة للتغيير، لكنه أيضا هو هنا هذا إسقاط يسقط على من؟ على العائلة هذه. الجد يظهر بعض الشيء مؤثر في بعض الفترات، الجدة مؤثرة، غياب الأب والأم كان بوعي وبقصد من الروائي، ولذلك في نهاية الرواية الأولاد يكبروا يشبوا، يعني تصير مآلاتهم صعبة ويعني مريرة، يعيشوا حياة مريرة بعد ذلك، يعاتبوا الأب. فأنا كنت أسأل يعني في القراءة الأولى ليش العتب على الأب، لكنه أيضا وجدت الأب رجل صموت، ما يكاد ما في حوار، حتى الأم لا ولا تعرف الأم حتى اسمها، وأيضا صموتة بسبب حادثة أنه ابنتها دهسها موكب الملك فاروق، وتم تعيين والدها وزير للترضية، لكنه أيضا الأم ما يلها أي دور، ولذلك الأولاد يرجعوا للأب أنهم يعاتبوه من جديد، أن ما قال إليه أمرنا هو بسببك، وكأنه أيضا الناس التي دفعت بتيارات معينة إلى الواجهة إلى الوصول إلى السلطة، تقولهم أيضا ما آل إليه أو وضعنا هو نحن أن أوصلناكم لهذا، وأنتوا أصلا ما عندكم شيء تقدموا لنا.
0: نعم، أيضا من السمات الفنية اللافتة في هذه الرواية أنها تروى عبر عدة أصوات،
1: نعم،
0: بحيث تتغير الحقيقة بتغيير الراوي. هذا التعدد في الأصوات كيف أثر في نظرتك إلى الشخصيات، وهل جعلك يعني أكثر تعاطفا معها أم أكثر شكا في روايتها للأحداث؟
1: تعدد الأصوات، هناك أربعة أصوات بشرية. أنا أعتبر أن الراديو في بداية كل مقطع يكون هناك مقطع، طبعا الرواية يقول لك أنه مستوحى من بعض أحداث حقيقية، وعلينا أن ننتبه إلى كلمة أحداث حقيقية، هو ما قال أنها مستوحى من شخصيات، هو ما ذكر الشخصيات، هو الحدث، هو الحدث حقيقي، الحدث اللي صار في مصر هو حقيقي، لكنه هو ما ذكر الشخصيات، هو ابتكر هذه الشخصيات وأسقطها على الواقع. الأصوات الأربعة اللي هم طبعا فهمي تاج الدين، شكري تاج الدين، أمينة سعادة، اللي الأخوان هذه اللي رايحين يتقاتلوا، يعني مش تقاتل لكنه يستأثر بها لاحقا شكري، وفايز حبشي قبطي مصري كان له تأثير أيضا في مجريات الرواية. طبعا تعدد الأصوات هذا كان مفيد، وأنه ما تكررت، ما في تكرار للقصة، طبعا هو اشتغل الروائي بوعي كبير جدا، كأنه كل واحد يكمل قصة الآخر، لكن أيضا في كان نوع من النظر، أنه خاصة شكري،
0: هل أحسست أن كل شخصية تتحدث بلغة مختلفة عن الأخرى؟
1: طبعا كل شخصية كانت تتحدث بلغة، لكنهم كانوا متفقين على الحدث. طبعا الشخصية الرئيسية هي شكري، شكري هذا هو اللي مدار الحديث، هو اللي خلى الجميع في الظل، يعني كلمة الظل رايحة تتكرر مع فهمي ومع أمينة سعادة. أمينة سعادة لما اختارت ما بين الشخص يعني فهمي التوأم وشكري، هي اعتقدت أنه راح تختار الشخص الجريء، الشخص اللي هو يعني الحنون، الشخص اللي هو ما عنده مصلحة من زواجه منها، لكن تكتشف إن أيضا أنه هي كانت في الظل، يعني كانت تعتب على فهمي أنه هو كان يعيش في ظل أخوه، فصارت هي في ظل زوجها، لا لها رأي، لا لها يعني أي شيء إنه تقوله إلا رأيه هو فقط. فايز حبشي طبعا هنا كان له دور أيضا، يعني صوته مؤثر. هذا فايز حبشي شاف هذا الأطفال في بيت الجاردن، يعني في المنطقة اللي هي جاردن سيتي، لأنه والدته كانت مربية في هذه العائلة. لما كبر فايز حبشي هم حتى ما عرفوا، لكنه كان مؤثر وكان يتعاطف أيضا معهم وكان يتساعد معهم بشكل كبير. فايز كان يمثل مثل صوت الشخص الغير مسلم اللي ينضم إلى جماعة إسلامية. لأنه فكرة يعني التحرر وفكرة الثورة وفكرة هذا كان يتبناها كثير أو غالبية المصريين بغض النظر عن أديانهم أو طوائفهم. فأيضا فايز حبشي كان له دور كبير في أنه الرواية تمشي بشكل أنه نفهم الأبعاد الكبيرة جدا في الرواية والمجتمع المصري والتاريخ السياسي بالتحديد، كيف ينظر المسلمين إلى هذا الحدث وكيف ينظر غير المسلمين لهذا الحدث.
0: نعم، أيضا أشرف العشماوي طبعا كما تفضلت في بداية هذه الحلقة هو مستشار قانوني ومعروف بقدرته على المزج بين المعرفة القانونية والسرد الأدبي. هل لمست في هذه الرواية حضورا لهذه الخبرة سواء في بناء الأحداث أو في رسم عالم السلطة والصراع؟
1: ممكن أنا لاحظت أنه قرأت تقريبا أكثر من 15 عمل لأشرف العشماوي.
0: ما شاء الله متخصص فيه ما شاء الله.
1: جدا حقيقة هو رواي يعني يستحق أن يقرأ، وأنا من الأسباب اللي أيضا أقدمه هنا أنه أنا أعرف في الجمهور القاري بأشرف العشماوي، يعني يمكن في عمان نحن قليل عددنا من يعرف أشرف العشماوي. فحضوره هو كمستشار كقاضي واضح جدا في روايات مثل بيت القبطبية، أيضا البرمان، تذكرة واحدة للقاهرة لا تكفي أعتقد كذا إذا ما خاب ظني. لكن هنا في هذه الرواية في المقطع الأول في المشهد الأول اللي فهمي يتعرض فيه إلى الاعتقال والسجن يغيب مشهد المحاكمة، وكأنه أشرف العشماوي يقول لنا أنه لا داعي لأن نخوض في مسألة المحاكمة، لأنه أصلا هذا مدان ورايح للسجن ومعتقل ورايح يحكم عليه، فما داعي أنا أدخل في موضوع المحاكمة والمرافعات وإيش قال هذا وإيش قال هذا، ما في داعي. حتى هذا نوع من الحذف، هو طبعا عنده هذا الذكاء في الحذف في الأحداث أنه يعطيك مساحة أيضا أستاذ سليمان أنك أنت تبحث من خلال الرواية في الأنترنت، تبحث عن هذا التاريخ، تقرأ ممكن كتب إضافية. هو هذا ذكاء كبير صراحة من المستشار أشرف العشماوي في أنه هو يترك لك مساحة كبيرة، وهذا شيء جيد. أنا معظم رواياته مثل ما قلت لك قرأتها، هو يعطيك النهاية المفتوحة أيضا، يعني نهاية شكري هذه كانت مفتوحة وما حد يقدر يتخيل، يعني يترك لك أنت المساحة، هل يعني اعتقل، هل قتل، هل عاش في المنفى مثل ما أراد شكري تاج الدين.
0: نعم، سؤال أخير إبراهيم، طبعا باعتبارك مؤسس وصاحب مكتبة قراء المعرفة وتلتقي يوميا بقراء من أذواق مختلفة، هذه الرواية السرعة القصوى صفر لأي نوع من القراء ترى أنها تصلح؟
1: لجميع القراء، يعني السهلة بسيطة ممكن أنه الواحد يقرأها بمتعة كبيرة وأيضا مفيدة، لأنه هذه من الروايات المعرفية في التاريخ السياسي، يعني هذه تقدم لك معرفة كبيرة عن الأحزاب والتيارات السياسية والصراعات، وأيضا تدخلك داخل البيت المصري والفلاح المصري والعزبة وكيف هذا النظام اللي كان معمول فيه في مصر ممكن أنك أنت تستطع يعني تتعرف عليه من خلال هذه الرواية.
0: نعم، إذن الأستاذ إبراهيم السلطي مؤسس وصاحب مكتبة قراء المعرفة، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل عن رواية السرعة القصوى صفر للروائي المصري أشرف العشماوي.
1: شكرا جزيلا أستاذ سليمان وبارك الله فيك.
2: غدا لقاء آخر وكتاب أعجبني. سليمان بن علي المعمري وأمينة بنت ناصر العامري.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بحصاد اليوم الإخباري، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ أخاه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بنجاح موسم الحج لهذا العام. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، والمتعجلون يتمون أداء مناسك الحج اليوم. معالي السيد وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الإيراني أخير المستجدات الإقليمية، ويتبادلان وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لدعم الحلول السياسية المستدامة والعادلة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن وطهران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق مبدئي، وطهران تشير إلى أن الاتفاق لم يعتمد بشكل نهائي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1447 هجرية. أعرب جلالة السلطان خلالها عن بالغ تقدير على ما تبذله حكومة المملكة من جهود عظيمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مشيدا رعاه الله بالتطور الملموس الذي يشهده موسم الحج سنويا باستخدام أحدث التقنيات وتسخير كافة الإمكانيات لتمكين الحجاج من أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة وأمان، داعيا المولى جل في علاه أن يكتب التوفيق الدائم للمملكة الشقيقة في تنظيم هذه الشعيرة السنوية المباركة ورعاية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة. شاركت بعثة الحج العمانية في حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لرؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام. مثل سلطنة عمان سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج العمانية، وقد نقل سعادته تحيات وتقدير حكومة سلطنة عمان للقيادة السعودية على الجهود المباركة التي تبذلها في خدمة ضيوف الرحمن، مشيدا بما شهده موسم الحج من تنظيم متميز وتسهيلات نوعية أسهمت في أداء المناسك بكل يسر وسهولة. وصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج في مشعر منى في ثاني أيام التشريق، ويقوم الحجاج اليوم برمي الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بسبع حصيات لكل جمرة، وينهي المتعجلون مناسكهم اليوم برمي الجمرات الثلاث، ثم يتوجهون إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع وهو آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة عائدا إلى وطنه. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات الإقليمية وتبادل وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لدعم الحلول السياسية المستدامة والعادلة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الجانبان على التزامهما بضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها عبر مضيق هرمز وفقا لمسؤولياتهما السيادية على مياههما الإقليمية وما يتوافق مع القانون الدولي ويحفظ مصالح جميع الأطراف الإقليمية والدولية. قال نائب الرئيس الأمريكي جايد فانس إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار، وأشاد ديفانس إلى أن هناك بعض النقاط العالقة في المحادثات مع طهران تتعلق بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب ومسألة التخصيب. وأضاف نائب الرئيس الأمريكي لأنه يشعر بتفاؤل كبير حيال التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه في الوقت ذاته قال إنه لم يتم تحديد موعد لتوقيع مذكرة تفاهم للاتفاق، وأنه ليس من المؤكد أن الاتفاق سيتم التوافق عليه. وكانت وسائل إعلام أمريكية قالت إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار، مضيفة أن الاتفاق يحتاج فقط لموافقة الرئيس الأمريكي. وأشارت هذه المصادر نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الاتفاق سيمدد وقف إطلاق النار بين الجانبين لمدة 60 يوما، تتزامن مع البدء بمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. من جانب آخر، قالت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن نص مذكرة التفاهم لم توضع عليه اللمسات النهائية بعد، ولم يعتمد بشكل نهائي. وأشارت الوكالة إلى أن طهران لم تبلغ الوسيط الباكستاني باكتمال صياغة النص للاتفاق، مضيفة أنه بمجرد الانتهاء من الاتفاق سيعلن ذلك. وفي سياق التطورات الميدانية، قال التلفزيون الإيراني إن القوات الإيرانية أسقطت طائرة أمريكية في منطقة بوشهر، فيما نفت القوات الأمريكية ذلك. وفي موضوع ذي صلة، التقى وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار بنظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة الأمريكية واشنطن في إطار مشاورات تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني وجهود خفض التوتر في المنطقة. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تطرقت المحادثات إلى الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحوار لمعالجة الأزمات القائمة. تأتي هذه المباحثات في ظل حراك دبلوماسي متسارع تشهده المنطقة، حيث تسعى إسلامآباد إلى لعب دور داعم للمساعي السياسية الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية وتعزيز فرص التهدئة. تعقد في واشنطن اليوم محادثات بين لبنان وإسرائيل تتركز حول المسار الأمني. أما ميدانيا، فقد أفادت وسائل إعلام لبنانية باستهداف مسيرة إسرائيلية بلدة معروف في قضاء صور، مما تسبب بوقوع قتلى وجرحى. كما استهدفت غارة إسرائيلية أخرى مركزا صحيا في بلدة دير قانون في صور. في المقابل، أعلن حزب الله تمكن عناصره من تفجير عبوتين ناسفتين بجرافة وبآلية عسكرية إسرائيلية في بلدة حدث جنوب لبنان. كما استهدفوا أيضا آليات للجيش الإسرائيلي ودبابة ميركافة في بلدة أحمر الشقيف في جنوب لبنان، ردا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، كما تواصل سلطات الاحتلال انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
1: التصعيد حجر الزاوية للقيادات الإسرائيلية لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة، وأفضل ساحة لفعل ذلك قطاع غزة بالدرجة الأولى، وهو ما أشارت إليه صحيفة هآرتس الإسرائيلية حول مواصلة بنيامين نتنياهو الحرب على غزة خدمة لأهدافه السياسية والشخصية. نتنياهو يؤكد الأمر بإعلانه الإعاز للجيش الإسرائيلي السيطرة على 70% من مساحة القطاع على الأقل في مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار. قطاع غزة يشهد منذ أكثر من شهر تصعيدا متدحرجا وصل مراحل مقلقة خلال الأسبوعين الماضيين، حيث كثف الجيش غاراته الجوية فسقط عشرات الشهداء والجرحى، بينهم عدد محدود من قيادات كتائب القسام التابعة لحماس. وبرصد لواقع القطاع منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، خرقت إسرائيل الاتفاق عشرات المرات وتسببت في استشهاد 925 فلسطينيا على الأقل وإصابة أكثر من 2800. وعادت مشاهد تشييع الضحايا يوميا إلى سكان غزة الذين ودعوا اليوم 3 فلسطينيين قضوا في استهداف نقطة للشرطة في خان يونس بالجنوب، وأعلن عن إصابات في غارات على منازل في مخيمات الشاطئ والبريج والمغازي مع استمرار أعمال النسف شرقاً. الآليات الإسرائيلية بدأت حركة نشطة من شرق القطاع إلى الجزء الغربي متجاوزة الخط الأصفر، ويقرأ في السياق سعي إسرائيلي للعودة إلى نسق الحرب وإن بصورة مختلفة، ليتحول الأمر لاحقا إلى ضغط هائل يمكن تحت مظلته تمرير مخطط التهجير الذي تجدد النقاش بشأنه داخل أروقة القيادتين السياسية والعسكرية الإسرائيلية. تصعيد إسرائيل وحده لم يكن ليؤزم الوضع بهذه الصورة، لكن غياب ضغط حقيقي من مجلس السلام الخاص بغزة لإلزام إسرائيل باستحقاقات ما اتفق عليه تحول إلى شبكة أمان تمارس من خلالها حكومة نتنياهو التصعيد وتملي شروطها بشأن آلية تنفيذ الاتفاق ساعة تشاء. غزة محور التصعيد، لكن الضفة الغربية والقدس يطالها تصعيد بأشكال أخرى، حيث تستمر مخططات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين لتوسيع المد الاستيطاني في الضفة عبر مصادرة الأراضي وتجريفها وإصدار أوامر وقف البناء، إلى جانب دعم مشروع تهويد المناطق الأثرية في الضفة مثل قبر يوسف وبرك سليمان. كما تتصاعد حملات الاعتقال للشبان خلال المداهمات اليومية للجيش الإسرائيلي، مع العمل المكثف لإحاطة القدس بحزام استيطاني يعزلها ويمكن من تهويدها والمساس بحرمة المسجد الأقصى عبر فرض التقسيم الزمني والمكاني لصالح المستوطنين. تسارع الخطوات الإسرائيلية ضد الأراضي الفلسطينية يؤكد معادلة إسرائيل، فللفوز بأي انتخابات عليك برفع وتيرة الاستهداف للشعب الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: نددت رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي بما وصفته بأنه تصعيد خطير وغير مسؤول بعد أن ارتطمت مسيرة روسية بمبنى سكني في غالاتي قرب حدودها مع أوكرانيا، ما أسفر عن إصابة شخصين ودفع بوخارست إلى استدعاء سفير موسكو. وأعلن الرئيس الروماني نيكو شوردان عن دعوته لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع الوطني، جاء ذلك فيما اتهمت كييف موسكو بمهاجمة سفينة شحن تركية في البحر الأسود بطائرة مسيرة أثناء مغادرتها ميناء أوديسا الأوكراني، ما أسفر عن إصابة 2 من أفراد طاقمها. بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعاتهم في قبرص تقديم دعم مالي وعسكري إضافي لأوكرانيا وتعزيز العقوبات على روسيا، كما أعلنت السويد أنها ستبيع لأوكرانيا ما يصل إلى 20 طائرة مقاتلة بتمويل أوروبي. في غضون ذلك قتل شخص وأصيب 2 آخران جراء هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على مدينة فولجسكي الروسية، وقالت السلطات الروسية إن هجوما آخر أدى إلى اندلاع حريق في مصنع للكيماويات ومنشآت وقود في مقاطعة فولغوغراد دون وقوع أي إصابات. طلبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من الاتحاد الأوروبي تجديد الرقابة على الحدود بسبب تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ودعت ميلوني إلى إدراج إدارة الحدود على جدول أعمال اجتماع المجلس الأوروبي المقرر عقده يومي 18 و19 من يونيو المقبل، كما دعت إلى عقد مؤتمر عبر الفيديو لوزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت. وسجلت منظمة الصحة العالمية 10 وفيات مؤكدة و223 حالة وفاة مشتبها بها في الكونغو الديمقراطية من أصل أكثر من 1000 حالة مؤكدة ومشتبها بها، كما سجلت أوغندا المجاورة حالة وفاة مؤكدة و9 حالات إصابة. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل 6 دولارات و17 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 97 دولارا و32 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر مايو الجاري قد بلغ 124 دولارا و5 سنتات للبرميل. أما عالميا فقد انخفضت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 1% في طريقها لأكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل إبريل الماضي، وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو القادم دولارا وأربعة سنتات لتصل إلى 92 دولارا وسبعة وستين سنتا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي دولارا وستة وعشرين سنتا لتبلغ 87 دولارا وأربعة ستين سنتا للبرميل. ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم في طريقها لإنهاء الشهر على مكاسب مع ارتياح المستثمرين بسبب توقعات بإمكانية الموافقة على مقترح اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، حيث صعد المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.03% متجها لتسجيل زيادة أسبوعية بعد اقترابه من مستويات قياسية مرتفعة وتسجيله مكاسب للشهر الثاني على التوالي. وكان قطاع شركات الدفاع من بين القطاعات الأفضل أداء بتحقيق مكاسب وصلت إلى نسبة 1.4%. ارتفعت أسعار الذهب اليوم في ظل تنامي المخاوف بشأن التضخم وترقب المستثمرين مسار أسعار الفائدة الأمريكية، وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4512 دولارا و79 سنتا للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتسجل 4543 دولارا وعشرة سنتات للأوقية. الاحتفاء بالخيل وفنونها بعادات وتقاليد متوارثة بين الأجيال هو نبض حي يتجدد مع كل عيد، وستظل عرضة الخيل جسرا يصل الحاضر بعبق الماضي في ولايات محافظة جنوب الشرقية.
2: في مشهد ينبض بجمال صور الأصالة والهوية تمتزج فيها تفاصيل الموروث الشعبي بفرحة العمانيين بعيد الأضحى المبارك، تبرز الخيل مزينة بالفضة والسروج تتجول بين جمهور الناس في فنون تقليدية للموروث العماني الأصيل تشتهر بها محافظة جنوب الشرقية.
3: لدينا كم هائل من الخيل ويدوا فنونهم وهمبلهم بداية دخولهم للمركاض، ويتلي ذلك ترويس والذي يسموه محورة بالخيل، وبعد ذلك يتم ركض العرضة كل فارسين مع بعض. هذه من أشياء الذي توارثوها ويحافظوا عليها، تتمتع بصفة عامة جنوب الشرقية بهذه الأرث الذي توارثوه ويحافظوا عليه ومتمسكين فيه، لأن هذه تعطيك صلابة الفارس وتأديته للموروث الشعبي الذي توارثه.
2: تتنقل الخيول بين لوحات فنية لفنون يقدمها الفرسان بإيقاع فن التحوري بالخيل وأهازيج العرضة في مشهد يأسر الأبصار بأناقة ولياقة الفارس العماني وهو يمتطي صهوات الجياد في حلقة طولية حول المضمار، وفارس آخر يلقي أبيات شعرية فيها امتداح لمآثر الخيل وافتخار بالمنجزات، فيجيبه الفرسان بتكبيرة بعد انتهاء صدر وعجز كل بيت شعري في مشهد احتفائي بهيج. وبانطلاق الإشارة تنطلق هذه الخيول كالبرق في سباق ثنائي مثير يختبر فيه الفرسان مهارتهم وشجاعتهم، وفي ذروة السباق يمد كل منهما يده ليضعها على كتف صاحبه في لحظة تجمع بين الدقة الفائقة والثقة الكاملة بالنفس والجواد. وبالمشهد المقابل ردود أفعال الجمهور المتحمس بالصيحات والهتافات لهذا الموروث الشعبي.
4: هذا الحدث الأصيل ليس مجرد سباق خيل، فالتحريب والعرضة بهيبتها، الخيل المزينة بأناقتها تعكس عمق الهوية العمانية وقيمة الانتماء لهذه الأرض في تقليد سنوي لفرسان المحافظة.
0: وهذه جولة متنوعة من أخبار الرياضة، حيث غادرت بعثة منتخبنا الوطني الأول مساء اليوم إلى أندونيسيا لإقامة معسكر خارجي يستمر لغاية 9 يونيو المقبل. ويأتي هذا المعسكر في إطار تحضيرات الأحمر بقيادة المدرب طارق أسكتاوي لخوض بطولة كأس الخليج في سبتمبر الماضي ونهائيات كأس آسيا مطلع العام المقبل. وسيخوض منتخبنا خلال المعسكر مواجهتين وديتين أمام كل من منتخب أندونيسيا ومنتخب موزمبيق للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين. أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني رسميا عن القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبا لخوض بطولة كأس العالم، وشهدت القائمة وجود الأسطورة ليونيل ميسي ليقود التانغو دفاعا عن لقبه في مونديالِه السادس التاريخي. القائمة التي ضمت أبرز اللاعبين الذين توجوا باللقب في مونديال قطر شهدت أيضا استبعاد ثلاثي باولو ديبالا وماستان تونو وماركوس كونيا. قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إنه استبعد نيمار من المباريات الودية المقبلة للمنتخب في كأس العالم المقبلة بعدما كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في ربلة الساق، ولم يحدد الاتحاد البرازيلي موعدا لعودة نيمار للمشاركة مع منتخب بلاده، لكن وسائل الإعلام أكدت بعدم قدرة اللاعب على اللحاق بمباريات الافتتاح أمام المنتخب المغربي يوم 14 من الشهر المقبل. أنهى نادي باريس سان جيرمان حامل اللقب وأرسنال الإنجليزي تحضيراتهما للمواجهة المرتقبة غدا السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا على استاد بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، ويتطلع أرسنال لكتابة التاريخ وتحقيق لقبه الأول في هذه البطولة بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، بينما يسعى باريس سان جيرمان بقيادة لويس أنريكي للحفاظ على لقبه والتتويج بالبطولة للمرة الثانية على التوالي. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ أخاه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بنجاح موسم الحج لهذا العام. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، والمتعجلون يتمون أداء مناسك الحج اليوم. معالي السيد وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الإيراني أخير المستجدات الإقليمية، ويتبادلان وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لدعم الحلول السياسية المستدامة والعادلة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن وطهران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق مبدئي، وطهران تشير إلى أن الاتفاق لم يعتمد بشكل نهائي. كان معكم في التحرير سليمان بن سهيل الكيومي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بالسلام وإلى اللقاء.

يأتيكم يوميا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية.

0: ساعة طربية.
1: ضيعتي عدلك، هو فيه مثلك، هو فيه مثلك يلي الحسن ظلك. ليه هالعطر انتي انفاسك دخون، وليه هالكحل وانتي ما غيرك عيون، وليه تفكيرك يكون انك تكوني دايم اجمل. انتي اجمل، انتي اجمل من جمالك، انتي اجمل من دلالك، من خيالك يلي كل افراح قلبي والحزن في المسافه بين فرقاك ووصالك. وليه يا القلب الحزون، وليه يا القلب الحنون تاخذك فينا الظنون، ضيعتي عدلك. وليه يا القلب الحنون تاخذك فينا الظنون، ضيعتي عدلك، هو فيه مثلك. انت ما غيرك عيون وانا احبك وانت انفاسك دخول دخول. يلي احبك ليه احبك او ليه ما احبك، وانتي علمتيني ان الحب كله اسئله ما تنتهي. ليه ما احبك وانتي علمتيني ان الحب لا غدا مثلك ابد ما ينتهي. يلي علمتك تكوني في ضعف ضعفك اقوى مني، ينتي ضحكاتك تغني وابتساماتك شعر، ينتي ضحكاتك تغني وكل ما شفتك اصر انك اجمل من جمالك من دلالك، وتاخذك فينا الظنون. ليه يا قلب الحنون ضيعتي عدلك، ما فيه مثلك، انت ما غيرك عيون وانا احبك وانت انفاسك دخول دخول. على حبك انا بقفل ابوابي، وبطيوفك انا بسقي اهدابي. يا انت احبابي صدقي قلبي لك وحدك، صدقي اقوى على بعدك بدالك بس دقالي. يا ظلي يا داري يا أجمل أفكاري، تظلميني لو تقولي إني عاشق بس عاشق. يلي وحدك تسمعي صمتي وكلامي، يلي ضيك أتعب همومي وظلامي، صدقي اللي في قلبي لكي أكبر من أفكار القصايد والحكي. صدقي إنك أجمل في عيوني من جمالك من دلالك من خيالك. لا يا القلب الحنون لا تأخذك فيه الغنون، ضيعتي عدلك، ما في مثلك، انت ما غيرك عيون وانا احبك وانت انفاسك دخول.

0: سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير ليكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم أعزائي المستمعين وبرنامجنا تغاريد. بالأمس أعزائي المستمعين كانت معنا الأخت سلامة السالمية وكلمتنا عن بعض يعني الأشجار اللي ترعى عليها الأغنام. تكلمنا عن بعض واليوم راح نتكلم أيضا عن بعض. سلامة، كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا أستاذ، أخباركم؟ مساكم طيبين الحمد لله.
0: الله يبارك فيك.
1: يا مرحبا.
0: احنا تكلمنا في الحلقتين الماضيتين
1: نعم
0: عن الدغابيص وعن الحميضة
1: نعم
0: والخزامة والصداف والمهتدي والسمر.
1: نعم،
0: في بعض أشجار أخرى راح نتكلم عنها
1: إن شاء الله.
0: الأشجار اللي تاكلها الأغنام وترعى عليها الأغنام
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: يرعون عليها الأغنام.
1: نعم،
0: نبدأ في الثرمد.
1: نبدأ في الثرمد.
0: الثرمد كيف؟
1: الثرمد هذا الثرمد عبارة شجرة صغيرة تنبت في السيح إنزين وعلى الجبال أيضا. أغصانها صغيرة إنزين وهي خضرة عند الأمطار تكون خضرة وعند الجفاف هي ما تموت، لكن عند الجفاف تكون صفراء لونها أصفر.
0: يعني لما يكون في جفاف
1: أيوة
0: يتغير لونها،
1: يتغير لونها ويكون لونها أصفر، لكن هذا بعد نفس الشيء ما تموت ولونها وداخل ماي ماي صغير
0: فيها ماي.
1: أيوة يعني وهي على الجفاف رغم أن الجفاف بعد ما تموت.
0: حبيبات هذه تكون فيها ماي،
1: حبيبات فيها ماي،
0: والماي هذه يعني شيء جميل أنها تأكل،
1: تأكل تقتات منها الأغنام. نعم
0: الأغنام
1: تأكلها الأغنام إنزين
0: لما تكون صفراء أيضا يكون فيها ماي.
1: أيوة حتى
0: وأيضا تقبل عليها الأغنام،
1: تقبل عليها الأغنام تأكلها. أيوة تأكلها الأغنام.
0: ومشهورة هذه الشجرة الثرمد أعتقد في جميع أنحاء عمان.
1: نعم جميع أنحاء السلطنة،
0: وهي في السيوح أكثر شيء،
1: في السيوح، في السيوح على الجبال أيضا،
0: الصحراء في الجبال.
1: أيوة
0: الصحراء موجودة
1: أيوة
0: في السيح أكثر،
1: في السيح وفي يعني تتحمل أقول لك العطش.
0: وهي شجرة زاحفة طبعا،
1: زاحفة على الأرض ما تنبت على الأعلى،
0: ما ترتفع
1: لا على
0: تعمر الأرض. هذه سلامة تعمر
1: والله
0: يعني الشجرة هذه تعمر هي
1: قصدك
0: يعني
1: تظل سنتين، سنتين ثلاث سنوات
0: تظل أيوة. سنتين ثلاث سنوات
1: كان أكثر شوي
0: اللي هي قلنا
1: ثرمد.
0: ثرمد ومشهور كثير الناس يتغنون
1: أيوة
0: في الثرمد. خلينا مع حبيبنا ناخذ فاصل ونرجع لك يا سلامة.
1: إن شاء الله. شات الحبيب قدامي عوي عوي والتعكين وخزامي عوي عوي جل العين عنجودي عوي عوي ترعى العشب العقودي عوي عوي وتشل العين حواري عوي عوي الزرع
0: حلوة
1: تعويبة البادية، حلوة جميلة
0: تعويبة
1: جدا.
0: الماشي لما يرعن الماشي ويعني الأغنام في الصحراء وفي السيح. وإحنا نعد الأخوان المستمعين إحنا أيضا نأخذ هذه الشلات
1: إن شاء الله يكون المستمعين الكرام يكون يستمتعوا بهذه الحلقات اللي تقدمها.
0: إحنا نعدهم إن إحنا راح نلتقي أيضا ببعض النسوة البدويات راح يشللنا هذه الشلات إن شاء الله. سلامة بعد الثرمد
1: الشكاع.
0: الشكاع
1: نعم. الشكاع هذه عشبة جميلة تنبت في السيح على الجبال أيضا وهي شجرة نفس الشيء تحمل العطش. إنزين هي لونها أصفر،
0: لونها أصفر
1: أيوة حتى الشكاع. إذا أمطار كثير هي لونها أصفر ما يتغير،
0: ما يتغير لونها
1: نهائيا. هي شجرة طويلة تقريبا 30 سنتي طولها، لها غصان متفرعة ولها أشواك
0: ما شاء الله،
1: لها كل جميع
0: فيها أشواك،
1: أشواك أشواك بس شوك.
0: والأغنام إيش تأكل من هذه الأشياء؟
1: تأكل زهرة
0: عند تأكل أيوة زهرة أيوة زهرة الشكاع،
1: زهرة الشكاع
0: زهرة الشكاع
1: أيوة هي لونها أصفر نفس الشيء الزهرة وتأكل تاكل هذه الزهرة.
0: هي تاكل الثمرة
1: أيوة.
0: ما تأثر عليها الأشواك هذا
1: لا لا
0: اللي...
1: لا، حتى لو الأشواك تاكلها عادي، الأغنام ما عادي ياكل، لكن أكثر شيء الزهرة، زهرة
0: لأن المعز
1: شجع.
0: هو أكثر شيء ولا
1: المعز، سواء المعز أو الهوش،
0: أو الأغنام يعني
1: الأغنام
0: احنا نسميهن يعد
1: يعد
0: اليعد
1: يعد
0: احنا ما نقول يعد
1: نعم
0: نقول معز ونقول
1: معز
0: يعد ولا
1: جعد أيضا.
0: يختلف
1: لا لا لا، نفس الشيء احنا نقول
0: بادي
1: جعد
0: العمانية يقولون يعد
1: جعد جعد. أيوة.
0: والمعز الثرمد والشكاع ووصلنا إلى الخرمان ياكل لنا الخرمان الأغنام
1: الخرمان ما
0: ما
1: كثير،
0: ياكل
1: ما
0: لنا
1: ياكل لنا
0: ما ياكل
1: الخرمان،
0: لنا قليل يعني
1: قليل جدا.
0: قليل جدا
1: أيوة
0: الخرمان ما
1: الخرمان.
0: ياكل الضجع ياكل الضجع
1: لا
0: الضجع
1: الضجع ما ياكل لنا،
0: ما ياكل
1: ما
0: لنا
1: ياكل
0: في
1: لنا،
0: مرورة
1: لأن
0: تيجي
1: في مرورة.
0: في مرورة
1: أيوة
0: والخرم طيب الخرمان ما في مرورة
1: ما في مرور، لكن ما ياكل لنا،
0: ما ياكل
1: ما
0: لنا
1: كثير يعني.
0: ما كثير
1: أيوة
0: الحرمل أيضا ما ياكل لنا
1: الحرمل لا،
0: ما ياكل لنا
1: نهائيا ما ياكل لنا.
0: نهائيا لأن
1: أيوة
0: أيضا
1: مرورة
0: في
1: جدا،
0: مرورة
1: شديدة مرورة.
0: كثير يعني في
1: أيوة
0: مرورة في أيضا الخفج
1: تخفج،
0: أو
1: هذا
0: الخفج
1: تخفج، هذا نفس الشيء ما ياكل لنا الأغنام.
0: ما ياكل
1: لا
0: الأغنام
1: هذا عبارة شجرة كبيرة ولها أوراق، في طلع مثل الحليب، حليب مر،
0: ايه
1: هذه شجرة الخفج.

0: البوش.
1: ايوه
0: اما
1: عند
0: الغنم
1: الرعية ياكلنها البوش، اما الغنم ما ياكلنها.
0: الغنم ما
1: لا
0: ياكل
1: لا ما اعرف شو السبب، رغم انها ما كثير مرة.
0: ما كثير مرة،
1: لا
0: يعني هي قريبة من الثرمد،
1: قريبة من الثرمج
0: قريبة من
1: جدا
0: الثرمد
1: قريبة،
0: لكن أيضا الهوش ما
1: ما
0: ياكلنها، يعني
1: ياكلنها الهوش.
0: المعز. نجي إلى الغاف،
1: الغاف،
0: شو نقول عن الغاف؟
1: الغاف جدا جميل. الغاف طبعا ياكلن الهوش، عند التساقط على الأرض طبعا ياكلن الهوش. في نفس الشيء الثمرة، ثمرة الغاف ياكلنها الهوش، جدا جميلة هذه للرعي. جدا جميلة شجرة
0: ياكل
1: الغاف،
0: ثمرة،
1: حلوة.
0: من ثمرة ولا أوراق ياكلنها؟
1: أيوة الثمرة،
0: الثمرة
1: سواء الأوراق أو
0: سواء ثمرة أو
1: الثمر.
0: الأوراق ياكل منها
1: أيوة
0: الهوش، لأن أيضا هن تحت الغافة، يقيلن تحت الغافة،
1: أيوة قيلا تحت الغافة.
0: يقيلن تحت الغافة،
1: أيوة
0: ولذلك يعني هن ياكلن هذه
1: ياكل،
0: الأشياء من تحت الغافة.
1: نعم.
0: الثمرة اللي تنزل هذا شو اسمها؟
1: اسمها
0: ثمرتها اللي تنزل، هن أكثر شيء ياكلن الثمرة هذه،
1: أيوة
0: ياكلن
1: قرون، تسمى
0: قرون،
1: قرون،
0: القرون
1: قرون
0: هذا،
1: الغاف،
0: قرون
1: قرون
0: الغاف.
1: الغاف.

0: متواصلين معكم أعزائي المستمعين وبرنامجنا تغريد وضيفتنا الأخت سلامة. سلامة
1: نعم.
0: السدر.
1: السدر شو بدي
0: السدر. هذا شامل يعني
1: أكيد.
0: كل الحيوانات
1: ترعى من السدر.
0: ترعى من السدر.
1: أيوة.
0: والسدر يعني كيف تكلمينا عن السدر؟
1: السدر شجرة كبيرة تنمو أكثر شيء على الوديان على الأودية. إنزين في وقت
0: هي معروفة موجودة حتى في البلدان.
1: أيوة في البلدان.
0: في القرى.
1: أيوة
0: موجودة.
1: السيح. لكن السيح قليل جدا بس على الأودية.
0: أكثر شيء على الأودية.
1: أيوة.
0: طبعا الأغنام تأكل ثمرتها وتأكل أوراقها.
1: أيوة.
0: في
1: الثمر والأوراق.
0: نعم.
1: هو الثمر عنبق يسمى النبق.
0: النبق.
1: أيوة.
0: نعم.
1: هذه أكلة كثير طيبة للأغنام.
0: نعم. طيب سلامة طبعا احنا عرفنا كثير من يعني من الأشجار اللي تاكلها الأغنام. هناك في أشجار كثير أيضا موجودة في الجبل الأخضر. ما تحدثنا عنها إن شاء الله نتحدث عنها في حلقات قادمة إن شاء الله. سلامة
1: إن شاء الله.
0: سلامة راح نتكلم في حلقة قادمة إن شاء الله، بس احنا نحب أن ننوه يعني للأخوان المستمعين أنه الأغنام يعني ترعى في البادي يعني واللي في الصرح مثل ما يسمون.
1: نعم.
0: لها ميزات
1: أكيد.
0: ها؟
1: أكيد.
0: كل وحدة لها اسم معين ولها ميزة معينة.
1: نعم.
0: معي أنت في هذا الكلام. أنا لاحظت لما رحت للبادية ومع الأخوات اللي صرحن يعني يزقرن الأغنام بأسماء معينة
1: بالفعل بأسماء معينة
0: وتجيها لما هي فاهمتنها يعني فاهمة
1: أيوة اسمها لقب اسم نادي بهذاك الاسم بيجي
0: يعني هو يجي. أنا لاحظت هذا
1: أيوة.
0: وإن شاء الله بنتكلم عنها في حلقات قادمة إن شاء الله. بس خلينا نأخذ أيضا منك تغرودة أخيرة
1: إن شاء الله. إن شاء الله تنال إعجابكم وإعجاب المستمعين. يقول سجلتها لبيات لي غنابها ومدحت جمهور يعد حسابها وفرحت فرحات كثير إعجابها وجود المطر يلي نهم سكابها وسألت ظلها ونبت عشابها وتزيد وتحلى حنة ركابها وشيت خيمتي بين ترابها في البادية طيب وكرم تزهابها ويا مرحبا باللي قصد وجابها هذه روح البادية تحيابها نحب الصحراء وعوي ذيابها شجعان وللمني نهابها واختامها مسك شذا أطيابها وارجو السموحة صحبتي وانسابها بعد عذروني عذروني
0: سلامة. أعزائي المستمعين مستمعي برنامجنا هذا تغريد مثل ما سمعتوا في

0: ثلاث حلقات اللي قدمناها كانت ضيفتنا الأخت سلامة بنت حميد بن محمد السالمية، كلمتنا عن بعض الأشجار اللي يعني ترعى منها الأغنام في البادية وفي السيوح العمانية. سلامة، احنا شاكرين، نتمنى إن شاء الله نلقاك في حلقات قادمة إن شاء الله.
1: العفو العفو أستاذ،
0: جزاك
1: شكرا،
0: الله خير. شكرا
1: حياكم الله.
0: شكرا لكم أعزائي المستمعين، وإلى اللقاء في حلقة الغد وبرنامجنا تغاريد.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: مجال
1: أرض السفن
0: مجال
1: ميناء السفن مجال
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: mangiare.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursaleen Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في هذه الحلقة بإذن الله تعالى حديثنا عن تاريخ عمان القديم، ونتحدث عن الشعوب التي سكنت الجزيرة العربية وما جام منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد. ويعتقد أن هذه الشعوب هي من الكنعانيين أو العمالقة الذين انتقلوا منذ الألفية الثالثة وهاجروا إلى بلاد الرافدين منذ 3500 قبل الميلاد تقريبا، ثم هاجروا إلى بلاد الشام وأسسوا الحضارة الفينيقية وفلسطين منذ 2500 قبل الميلاد، وأيضا حكموا العمالقة الهكسوس هم اللي حكموا مصر في فترة من الفترات اللي هم هاجروا من الجزيرة العربية ومن مجان، وأيضا العمالقة اللي أسسوا حضارة الفينيقية وسكنوا فلسطين هم العمالقة الكنعانيين كما تقول كثيرا من الأبحاث، مستشهدين بآثار وجدت في مجان تثبت هذه الآثار أن الهياكل العظمية التي وجدت كانت تمتاز بالضخامة وبالرشاقة، فقد يكونوا هم العمالقة الذين هاجروا في تلك الفترات من التاريخ وأسسوا تلك الحضارات العظيمة في بلاد الرافدين، الحضارة الأشورية والحضارة البابلية. في بلاد الشام أسسوا الحضارة الفينيقية العريقة المشهورة وخاصة التي اشتهرت بالملاحة البحرية، وأسسوا في مصر أيضا حضارة عظيمة تسمى حضارة الهكسوس، وحكموا أيضا بلاد النيل فترة من الفترات. طبعا الحديث عن الفينيقيين أيضا وهم سكان الجزيرة العربية كما يعتقد بعض الباحثين، ومن بينهم هيرودوت الباحث أو المؤرخ اليوناني الشهير الذي يسمى أبو التاريخ، والذي ألف كتاب اسمه تاريخ هيرودوت، يذكر أن أصل الفينيقيين من الجزيرة العربية، ويذكر أيضا بالنص في كتابه فيقول: يزعم الفرس وهم أخبر الناس بالتاريخ أن الفينيقيين كانوا المبادرين في المنازعة، فهؤلاء القوم الذين مهدهم في القديم شواطئ البحر الأريتيري. طبعا شواطئ البحر الأريتيري المقصود بها بحر البحر الأحمر، بحر العرب، بحر عمان والخليج العربي، كل المنطقة هذه كانت تسمى في القديم البحر الأريتيري. فيذكر أن مهدهم القديم شواطئ البحر الأريتيري اللي هم الفينيقيين، ثم هاجروا إلى شواطئ البحر المتوسط ليستقروا في البلاد التي يسكنونها الآن، شرعوا حالما استقرت أحوالهم على ما يقولون في خوض الرحلات البحرية الطويلة، أي أنهم عملوا في الملاحة البحرية والتجارة أيضا والمتاجرة بما كانت سفنهم تحمله من بضائع وسلع من مصر وبلاد أشور. ويضيف هيرودوت أبو التاريخ في كتابه أيضا تاريخ هيرودوت: ولقد حملني الحرص على معرفة تلك الأمور على وجه الدقة، مما جعلني أضرب عصا الترحال إلى مدينة صور في بلاد الفينيقيين. أي أنه طبعا هيرودوت عاش في الفترة القرن الخامس قبل الميلاد، يعني تقريبا ولد 480 قبل الميلاد، فيقول في تلك الفترة أنه ذهب إلى مدينة صور اللبنانية اللي هي تقريبا عاصمة الفينيقيين وكانت أشهرهم في بلاد الشام، فيقول يعني: مما جعلني أضرب عصا الترحال إلى مدينة صور في بلاد الفينيقيين، إذ بلغني أن فيها معبدا لهرقل يجله أهل تلك البلاد يسمى ملقرات ويعظمونه، فلما بلغت تلك البلاد زرت المعبد فوجدته غنيا بالنذور، ومن تلك النذور عمودان أحدهما من الذهب الخالص والآخر من الزمرد يتلألآن ببريق يخطف الأبصار للناظر إليهما في الليل. ولقد سألت الكهنة في حديثي معهم عن تاريخ هذا المعبد، فكان أن علمت من إجاباتهم بأنهم هم أيضا يخالفون الإغريق في تحديد تاريخ بناء المعبد، فيقولون أنه بني والمدينة في آن واحد، وكان بناء المدينة قبل 2300 سنة. يعني هذا الكلام هو هيرودوت، وهو واصل أيضا من يعني 500 سنة قبل الميلاد، ويقول أن المعبد أسس من 2500 قبل ذلك، أي أن يعني صور اللبنانية في بلاد الفينيقيين في الشام أسست تقريبا 2750 قبل الميلاد، أي أن المهاجرين الذين هاجروا من الجزيرة العربية أسسوا يعني مدينة صور اللبنانية منذ ذلك التاريخ القديم جدا، أي بداية الألف الثالث قبل الميلاد. كما أجمع المؤرخين والباحثين، أي كثيرا من المؤرخين والباحثين، أن الفينيقيين أصولهم من الجزيرة العربية، وقد هاجروا منها إلى الشام منذ الألف الثالث قبل الميلاد. طبعا كثير من الباحثين ذكروا ذلك، وأيضا خالفهم بعض العلماء، قالوا قد يكونوا أتوا من شمال الشام، من الشمال يعني من شمال العراق وإيران، ولكن طبعا أكثر الأبحاث ترجح أن أصولهم من الجزيرة العربية، وأنهم هاجروا منذ الألف الرابع أو الألف الثالث قبل الميلاد. وهناك أيضا أدلة علمية تثبت ذلك، من بينها أن دراسات علم الوراثة الجينية التي نشرتها المجلة الأمريكية لعلم الوراثة البشرية أثبتت الأصل الكنعاني للفينيقيين بنسبة 90%، أن أصول الشعوب اللي موجودة في الشام هي أصلها من الكنعانيين من الجزيرة العربية، وهذا ما أثبته العلم الحديث من خلال دراسة الجينات الوراثية. نكتفي بهذا القدر من الحديث عن التاريخ القديم لمجان والشعوب التي سكنته وأصول تلك الشعوب وهجراتها إلى بلاد الرافدين والشام ومصر. شكرا لكم جزيلا على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني، في مخالف ملتزم جداً جداً جداً. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نور الفارسية، عهود عبد العزيز. الحالة المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي.

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: لازم تعرف يا مخالف انك وصلت الى عنق الزجاجة.
2: اعترف وما عندي الا طريق واحد،
1: المواجهة.
2: ما عندي طريق ثاني يريحني.
1: بس انت ما قصرت معاهم وعملت اكثر من اللازم معاهم.
2: والله ولك اني سويت شيء يا ابوي، ما نفذ ولا كلمة واحدة من اللي طلبته منهم علشان مصلحتهم ومصلحة سرهم ووضعهم قدام الناس.
1: عجب المشكلة فيهم، ما عندك انت.
2: انا سويت كل اللي وصيتني فيه لكن بعدني ما مرتاح.
1: في هذه الحالة خليهم لسبيلهم.
2: انا جالس افكر احاول ولو لاخر مرة.
1: ما بقول لك لا، هذا من احسانك وبرك معاهم، لكن توقع منهم اي شيء ولا تنصدم من النتيجة مهما كانت.

0: ليش مخالف رجع ورجع لك خاتم ابوي؟ نحن لازم نعرف.
1: لازم هذه قولها لحد من موكلينك في المحكمه.
2: وليش انت رجعتي له اياه؟
1: شيء ما تملكه وما لك خص فيه ما من حقك تسال عنه.
2: يا امي يا امي، خبرينا ليش مخالف عطاء ذاك الخبله خليل؟
1: اكيد عرف انكم اكثر خبوليه منه ولا كان عطاكم.
3: وليش مهره جالسه تشككني بعبد الخالق؟ ليش؟
1: اتاكدي علشان يروح شكك.
0: زين والشبح؟
1: اي شبح؟ انا ما شفت اشباح والحمد لله.
2: بس نحن شفناه والعياذ بالله شفناه.
1: اذا جايينكم انتم.
2: نحن شفناه شبح ابونا مطلوب.
1: كلكم شفتوه؟
4: ايوه شفناه.
1: اذا اكيد وصاكم بشيء ما نفذتوه. ما دام منكم سكتوا فأنا أنصحكم تراجعوا أعماركم زين وما تجيوا تسألوني أنا مرة ثانية، وغير هذا الكلام ما عندي. يلا طفروا من قدامي.
5: مخالف، أنا أشوف أن هناك مخاطرة كبيرة في اللي أنت ناوي تسويه.
6: المخاطر ممكن تزيد إذا تأخرنا عنهم أكثر. نجيب؟
7: نعم.
6: اتصل بهم في المهمة وأكد المعلومات اللي خبرناهم عنها من قبل.
7: وفكرت كيف يتعاملوا مع الشخص المطلوب؟
6: خالي الذباح وأبو نعيم على علم. تحرك نجيب.
7: نعم.
6: اليوم بنبدأ، لا تنسى تأكد على خالي.
7: تم التأكيد وننتظرك تجهز. طيب بالإذن.
5: المعلومات والشخص المطلوب واليوم بنبدأ وننتظرك تجهز، يعني بعدك مصر تبعدني عن اللي انت تفكر فيه؟
6: انا بطلب منك 3 طلبات اذا تريد تكوني قريبة مني ومن كل شيء.
5: انا عيوني لك.
6: فديتهم انا.
5: زين قولي.
6: اول شيء تسوي كل اللي تطلبه منكم امنا مصر.
5: وثاني شيء
6: تكوني انت ومهرة مع غزالة واولادها وما تفارقوها باي حال من الاحوال.
5: خير ان شاء الله، يصير خير.
6: ثالث شيء واهم شيء ترجعيني شبح بشكل أفضل على الأول.

0: كل المعلومات طلعت صحيحة، وأنا تأكدت عن طريق علاقاتي هنا يا أبو نعيم.
1: يبدو أنه يقوم بهذا العمل الشائن منذ فترة ليست بالقصيرة.
0: منذ سنين للأسف شديد، وبطريقة حادة الذكاء والمكر والدهاء.
2: عليك يا عبد الخالي، هيش كال فنك يا الضب، هيش ناقص عليك يا البعير؟ طول الوقت وانت تلم وما حد كلمك، تقوم تطمع بعدك بلي الطريقة؟ زين نحسب حساب ذيك مساكين اللي معك.
1: الطماعون يا ضاحي يفتقرون إلى التعاطف مع الآخرين، لا يشعرون بالقلق أو التوتر إذا أصاب أحد المقربين منهم أي مكروه. ليس لديهم وقت في التفكير في أي شخص سوى أنفسهم.
2: يوارب الله ومسوي عمره يخاف منه وينقز منه، وهي مصدقتنا وعايبنها الوضع كيه. بس ذيك الضحية إيش ذنبها وهي معطتنا الخيط ومخيط؟
0: كل هذا ما يهم الآن ما دمنا ماسكين عليه كل شيء.
1: ألا توجد لديه فرصة للهرب؟
0: أبدا، لا برا ولا بهرا ولا جوا.
2: لا يكون ذا يمشي لبصار وهلا مغابير والعياذ بالله.
1: أتظنه يفعل؟
2: إيش يضحكك يا أبو نعيم؟ ولا تبا يستأذن منك قبل وبعدين تاذي الشي مويود؟
0: جربته يا ضاحي؟
2: حش لله، أني متوكل على الله. هيش مذا الكلام اللي قاعد تقوله؟ أقول لك يا الذباح.
0: إذا كان اللي تقوله صحيح فما بيكون هذا البلد في هذا الحال من الفقر والحاجة. الناس هنا والحمد لله تكدي للقمة العيش، وهم بعد مؤمنين والحمد لله رب العالمين. يا أخوي
2: عيبني ردك، عيبني الذباح.
1: السؤال الآن كيف سنقنعه؟
2: هذه خلوها لأخوكم ضاحي.
1: لا زلت أسأل كيف؟
2: مثل ما نزل من الطيار وهو يوب الشيل مقرمة وقابض بطنه، بنرد معني وبطني حيسه.

0: صبر صبر خليل صبر صبر أبوي صبر. تو مالك تقايد لنا وراك كأنه بغمان. تو هذه شركة ولا قصر؟
1: شرطة با، أقصد شركة شركة.
2: خليل أنا لمحت من بعيد نجيب، هذا إيش جايب لنا هنا؟
1: الأستاذ نجيب موجود هنا بحكم عمله، ترى هو اللي يدير أعمال صاحب المؤسسة.
3: وهذا نجيب كم مؤسسة يدير؟ يا أخي ما عرفنا له.
1: وأنت يا عمي ليث كم محل عندك وتديرهم وتريد بعدك تزودهم؟
3: أنا غير.
1: وعمي صقر كم من القضايا والموكلين اللي عندك واللي ممكن يزيدوا أول ما يزيد المكاتبك؟
2: أقول اسمعني، أنا هنا في الأساس جاي علشان أراضي وعقارات ومخططات سكنية.
0: أنتوا الحين خليكم من هذا الكلام اللي ما منه فائدة. قلنا إحنا متى بنقابله؟
1: من هو؟
3: من بعد؟ هذا اللي سميته الأستاذ نجيب.
1: لا بتقابلوه، وبتقابلوا بعد صاحب المؤسسة في نفس الوقت.
2: يعني هو الحين شخصيا موجود؟
1: والله يعني شقولكم إيش؟
0: لا تجلس تتحك راسك، خليك واضح مثل أبوك.
1: بس عجب، لو كنت كما كنت أنتوا بتتعطلوا
3: قليل.
1: طيب زين، شوف الحقيقة أنكم بتقابلوا شبح صاحب المؤسسة.
2: إيش؟
1: وكلمة إيش وليش ما نريد نسمعها منكم.
2: أيوة لكن
1: أنتوا كل اللي يهمكم الموافقة على مشاريعكم، ما كذا؟
0: خلا يا ولدي خلا، دخلنا عندهم دخلنا.
1: لا ما يصير ما يصير.
3: خليل ترى باقي عرق واحد في راسي فلا تخليه ينفقر.
2: صبر أبوي صبر شوية ليث صبر. يعني ليش ما يصير؟
1: أنا قصدي إنه ما يصير كلكم تقابلوا كذا الدفعة واحدة، لأن كل واحد يعني عنده موضوع الخاص. لا
0: لا في هذه ولدي عنده حق.
1: هذا أولا.
3: بعد شيء ثانيا
1: طبعا. شوفوا مهما شفتوا من مفاجأة قدامكم ما تتكلموا عنها في لحظتها أبدا، تركيزكم يكون في كلامكم عن المشاريع والموافقة عليها. واضح؟
4: واضح ما واضح. عقب إيش هذه الحالة اللي أنت فيها الحين ما دام إنه واضح؟
5: ما قادرة أتصور إن عبد الخالق يسحب الأرصدة اللي في حساباتي البنكية.
4: البركة في التوكيل العام بالتصرف في أموالش اللي كتبتي حالة.
6: عشنا وإياكم مع مخالف ملتزم. جدا مع تحيات أحمد الحمداني صلاح الرئيسي ومحمود بن عبيد الحسني ومخالف

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. إذاعة سلطنة عمان.
8: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
9: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. سواحل النورماندي، المد والجزر العجيب والرياح المختلفة التي تأتي من بحر المانش، الرياح المهذبة بعد أن تصطدم بالجزيرة البريطانية تكون أكثر تهذيبا وأكثر انخفاضا في درجات الحرارة، لذلك تتشكل هذه الغابات الجميلة المعتدلة الرطبة في شمال غرب أوروبا في النورماندي الفرنسية. وتحدثنا عن المد والجزر المختلف اللي يصل إلى كيلومترات طويلة، والذي يشكل بيئات جديدة فيها كائنات حية مختلفة غنية جدا، قد تكون مثل الترانزيت أو الموقع الاستراحة للطيور المهاجرة. عندما يحدث الجزر تأتي تتغذى على الديدان، تتغذى على القشريات، تحفر في هذا الشاطئ الرطب، وعندما يأتي المد تعود الأسماك إلى هذه المواقع. المد يصل إلى 10 متر، 11 متر، 5 متر. فالمد في النورماندي الفرنسية حالة بيئية مختلفة تماما عما هو الحال في بحر العرب مثلا، أو في الخليج العربي، أو في البحر الأحمر، أو في البحر المتوسط. هذه البحار المحصورة لها تفاصيل مختلفة، لكن في النورماندي الفرنسية المد والجزر مختلف تماما، والمسافة مختلفة تماما. تواجه هذه السواحل، سواحل النورماندي، تواجه تحديات كبيرة جدا، منها ارتفاع مستوى سطح البحر، وهذا الارتفاع يزيد في شدة العواصف، التعرية الساحلية، والضغط السياحي الشديد، واحد من المهددات على هذه المواقع البيئية. كلها عوامل تؤثر في استقرار الموائل الطبيعية. بعض المناطق المنخفضة معرضة للفيضانات الساحلية، وبعض الجروف معرضة للانهيار، وبعض الشواطئ تتراجع وتتغير. ويعني لذلك في عمل بيئي كبير جدا في المناطق الشمالية، شمال غرب أوروبا، للتعامل مع هذه التغيرات المناخية. وحتى قبل التغيرات المناخية، عندما نتجه قليلا باتجاه الأراضي المنخفضة في هولندا، نجد أنه الموضوع يختلف، ومستوى التربة اليابسة ذاته أقل من البحر، فتختلف المفاهيم الطبيعية في هذا المكان، وتظهر قدرة الإنسان بعون الله سبحانه وتعالى في الحفاظ على هذه المواقع الساحلية وفي تعزيزها وفي يعني معركة للصمود أمام التغيرات المناخية والتي تتأثر أكثر في هذه الأراضي المنخفضة. هذه التحديات الكبيرة التي تواجه سواء كان السواحل في النورماندي أو حتى في منطقة الخريف في محافظة ظفار التي تتأثر بأمواج الجنوبية الغربية أثناء فصل الخريف الرياح الموسمية. هذه الأمواج ترفع مستوى المد إلى أقصى درجاته ويحدث تآكل شديد للشواطئ، يعني أطنان من الرمال تختفي، وللأسف الشديد أنه لا يتم تجميع هذه الرمال تخزينها في مواقع عليا لاستفادة منها لاحقا. لذلك نجد جبال من الرمال في بعض المواقع في مختلف الدول السياحية التي تتعرض لمثل هذه الصدمات، لكن بالنسبة لنا نحن تختفي الرمال تماما في فصل الخريف وتعود عندما ينتهي فصل الخريف. وهذه المسألة أيضا لا يوجد فيها استدامة مع التغيرات المناخية التي تحدث، يعني الأحداث غير التقليدية والأنشطة البشرية مثل المواني، يعني قد يكون في تأثير للمواني وللكواسر الكبيرة قد تؤثر بشكل أو بآخر على مفهوم المد والجزر في مختلف المناطق، لأنها تعمل كمصادات معينة بطريقة قد لا تراعي بعض الجوانب البيئية. لذلك الإدارة البيئية ليس كل ساحل يمكن تثبيته بالجدران، أحيانا يكون الحل الأفضل لإعطاء الساحل مساحة ليتحرك، يعني لا بأس أن يتحرك الساحل مع وجود حماية للأراضي الرطبة. توجد حماية السواحل قد تستخدم كواسر بسيطة على بعد 50 متر من الشاطئ، ليست كواسر بالمفهوم التقليدي للمواني التي تمنع المواني التي تمنع الأمواج مباشرة، بل هي تخفض من قوة تدفق البحر، طولها يصل إلى 100 متر أو 50 متر، يعني منفصلة. لذلك يوجد خلخلة في دخول وخروج المياه ويشكل ما يسمى باللسان. هذا اللسان من الرمال هو يدعم وجود المحافظة على الرمال الشاطئية التي تتشكل وتتكون مع فترات زمنية طويلة جدا من النحت الذي يحدث في البحار. نستكمل حديثنا في الحلقات القادمة، فإلى اللقاء.
8: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
10: إذاعة سلطنة عمان
11: في جوهر الأحداث الثقافية.
12: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
11: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
13: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
11: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
14: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
11: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
15: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
11: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.

إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب

0: نصير أصحاب إرادتنا ونحن نطير في الجو، وقد تعلقت أجسامنا بمخالب طير عملاق أو بأجنحة طائر ضخم مثل الرخ.
1: تقترب مدة إقامتنا هنا أيها النوخذة بوزرك بن شهريار من الشهر، أليس كذلك؟
0: على وجه التحديد هذه ليلة 26 من الشهر الذي بقينا فيه هنا، استمعنا إلى حكايات متنوعة بين البحار والجزر، في كل حكاية منها المغامرة والفائدة والموعظة.
2: دعوني أحكي لكم قصة حدثت فوق إحدى الجزر. أنا أحب الجزر الغامضة وأتوق إلى النزول فيها لاكتشاف غرائبها.
0: إذن أيها الرجال، لا تقنطوا من رحمة الله عز وجل، نحن مجموعة من الرجال نحكي لبعض، نؤكد أن الدنيا وهبتنا التميز والصحة والعافية، فليس هناك من يتحمل مخاطر الإبحار سوانا نحن البحار.
2: إليكم قصتي مع الجزيرة، أحب بأن أبدأ الآن حتى يتسع لنا الوقت، حتى يغلبكم النوم. فقد اكتشفت أن من فوائد الحكايات أنها تساعدنا في النعاس،
1: أو قل في التغلب على النعاس.
0: إذن اعتمد على الله العلي القدير، ولنبدأ الليلة حكايتنا مع النوخذة يزيد العماني الذي ظل ساكتا طوال الأيام الماضية.
2: سمعت من حكى أن رجلا من أهل البصرة خرج في مركب تخلص به إلى جزيرة. قال:
3: عندما ضربت الريح الشديدة مركبي استيقظت ووجدت نفسي متعلقا بجذع شجرة عائم لم أصدق عيني، فهذا يعني أنني قريب من مكان فيه أشجار.
4: أيها النوخذة، في هذه البحار وبين الجزر نحيا ونموت في اليوم الواحد أكثر من مرة.
3: الله كتب لنا النجاة مجددا أيها الربان، وها نحن نلمس رمال شاطئ الجزيرة الغامضة.
4: أشتاق إلى الطعام وأكاد أشم رائحة شواء تسد أنفي من شهية الطعام.
3: يبدو أنها جزيرة مليئة بالفاكهة واللحوم.
4: انظر أيها النخلة، هذا منظر غريب وعجيب.
3: أكثر من 200 رأس من الغنم تدفع الغبار خلفها، أكاد ألمس واحدة منها، كم سيكون لحمها شهيا.
4: صبرا أيها النخلة، انظر عليك.
3: يا إلهي، ما كل هذا؟
4: كما ترى مارد ليس له نظير، بالغ الضخامة.
3: يبدو أنه لم يرنا ونحن نصل إلى جزيرته.
4: أكاد أرى أمامي عملاقا فاقد البصر والسمع، وبالتأكيد فهو لن يتكلم.
3: إن خلقته بالغة البشاعة، تبدو القسوة في ملامحه، يجلس عند شاطئ البحر في أطراف الجزيرة، والأغنام تتحرك أسفل الأشجار القريبة منها.
4: ترى كيف يسيطر هذا المارد على كل هذه الرؤوس من قطيع الغنم؟
3: أكاد أتحقق أنه يزعم فقدان الحواس، هذا ما أتخيله.
4: إذن بناء على هذا لعله يتصنع أنه لا يرانا أو لم يحس بوجودنا، وسوف يصطادنا على حين غرة.
3: كان العملاق ساكنا إلى أقصى حدود السكون كأنه النمر، ينتظر أن تهدأ حركة الفريسة وينقض عليها فجأة دون سابق إنذار.
4: كل شيء ساكن، إنه السكون الحذر الذي يسبق العاصفة.

0: إنه يطلق حجراً ضخماً اتجاه الشجرة الخضراء التي تبدو كأنها تتحرك ببطء.
1: لا لا، ليست شجرة، إنها حيوان غريب الشكل، أقرب إلى شجرة.
0: لا، بل هو طائر. سرعان ما ظهرت له أجنحة خضراء وريشات من اللون نفسه،
1: وبسرعة رمى حجراً آخر نحو الطائر قبل أن يرفرف بأجنحته.
2: إياك أن تتصورني أبلها، إياك، أحياناً أكون كذلك بإرادتي.
3: المارد يتكلم إلى إلى إلى إلى إلى الشجرة الخضراء التي صارت طائراً.
4: الحجر الذي رمى به الشجرة أيقظها وحولها إلى حيوان، صارت طائراً ضخماً.
3: ما لي أرى الطائر معلقاً في الجو والمارد ينظر إليه.
2: إياك أن تتحرك دون أمري، إياك، احمني من حرارة الشمس، أريد أن أنا.
3: إنه يرى،
5: إنه يتكلم.
1: الطائر ثابت في مكانه، لا يملك لنفسه حولاً ولا قوة.
0: والأغنام ترعى قريباً من شاطئ البحر.
2: أيها الطائر الأخضر، الآن حان وقت النزول، فهمت؟ اهبط اهبط. غريب، أنت لا تتحرك، أنت تعصيني. حسناً، ذنبك تقترف ريشاتك.
3: ما أغرب ما أرى.

0: نعم، كان منظرا غريبا. ظل المارد العملاق ساكنا في مكانه، رفع يده نحو الهواء، بدت يده كأنها صارت مطاطية بلا عظام، تتحرك كما يتحرك أي مطاط، وتتسرب في الجو نحو الطائر الشجرة.
1: يا نوخذة، هذا من عجائب العالم، اليدان تتحركان كأنهما المطاط
0: وتلمسان الطائر،
1: وفجأة تشد وترمي به نحو الأرض.
0: الطائر مستسلم تماما.
1: المارد ينتف ريش الطائر بقسوة، الريشات الخضراء، والطائر يتألم.
2: وقال الرجل: كأنما المارد قد سيطر تماما على الطائر الأخضر الذي استكان تماما وقد استعذب التألم.
1: كل ريشات الطائر تساقطت الآن فوق الأرض.
3: هل ترى هذا الحجر أيها الأخضر التافه؟ سوف أهشم بها رأسك. إياك أن تتألم، وإلا أعدت غرس الريشات في جسدك.
1: آه، إن لو وقعنا نحن الاثنان بين براثن هذا المتوحش.
0: سوف ينزع الزغب عن أجسادنا ويفعل بنا ما فعله بالطائر.
1: إنه يدهس رأسه بالحجر دون أن يغادر مكانه. لازلت في حيرة، هل هذا المارد فاقد للبصر أم يرى ما حوله من مكان آخر غير عينيه؟

0: كان المارد أمامنا يثير الحيرة. هكذا قال الرجل، وأضاف أنه لم يعرف ماذا يفعل بالضبط.
1: بدأ المارد يأكل الطائر الأخضر الذي كان شجرة خضراء. إنه يأكل فريسته بوحشية مثلما تأكل الأسود فريستها.
2: يا له من كائن غريب.
1: الغريب أنه لم ينتبه إلينا حتى الآن.
2: اقتربت الشمس من الأفق الغربي، إنها تغرب.
1: أكل المارد فريسته ببطء ملحوظ وتثاءب، لكنه لم ينم.
2: أراه يتكلم.
3: أيها الغنم اصطفوا، اصطفوا في صفوفكم.
2: يتكلم إلى الأغنام ويشير إليها بعصاه.
1: الأغنام تقف صفوفا وتتحرك نحو الأمام.
2: المارد يفرد جسده في الجو. يبدو كأنه سوف يخفي قرص الشمس قبل أن ينزل في الماء.
1: يمشي وراء الأغنام. دعنا نتتبعه طالما أنه لم يشم رائحتنا بعد.
2: أخشى أن يأخذنا إلى فخ نصبه لنا. ترى هل هو نباتي أم حيواني؟
1: إنه يمسك أحد الشياه ويضعها في دائرة النار المشتعلة.
2: هو يأكل لحم الحيوان. يعني في إمكانه أن يلتهمنا.
1: حين يحين دورنا.
2: إنه يطهو الشاة على نار حمراء، لكنه يتصرف كأنه ينوي شيئا آخر.
3: لن آكلك مطهيا. النيران تفسد اللحم. أمتع الأكل ما كان اللحم فيه نيا.
2: انظر يا أخي، فجأة التقط المارد شاة أخرى وحطم عنقها. لكن
1: إنه لا يأكل. إنه يمارس العنف ضد الشياه، يتلذذ بفعلته كأنه يقوم بمراسم خاصة.
2: ماذا؟
0: وبقي صاحبنا في الجزيرة، هو والربان. كان مارداً مثيراً للحيرة. إنه يشمئز من التهام اللحوم النيئة، مثلما يشمئز في الوقت ذاته من أكل اللحم المطهي جيداً على نيران حمراء.
2: انتبه يا نخذة، المارد أمسك بنا. هذا هو مصيرنا، سيأكلنا بالطريقة نفسها.
1: كما تعرف فقد جهزت نفسي لهذا اليوم. دهنت جسدي بالزيوت المنفرة.
2: إنه يضع أنفه على جسدينا وبها الدهون المنفرة.
1: اطمئن، لن يأكلنا. وسوف نثير حيرته. من الأفضل أن نعطيه الإيحاء أننا مرضى لأطول وقت ممكن، حتى نعيش أياما أطول من عمرنا الحقيقي.
4: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي ندوات ومحاضرات ثقافية،
0: ملتقيات أدبية وفكرية،
1: قصص وروايات وتراث شعبي،
0: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
1: حوارات ونقاشات وآراء.
0: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
1: المشهد الثقافي.
0: المشهد الثقافي.
1: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
0: يضعنا في المشهد
1: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
0: هلال بن سيف البادي في التقديم،
1: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
0: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، وستكون هذه الحلقة حلقة خاصة عن الدكتور ويلز توماس، أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان، والذي كان محور فيلم وثائقي لوزارة الإعلام وجلسة حوارية في النادي الثقافي. فأهلا وسهلا بكم.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. أطلقت وزارة الإعلام الفيلم الوثائقي الدكتور توماس. يوثق هذا الفيلم سيرة الدكتور الأمريكي ويلز توماس وإسهاماته الطبية في عمان قبل عصر النهضة الحديثة. يمزج الفيلم بين السرد التاريخي والمشاهد الدرامية المعادي تمثيلها والمواد الأرشيفية النادرة والتصوير الحي في سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن معالجة سينمائية معاصرة. ويرصد الفيلم بدايات رحلة الدكتور ويلز توماس المعروف محليا في عمان بالدكتور توماس منذ طفولته وتأثره المبكر بمعاناة مرضى الجذام والأمراض المعدية في عمان، وصولا إلى تكريس حياته للعمل الطبي والإنساني في سلطنة عمان. كما تناول الفيلم محطات مهمة في حياته، من بينها تطوير مستشفى الرحمة وإطلاق مبادرات متخصصة لعلاج الأمراض المعدية والجذام، إضافة إلى رحلاته العلاجية في مختلف الولايات وعلاقاته الوثيقة بالمجتمع العماني. المزيد عن الفيلم الوثائقي الدكتور توماس نتعرف عليه من خلال حوارنا مع الكاتب والشاعر العماني إبراهيم سعيد الذي كتب المادة العلمية لهذا الفيلم. مرحبا بك إبراهيم معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: أهلا وسهلا للتشريف، شكرا على الاستضافة.
0: حياك الله. دعنا إبراهيم في البداية نتحدث عن الفيلم الوثائقي الذي يروي قصة هذا الطبيب وما نعرفه من كواليس إنتاج هذا الفيلم.
1: نعم، بالنسبة للفيلم طبعا هذا كان يعني إحدى مشاريع وزارة الإعلام والمسؤولين فيها لتغطية شخصية رئيسية ومهمة مؤثرة في تاريخ العماني المعاصر، وأثرت اجتماعيا طبعا وبقيت شهرتها وما تزال إلى اليوم، وهي فعلا شخصية تحمل قصة فريدة يعني في تضاعيف حياتها. وأقام تقريبا قرابة نصف القرن يعني في مسقط ومطرح، فلفتة جيدة جدا يعني من خلالها يمكن رواية أيضا تاريخ البلد والمدينة والمنطقة بشكل عام في تلك الفترة. فكان توجه رائع من المسؤولين في الوزارة يعني الالتفات لعمل فيلم مهم عن شخصية محورية يمكن أن تختصر كل هذا التاريخ، هي شخصية الدكتور توماس.
0: طبعا وزارة الإعلام يعني تقوم بدور وجهد مميز في إنتاج أفلام، لنقل أفلام تسجيلية وثائقية، ولكن بما يتواكب مع الوقت الراهن من خلال دخول الدراما وأيضا جعل هذه الأفلام ذات قدرة على الوصول إلى الأجيال الجديدة. لنذهب إلى يعني حياة هذا الطبيب وتاريخ حياته هنا في سلطنة عمان. دعنا نتعرف على أهم المحطات في سيرة حياة الطبيب توماس، خاصة فيما يتعلق بالنشاط الصحي والطبي الذي كان يقوم به في سلطنة عمان.
1: إنما بقيت يعني نقطة مهمة بالنسبة للفيلم نفسه، هذا فيلم نوعي طبعا، من أولا من ناحية موضوع، وثم أيضا أنا يعني كان لي الشرف لرؤية يعني المسودة الأولى من أو العرض المصغر الأول منه طبعا، أيضا ومن ناحية العمل عليه أظن هو فيلم جيد تم إنتاجه بصريا ومن ناحية المادة أيضا، واشتغل عليه فريق عمل جيد، طواقم كان لي الشرف أن أكون منهم.
0: جميل.
1: بالنسبة لسؤالك هلال، بالنسبة للشخصية نفسها طبعا شخصية ويلز توماس شخصية مشتبكة بعمان تحديدا بشكل يعني قوي، وبالمنطقة كذلك يعني منطقة الخليج العربي، دول الخليج العربي كلها تقريبا، لأنه والده في تقريبا بداية القرن في 1913 شارون توماس توفي وهو يمد خط برقية في عقبة ريام إلى المستشفى الجديد الذي كان يعني في طور تجهيز أو البناء آنذاك، مستشفى الإرسالية الأول. فكان يحاول أن يمد خط برقية وسقط يعني من أحد الأعمدة وارتطم رأسه وتوفي. وحدث هذا بعد سنوات بسيطة من وفاة زوجته بالتيفويد في المنامة ماريون توماس، والتي هي والدة أيضا ويلز توماس. فهؤلاء الاثنان يعني يمكن الفرق بين وفياتهم يمكن ما يزيد عن 8 سنوات، يعني أظن توماس 1913 والدته 1905 تقريبا، وماريون توماس أطلق اسمها على مستشفى الإرسالية في المنامة. والمستشفى الذي كان يبنى في مطرح كان اسمه، والذي اشتهر فيما بعد مستشفى توماس، هو كان اسمه الرسمي مستشفى نوكس التذكاري. وطبعا اشتهر بين الناس بأنه هذا مستشفى توماس نسبة للابن وليس للأب نفسه. شارون توماس دفن في المقبرة المسيحية بخليج الشيخ جابر في مسقط، وأيضا توماس الابن أوصى بأن يدفن هناك في نفس المقبرة. بالنسبة للتاريخ الطبي الإرسالي، الحماسة الدينية في أمريكا آنذاك شكلت ما يعرف بالإرسالية العربية، والتي كان آباها مكون من سامويل زويمر الشهير، وأيضا يضاف إليه جيمس كانتين هو ثاني شخص فيه، ومن تعلق بهم الذين آمنوا بالتبشير برسالة مسيحية. لكن ما حدث هو يعني واقعيا أن هؤلاء الناس قدموا خدمة جلة لمنطقة كانت يعني لا تحظى بالرعاية الطبية يعني كاملة التي ولا أعني دول الخليج كلها يعني، فقدموا خدمة طبية تضاهي تقريبا ما يقدم في أمريكا في نفس الوقت من خلال هؤلاء الأطباء الذين كانوا يعني تخرجوا من جامعات أمريكية. فهم على المستوى التعليمي والتأهيل الأكاديمي والممارسة هم يعني مستواهم عالمي، وهذه الخدمة بمستوى العالمي تقدم في بلدان فقيرة آنذاك، لم يكتشف النفط طبعا، لا توجد لديها موارد، ناس شعبيين، وكانت تقدم بالمجان فقط من خلال هذه الحماسة الدينية والتبرعات للمؤمنين المسيحيين لمشروع البعثة نشر الدين. فهذه الحماسة خدمت منطقتنا يعني خلال تلك الفترة، وقدمت لنا شخصيات منها طبعا ويلز توماس هذا الشخصية الشهيرة الذي استمر تقريبا من منتصف القرن العشرين. عاد الابن طبعا هذا يعني هو طبعا انقطع بعد وفاة أبوه أمور، عادت بهم مربيتهم ماري دي بري وماي دي بري عفوا اسمها، هي أيضا أخت إليزابيث التي افتتحت أول صيدلية في مسقط. فتقريبا كل تاريخهم يعني يتمازج مع هذه المنطقة بشكل دقيق ومهم، ويكشف لنا أيضا حالة المجتمعات خلال تلك الفترة. مثلا هذا ويلز توماس من ابتداء من الملك عبد العزيز إلى الكويت، أمير الكويت آنذاك، إلى أمير قطر، أمير البحرين، إلى السلطان سعد بن تيمور، كلهم كانت عالجهم وله علاقات بهم بشكل مباشر يعني ناهيك عن بقية الناس. وكان مشروع أحد مشاريع توماس هو افتتاح مستشفى لمرضى الجذام، لأنه كانت أيضا حادثة مؤثرة في طفولتي أنه رأى مرضى الجذام وطريقة محاولة طبعا بالطريقة التقليدية، مرضى الجذام يمنعون طبعا من ورود الماء آنذاك من المجتمعات القديمة، يعني لأنه باعتقاد المجتمع آنذاك أن مرض الجذام مرض معدي. فأثر فيه، وكان أحد مشاريعه هو تأسيس مستشفى لأمراض الجذام في مسقط. وهذا ما حدث بالفعل، لأن مستشفى توماس هو عبارة عن مستشفى، يعني المستشفى الأول ذكرت لك اسمه هو مستشفى نوكس التذكار، المستشفى الآخر هو مستشفى شارون توماس للأمراض لمرضى الجذام، هو أطلق عليه اسم أبي يعني شارون.
0: طيب إبراهيم، يعني في نقطة ذكرتها أنت، حالة الوفاة بالنسبة لوالده الذي توفي هنا في مسقط ووالدته التي توفيت في المنامة، عادة ربما تكون ردات الفعل لدى الناس أنه يعني هذا المكان قد يكون مشؤوما بالنسبة للآخرين أو لمن سيرث هؤلاء، لكن الدكتور توماس يعني أو الطبيب توماس يعني ظل مستمرا في الرسالة التي بدأها والده ووالدته يعني في مرحلة لاحقة، واستمر في عمله هنا في يعني مسقط في وقت لاحق. كيف تفسر هذه المسألة يعني؟
1: طبعا إذا يعني أخذنا بهذه الرؤية، طبعا هناك شخصيات أخرى أيضا توفت خلال العمل الإرسالية حتى من المؤسسين يعني نفسهم، يعني لو أخذنا بقصة أن هذه يعني فيها عقدة أو أن هذا مكان طارد، في البداية كثيرون يعني فقدوا أو مرضوا. طبعا مثلا أخو بيتر زويمر، مثلا اللي هو أخو سامويل زويمر، عاد من هنا وتوفي خلال عام فقط، يعني إصابته بمرض لا أدري، لا أذكر الآن تحديدا ما كان نوع المرض، رغم أن في تاريخ الفيلم وموضوعته موضوع طبي، لكن للأسف لا تحضر من الوثائق. لكن أيضا وآخرين أيضا، أحد الأطباء تعرض في نهاية، طبعا في نهاية القرن، تعرض لإطلاق نار وقتل، من غير أن الأوضاع كانت طاردة، أنت تعرف الوضع في ذلك الوقت بالنسبة لحياتهم في أمريكا. وهنا طبعا خارج هذه الأمكنة، كانت تقريبا خارج مدار الحياة المعتادة ومتعارف عليها في مناطق أخرى أفضل للغربيين مثلا في ذلك الوقت، ليست جاذبة مثلا كمنطقة الهند أو مصر، لا، كان الوضع فعلا به شظف وبه خطورة. لكن رغم ذلك ظل هذا أظن مدفوعا بهذه الرسالة، يعني بنشر الرسالة. الإيمان الديني كان هو أحد المحرك لكل لعمل الإرسالية، وقدم خدمة إذا رأيناه من غير خدمة التبشير، لأنه عمليا بالنسبة للتبشير لم يؤمن ذلك القدر، يعني كما كان يحلم، كما يعني كما أنفق في هذا المشروع، والأعداد قلائل، ولما انتهى العمل وجاء العصر الجديد أغلبهم تراجعوا أو توفوا ولم يستمر المشروع، والأعداد ضئيلة يعني. لكن ما قدمته هذه الإرسالية طوال تلك الفترة كان هو هذا أفضل مشاريعه، هو هذا المشروع الخدمات الطبية والخدمة الطبية والعلاج المجاني أو الرمزي بأسعار رمزية للناس وللشعب. مثلا أنت تعرف ولا يزال يعني صدى هذه الخدمة وهذا المستشفى وخدماته في الذاكرة الراهنة والمعاصرة لنا كعمانيين وحتى للخليجيين. يعني هذا المستشفى كان يأتون من كل دول الخليج تقريبا.
0: طيب يعني كما ذكرت أنت، لم يكن الدكتور توماس وحده الموجود ولا والده، هناك أسماء كثيرة، ولكن يعني الذي ارتبط بالذاكرة وبالمخيلة وأيضا ارتأت يعني وزارة الإعلام أن تبرزه هو الدكتور توماس. لماذا دكتور توماس، لماذا هذه العلاقة الوتيدة والقوية مع العمانيين ويعني هذا الصيت الذي صار له؟
1: طبعا أظن يعني أنا من خلال العمل على الفيلم، يعني كمسودة أولى للسيناريو والبحوث التي أجريناها يعني حول الفيلم وما تحقق من مواد، أظن ويلز توماس يعتبر هو وبث سكيدلر زوجته، توماس يشكل الروح، روح عمل هذا الفريق. لديه إيمان قوي يعني، وقدرته الشخصية أيضا، شخصيته هو، امتزاجه مع المجتمع، التعامل العفوي رغم أنه طبيب، أيضا حذاقه، يعني الرجل هو طبيب عيون من طراز أول، عالج لدينا حتى الإمام عبد الله، الإمام أقصد عفوا محمد بن عبد الله الخليلي تعالج لديه، أجرى له عملية في نزوة آنذاك. فهو تداخل مع كل المجتمعات، وكان معجب بالمناسبة بالإمام محمد، يعني لديه إعجاب جميل، وكتب هذا في دورية كانت تنشرها الإرسالية، لا أذكر اسمها الآن، شيء من العربية، الجزيرة العربية أو شيء. فكان يعني يكتب بانطباع جميل، يعني معجب بالإمام محمد بن عبد الله الخليلي آنذاك. هذا عدا علاقته القوية بالسلطان سعيد بن تيمور. فيعني استطاع هذا الرجل، أظن هذه الروح هي التي بثت القوة في هذا المشروع، وفعلا تحت يعني إدارة هذا الرجل كبر مشروع المستشفى من مستشفى صغير بعدة أسرة فقط إلى مستشفى ذي طاقم كبير جدا. يعني أذكر من إحدى الوقائع مثلا أنه استورد أشعة من أمريكا، باعتبار أن الشركة ستبعث جهاز أشعة، وكان ذلك أول جهاز أشعة طبعا. فعندما جاء موظف الشركة مصاحبا للجهاز ورأى الجو الخانق في مسقط آنذاك، ربما أظن صادف رطوبة أو شيء، عاد بنفس السفينة، ترك الجهاز وعاد بنفس السفينة. اضطر ويلز توماس أن يركب تلك جهاز الأشعة بنفسه، وأن يبحث ويبحث بطريقة أو بأخرى بالكتب، الاستعانة باتصالات، إلى أن فعلا قام بنفسه بتركيب جهاز الأشعة، رغم أنها مسألة تقنية يعني ليست كاليوم، ليس يعني مسألة تقنية قديمة تستدعي فنيين. أقول لك من القوة والدافع، وأيضا هو أسكن أبنائه وجاب يعني أغلب أبنائه أنجبهم هنا ورباهم هنا، والتعليم في آنذاك غير متوفر، فكان يضطر مثلا يبعثهم إلى الهند مثلا للدراسة ويتغرب الأبناء. أظن بعث حياته كلها أنفقها هذا الرجل في هذا البلد وهذا المشروع، وأظن هذا الإخلاص هو الذي أبقاه حيا في الذاكرة. وبالمناسبة يعني هو كشخص يعني مثلا بعد سنة فقط من عودته يعني إلى أمريكا أصيب بالسرطان وتوفي، يعني كأن كل حياته كانت مركزة في بلدنا هذا. فيعني أظن الفيلم يمثل جزء من الوفاء الاجتماعي تجاه ما بذلوا، أيضا تحديد بالنسبة للجمهور حول مشروع هؤلاء الناس والنظر إليه بنظرة إيجابية.
0: طيب الآن يعني أيضا نقطة مهمة، وأنت تكتب مادة هذا الفيلم، المادة العلمية، على أي مصادر اعتمدت؟ يعني قد تبدو المصادر صعبة في تلك المرحلة من المراحل كون لم يكن هنالك توثيق بشكل حقيقي، فكيف استطعت أن تذهب إلى العميق من قصة هذا الطبيب؟
1: هو يعني أظن وفقت أثناء البحث، طبعا هناك عدة بحوث حول هذا الموضوع، حول موضوع الإرساليات التبشيرية، والناس أخذت نظرة يعني سلبية تجاه حتى المشروع، أحيانا تم وصمه بأنه مجرد يعني محاولة دينية لتغيير، فاشلة لتغيير المسلمين عن ديانتهم إلى المسيحية. في الواقع يعني كان من حسن الحظ أنه سيرة حياة توماس نشرت قبل سنة أو سنتين بالإنجليزية طبعا، وأيضا بعض البحوث وأيضا صحف الإرسالية منشورة وموجودة في الأرشيفات العالمية التي أذكر لك المجلة الحولية تلك، وأيضا وإضافة إلى هذه السيرة ومن غير الدراسات الأخرى، فكل هذه كونت مادة، والسيرة كتبها زوج ابنة ويلز توماس، فاعتمادا على أرشيف توماس نفسه لأنه كان يسجل، إضافة إلى معرفة الابنة وأيضا العائلة وكونه أيضا جزء من العائلة. ولكن ما فات وقعنا فيه في خطأ، وأنا يعني للأسف لم أعرف عن الموضوع إلا يعني متأخرا لربما الأسبوع الماضي مناسبة، وربما يقع اللوم علي فيها، أنه كان هناك تسجيل للأسف لم أعرف عنه قام به التلفزيون العماني، أخبرني عنه الإعلام إبراهيم اليحمدي بأنهم سجلوا مع ابن ويلز توماس لأنه استمر في الحياة فترة من الزمن بعد رحيل أبيه وبعد تحول الحكم ومجيء السلطان قابوس آنذاك، فيبدو أنهم عملوا مع لقاء هنا في عمان، وكان هذا سيخدم الفيلم يعني بشكل جيد، لكن للأسف هذه يعني المعلومة فاتتني يعني ولم أعرف عنها إلا مؤخرا، وإلا كان أظن يعني مثل هذه وإخراجها من الأرشيف كانت ستخدم الفيلم وتعطي طبعا طابع الحقيقة. الرجل نفسه ابنه يعني كان هنا، وأيضا كان ممارس طبي، يعني الابن أيضا كان طبيب.
0: ختاما نشكرك الكاتب والشاعر إبراهيم سعيد، وقد سعدنا بالحديث معك عن الطبيب توماس من واقع كتابتك للمادة العلمية للفيلم الوثائقي الدختر توماس، والذي أطلقته وزارة الإعلام ووثقت عبره سيرة الدكتور الأمريكي ويلز توماس، أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة. شكرا لك.
1: شكرا شكرا هلال، وكل التوفيق لكم للمشهد الثقافي، شكرا لفريق العمل كله.
0: شكرا لك. المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. الدكتور ويلز توماس المعروف في عمان باسم الطبيب توماس كان أيضا محور الجلسة الحوارية من الطبيب توماس إلى التعايش التي أقامها النادي الثقافي، وتطرقت إلى المرحلة التاريخية المتعلقة بالإرسالية الأمريكية في مسقط والخليج العربي ودراسة علاقتها بالمعرفة والخدمات الإنسانية عبر التعليم والطب والعمل المجتمعي. استحضرت الجلسة سيرة الدكتور توماس وإسهاماته الطبية في عمان قبل عصر النهضة العمانية، وصولا إلى تجربة مركز الأمانة بوصفه امتدادا لهذا الإرث الإنساني، بالإضافة إلى قراءة التحولات من الرعاية الصحية إلى قيم التعايش والتقارب الروحي والثقافي، بوصفها أحد المسارات التي صنعت ذاكرة مشتركة بين الإنسان والمكان. شارك في الجلسة كل من الدكتور ناصر بن عبد الله الصقري أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة السلطان قابوس، والأستاذ أنور بن عبد الرحمن الخنجري مترجم كتاب الحكيم توماس سيرة واقعية لزمن منسي من عمر الجزيرة العربية للكاتب ديفيد جي ديكاسون، والأستاذ محمد بن علي الشعيلي المدير العام المساعد بمركز الأمانة بولاية مطرح. في القادم من الوقت نستمع إلى مقطع من الجلسة الحوارية من الطبيب توماس إلى التعايش.
2: نبدأ بالمحور الأول وهو الحديث عن الإرسالية العربية الأمريكية مع الدكتور ناصر. فدكتور ناصر، يعني لو تحدثنا متى بدأ نشاط الإرسالية في منطقة الخليج وعمان، وكيف يمكن قراءة تأسيس الإرسالية العربية بوصفه جزء من تاريخ التعليم الحديث، خاصة وأنت اشتغلت على تاريخ التعليم في عمان وبالتحديد في مسقط ومطرح؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعيد بأن أكون معكم هذا المساء، فشكرا جزيلا، وشكرا دكتور علي على إدارتك لهذه الجلسة وعلى سؤالك الذي تفضلت به. وفي الحقيقة الحديث عن تأسيس الإرسالية الأمريكية أو الإرسالية العربية كما عرفت في أدبياتها ربما يدعونا للحديث إلى قليلا إلى ما قبل ذلك، إلى ما قبل تأسيس الإرسالية. بمعنى آخر، لو طرحنا السؤال التالي: هل كان هنالك نشاط تنصيري قبل تأسيس الإرسالية؟ نعم، طبعا بدأ بمجيء البرتغاليين إلى المنطقة، وكلنا يعلم الوحشية التي جاء بها البرتغاليين والدافع الديني الذي كان حاضرا لديهم. بعد ذلك لا ترد إشارات واضحة حول ذلك حتى بدايات القرن التاسع عشر، وتحديدا في عام 1811 ميلادي بمجيء أحد القساوسة البريطانيين إلى عمان، وهو القس هنري مارتن الذي جاء إلى عمان وعمل على أو كان يعكف على ترجمة الإنجيل إلى اللغة العربية، وكان يرغب بالتعرف على طبيعة وثقافة المجتمع في عمان. بعد ذلك لا ترد إشارات واضحة حول استمرار النشاط التنصيري حتى نهايات القرن التاسع عشر، وتحديدا في عام 1891، عدا إشارات بسيطة طبعا. في 1891 جاء القس طبعا أيضا أو عفوا الأسقف توماس فرنش الذي توفي في نفس العام، ويعتبر هو كأول يعني من مارس نشاطا تنصيريا واضحا في عمان. لم تنجح هذه الجهود بشكل ولم يعني لأنها كانت تفتقد إلى التنظيم، كانت بدافع الحماس، كان ينقصها الكثير من التخطيط والتنظيم، ولكن هي استطاعت أن تجذب المؤسسات لاحقا كما سنأتي في الحديث عن تأسيس الإرسالية العربية والإرسالية الأمريكية. تأسيس الإرسالية الأمريكية في الحقيقة يبدأ في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في عام 1838 في 1888 عن طريق 3 شبان تخرجوا من كلية، هذه الكلية كانت متخصصة في علم اللاهوت وهي كلية برنسويك، وكان لديهم حماس كبير في الحقيقة في أن يقوموا بنشاط تنصيري خارج القارة الأمريكية، وبالتالي كان اختيارهم إلى منطقة شبه الجزيرة العربية. ولا ترد في الأدبيات التي تتحدث عن ذلك عن أسباب ذلك عدا أنهم فيما يبدو تأثروا بأستاذهم، أحد أساتذتهم في هذه الكلية، وهو الدكتور جون جوليان لانسينغ، الذي طبعا كان أستاذ للدراسات العربية والعبرية في هذه الكلية، ويبدو أنه كان عارفا بأحوال العالم الإسلامي، ويبدو أنه نصحهم أو وجههم للمجيء إلى شبه الجزيرة العربية. هؤلاء الثلاثة هما جيمس كانتين وصامويل زويمر وفيليب فيليبس، وربما الأشهر فيهم صامويل زويمر الذي كان له صيت واسع، وطبعا ترأس تحرير مجلة العالم الإسلامي تقريبا في النصف الأول من القرن العشرين، وله مؤلفات كثيرة، وكان يعني كثير من هذه المؤلفات ترجمت إلى اللغة العربية. لماذا شبه الجزيرة العربية؟ طبعا سؤال يعيد نفسه، ولكن ربما نقول تأثر بالرواد الأوائل الذين أشرت إليهم، وأيضا أسباب أخرى ربما يطول الحديث في ذكرها. كان تأسيس المركز الأول للإرسالية في البصرة عام 1891، ثم في عام 1893 تم تأسيس مركز البحرين في المنامة ومسقط، حيث أتى إلى هنا القس بيتر زويمر وهو أخو صامويل زويمر أحد المؤسسين، وأسس مقر الإرسالية في مسقط في عام 1893. في الحقيقة إذا ذهبنا إلى لماذا مسقط من منطقة الخليج بعد يعني بعد البصرة وبعد المنامة، هنالك ترد أسباب كثيرة. العامل السياسي يأتي في مقدمتها بوجود القنصلية البريطانية، بالنفوذ البريطاني أو الوجود البريطاني الذي كان أو وفر غطاء سياسيا مهما. أيضا تشير بعض الأدبيات إلى اتفاقية عام 1833، الاتفاقية التجارية بين عمان والولايات المتحدة الأمريكية، كأحد الأسباب الدافعة لاختيار مسقط في هذا الجانب، فضلا إلى ما عرف به العمانيون من طيبة وتسامح مع الآخر. هذا أيضا يضاف إلى عوامل توجه هؤلاء إلى مسقط أو إلى عمان بشكل عام. وكما نعلم أن الإرسالية اشتغلت على وسيلتين هما التعليم والطب، وبالتالي ربما الأستاذ أنور سيبحر في موضوع التطبيب أو دورهم في ذلك، ولكن هذا ما يتعلق بتأسيس الإرسالية.
2: نعم، بطبيعة الحال يعني تتقاطع أيضا عمل الإرساليات في مجالين مهمين، النشاط التعليمي، وهذا إن شاء الله الدكتور ناصر أيضا سوف يعطينا لاحقا ملامح عن نشاطهم التعليمي في مدينتي مسقط ومطرح، لكن أذهب إلى الأستاذ أنور أيضا ليحدثنا أيضا عن بواكير الخدمات الطبية في عمان وخاصة في مسقط ومطرح.
4: شكرا دكتور علي، شكرا للنادي الثقافي على الاستضافة.

لقيت إنه نساء مسقط يستحقن أكثر من ما هن يعانين حاليا في عمليات الولادة وغيرها، فارتأت أن تكون هناك عيادة صغيرة لمساعدتهن في عمليات التوليد. ففتحت أول عيادة في عام 1904 في مسقط، وفي عام 1913 أجت طبيبة نساء متخصصة اللي هي الدكتورة هومسون، سارة هومسون. ومن ذلك التاريخ بدت تدريجياً عملية تطور الخدمات الطبية في مسقط. في عام 1907 خلال المؤتمر السنوي للبعثة أو للإرسالية عقد في البحرين، تقرر أن يفتحوا مستشفى في عمان، وكلفوا الدكتور شارون توماس اللي هو والد توماس اللي راح نذكره لاحقا. الدكتور شارون توماس كان متواجد في البحرين، وهو وزوجته كانوا من أوائل الأطباء التبشيريين اللي جيوا للمنطقة. لكن من زوجة توماس، شارون توماس توفت مع الأسف في البحرين، وبالتالي مر شارون توماس بأزمة نفسية، فقرروا إنه يلتحق بالمستشفى الجديد في مسقط، وكلفوه بمهمة فتح المستشفى هنا. فأتى الدكتور شارون توماس لعمان في عام 1909، حاول افتتاح المستشفى، حصل معارضة نوعا ما خاصة من قبل الإنكليز اللي كانوا مسيطرين في المنطقة، فما كانوا يريدوا التوسع الأمريكي خوفا من التغلغل الأمريكي في المنطقة، وخاصة في تلك الفترة مع الأمور يعني ما كانت على ما يرام. على كل البعثة لجأت إلى الاتفاقية اللي ذكرها الدكتور ناصر، اتفاقية الموقعة بين عمان والولايات المتحدة الأمريكية في عام 1833 بحرية ممارسة التجارة والإقامة في كلا الدولتين. فخاطب الدكتور شارون ممثل ولاية ميشيغان في الكونغرس الأمريكي، وبدوره خاطب وزارة الخارجية في أمريكا، ووزارة الخارجية خاطب وزارة الخارجية الأمريكية، وطلبت منهم إعطاء تعليماتهم للقنصل في مسقط، وبالتالي سمحوا لهم بفتح مستشفى في مطرح أو في عمان، لكن بدوا بمطرح في بيت مستأجر اسمه بيت البرندة، ما زال قائم لحد الآن. فاستمر الدكتور شارون توماس في مستشفى مطرح من 2009 إلى 2013، توفى في 2013 أثر سقوطه من سلم، وكان يتخطى الإجراف بين مقر البعثة في مسقط إلى المستشفى في مطرح، ودفن في مقبرة المسيحيين في مسقط. بعد وفاة الدكتور توماس طبعا أتوا دكاترة آخرين حلوا محله، في حين كان الدكتور توماس اللي هو موضع حديثنا هو ويلز توماس ابن شارون، كان عمره حوالي 8 سنوات في تلك الفترة. رجع طبعا هو وأخواته وزوجة أبوه اللي هي مي ديبري إلى الولايات المتحدة، وأكمل دراسته هناك، وتخرج كطبيب من جامعة ميشيغان وتخصص في طب العيون. لكن قبل هو في الجامعة قرر أنه يتبع خطى والديه في العمل الطبي التبشيري في المنطقة، وقرر أنه يجي إلى المنطقة. فمر طبعا بمآسي كثيرة وهو يدرس، لأنه الأمور كانت في أمريكا خاصة هذيك الأيام مع الأوضاع الاقتصادية كانت صعبة. في عام 1939 أتى ابنه الطبيب ويلز توماس إلى مسقط. قبل أن يجي لمسقط طبعا درس في القدس اللغة العربية الفصحى، ثم في البصرة اللغة العامية الخليجية، وفي 1932 أعتقد أجا إلى البحرين. فكان مقره في البحرين، ومن البحرين كان يقوم بجولات طبية إلى مناطق أخرى في الخليج، منها السعودية وقطر والإمارات، وأيضا

0: اشتغل في البحرين في الكويت في مستشفى الكويت حوالي سنتين. لما أتى إلى عمان في عام 1939 أتى إلى مستشفى جديد اللي هو مستشفى طومس، وكما هو معروف أمام شعبيا مع العمانيين هو مستشفى طومس، لكن في الأساس مستشفى طومس أو اللي لاحقا أصبح مستشفى الرحمة اسمه الرسمي هو مستشفى نوكس التذكاري، نسبة إلى تشارلز نوكس أحد المتبرعين الأسخياء للكنيسة الإصلاحية الأمريكية، فتبرع ببناء المستشفى وبذلك سمي الاسم تذكارا له. طبعا الدكتور توماس ويلز توماس اشتغل في دول الخليج من مقر في البحرين والكويت حوالي 10 سنوات، وعمان أجى في 1939 لغاية 1970، حوالي 30 سنة خدم في عمان. لم يكن مقره متركز على المستشفى فقط، إنما كان دكتور توماس يقوم أيضا بزيارات علاجية في مناطق مختلفة من عمان، مناطق الباطنة وخاصة مناطق الباطنة القريبة من مسقط، كانت بالنسبة له أسبوعيا أو كل أسبوعين كان يزور المناطق هذه خاصة يوصل لغاية بركة وما بعدها. أيضا زار المنطقة الداخلية أكثر من مرة والمنطقة الشرقية وأيضا الضفار مرتين، فساهم بشكل كبير في علاج مختلف الناس مهما كانت مناصبهم أو مكانتهم، مهما كان شيخ أو حاكم أو رجل بسيط. فهذه هي مهمة الدكتور توماس كانت.
1: يعني المحور اللي يتحدث فيه الأستاذ محمد هو في الحقيقة عن مركز أمانة، لذلك بس أخاف أن يطول صبرك علينا يعني في الموضوع، لكن إذا كان ممكن تقدم خلفية تاريخية عن المركز من حيث أيضا طبعا هو المنزل الذي عاش فيه وثم بعد ذلك تحول إلى مركز، ثم بعد ذلك يعني سنأتي للحديث عن الأنشطة والأهداف والرسالة إن شاء الله.
2: نعم، شكرا دكتور علي، وشكرا لإدارة وموظفي النادي الثقافي لاستضافتنا وإتاحة الفرصة اللي يعني نروي قصة عن الرسالة الأمريكية، قصة الدكتور توماس، وأيضا قصة الحديثة، قصة مركز الأمانة، اللي أنا ما أستغرب إذا ممكن أقول 90% من الناس هنا ما يعرفوا إيش هو مركز الأمانة. نحن لسنا امتداد يعني في نهاية بداية السبعينات لما حضرت صاحب الجلالة سلطان قابوس الله رحمه وتولى الحكم، انتقلت يعني الرسالة الأمريكية قررت إنها تتبرع بالمستشفيات، تتبرع ولا تبيع. دكتور ناصر ذكر الرسالة الأمريكية في الكويت وفي البصرة وفي البحرين. في الكويت وفي البصرة باعوا الممتلكات، لكن في عمان قرروا أنهم يتبرعوا بالممتلكات. في كان دكتور آخر ما كثير يذكر، دكتور دونالد باش، اللي هو بقى في عمان وقرر أنه يعمل مع صاحب الجلالة في تأسيس العمل الصحي. فالمستشفيات رسميا انتقلت من عهدة الإرسال إلى عهدة الحكومة العمانية، بقت فقط مدرسة اللي أعتقد دكتور ناصر بيتطرق لها اللي هي اسمها مدرسة الأمانة لما نتطرق في الحديث إلى عن هذا. فمدرسة الأمانة استمرت العمل إلى 1987 ومن ثم أغلقت. فهنا كانت فترة يعني غامضة، إيش تسوي الإرسالية؟ هم خلاص العمل الطبي طلعوا، العمل التعليمي طلعوا، ما بقى لهم يعني دور. فقرروا إنه الأصول الباقية اللي هي بيت الدكتور توماس أو الدكتور باش يعمل كمركز حوار ديني. ففي البداية في فترة التسعينات كان يعمل بشكل يعني بشكل تطوعي، ما بشكل كمؤسسة. فالمركز تأسس رسميا في 2001 قبل 25 سنة كمؤسسة غير ربحية تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
1: جميل. هو بعد 2001 إن شاء الله أنا برجع لك في محور آخر يخص طيب. ما بعد ذلك، لكن طيب. بعود للدكتور ناصر الصقري. طبعا دكتور ناصر، أنت قدمت مقدمة تاريخية عن إنشاء الإرسالية العربية الأمريكية، لكنه بعد ما إجوا إلى عمان وبالتحديد إلى مسقط قدموا أيضا يعني في موضوع التعليم، يعني وأنت أيضا من الناس المتخصصين أيضا في تاريخ التعليم، فلو تلقي الضوء على يعني أبرز الخدمات التعليمية التي قدمت من خلال الإرسالية العربية.
3: نعم طبعا، بداية أو نرجع إلى تاريخ تأسيس المركز اللي هو في 12 نوفمبر 1893 على يد بيتر زويمر. كان أول ما أنشأه هو إنشاء المقر وأيضا بدأ التفكير في إيجاد نشاط تعليمي للإرسالية في مسقط. هذا النشاط في الحقيقة حاول طبعاً كما نعلم أنه لابد أن يعني عند بداية النشاط التعليمي أن يقنع أولياء الأمور بأنه يريد أن يرغب في يعني إقامة نشاط تعليمي، لكن في الحقيقة واجه تحديات كثيرة في يعني الشكوك التي كانت تحوم حول تأسيس هذه الإرسالية وإرسال الأبناء، وتردد كثيرا في يعني محاولة إيجاد أي حل في هذا الموضوع، لكنه لم يصل، يعني حضر بعض الطلاب أو التلاميذ، وبعد ذلك بعض أولياء أمورهم عارضوا المجيء مرة أخرى، وبالتالي فكروا في إيجاد طريقة أخرى لبدء النشاط التعليمي، فذهبوا إلى تأسيس مدرسة، وهذه المدرسة لم تكن للعمانيين، وإنما كما نعلم في ذلك الفترة كان الوجود البريطاني يحارب ما يعرف بتجارة الرقيق، وتم القبض على 3 سفن تقوم بهذا النشاط، وأتي بهم إلى مقر القنصلية البريطانية، واستأذن طبعا بيتر زويمر من القنصل البريطاني بأن يحضر أو يأخذ مجموعة من هؤلاء التلاميذ ويؤسس مدرسة عرفت بالمدرسة الحرفية للعبيد المحررين. طبعا سميت بالحرفية لأنهم كانوا كثير ما يمارسوا بعض الحرف في هذه المدرسة، وطبعا أيضا أخذت الاسم الآخر نتيجة لأن هؤلاء أتوا بهم من القنصلية على إثر المصادرة التي تمت لبعض السفن. هذه المدرسة استمرت تقريبا من عام 1896 إلى 1900 أو بدايات القرن العشرين، إلى أن هؤلاء تخرجوا، طبعا بعد ذلك يعني بعضهم سافر إلى الهند وبعضهم عمل في بعض السفن الأمريكية. بعد ذلك بدأت ملامح ما عرف بمدرسة بيتر زويمر التذكارية. هذه المدرسة طبعا سميت باسم بيتر زويمر لأن بيتر زويمر توفي في عام 1898، فيعني تخليدا لاسمها ولجهوده تم تسمية هذه المدرسة بهذا الاسم. المدرسة أيضا حاولوا إيجاد مقر لها عام 1907، بدأت بنشاط متواضع جدا، جاءت الحرب العالمية الأولى، تذبذب نشاط الإرسالية بشكل كبير كما أشار الأستاذ أنور خلال الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية بسبب يعني قلة وصول المؤن إلى الإرسالية، وهذه الفترة في الحقيقة متى ما يعني ازدهر النشاط الطبي ازدهر النشاط التعليمي في الجهة الأخرى. هذه نقطة مهمة لأنها كلها المسألة معتمدة على ما يصلهم من دعم ومن يعني مؤن من الولايات المتحدة الأمريكية. ربما أذهب إلى سؤال طرحته دكتور علي، وهو كيف ممكن قراءة النشاط التعليمي للإرسالية كجزء من تاريخ عمان المتعلق بالتعليم؟ بلا شك أنه مثل ما أن الباحث في تاريخ الخدمات الصحية لا يمكن في التاريخ الحديث لا يمكن أن يتحدث عنها دون أن يشير إلى الخدمات الصحية للإرسالية، فكذلك التعليم لا يمكن فصل عندما نتحدث عن تاريخ التعليم في عمان عن الدور التعليمي للإرسالية الأمريكية، بغض النظر عن الدوافع، بغض النظر عن الأهداف، بغض النظر عن الجوانب الأخرى، الإرسالية قامت بنشاط في هذا الجانب، حالها حال الطب، وبالتالي الكثير من العمانيين درسوا في هذه المدارس، وخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين بعد الحرب العالمية الثانية ازدهر نشاط التعليم أو مدرسة الإرسالية بشكل كبير جدا في تلك الفترة. يمكن أن أعدد أبرز ملامح النشاط التعليمي للإرسالية. طبعا كان تعليم حديث قائم على تعليم نظامي، أيضا المناهج كان يؤتى بها من الولايات المتحدة الأمريكية، اللغة الإنجليزية أيضا كانت متميزة فيها المدرسة، أيضا تعليم الفتيات كان لم يكن متاحا في مسقط عدا في المدرسة مدرسة الإرسالية، وطبعا هي صحيح بدأت بالذكور ولكن تقريبا في منتصف القرن العشرين سمحت بتسجيل الإناث أو تسجيل الفتيات، في حين أن التعليم الحديث الذي كانت ترعاه الحكومة ظل مقتصرا على الذكور حتى بعد تأسيس سواء في المدرسة السلطانية الأولى أو المدرسة السلطانية الثانية أو المدرسة السعيدية في مسقط أو المدرسة السعيدية في مطرح بعد ذلك، كانت فقط مقتصرة على الذكور، وطبعا الباب انفتح بعد ذلك بعد عام 1970 وانتشار المدارس في كل مكان.
1: أستاذ أنور، خلينا أبدأ من حيث انتهيت. كنت قد أشرت إلى موضوع الزيارات اللي كان يقومها الطبيب توماس للكثير من المناطق، وفي أحد الإشارات أيضا اللي أنا قرأتها أيضا في الكتاب، الموضوع يعني موقف السلطات البريطانية في ذلك الوقت من هذا، يبدو أنهم شعروا أيضا بنوع من التوجس من هذه الزيارات، خاصة في موضوع أيضا ما ذكر أيضا حول لقائه بالإمام محمد بن عبد الله الخليلي وعلاقه للإمام، أو ربما في شيء ما دار في الكواليس أو أحاديث حول موضوعات تتعلق أيضا بالجوانب السياسية.
0: نعم، قبل ذلك بس أحب إضافة فيما يتعلق بسؤالك حول النشاط الكنسي خارج مسقط ومطرح. من ضمن الكتاب أيضا ذكر هناك أن القس دي كاسترا كان عنده كنيس صغير في بركة، في أحد المزارع في بركة، وطلب من ويلز توماس أيضا خلال زياراته إلى المناطق هذه أنه ممكن يستغله، لكن ما كان يقوم طبعا هو ماخذنه وعاملنه بحكم أنه قس، فكان يروح أسبوعيا إلى بركة خلال الويكند كما تقول، وفي نفس الوقت استغل الكنس اللي موجود هناك. لكن غير ذلك ما عندي أي، لم يذكر أن هناك في كنائس أخرى في مسقط. صحيح كانت في هناك بعض المروجين التبشيريين فيما يتعلق بتوزيع الكتب وغيرها. لو تعيد السؤال اللي بس
1: كنت أتكلم بس عن يعني توجس السلطات البريطانية، السفارة البريطانية والقنصلية البريطانية في مسقط، في من الزيارات التي كان يقومها يعني الطبيب توماس للمناطق الداخلية، خاصة مع زعماء القبائل أو التقاء بزعماء القبائل، أيضا علاقه ما ذكر أيضا ما ورد أيضا من إشارات تاريخية حول علاقه للإمام محمد بن عبد الله.
0: نعم، التوجس كان في الواقع من طرفين، كان من جانب الإنجليز في مسقط، وأيضا من جانب العمانيين في المناطق الداخلية. الإنجليز كان توجسهم سياسي خوفا من تغلغل الأمريكيين وسيطرتهم على المناطق وتكوين علاقات مع التيارات الأخرى في البلد، في حين الإمام محمد بن عبد الله هواجسه كانت ما يتعلق بالتبشير والتنصير في المناطق الداخلية.
1: في إضاءة أخرى ممكن حاب تقدمها عن الطبيب توماس، لأنه بنتقل للمحور الآخر أعتقد المهم أيضا، يعني صدور الكتاب الحكيم توماس سيرة واقعية لزمن منسي من عمر الجزيرة العربية. طبعا الدكتور أنور يعني كان لك مجهود كبير في ترجمته للكتاب، وصدر عن دار عرب، وكان يفترض أنه يصدر في معرض مسقط الدولي للكتاب، لكنه أيضا بسبب الظروف السياسية التي حدثت لم يصدر. طبعا الكتاب موجود يعني، لكنه النسخ لا زالت غير متاحة بسبب الأوضاع في في في في لبنان. فممكن أيضا تحدثنا عن تجربتك. أنا أعتقد إنه هي تجربة في الحقيقة تجربة ثرية، يعني لأنه الكتاب أيضا مش هو بس مجرد فقط يعني سيرة حياة كتبت بلغة جامدة، ولكن أيضا من خلال ترجمتك يبدو أنه يعني روح النص وكأن أيضا روح توماس حاضر أيضا في من خلال هذه الترجمة. فجيد أن تلقي الضوء على يعني لماذا كان هناك اهتمام بترجمة هذا الكتاب من قبلك، وخاصة أنت أيضا من سكان المنطقة، يبدو في علاقة ما يعني جاذبية ما أستطيع القول. يعني
0: هو في الواقع أنا حصلت على نسخة من الكتاب باللغة الإنجليزية من مركز الأمانة، كنت في زيارة هناك فحصلت نسخة الكتاب باللغة الإنجليزية، قريتها للمرة الأولى للمرة الثانية، وفورا أدركت إن الكتاب هذا لابد أن ينقل إلى اللغة العربية، لأن كم المعلومات اللي موجودة في هذا الكتاب. أنا شخصيا بحكم أني أيضا من أبناء مسقط ومطرح ومعايش الفترة اللي فترة الإرسالية، وأنا في الواقع أيضا أحد مواليد مستشفى الإرسالية من ضمن 478 مولودا في ذاك المستشفى في ذاك العام. أيضا من الناحية الوجدانية والعلاقة اللي تربطني بالمستشفى وبالعاملين العمانيين في المستشفى أيضا، ارتأيت أن أنقل هذا الكتاب إلى اللغة العربية. الكتاب لا يتحدث عن عمان فقط، إنما يتحدث عن مسيرة الطبيب ويلز توماس، عن زوجته، عن رفاقه، وأيضا عن الخليج بشكل عام، دول الخليج بشكل عام، حكامها، شعوبها، مشاكلها، أشياءها. فجاء الكتاب يتكلم عن فترة أو عن حقبة زمنية مفقودة وسرديات لم توثق فيما يتعلق بالخليج قبل اكتشاف النفط، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الطبية والعلاجية. فلذلك ارتأيت أن أترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية، خاصة أنه كتاب يعتمد عليه وموثق، واللي كتبه هو ديفيد ديكاسون. ديفيد ديكاسون أيضا من أبناء التبشيرين، وولد في بورما ودرس في بورما وفي باكستان، ثم كما درسته في الولايات المتحدة. هو كاتب معروف متخصص في الكتابات قصص التبشيرين خارج أمريكا. وفي نفس الوقت ديفيد ديكاسون هو زوج ابنة ويلز توماس، لذلك اعتمد على الوثائق والتسجيلات والمذكرات اللي كانت موجودة مع العائلة في كتابة لهذا النص. ترجمة النص في الواقع لم تكن عملية سهلة، أخذ مني وقت كثير، ما يقارب تقريبا سنتين، لأن الكتاب احتوى على مصطلحات وعلى نصوص تتعلق بالسيرة الذاتية، وأيضا نصوص بالأنثروبولوجيا والنصوص اللاهوتية بالدين المسيحي. فليس من السهل أنك ترجمها مثل ما تترجم أي موضوع آخر. لكن ما شدني أكثر لترجمة الكتاب هو الإحساس اللي عشته، والإحساس الوجداني اللي عشته في مطرح، واللي رأيته من خلال الأطباء والعاملين في المستشفى من ممرضين ومعاونين وغيرهم. أيضا لو نرجع إلى الدكتور توماس، دكتور توماس من خلال زياراته في دول الخليج المختلفة كون علاقات قوية جدا مع حكام دول الخليج، مع الشيوخ، مع حتى مع الإمام محمد بن عبد الله الخليلي، وعالجه في الواقع، يعني عمل عملية نزول الأبيض في عينه، وعلى أساس إنه يرجع له بعد 6 شهور ويعمل عملية أخرى أو عملية في العين الأخرى، لكن الإمام توفى قبل على يكمل 6 شهور.
4: كان ذلك مقطع من الجلسة الحوارية من الطبيب توماس إلى التعايش التي أقامها النادي الثقافي يوم الثلاثاء 19 مايو 2026. وبهذا نأتي إلى ختام حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وقد قدمنا لكم حلقة خاصة عن الدكتور ويلز توماس، أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان، والذي كان محور فيلم وثائقي أطلقته وزارة الإعلام وجلسة حوارية في النادي الثقافي. وإلى أن نلتقي بكم مجددا في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وأخرج لكم هذه الحلقة خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقمي، تابعونا في رحلة آسيا عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. انضموا إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء مع عبدالله البحراني.
0: يفتح لنا السرد الجميل عوالم من الدهشة، تتيح لنا نرى ما لا يرى، وأن نصغي لما لا يقال، وأن نعود من الحكاية أقل يقينا وأكثر امتلاء بالمعنى. الحكاء. مساحة أسبوعية للسرد القصير وما يزخر به من دهشة وأسئلة وظلال خفي. الحكاء تروي الحكاية. أسماء الشامسي تمنحها صوتها المخرجة حنان المعرفة.
2: أصدقاء السرد والحكاية، مرحبا بكم مجددا في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الحكاءة. يقول بول كلي الرسام السويسري الكبير: الفن لا يعيد إنتاج ما هو مرئي، بل يجعل الأشياء مرئية. فماذا لو كانت العدسة التي ينظر السرد عبرها هي عدسة الفن؟ الفن الذي يجعل الأشياء والحقائق والمشاعر كاشفة ومتخلية عن أقنعتها ومعلنة عن حقيقة الجوهر، خصوصا جوهر الفنان الذي يغوص في عوالمه بعيدا يتحسسها بعين السارد والفيلسوف، حين لا يمكن للآخرين رؤية هذا الخيط الرفيع والشفيف بين عبقريته وجنونه وألمه وفرحه ورغبته في الحياة والموت معا. هذا ما سنتلمسه مع قصة اليوم من المغرب العربي للكاتب أحمد بوزفور بعنوان الفنان، ثم يحكي انطباعه عنها ضيفنا القارئ والمهتم بالأدب سعد عماد. نتحدث معا بسخاء عن الفن في وعائه السردي.

0: والآن أصدقائي، نبدأ برنامج اليوم بقراءة قصة الفنان للكاتب أحمد بوزفور من مجموعته القصصية ديوان السندباد، قصة تأخذنا في أعماق الفن ودهاليزه. هذا النص يسأل: ما الجمال؟ ما الفن؟ وأين يسكن الإثنان؟ أفي الأشياء؟ أم في الوجوه؟ أم في الزمن؟ أم في المرأة؟ أم في الموت؟ إليكم هذه القصة.
1: الجمال علاقة، لذلك بدأ برسم الوجوه. ياه، كم رسم من الوجوه، وجوه أصدقائه وأفراد عائلته ونجوم السينما والكرة والسياسة بأشكال مختلفة، كاملة مكسرة الحواف، بخيوط هيكلية كاريكاتورية. وفي كل ذلك كان يحس بالمتعة، متعة اكتشاف العلاقة بين الأصل والصورة. الأصل عادي والصورة عادية، ولكن المسافة بينهما مكان جميل. الجمال كالقبلة، كان يقول لأصدقائه، لا يتم إلا بين وجودين يسعيان نحو بعضهما. الملاكمة تتم كذلك أيضا، كانوا يردون، والملاكمة جمال أيضا. ولكنه افتقد الثقة في الوجوه بالتدريج، وبدأ يهتم بالأشياء: لوحات، كروكيات، تخطيطات لأشجار وآلات وأثاث وفاكهة وأدوات ومياه. الأشياء قبيحة، منفرة، ناتئة، ناقصة، معوجة، ولكنها مادة خام رائعة. يجلس في المقهى، يشرب قهوته، ويتأمل العمارة المقابلة، الإسفلت، السيارات، الإعلانات، الكراسي الفارغة حوله، والفنجان وبخار الفنجان، علبة السجائر واللون الشوكولاتي للولاعة. أمكنة، أمكنة، أمكنة، كلها ناقصة مشوهة، وكلها قابلة للتحول إلى أمكنة رائعة لو وجدت الفكرة، لأن الجمال في النهاية فكرة، والمشكل هو أن يرى العين وهي ترى الأشياء. عينه الداخلية العميقة وهي تخلق الأشياء، لأن الأشياء فكرة، العالم فكرة، والفكرة فكرة أيضا. ولكن أصدقاءه لم يكونوا يسمحون لعينه المراهقة بممارسة عادتها السرية. سرعان ما يفدون، يجلسون على الكراسي ويحتلون أمكنته، ويبدأون في عرض وجوههم أمامه. يجب إخلاء الوجوه إذا أردت إكمال العالم، إخلاء الوجوه أولاً ثم إعادة الترتيب لخلق مكان، مكانك أنت، مكانك الجميل. يجب إعادة الترتيب. في الحقيقة، رغم اختلاف الأشياء، فإن النقص الذي تشكو منه واحد. هناك حجرة ما في هذا الكون، حجرة واحدة ليست في محلها، لو غيرت لاستقام أو لانهار كحجرة سنمار. ولم تكن تلك الحجرة الصغيرة الوحيدة المقدسة عبر الزمن، فحين غير إيقاع حياته صدفة ذات صباح فأفاق مبكرا، تغير كل شيء. خرج إلى الشوارع وتجول في الحديقة، وشم رائحة الصباح الطازجة، وسمع حوافر الخيل تقرع الإسفلت وهي تجر عربات الخضر إلى السوق المركزي، وسمع صباح الخير مبتسمة بيضاء من صبي الفران، فأصبح كل شيء جميلا. الأبنية والسيارات والناس وفسحة السماء بين العمارات والطائرة المارة في الجو، كل شيء جميل. أي مهنة حمقاء، مهنة الرسم والتصوير. بدل أن نتحرك ونستمتع بأشكال العالم الحلوة، نغلق علينا الأبواب وننهمك في خلق أشكال جديدة. يا للسخافة. جمع لوحاته وأغلق عليها باب إحدى الغرف، وانصرف إلى العالم يمضغه بعينيه، وحينئذ ظهرت هي. زارته مع عائلتها لاختيار إحدى لوحاته. أدخلهم الغرفة المكتظة، وفيما كانوا يتأملون رسومه كان يتأملها. أحست بنظرته فالتفتت إليه وابتسمت. ابتسم وقال فجأة مندفعا: أنت لوحة جميلة، أنت أجمل لوحة في العالم. احمر وجهها وتضاحكت محرجة وهي تقول: لا، أنا امرأة. أي موسيقى؟ أي قطعة موسيقية خالدة؟ لا، هي القرار الموسيقي والكلمتان الأخريان تنويع، لأن لا هي أنا وهي امرأة. شكل زخرفي عربي من ثلاث وحدات: الأنوثة والأنوية والتمرد، وجوه ثلاثة للشيء نفسه، الجمال. ذلك أن الجمال امرأة، الجمال أنثى. الجمال يفتح فمه الجميل ويقول لا، ويقول أنا، ويقول امرأة. الجمال يرسم نفسه، فماذا يفعل هو؟ لم تشتر عائلتها أي لوحة، أجلوا الاختيار إلى وقت آخر، وبدلاً من ذلك باعوه هم لوحتهم. فقد ظل يلاحقها بحبه وهي تضحك ساخرة حتى انتهى الأمر بالزواج، وانقلبت حياته رأساً على عقب. فأولاً يجب أن تعود إلى الرسم. أنت لست ملك نفسك، أنت فنان، وإذن فأنت ملك الناس، فلماذا تحرمهم من فنك؟ وأنت فنان ممتاز لو نظمت نفسك، لو اعتنيت بها أكثر. فعاد إلى الرسم وأصبح أنيقاً، مزخرفاً، معطراً، مغسولاً، لوحة كلاسيكية تمشي على قدمين. حاول إفهامها أن كلا الأمرين تطرف، تكلف الأناقة مثل تكلف الشعككة والإهمال، وأن الأحسن هو أن يكون الإنسان عادياً وطبيعياً. لا، وتقول إنك فنان؟ الطبيعية والعادية أيضاً ليست لوناً، لأنها مجرد تدرج بين ألوان، هي أيضاً تكلف. وما دام كل شيء تكلفاً فلنتكلف الأناقة. كان يرسم على ضوء الفيوز ذات ليلة حين جاءته تقول: هل تعرف ما الفنان في اللغة العربية؟ قال: الفنان هو الفنان. قالت: لا، لقد وجدت في القاموس أن العرب كانوا يطلقون كلمة فنان على الحمار الوحشي المخطط. فقال: ياه، أي فكرة رائعة. قالت: طبعا، هل تحسبني بلا أفكار؟ فقال: أقصد فكرة العرب. فمطت شفتيها ومضت، توقف عن الرسم وطور الفكرة في ذهنه. وبعد أسبوع كان يلقي في الجمعية محاضرة عن نظرية العرب في الفن، ركز على مفهوم التنوع أساساً، وربطه بمشاهد الصحراء وبالأصنام وبالاستطراد في متن الكتب العربية القديمة وبناء القصيدة وحتى بالقبيلة. وعلى العموم فقد قال كلاماً كثيراً ومتنوعاً، ونال تصفيقاً طويلاً. وحين شكرهم على التصفيق أضاف: إن الفكرة في الحقيقة فكرة زوجته. وأشار إلى حيث تجلس في الصف الأمامي فواصلوا التصفيق، ووقفت هي لتشكرهم، مترعة بالزهو كانت، حتى لقد راوده أمل في أن تغزوها الدودة، دودة البحث عن إعجاب الآخرين، فتصبح فنانة وتخفف من توجيهها الحازم له. ولكنها قلبت الفكرة مالا وفرضت عليه أسلوب الخطوط: خطوط، خطوط، خطوط، أفقية، عمودية، مائلة، متقاطعة وملونة، كلها بألوان متنوعة، غابة من الخطوط كبلت. فأراد أن يتنفس وصرخ في وجهها: هذا ليس تنوعا، هذا مجرد سلطة فرنسية. ما التنوع إذن؟ وحينئذ حدثها عن جمال الحذف والاختزال. الكون أغلق واستدار منذ زمن طويل، ولن نضيف إليه شيئا. حجرة كبيرة مصمتة، وما يمكن عمله هو أن ننحته. الرسم في الحقيقة نحت، فلنتصور لوحة رائعة تنحت الكون، لوحة تجمع بين آدم وسيزان ونيوتن، ليس كما كانوا ولا كما فكروا ولا كما فعلوا، ولكن كأحجار متنوعة قابلة للتشكل بالإزميل. ياه، كم ستكون رائعة! حدثها وهو ممسك في توتر بيدها الخاملة، ينظر في عينيها ويصب فيهما انفعاله، حتى أنه اضطر لأن يقول لها: يا تفاحتي. قالت له: هل كان سيزان يحب التفاح مثلك ومثل آدم؟ فأطلق يدها وصرخ: كلا، كان يمقته، ولم يكره سيزان شيئا كما كره التفاح. أما نيوتن فلم يكن يحس به إطلاقا، كان يراه مجرد كتلة. ولكن التنوع يكمن هنا، خلق شكل يجمع بين الحب والكره والحركة بينهما. فقالت: وكم تستغرق لوحة كهذه من الزمن؟ قال: أستطيع رسم الكتلة في ليلة واحدة، ولكن العمل في هذه الكتلة بالحذف والاختزال يتطلب سنة على الأقل. فقالت: لا، هذا كثير. ولكنها وافقت أخيرا، واقترحت عليه أن يرتاح من اللوحة بين حين وآخر. فقال: بالموت؟ قالت: ماذا؟ مد الفنان يده بأصابعها القصيرة الغليظة، ولكن الناعمة الممسوحة الملساء أين ذهبت خشونتها المبقعة القديمة؟ وربت وجنة الشاب، وجنة حية جميلة تطل على الحياة، خجولا مرتعشة كالخلية الأولى أصل الحياة. ربتها وابتسم وقال في خفوت: الجمال يا بني هو الموت. وتهاوى من كرسيه على الأرض. أسرع الشاب إليه، جس نبضه. مات الفنان، وقف الشاب.
0: كانت هذه قصة الفنان للكاتب المغربي أحمد بوزفور. الآن دعونا نسمع من ضيفنا سعد عماد انطباعه عن قصة اليوم. أهلا ومرحبا بك سعد في برنامج اليوم، سعداء جدا بوجودك في البرنامج.
2: أهلا وسهلا أستاذ أسماء، حياك الله. أنا أيضا سعيد بهذا الوجود.
0: طيب سعد، إحنا قرأنا القصة أنا وإنت، يعني قصة مدهشة، يعني بلا شك قصة تغوص بين عوالم الفن والسرد، ولا تعرف كيف تعرف هذه القصة نفسها بصراحة، لأنه فنان يكتب وفنان بطل للقصة أيضا. فدعنا يعني نذهب إلى التفاصيل. يتحدث بوزفوار عن تفاصيل كثيرة عندما يعرف الجمال. يقول: الجمال في النهاية فكرة، والمشكل هو أن يرى العين وهي ترى الأشياء، بمعنى البطل عينه الداخلية العميقة وهي تخلق الأشياء، لأن الأشياء فكرة، العالم فكرة، والفكرة فكرة أيضا. فكرة الجمال التي ستتحول يعني بعدين في وقت لاحق في نهاية القصة إلى شيء آخر. الجمال علاقة أيضا، يعني مثلما العالم فكرة والفكرة فكرة، يقول أيضا منذ العبارة الأولى: الجمال علاقة. يعني كأن الكاتب في سردي لا يقدم هنا شخصية، بل يقدم أطروحة فلسفية، يعني تشعر أنك لا تقرأ القصة بل تقرأ رؤيته عن العالم وكيف يتأملها، ونتأملها معه كذلك. فإلى أي مدى يمكن أن نقول أن بوزفور هنا يكتب القصة بوصفها تفكيرا لا بوصفها حكاية؟
2: في الحقيقة يعني أنا أشوف أنه يعني من بداية القصة، من بدأ بوزفور بدايتها في فكرة أو في جملة بسيطة اللي هي الجمال علاقة، وإلى أن ينطلق بسرده للقضايا المختلفة التي تواجه الفنان، كان هناك طرح فلسفي نوعا ما دفين بدأ يظهر شيئا فشيئا حتى تجلى في النهاية عندما ذكر في حقيقة الأمر كيف يكون العالم ككتلة. في الاقتباس الذي رأيته حقيقة أنه هو خلاصة القصة كلها، لم يكره سيزان شيئا كما كره التفاح، أما نيوتن فلم يكن يحس به إطلاقا، كان يراه مجرد كتلة، ولكن التنوع يكمن هنا، خلق شكل يجمع بين الحب والكره والعلاقة، هو هذا كله الجمال. فعندنا احنا حركة دائمة مستمرة تخلق لنا الفكرة عن هذه الحركة. يعني على سبيل المثال كان يرى الأشياء قبل استيقاظه مبكرا في مرة من المرات حسب ذكره، عندما تذكر بطبيعة الحال الزمن الاستيقاظ في ذاك الوقت، الاستيقاظ المبكر يعني، خلاه يرى العالم بنظرة مختلفة تماما، الصباح السعيد عليه وعلى العالم حوله، حركة العالم بشكل جديد نوعا ما بالنسبة لعينه، لأنه في حقيقة الأمر قبل ذلك كان يراه شيئا أو أشياء كثيرة تحتاج جمودها ذاك الذي لا يتحرك، فيفسره هو كما يريد من خلال رؤيته، من خلال عينه، وهي ترى الأشياء كفكرة كما ذكرتي.
0: جميل.
2: وما قبل ذلك جلس أروح بشكل تصاعدي يعني من وسط القصة إلى أعلاها. قبل ذلك، قبل الاستيقاظ مبكرا وقبل الفكرة الجديدة التي الأفكار الجديدة التي صارت تراود، رأينا بطبيعة الحال أصدقائه ووجوههم التي تسبب مشكلة بالنسبة له، بالنسبة لنظرته، بالنسبة للوجوه التي يراها، وكيف يرى العالم مكانا يجب أن يعاد ترتيبه بدون هذه الوجوه. كأنه يقول بشكل ما مباشر أو غير مباشر أن هذا الوجود البشري هو ما منح هذا العالم الفوضى، هو ما منح هذا العالم العلاقة والحركة والجمال بحد ذاته، لنا كما ذكرنا أنه هناك ثلاث محاور هو يعرف بها رؤيته، الحب والكره والعلاقة بينهم، أي الحركة من الحب إلى الكره. فبالتالي أعتقد أن ما يريد قوله هنا الفنان بلسانه وبحالاته المتنوعة التي رأيناها يريد أن يصف رؤية العالم بطريقة جديدة مختلفة تماما، كأنه وصل لمرحلة يأس من تكرار فنه، بداية من الوجوه ورسوماته المختلفة، انطلاقا إلى العالم وأشيائه المختلفة، السيارات، العمارات، البنايات وغيرها، وانتهاءا بالمزيد.
0: الراوي في هذه القصة يكاد يكون غائب، يعني ليس هناك راوي يقف ويقول كان يا مكان، هناك صوت يسبح بين الوصف والتأمل والحوار دون أن يعلن عن نفسه. يعني كيف تصنف هذا الصوت السردي، وكيف ترى أن بوزفور نجح في إيصال فكرة الفنان وحساسيته عبر هذا الصوت تحديدا؟
2: في الحقيقة أنه يعني نوعا ما بعد حسيت أنه هو راوي عليم بطريقة ما، لأنه يعني أحاط بكل شيء، بكل التفاصيل المختلفة داخل أحداث الرواية، وهذه التفاصيل أتاحت للقارئ رؤية شاملة للفنان وحالاته، وأيضا الحالات التي تدور حوله، جلسته في المقهى، الجلسة، شراء اللوحة لاحقا، وأيضا الحوار الأخير المتعلق بالجمال والفن كما طرحه. فأعتقد أنه استطاع الكاتب هنا إيصال رسالة شاملة، وأعطى أعطى للقصة صورة كاملة واضحة، حيث أنه يعني القارئ يندمج معها، مع أحداثها، مع تفاصيلها، حتى وإن كان هناك نوع من الفلسفة يكاد يكون دفين فيها وبارز في مرحلة من المراحل بشكل متفاوت، إلا أنه ما كان عصي على الاستكشاف حقيقة.
0: صحيح صحيح. طيب عودة سعد إلى الجمال مرة أخرى، كما قالوا على لسان يعني أصدقائه، وهو يعني يراوح في تعريف الجمال، مرة تعريفه الخاص، مرة نظرة الأصدقاء، مرة تلك النظرة الفلسفية بين ثلاثة عناصر الحب والكره والحياد في فلسفة التنوع. ولكن عندما قال الجمال كالقبلة لا يتم إلا بين وجودين، فيرد الأصدقاء الملاكمة تتم كذلك أيضا، ليقول هو والملاكمة جمال أيضا. يعني هذا الحوار القصير جدا ينطوي على بنية فكرية محكمة. يعني ما الدور الذي يؤديه الحوار في القصة، كل الحوارات في قصص بوسفور عموما وفي هذا القصة تحديدا؟
2: أعتقد أنه يوجه الحوار لفكرة ما. غالبا الكتاب عندما يعني يحشو حوار داخل القصة، فهو إما لتغيير مسارها سرديا أو لتوضيح فكرة ومن ثم اختفائها تماما.
0: صحيح.
2: فربما هنا يعني الكاتب أراد أن يقول لنا أن هناك تجليات مختلفة للجمال، فهذه التجليات ليست كما نعتقد غالبا رومانسية، ولكن أيضا قد تكون حادة مثل الملاكمة.
0: صحيح صحيح، جميل. يعني هو يجمع بين المتناقضات بطريقة لكي يعرف الجمال في نهاية المطاف.
2: بالضبط.
0: الذي يأخذ تعريفات مختلفة يعني وغريبة، ثم نسنتي في ذلك في نهاية القصة أيضا.
2: وكذلك الحركة المستمرة بين الحب والكره، بين القبلة والصراع. فهذه الحركة هي التي تحدد الجمال فعلا. ففي بعض الأحيان نرى أنه ما خلف المشهد هناك قصة أعمق تماما، في اثنان يتصارعان واثنان يقبلان بعضهما. فالفكرة في ما وراء ذلك المشهد حقيقة، التعب الذي مر عليه الملاكم حتى يصل لتلك الحبيبة، والحبيبان الذين تلاقيا بعد اشتياقه، فهذا كله يعني جمال. فالفكرة في تلك الحركة، كيف وصلنا إلى هنا؟
0: بالضبط.
2: فأعتقد أيضا أن الكاتب أراد أن يوضح هذا، يوضح أن الجمال لا يقف عند صورته النهائية الأخيرة، ولكن أيضا فيما وراء تلك الصورة.
0: صحيح صحيح. يعني عطفا على ما خلف صورة الجمال، يعني نأتي إلى شخصية الزوجة أيضا، علاقة البطل بالزوجة قبل الزواج كانت أيضا قائمة على ذلك الجمال الرومانسي الرائع، ثم تتحول إلى محض سلاطة فرنسية
2: كما
0: وصفوا. فهي ليست فقط مجرد شخصية يعني
2: كأنها تريد تنويره يعني.
0: بالضبط. هي ليست فقط شخصية عاطفية، انقلاب حاد للجمال يعني بشكل واضح في هذه العلاقة، بل هي تبدأ في توجيه الفنان، تنظيم حياته، التأثير على فنه، إعادة توجيه دفة حياته يعني بالكامل. فأنت لا تعرف يعني في شيء من الحوارات قدمها كملهمة، حتى عندما قال أنه لو كانت يعني نوعا ما فنانة مثلا لربما تخلت عن دورها
2: في توجيهها في
0: سلطوي
2: في سلطتها عليها،
0: فمرة هي ملهمة
2: سلطتها عليه عذرا
0: نعم
2: سلطتها عليه
0: بالضبط، هي مرة ملهمة يعني منحته فكرة التنوع بلا شك، ومرة قوة تفرض شكل معين على هذا الفنان. ما رأيك في هذه الشخصية؟
2: وجود شخصية المرأة هنا، زوجة الفنان، في وصفها داخل القصة، أتاح لنا يعني عنصر جديد نرى من خلاله الفنان. فنان كزوج أو كشخص عنده ذلك الجانب العاطفي المتعلق بالبشر، لأنه في البداية ترك أصدقائه وأخلاهم من الأماكن علشان يتفرغ للرسم للرؤية.
0: صحيح.
2: أما بالنسبة للزوجة فقربها، استأنس بوجودها، ولكن كانت كل تلك الفكرة تدور حول الدهشة الأولى. فرآها للمرة الأولى كان يعني كأنه يلمح بهذه القوة التي ستكون، لأن بمجرد الحوار الأول عندما رآها وقال أنت لوحة جميلة، قالت لا أنا امرأة، فذكر ثلاث مصطلحات بشكل يعني وربعض يقول فيها القوة والأنوية والأنثى، وأعتقد شيء كذاك.
0: الأنثوية والأنوية
2: الأنوية والأنثوية ومصطلح ثالث لا أذكره حقا. فهنا هو أعطانا الخلفية التي ستكون عليها أو ستأتي منها هذه الزوجة داخل
0: ألمح
2: حياة
0: لها ألمح للقادم
2: بالضبط التي ستكون فيها الزوجة نفسها. وقد كانت بتلك القوة التي بدأت بها، لأنها أثرت على حياته بشكل بارز جدا، على نوعية مظهره، على الأشياء التي يجب أن يفعلها، على ممارسته للفن. لا يجب أن يتوقف عن الفن بتاتا، لأن الناس في حاجة له كما ذكرت بلسانها داخل القصة.
0: نعم.
2: فوجودها السلطوي هذا أتاح لنا فكرة عن هذه ممارسة الفنان لفنه، لأي مدى ممكن أن يكون فنانا حقا، لأي
0: جميل.
2: مدى من الممكن فعلا أن يتطور أو أن يتقدم في فنه. طبعا نلاحظ قبل ذلك اليأس الذي مر عليه، وأساسا اليأس هو السبب اللي تعرف فيه على زوجته، لأنه كانت في الفترة التي لم فيها كل لوحاته وأغلق عليها في غرفة، لم يصل لها أحد إلا عائلة تلك المرأة، ومنها تعرف عليها يعني. فنصل بذلك إلى هذا الإجبار الذي يكون فيه الفنان. هل من الممكن بذلك الإجبار أن يكون فنانا فعلا، أو أنه ينكسر ويموت؟ وقد انكسر وما لم يستطع أن يكمل فنه حقا، إلا في مرحلة لم تكن هي بذلك العنفوان التي كانت فيه، في الفكرة التي ألهمته لها، يعني ألهمته إليها عذرا، اللي هي لما قالت تعرف إيش معنى فنان عند العرب. فبالتالي استوحى من هذاك الحوار جلسة قدمها للفنانين
0: صحيح.
2: والمثقفين لاحقا في القصة نفسها. فبعد ذلك يأس تماما، رجع للنقطة صفر مرة أخرى، لأنه رجعت هي أيضا بنفس القوة وأحكمت عليه سلطتها يعني.
0: يعني أشكرك جزيل الشكر على يعني هذا الحوار الشيق معك حول قصة الفنان لأحمد بوسفور. شكرا جزيلا لك.
2: عفوا عفوا، شكرا لكم أيضا على هذه الاستضافة، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن وتكون حلقة رائعة.
0: شكرا.

نصل إلى ختام فن الحكي من برنامج الحكاءة بعد أن أخذناكم في جولة سردية فنية مع أحمد بوزفور عن قصته الفنان، على أمل أن تكون حلقة اليوم قد لامست أعماق الفنان بداخلكم. كونوا معنا لنتقصى السرد المدهش.

0: سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة وفريدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنكسر قيدا لم ينجو منه بشر قط، وهو قيد الزمن. ماذا لو استيقظ العالم ووجد أن السفر عبر الزمن لم يعد مجرد نظرية فيزيائية معقدة، بل أصبح ميزة متاحة للجميع، تماما كحجز تذكرة قطار أو حافلة؟ كيف سيبدو شكل العالم حين نملك مفتاح الماضي والمستقبل؟
2: إننا أمام سيناريو يعني انهيار مفهوم الندم والقدر. تخيلي أن أي خطأ ترتكبيه اليوم يمكنك إصلاحه ببساطة عن طريق العودة 5 دقائق إلى الوراء. ولكن هل سيكون العالم مكانا أفضل؟ أم أننا سنعيش في فوضى زمنية لا نهاية لها، حيث يتصارع مليارات البشر على تغيير أحداث التاريخ وفق أهوائهم؟
1: أول ما سنواجهه هو تلاشي التاريخ الثابت. لن يعود هناك معنى لكتب التاريخ، لأن التاريخ سيصبح نصاً قابلاً للتعديل في كل لحظة. تخيل سياحاً يعودون لمشاهدة بناء الأهرامات أو حضور لحظة اكتشاف النار. لكن ماذا لو قرر أحدهم التدخل؟ ماذا لو تسبب فعل بسيط في الماضي في محو حضارات كاملة من الحاضر؟ هذا ما يسميه العلماء تأثير الفراشة، حيث حركة جناح في الماضي قد تسبب إعصاراً في المستقبل.
2: بالضبط، وهذا سيقودنا إلى نشوء شرطة الزمن. سنحتاج إلى جهات رقابية صارمة تمنع الناس من تغيير الأحداث المحورية. لن تكون الحدود بين الدول مكانية فقط، بل ستصبح زمنية. ستغلق مناطق معينة من التاريخ وتعتبر محميات زمنية لا يجوز للعامة دخولها. وماذا عن المستقبل؟ إذا سافر الجميع لرؤية ما سيحدث بعد 100 عام، فهل سيبقى للاجتهاد والعمل لذة؟ إذا عرفت نهايتك، فهل ستستمتع بالرحلة؟
0: ماذا لو؟
1: من الناحية الاجتماعية سيكون الأمر ممزقاً للعلاقات. تخيل خلافاً بين زوجين يعود أحدهما ليمنع لقاءهما الأول، أو ابناً يعود لينصح أباه بعدم الزواج من أمه. ستصبح الهوية البشرية هشة جداً، كما أن القضاء والمحاكم ستواجه معضلة كبرى. كيف نعاقب مجرماً هرب إلى العصر الحجري؟ أو كيف نثبت جريمة تم محو آثارها بتغيير لحظة وقوعها؟ سيصبح القانون مطاردة لا تنتهي عبر القرون.
2: لكن لننظر للجانب الإنساني المؤثر. السفر عبر الزمن سيمنحنا فرصة لوداع من فقدناهم، أو لتصحيح كلمة قاسية قلناها في لحظة غضب. سيصبح الإنسان أكثر حكمة ربما، لأنه سيرى عواقب أفعاله بعينه. ولكن هل سيفقد الموت جلاله؟ إذا كان بإمكانك زيارة راحل في ماضيه كلما اشتقت إليه، فهل ستتعلم كيفية التجاوز والاستمرار في الحياة؟ ربما سنصبح سجناء للماضي، نعيش فيه أكثر مما نعيش في حاضرنا.
1: هذه هي الخطورة النفسية، الإدمان الزمني. سيهرب الناس من الواقع المر ليعيشوا في عصر ذهبي مضى، أو ليقفزوا إلى مستقبل يعتقدون أنه أجمل. سيهمل كوكب الأرض في الحاضر، لأن الاهتمام سينصب على الرحلات الزمنية. سيصبح العالم مكوناً من أشباح تتحرك بين العصور دون الانتماء للحظة واحدة حقيقية. سنفقد معنى الآن.
2: أعزائنا المستمعين، نترككم مع هذه التساؤلات العميقة. لو كان بين أيديكم زر السفر عبر الزمن الآن، هل ستجرؤون على ضغطه؟ أم أنكم ستفضلون البقاء هنا لتصنعوا التاريخ بأيديكم.

0: شكرا لكم على حسن المتابعة، كنتم معنا في حلقة من ماذا لو.
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم، حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وأكثرهم لا يعقلون.

تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم

0: صدق الله العظيم.
1: أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتضمن هذه الآيات الكريمة بيان نوع من الضلالات التي كانت سائدة في الجاهلية، كما تتحدث عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونبدأ اللقاء كما تعودنا مع معاني بعض ما جاء ذكره في هذه الآيات الكريمة من مفردات. والمفردات المختارة للقاء اليوم هي بحيرة، سائبة، وصيلة، حام. الكلمة الأولى بحيرة، يرجع أصل هذه التسمية إلى كلمة البحر، والبحر كل مكان واسع جامع للماء الكثير. ولاعتبار السعة أطلق العرب على الناقة التي بحرت أذنها، أي شقت شقا واسعا، أطلقوا عليها اسم بحيرة. وكان العرب إذا نتجت الناقة 5 أبطن خامسها أنثى، شقوا أذن الناقة الأم شقا واسعا، وحجزوا لبنها وخصصوه للآلهة فلا يطعمها الناس أبدا. وكان كهنة الآلهة هم الذين يأخذون اللبن طبعا. الكلمة الثانية سائبة، يرجع أصل هذه التسمية إلى قولهم سيبه، أي تركه وخلاه، أي خلاه يسيب يذهب حيث شاء. ولاعتبار السيب وهو ترك الحيوان أو غيره يذهب حيث شاء، أطلق العرب في الجاهلية على الناقة التي كانت تسيب للآلهة سائبة. وكانت هذه الناقة تترك لترعى حيث شاءت، ولا يحمل عليها، ولا يجز صوفها، ولا يأخذ لبنها إلا ضيف. الكلمة الثالثة وصيلة، الاتصال هو ضم ولأم الأشياء بعضها ببعض، ومن هذا المعنى جاءت الوصيلة، فهي الشاة أو الناقة التي تصل أخاها. لقد كان العرب في الجاهلية إذا ولدت شاة ذكرا قالوا هذا للآلهة، وإذا ولدت أنثى قالوا هذا لنا، فإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت الأنثى أخاها، فلم يذبحوه لآلهتهم. الكلمة الرابعة حام، الحام هو الفحل يولد من ظهره 10 أبطن فيقولون حما ظهره، فلا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى. والآن إلى المعاني العامة للآيات الكريمة. ما جعل الله في الإسلام من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام؟ ما شرع الله ذلك ولا أمر به، فما كان يفعله الجاهليون من هذه الأمور؟ وقولهم إن الله أمرنا بهذا، كل هذا افتراء وكذب على الله، وأكثرهم أعماهم التقليد لآبائهم فلم يعقلوا. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وأكثرهم لا يعقلون. وقد روي أن أول من ابتدع هذه البدعة في الجاهلية هو عمرو بن لحي، فقد روي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه، أي أمعاءه، في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. فقال أكثم: أخشى أن يضر بي شبهه يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنك مؤمن وهو كافر. إنه أول من غير دين إبراهيم وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي. وإذا قيل لهؤلاء الكافرين: تعالوا إلى نور القرآن وإلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وانزعوا عن عقولكم غطاء التعامي عن آيات الله وحجاب التقليد، أجابوا غرورا وجهلا: يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا، فهو الدين ولا دين غيره. فعجبا لهؤلاء، أيتركون الدين القيم والتشريع الحق حتى وإن كان آباؤهم الذين أولعوا بتقليدهم لا يعلمون شيئا أبدا ولا يهتدون أبدا؟ إنه لا ينبغي لعاقل أن يبقى على ما وجد الناس عليه لمجرد أنه رأى الناس يفعلون ذلك، خاصة بعد أن يتبين له فساد ما فعلوه. وقال لهم القرآن والرسول: هذا ضلال فاجتنبوه. إنه لا يجوز لأحد أن يركن إلى بدعة في الدين اخترعها لنفسه أو ورثها عن أبيه وجده، ويترك هدي القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم. فعجيب أمر هؤلاء الذين يخالفون ما شرع الله ويرفضونه بكل إباء، دون أن يكون لهم دليل إلا تقليد الأجداد والآباء. إن التقليد دون روية وتفكير هو هدر للعقل الذي هو هبة الله الغالية للإنسان. على المسلم أن يحكم الكتاب والسنة الصحيحة فيما يفعل وفيما يقول، فما وافقهما عمله أو قاله، وما خالفهما فهو زيغ وإفك وضلالة. علينا أن نقلد الآباء والأجداد فيما قدموه للبشرية من أفكار بناءة وحضارة زاهرة والتزام بالقيم والأخلاق. لا، بل علينا أن نقدم للبشرية أكثر مما قدموا. إن الاقتصار فقط على الافتخار بما قدم السابقون من أمجاد وما أفادوا به البلاد والعباد، أقول إن الاقتصار على هذا دون عمل جناية على العقل والفكر. إنه إذا كان للعين أن تبصر وللأذن أن تسمع، فللعقل أن يفكر ويخترع ويجدد، بعيدا عن الابتداع في الدين ومخالفة سيد المهتدين. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها المؤمنون، إلزموا أنفسكم واحفظوها وكملوها بالعلم والعمل، وأصلحوها بالقرآن وهدي الرسول، وبعد هذا لا يضركم ضلال من ضل من الناس إذا اهتديتم أنتم للحق في أنفسكم، ثم إلى الله وحده المرجع والمآب، فيجازيكم على عملكم يوم الحساب. يا أيها الذين آمنوا، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ولنحذر فهم هذه الآية الكريمة على اعتبار أنها دعوة إلى إصلاح المرء نفسه وترك غيره، فهذا الفهم يؤدي إلى إسقاط واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن كما قال سعيد بن نسيب في هذه الآية: إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم، كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري، نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
5: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.